عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أي عرى الإيمان؟ أظنه قال: أوثق. قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تسرع إليهم العين فاسترقي لهم. فقال: نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. عن أبي صالح قال: سمعت أبا الدرداء وسئل عن الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: ما سألني أحد قبلك منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سألني عنها أحد قبلك هي الرؤيا الصالحة، يراها العبد أو ترى له. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الملك كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: around then.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 97.
1: باب من استأجر أجيرا فعمل فيه المستأجر فزاد. الحديث 1066. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. باب ما يعطى في الرقية. الحديث 1067. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عسب الفحل. الحديث 1068. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، سورتي الإنسان والمرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي سورتي الإنسان والمرسلات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية الخامسة بعد المئتين، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ تبع المخدرات مفسدون مثلا، تبع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه، ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا؟ من زرعه في قلبنا؟ ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول ربي توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه. وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال؟ مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين، أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا اللي عم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير تفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: تستمعون إلى حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الأنفال.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، سألني أحد الإخوة قال: كيف تقول عالمية الإسلام والمسلمون مختلفون فيما بينهم؟ كيف يكون دينهم على مستوى العالم وهم ليسوا على اتفاق في البلدة الواحدة؟ فكان الرد على هذا السؤال: أيها الإخوة المؤمنون، في الدين شيء اسمه محكم، المحكم محفوظ، والمحكم لا يمكن تغييره، والمحكم لا يمكن تبديله، ليس بمنسوخ، هو ثابت لا يتغير ولا يبدل، واضح بين مفسر لا خلاف فيه، لا غموض فيه، لا خفاء فيه. أيها الإخوة الكرام، هذا المحكم وجمعه محكمات هو الذي ينبغي أن يجتمع عليه المسلمون. هذه المحكمات أصول ثابتة، مراجع يرجع إليها، يعاد إليها كل ما خرج منها، يتفرع عنها أشياء كثيرة. هذه المحكمات هي التي ينبغي أن تكون محل اتفاق وليس غيرها. أيها الإخوة الكرام، لقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأجمع السلف الصالح على وجوب عبادة الله وعلى تحريم الكفر والشرك والنفاق وعلى تحريم الظلم والربا والفواحش، وأجمعوا على أركان الإسلام الخمسة المعروفة وأصول الإيمان الستة المعروفة، وأجمعوا على منهيات ثابتة كحديث السبع الموبقات، واتفقوا على ما تتحقق به مصالح المسلمين: المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، وعلى العرض، وعلى المال، وعلى العقل. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمور متفق عليها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. هذه الأمور ليست محل اختلاف، هذه الأمور تجمعنا ولا تفرقنا، هذه الأمور توحدنا ولا تفرقنا. أيها الإخوة الكرام، لا يمكن أن يكون وحدة إيمانية راسخة ثابتة مستقرة لا تتغير بالمتغيرات والمتفقون عليها بمأمن من الخلاف الذي يحدث بين المسلمين، والخلاف الذي يحدث الفرقة والانشقاق، بينما بناء الوحدة على غير هذه الأسس لا يمكن إلا أن يتصدع. أخطر شيء أنت حينما تجعل فرعاً أصلاً، وحينما تجعل وسيلة هدفاً، وحينما تأتي لجزئية في الدين فتجعلها من أصول الدين وتقاتل من أجلها وتكفر من خالفك بها، أنت عندئذ تسهم في هدم كيان هذا الدين، تسهم في شق صفوف المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولا تكن من المشركين. ما هو هذا الشرك؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أخذ فرعا وجعله أصلا وقاتل من أجله. أيها الإخوة الكرام، هناك رغبة عجيبة. المسلم أحيانا لحالة مرضية يرغب أن يتميز عن بقية المسلمين، فلا بد من أن يبتدع شيئا ويكبره ويضخمه ويجعله محور حديثه. لذلك هناك دعاة إلى الله مخلصون
من خصائصهم الاتباع، ومن خصائصهم تقدير ما عند الآخرين، ومن خصائصهم النزعة المسالمة. وهناك دعاة إلى الله من خصائصهم الابتذاع، لأن دعوتهم هي دعوة إلى الذات في حقيقتها، بل هي دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. لذلك لا بد من أن يبتدعوا، ولا بد من أن يكبروا ما ابتدعوا، ولا بد من أن يجعلوا الذي ابتدعوه أصلا من أصول الدين، ولا بد من أن يشقوا صفوف المسلمين، ولا بد من أن يلقوا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هؤلاء يدعون إلى ذواتهم ولا يدعون إلى الله. هؤلاء عندهم رغبة في التعالي والتفوق واحتقار ما عند الآخرين. فالدعاة إلى الله أيها الإخوة فيما أرى صنفان: دعاة إلى الله يدعون إلى ذواتهم دون أن يشعروا، فمن أجل أن يتميزوا لا بد من أن يبتدعوا، ولا بد من أن يصروا على ابتداعهم، ولا بد من أن يفسقوا أو يشركوا أو يكفروا من خالفهم. هؤلاء سبب بلاء الأمة، لأنهم شقوا صفوفها ودعوا إلى ذواتهم، وكان الخلاف مع غيرهم خلاف حسد وبغي. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهناك دعاة إلى الله مخلصون، دعاة إلى الله حقيقة، لأنهم مخلصون لم يبتدعوا، اتبعوا، ولأنهم اتبعوا لم يتميزوا. فرغبة الداعية أو طالب العلم أن يتميز عن مجموع المسلمين رغبة مرضية. رغبة الداعية أو طالب العلم أن يتميز عن مجموع المؤمنين هذه رغبة مرضية، هو مريض نفسيا ينبغي أن يعالج نفسه. أيها الإخوة الكرام، لكن لو أن المجموعة يعتقدون في بدعة وأنت معافى منها فلا بد من أن تتميز عليهم. هذا التميز لا يعني كبرا، ولا يعني عجرفة، ولا يعني استعلاء، بل يعني أنك متمسك بكتاب الله وسنة رسوله. قد تتميز عن دون قصد منك، قد تتميز من دون كبر أو استعلاء، قد تتميز لأنك متبع للكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أدلي بها: كل من عمل في حقل الدعوة حينما يتبع منهج النبي الدعوي، النبي له منهج واسع جدا، افعل ولا تفعل، لكن له منهج في معاملة أصحابه، له منهج في إلقاء العلم، له منهج في تربية أصحابه، هذا أسميه المنهج الدعوي. أي داعية حينما يتبع منهج النبي في دعوته يتألق ويفلح وينجح ويسمو، وأي داعية يخالف منهج النبي الدعوي يثير حوله جدلا لا ينتهي إلى يوم القيامة. أقول جدلا لأنه مخطئ. أيها الإخوة الكرام، لو رجعنا إلى القرآن، يقول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام لما ذهب موسى إلى ربه وترك أخاه هارون مع قومه وقال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فعبد بنو إسرائيل من بعد موسى عجلا، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. فنهاهم هارون عن ذلك وقال: إنما هذا من الشيطان، وإنما فتنتم به، وأمرهم باتباع موسى عليه السلام، ولكنه بقي معهم. فلما جاء موسى عليه السلام ورأى ما رأى غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وعاتبه على ذلك، قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن
أفعصيت أمري؟ فكان موسى يعتب على هارون ويطالبه بموقف آخر مختلف غير الذي فعل. يقول له هارون: لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أي أنا نظرت إلى الموضوع من زاوية ثانية، رأيت ألا أفرق هؤلاء وأن أبقى معهم حتى تعود وترى فيهم رأيك وأمرك. ولهذا قال قتادة عند هذه الآية: قد كره الصالحون الفرقة قبلكم. فهارون عليه الصلاة والسلام كان مأخذه الحرص على بقائهم واجتماعهم حتى يأتي موسى فيعالج الأمر بما يراه، مع أنه بذل لهم النصيحة والوسع. هذا نموذج من الاختلاف، هذا اختلاف اجتهادي، لم يختلفوا في الأصول، اختلفوا في الوسائل. لسيدنا موسى اجتهاده ولسيدنا هارون اجتهاده، وكلاهما في أعلى مستوى عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، في سورة الكهف أيضا اعترض موسى على الخضر سلاسا، قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وبين له الخضر بعد سر ما رآه محتجا بالوحي، قال: وما فعلته عن أمري. هذا درس عظيم، لأن سيدنا الخضر أوتي العلم التكويني وسيدنا موسى أوتي العلم التكليفي. فحينما عرض سيدنا موسى ما فعله الخضر على علمه التكليفي وجده مخالفا فاعترض. إذا يمكن أن يكون هناك خلاف بين المسلمين وهم في أعلى درجة عند الله عز وجل، اختلاف في اجتهادهم فقط، اختلاف في رؤيتهم فقط، اختلافهم في التحليل فقط، اختلافهم في الفروع، اختلافهم في الوسائل، لكنهم جميعا متفقون على الأصول. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، فربهم واضرب أعناقهم. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. فقال العباس: قطعت رحمك. فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليهم شيئا. فقال ناس يأخذ رسول الله بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم رسول الله فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: رب اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اختلف الصحابة اختلاف اجتهاد، متفقون في الأصول. الاختلاف بين المسلمين جزء من طبيعتهم، بل إن الاختلاف بين الناس جزء من الناس، لأنهم مخيرون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم.
أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعي هذه الحقيقة بدقة بالغة. السلف الصالح مثلا متفقون على أن الصلاة ركن من أعظم أركان الإسلام، وأن من جحد وجوبها فهو كافر قطعا، لكنهم مختلفون في صفة الصلاة وتفاصيلها، وفي بعض شروطها، وفي بعض واجباتها، وفي حكم تاركها. فلا يجوز أن تحول نقطة من هذه النقاط إلى محل وحدة، وأن الخلاف فيها يفضي إلى فرقة وتنازع وتحزب واتهام وتكفير وتبديع وتشريك. اتفق السلف الصالح على أن الصلاة من أعظم أركان هذا الدين، وأن من تركها جحوداً بفرضيتها فقد كفر، لكنهم اختلفوا على صفاتها وتفاصيلها وجزئياتها، ومن تركها تهاوناً أهو كافر أم فاسق؟ اختلاف في الفروع لا في الأصول. شيء آخر أيها الإخوة، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم متفقون على ربانية هذا القرآن، وأنه من عند الله، وأنه منزل غير مخلوق، متفقون على مرجعية القرآن، ولكنهم يختلفون في تفسير آية هل هي محكمة أو منسوخة، يختلفون في بعض الحروف والقراءات الواردة في القرآن. بماذا اختلفوا؟ في الفروع والوسائل. السلف الصالح متفقون على مرجعية السنة النبوية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكنهم اختلفوا في تصحيح حديث أو تضعيفه أو الجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها التعارض، ويختلفون في فهم بعض النصوص، وهذا يجري عادة بين كل شرائح الأمة. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الدقيقة أن الخلاف يكون في الوسائل وليس في المقاصد. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يتفق علماء المسلمين في كل بقاعهم وأزمانهم على وجوب الدعوة إلى الله. هناك من يدعو فيؤلف القلوب، هناك من يدعو فيؤلف الكتب، هناك من يسافر فيحضر مؤتمرات، هناك من يستخدم الأجهزة الحديثة في الإعلام، هناك من يستخدم الإنترنت. هذه كلها وسائل قد نختلف في جدواها أو في ضرورتها أو في شمولها أو في فائدتها، ولكن مجموع الأمة متفق على وجوب الدعوة إلى الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياه اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل اعلم بالاشعار مني ولا اعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بدايه الرساله ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الحج إلى الآية 78 نهاية سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الحج إلى الآية 78 نهاية سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على رسول الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا واجزهم عن دينك وعبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. نفسر إن شاء الله الآيات التي تليت في الحلقة السابقة، والآيات كما علمنا تتحدث عن نبأ سيدنا موسى مع فرعون اللعين. يقول الله: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا. وقد قال من قبل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقد يقال: لماذا قال أرسلنا عند الحديث عن الأنبياء السابقين، وهنا قال بعثنا؟ ويجيب بعض العلماء بأن البعث أهم من الرسالة، ولذلك الحديث عن موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون كان حديثا فيه كثير من الآيات والأخبار العجيبة. وسنزيد هذه المسألة بيانا إن شاء الله حينما نعرض لقصة في صورة أخرى. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، إلى فرعون ومن معه من أشراف قومه الذين استخفهم فأطاعوه، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يقول الله: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي أهلكناهم، فانظر كيف كان عاقبتهم لأنهم مفسدون، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا إجمال لقصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم مع فرعون. ثم يأتي التفصيل بعد ذلك: وقال موسى يا فرعون إني رسول رب العالمين، أرسلني الله تبارك وتعالى لأبلغك. ثم يقول سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. بعض المفسرين يقول على هنا بمعنى الباء، أي جدير بي ألا أقول على الله إلا الحق. وتناوب حروف الجر أمر ليس مرضي.

0: عند كثير من المحققين، فلا يقال إن هذا الحرف ناب عن ذاك، ذلك لأن العرب كانوا من الدقة في لغتهم بحيث ليس فيها خلط ولا لبس. والذي أراه ويراه قبلي كثير من المحققين أن حروف الجر لا تتناوب، فإن على هنا ليست بمعنى الباء، وإنما معنى الآية الكريمة حقيق على، أي حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق، فقد ضمنت كلمة حقيق معنى حريص، حريص أي أحرص على أن لا أقول على الله إلا الحق، وذلك شأن الرسل الذي أكرمهم الله بالرسالات لا يبدلون شيئا أبدا. قد جئتكم ببينة من ربكم، جئتكم بآية ومعجزة، فيا فرعون أرسل معي بني إسرائيل، أي دعهم ولا تعذبهم كما جاء في سورة طه، ولا فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. يقول فرعون، وفرعون يا أخوة اسم لملك مصر، كان الملك في مصر في بعض العهود يسمى فرعون، كما سمي ملك الفرس كسرى وملك الروم قيصر. يقول فرعون، ما هذه الآية التي جئت بها؟ إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي إن كان قولك صادقا وإن كنت من الذين يتحلون بالصدق فأتي بهذه الآية. يقول الله، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حية كبيرة، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء من غير سوء. وهنا لما فعل سيدنا موسى هذا لم يكن فرعون وحده، بل كان معه ملأ من قومه. قال الملأ من قوم فرعون، إن هذا لساحر عليم، بارع في السحر، يعرف فنونه ومبادئه وغاياته، إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم ليجلس فيها بنو إسرائيل جماعته، فماذا تأمرون؟ ماذا ستفعلون يا هؤلاء، يا أيها الأشراف من قوم فرعون؟ قالوا، أرجه وأخاه، دعه، لا تقتله يا فرعون، لا تسجنه، بل دعه ولتجمع السحرة المشتهرين في بلدك وهم كثر، فسيغلبونه حينما يأتون لأنهم ذو معرفة بالسحر. قالوا، أرجه وأخاه، أي دعه وأخاه، لا تقتلهما ولا تسجنهما، وأرسل في المدائن حاشرين، أرسل في مدنك مدن مصر من يجمع هؤلاء لك، أي السحرة ذوي المعرفة والدراية. وجاء السحرة، وكان القوم حينما يعملون شيئا لا يأخذون عليه أجرا، كان يسخرهم فرعون ليفعلوا كل شيء دون أن يتلقوا أجرا، لكن السحرة هنا قالوا لفرعون، أإذا غلبنا موسى ألنا أجر؟ يقول نعم. وجاء السحرة فرعون قالوا، إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أي أسيكون لنا أجر أم سنسخر كما هي عادتنا دائما؟ يقول فرعون، نعم إن لكم أجرا، بل زيادة على هذا إنكم لمن المقربين، سأقربكم عندي في مجلسي وأعطيكم ما تحب أنفسكم. وهنا يفرح السحرة ويقولون لموسى صلى الله عليه وسلم: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. ماذا يا موسى؟ والقرآن الكريم يا أخوة في آيات كثيرة يحدثنا بأساليب متعددة في هذه القصة. والقصص القرآني يا أخوة ليس فيه تكرار أبدا. القصص القرآني كل قصة في سورة ستجد أنها ليست هي القصة التي ذكرت في سورة أخرى. كل قصة في سورة جاء فيها ما لم يوجد في غيرها. نعم هناك أمور كلية، أمور رئيسة لا بد أن تذكر في القصص جميعها، لكن كل قصة امتازت بأسلوب ومعلومات لم تكن في القصة في السورة الأخرى. ولذلك مثلا في سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. بل في سورة الشعراء قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. هنا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. لما ألقوا عصيهم وحبالهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي زادوا في رهبتهم لأنهم رأوا أشياء عجيبة. وهنا يا أخوة يقول بعض العلماء هذا دليل على أنه ليس للسحر حقيقة، لأن قول الله تبارك وتعالى سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي قاموا بعملية إرهاب شديدة للناس وتخويف، وجاءوا بسحر عظيم من حيث إنه فيه إرهاب وفيه تمويه وليس حقيقة. والذين يروا أن للسحر حقيقة أجابوا عن هذا، وقد فصلت لكم هذا في سورة البقرة عند قول الله تبارك وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم من حيث التمويه على الناس. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، فألقى موسى العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف كل عصيهم وكل حبالهم. إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر. وهنا أدرك هؤلاء السحرة أن موسى ليس بساحر، وأن موسى إنما هو نبي حقا، لأنه لو لم يكن كذلك ما كانت عصاه لتلقف كل عصيهم وحبالهم. هؤلاء السحرة كانوا سليمي الفطرة مستعدين للإيمان، لأنهم كانوا أعرف الناس بالسحر، فهم يفرقون بين السحر وغيره، ولم تكن عندهم خلفية للكفر بموسى ورسالته، رأوا هذا. والعلماء يا أخوة هم أكثر الناس إيمانا إذا لم يكن عندهم هوى سابق، وإذا لم يكن في قلوبهم كراهية للآخرين. ولهذا نجد كثيرين من علماء الغرب حينما يفهمون الإسلام وحينما يبين لهم الإسلام على حقيقته نجدهم يعلنون إسلامهم. نعم، ولعل الإخوة المستمعين يعرفون الكثير من هذا. هكذا كان السحرة لما رأوا عصا موسى تلقف ما يأفكون، وقع الحق وبطل السحر وغلبوا هنالك، غلب فرعون وقومه وملأه. أما السحرة فكان لهم شيء آخر يحدثنا عنه القرآن الكريم، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أذلاء. هكذا حينما يظهر الحق يا أخوة، هكذا كان فرعون وملأه، غلبوا هنالك في ذلك اليوم وفي تلك اللحظات وكانوا صاغرين. أما السحرة يقول القرآن الكريم: وألقي السحرة ساجدين، سجدوا لله تبارك وتعالى معلنين إيمانهم، قالوا آمنا برب العالمين. هكذا. وفرعون كان لا يحب أن يخرج أحد عن الإيمان به، قاتله الله: أنا ربكم الأعلى. هكذا قال. قالوا آمنا برب العالمين، لست أنت ربنا يا فرعون، بل الله الذي أعطى موسى ما أعطاه هو رب العالمين الذي ينبغي أن يعبد. فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، ووضحوا هذا حتى يغيظ فرعون رب موسى وهارون، وموسى وهارون لا يمكن أن يعبدوك يا فرعون، رب موسى وهارون. أما فرعون فقد اشتاط غيظا وغضبا، وكذلك أهل الباطل المستبدون يا أخوة، حينما يظهر الحق، ألا ترون أنهم حينما غلبهم أبونا إبراهيم بالحجة صلى الله عليه وسلم قالوا حرقوه؟ هكذا. وكذلك قالوا عن لوط وغيره، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، وفي صور أخرى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. هنا آمنتم به أي آمنتم برسالة موسى به، أي بموسى بأنه رسول، وقلتم رب موسى وهارون قبل أن آذن لكم. كأن الأمر متوقف على إذنه، كأنهم لو استشاروه أذن لهم، وكأن العقدة والمشكلة أنهم آمنوا قبل أن يستشيروه. هكذا المستبدون يا أخوة دائما. ألم يقل فرعون نفسه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ ألم يقل فرعون نفسه: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد؟ إذن المشكلة أن السحرة آمنوا دون أن يستأذنوا، لو استأذنوا لكان الأمر غير ما هو عليه. قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. هذا مكر مكرتموه من أجل أن يتبعكم الناس، ومن أجل أن تخرجوا منها أهلها، لأنكم إذا آمنتم بموسى فسيكون لموسى شأن، لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، أي اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم لأصلبنكم أجمعين، لأصلبنكم في جذوع النخل كما جاء في صورة أخرى. قالوا دعك يا فرعون من هذا كله، إنا إلى ربنا منقلبون، سنرجع جميعا إلى الله تبارك وتعالى ليجازي كل بما يستحق. ثم يا فرعون هل ترقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا؟ أهذا ذنبنا يا فرعون؟ نحن عرفنا الحق أكثر منك، ونحن أعلم بالسحر منك، فأنت تريد أن تنتقم منا لإيماننا؟ افعل ما تشاء. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ويتوجهون إلى الله أن يفرغ عليهم صبرا وأن يتوفاهم مسلمين حتى لا يؤذيهم فرعون وهذا الذي كان، فلم يلحق بهم أذى. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ونحن يا أخوة ويا أخوات نقول كما قال هؤلاء المؤمنون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عبد

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين، عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجد والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. الحقيقة في بلاد الوظيفة إذا إنجازك مش مكتوب فهو مش موجود. شو ما كان شغلك، شو ما كان منصبك، لازم يكون عندك تقرير إنجاز أسبوعي أو شهري. كثير منا بيشتغل بتعب وبحرك حاله طول الشهر، بس لما يجي وقت التقييم أو وقت المطالبة بزيادة نتلعثم، والله اشتغلنا كثير، والله كنا مضغوطين. الذاكرة بتخون، والمدير عنده 100 قصة بباله. اللي بيثبت حقك وبيبني مهنيتك هو تقرير الإنجاز. التقرير مش إنشاء وتعبير، التقرير يعني أرقام، نتائج وقيمة مضافة أنت قدمتها. الموظف العادي بيشتغل وبتعب وبس، وإذا نسأل شو أنجزت بيحكي والله اشتغلنا كثير وتعبنا. الموظف المثالي ما بيحكي رديت على إيميلات كثير، بيحكي رديت على 200 إيميل بمتوسط سرعة استجابة ساعة واحدة. ما بيحكي بعت منيح، بيحكي بعت 500 قطعة وحققت 100% من التارجت. الأول بيشكي والثاني بيثبت. مثلا سائق تاكسي بيشتغل طول اليوم وما بيعرف كم زبون وصل وبيخلص يومه وبينام وهو مش عارف وين راحت الفلوس. سائق تاكسي مثالي بيعتبر حاله شركة، بيحلل أرقامه، كم مشوار عمل، شو أكتر منطقة جابت له دخل، شو أوقات الذروة، وبكتب ملاحظات. لو اشتغلت الصبح بهاي المنطقة راح يكون دخلي أعلى. هذا السائق مش بس عم بسوق، هذا عم ببني بيزنس، بيطور دخله لأنه بيقرأ أرقامه صح. الأول عايش يومه والتاني ببني شغله. في موظف كان يرسل تقرير إنجاز أسبوعي بدون ما حدا يطلب منه، كان بكتب فيه إنجازاته، التحديات اللي واجهته، والأهم اقتراحات للتطوير. المدير صار يستنى التقرير لأنه كثير من اقتراحاته كانت نفس تفكير الإدارة. ليش؟ لأنه بلش يفكر زيهم ومع الوقت صار جزء من القرار مش بس منفذ. الخلاصة قاعدة حلقتنا لليوم، إذا بدك قيمة أعلى لإسمك وثق إنجازك بلغة الأرقام وابدأ فكر كأنك مدير مش كأنك موظف. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. ابنيها صح وسجل إنجازاتك من اليوم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: بنلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار، اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
5: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون، بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
6: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم، مع الآية 225. بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية، من الناس من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا، المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام، ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا، أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا، أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ: سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني، المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله، إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها، أي الأرض، ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم، محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه: ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. منقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني، نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه. وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال؟ مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين، أخذته العزة بالإثم. أنا متقي الله، أنا أكثر واحد متقي الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا اللي عم بيمثل علينا، وعم بيهرج، وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة، ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: الإفلات فوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان والزرقاء, 106.5 اربد والشمال, 101.1 البلقاء وصلت, 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه اف ام.

0: إذن مستمعينا الكرام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أعتقد هذه الآية تؤكد على أهمية أن القصاص من القاتل أو المجرم هو حياة. ودائما نقول أن العقوبة الرادعة هي الحل دائما لمعالجة الجرائم في المجتمع. يمكن امبارح خلال الحلقة، وتحديدا يمكن الساعة 9:30 تقريبا 9:30، خرج بيان عن الحكومة بعدما قامت الحكومة بعمل جلسة لمجلس الوزراء في مدينة الزرقاء، أعلنت خلالها من خلال رئيس الوزراء جعفر حسان أنها أعدمت فجر أمس الأحد 6 مدانين بقضايا إرهاب وقضايا مخدرات. تسببت هذه القضايا باستشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. ويمكن لفت انتباهي أمس بوست منشور على صفحة وحساب القاضي السابق محمد زياد أبو غنيمة، بدي أشارككم هذه اللي كتبه حتى حتى حتى إحنا نشوف قديش اليوم هناك رهبة لعقوبة الإعدام، ليس فقط من الناحية القانونية، يعني ليست فقط اليوم من ناحية الردع أنه رهبة، أيضا إنما من الجانب النفسي الذي يعيش المحكوم بانتظار لحظة التنفيذ. وهذه نقطة جدا مهمة يا إخوان. يقول القاضي السابق محمد أبو غنيمة، أقرأ لكم مما كتبوا: المحكوم بالإعدام يعيش حالة قلق يومية، ويبقى مستيقظ طول الليل حتى ينجلي الصباح، كل يوم يخشى أن تكون هذه آخر ليلة له، وساعات الليل تتحول إلى مواجهة يومية مع النهاية التي يعلم أنها ستأتي في أي لحظة. طبعا يروي مشهد حضر بنفسه أثناء تنفيذ أحد أحكام الإعدام في سجن السواقة، طبعا هو السجن المخصص لتنفيذ أحكام الإعدام في المملكة ويضم مبنى مجهز لهذه الغاية. يقول: وصل قبل صلاة الفجر، صلى الفجر مع الحضور جماعة، دخلوا إلى غرفة الإعدام، كان المحكوم مقيد وجالس أمام طاولة، تمت تلاوة خلاصة القرار والإرادة الملكية بالمصادقة على تنفيذ الحكم، وسئل إن كان يرغب في تسجيل وصيته، فطلب أن يسامحه أهله وأن يتبرع بأعضاء جسده. يقول: سجلت الوصية ثم تم تصويره وإدخاله إلى غرفة التنفيذ. قام ضابط المقصلة بوضع غطاء أسود على وجهه، وهنا أصبح الأمر شديد الرهبة. أنا أقتبس طبعا من المنشور، حتى أن الصمت كان ثقيلا لدرجة لو سقطت إبرة لسمع صوتها. كان ضابط التنفيذ ينظر إلي باعتباره القاضي، ينتظر منه ضابط التنفيذ الإشارة. كان ضابط التنفيذ ينظر إلي ينتظر الإشارة، لم أستطع النطق في تلك اللحظة، فاكتفيت بإيماء برأسي بالموافقة على التنفيذ، ثم فتح الباب الذي يقف عليه المحكوم وسقط الجسد في الحفرة، ورأيت طرفه يتحرك للحظات قبل أن يعم الصمت الكامل. وبعد دقائق أعلن الطبيب الشرعي أن المحكوم فارق الحياة، وطلب من اللجنة مغادرة القاعة قبل رفع الغطاء الأسود ثم تم تصويره. هاي شهادة القاضي السابق محمد زياد أبو غنيمة، واللي مثل ما قل جاءت تزامنا مع تنفيذ أحكام الإعدام أمس بحق 6 مدانين في قضايا تدخل كلها ضمن اختصاص محكمة من الدولة. وأنا أذكر يمكن قبل 5 أو 6 سنوات التقيت بأحد الأطباء والأصدقاء، الدكتور محمود التقيت فيه، وهو كان يشغل منصب رئيس أو مدير الطب الشرعي، وأيضا يعني روى لي مشهدا عندما تم إعدام 15 شخصا 15 شخص في عام 2017 تحديدا، وروى لي مشهد فعليا مشهد كان مرعب. وبعتقد اليوم هذه الشهادات تعكس هذا الجانب اللي مثل ما قلت ليس فقط من الناحية القانونية، تعكس يعني رهبة هذه العقوبة أيضا من الجانب النفسي. وتؤكد اليوم أن عقوبة الإعدام لا تبدأ فقط من يعني عندما يتم إدخال المحكوم عليه إلى غرفة تنفيذ الحكم، بل يعني عندما يتم إعلامه بأنه سيتم إعدامه منذ صدور الحكم، وقد يكون الحكم يعني وأنتم تعلمون حتى إذا بدي أحكي عن عن الإعدامات اللي كانت بالأمس كانت لأشخاص ارتكبوا جرائم في منهم صار له أكثر من 10 سنوات في السجن. فعليا أحد الأشخاص لإحدى القضايا من عام 2014. فهذه السنوات الطويلة التي كان ينتظر مصيره لذلك اليوم هو اليوم يعيش كان مواجهة يومية مع هذه العقوبة. لذلك هذه العقوبة تسمى أنها من أقصى العقوبات. إحنا اليوم في الأردن ظلينا نتعامل مع عقوبة الإعدام بحذر شديد على مدار يعني سنوات طويلة صراحة. يعني خلينا أقول المقصود بالحذر أنه هذه العقوبة لم تنفذ إلا في أضيق الحدود فعليا. يعني آخر مرة كانت مثل ما قلت في 2017 أو 18 هيك إشي، قبلها كان بال 2014 يمكن كان 11 شخص بال 2017 أو 18 كان 15 شخص. لذلك اليوم مثل ما قلت في إجراءات تقاضي، في إجراءات دستورية وفي إجراءات قانونية. يعني أنا طلت الأرقام صراحة عندي بحسب الإحصائيات الرسمية. مثل ما قلت بالفعل 2014 شهد تنفيذ الحكم بحق 11 شخص، وال2017 آسف تم تنفيذ الحكم بحق 15 شخص. كانت هاي طبعا يعني أكبر عملية إعدامات شهدتها المملكة، وكان من ضمنهم المدانين بقتل الأبرياء في أحد فنادق عمان. فطبعا على مدار سنوات يا إخوان إحنا اليوم ما توسعنا في هذه العقوبة. الحكومة كانت تقول إنه إحنا طبعا يعني نتجه إلى بعض المراحل حتى نقلصها، ننسجم مع بعض النقاشات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمتعلقة بحقوق الإنسان. باليوم المشرع بيقول لك لا أنا ماشي أنسجم، لكن بنفس الوقت أنا أبقيت على هذه العقوبة، وتحديدا للجرائم الأشد خطورة مثل الإرهاب، مثل اليوم المخدرات تحديدا تجار المخدرات، مثل القتل العمد وبعض الجرائم التي تمس أمن الدولة. اليوم احنا المادة 39 من الدستور ينص على أنه لا يجوز تنفيذ حكومة أو عقوبة آسف الإعدام وحكم الإعدام إلا بعد تصديق جلالة الملك عليه. ليش؟ لأن هذا يعكس طبيعة هذه العقوبة باعتبارها من أخطر وأقسى وأقوى أنواع العقوبات وأكثرها حساسية الجزائية. بعد صدور الإرادة الملكية بالمصادقة على الحكم تمشي عاد بعدها الإجراءات القانونية من خلال وزارة الداخلية، وبعديها الإجراءات القانونية وحضور الجهات القضائية والشرعية والطبية المختصة. فمثل ما قلت مبارح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أعلن، وبعتقد اليوم سيكون محور حديثي معكم في الحلقة عن هذه الجملة المهمة وغير المسبوقة التي أعلن عنها مبارح دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان، بأن الحكومة ستتوسع لتطبيق عقوبة الإعدام. خلينا أقولكم أنه إحنا منذ سنوات، وأنا قلت الآن هذا الكلام، كنا نطبقها ضمن أضيق الحدود فعليا في أضيق الحدود. مبارح رئيس الوزراء، خلينا نشوف صور من جلسة المجلس الوزراء مبارح في في في الزرقاء. مبارح رئيس الوزراء في الزرقاء أكد أن الحكومة ستتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام على كبار وتجار ومهربي المخدرات. يمكن البعض يعني كان يقول كويس هذه الرسالة، لأنه اليوم المخدرات فعليا يعني أصبحت عبارة عن تهديد يومي للمجتمع وتهديد يومي للأسر. فاليوم الحكومة، وهذا يمكن أعتقد الرئيس مبارح تحدث فيه صراحة، أنه إحنا سنوسع نطاق وتطبيق العقوبة، والحكومة اليوم راح تشتغل مع مجلس الأمة النواب والأعيان على أساس أنه إحنا نعدل التشريعات الموجودة عندنا حتى نتوسع في الإعدام. اليوم الحكومة بتقول لك أنا من سنوات قاعد أعاني من من من من من تهريب المخدرات عبر الحدود. البعض يستخدم السلاح، وهذا يعني خلانا أيضا نكتشف أنهم يرتبطون بعصابات خارج الأردن، قاعدين شكله تهديد للأمن الوطني، إضافة طبعا للي صار داخل الأردن وكيف انعكس وجود هذه السموم على شبابنا وبناتنا وعلى عائلاتنا وأسرنا وشفتوا الجرائم المروعة اللي جزء منها طبعا لا أقول كل اللي جزء منها كان مخدرات. فاليوم بيقول لك أنا أي شخص يعتدي أيضا على القوات المسلحة، يعتدي على الأجهزة الأمنية، يعتدي على جندي رجل أمن، هذا مش مقبول أنه يمر بدون عقاب. دماء أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية خط أحمر. الستة اللي أعدموا مبارح تسببوا كلهم في مقتل يعني عناصر من الجيش وعناصر من الأجهزة الأمنية. فبنفس الوقت الحكومة قالت إحنا مش متسرعين في تنفيذ مثل هيك حكم، يعني إحنا مش تحت تأثير الانفعال من روح من جيب جماعة يعني مجموعة من المجرمين نعدم، لا لا، تأتي كلها سنوات من المحاكمات والاستئنافات والتدقيق القضائي لتصبح أحكاما قطعية حتى يتم تنفيذ حكم الإعدام. اليوم السؤال الأبرز، هل اليوم تطبيق حكم الإعدام والتوسعة أو التوسع مثل ما قال مبارح الرئيس الوزراء في ذلك، التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام سيؤدي إلى خفض معدلات الجريمة؟ شو رأيكم يا إخوان؟ هل هذه العقوبة رح تدفع المجرم أنه يفكر أكثر من مرة قبل ما يرتكب جريمته، لأنه سيكون عارف مصيره ونهايته ستكون حبل المشنقة؟ هل اليوم هذه العقوبات ستكبح الجريمة، ستحد من نشاط التنظيمات الإرهابية، ستحد من هؤلاء التجار السموم والمجرمين اللي قاعدين يروجوا المخدرات في في في في المدن والمحافظات والأحياء؟ شو رأيكم يا إخوان؟ بدي أسمع منكم اليوم. بس أنا مبارح يمكن كان رئيس أو ناطق باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وزير الاتصال قد تحدث في مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الوزراء اللي كانت بالزرقة، تحدث عن أن لدينا أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون، أكثر من 100 محكوم في الإعدام في السجون، وسينفذ الحكم بحقهم تباعا. هذا اللي كنت أقوله بالبداية، سيعيشون من الآن لما يسمع هذا الإعلان مواجهة يومية مع مثل هذه الإعلانات. فأكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون. خلينا نسمع جزء من كلام الدكتور محمد المومني الناطق باسم الحكومة بالأمس.
1: قضايا الإرهابية في عنا في الأردن ما يزيد عن 100 محكوم بالإعدام موجودين في السجون، ونعم سوف يتم تطبيق عقوبة الإعدام عليهم تباعا وعلى دفعات. هذا ما نفعله دائما ضمن فترات زمنية، كل فترة زمنية بتم تطبيق حكم الإعدام بمجموعة من المحكومين بموجب أحكام القانون، وعندما تأخذ أحكامهم الصفة القطعية. الآن اللي انحكموا اليوم محكومين من محكمة أمن الدولة، وكان نائب عام محكمة أمن الدولة موجود من الصباح الباكر في الأماكن اللي جرى فيها تنفيذ حكم الإعدام، وهي قضايا مرتبطة بالإرهاب ومرتبطة بتجارة المخدرات. اللي منحب نأكد عليه أنه نعم بالضبط، اللي منحب نأكد عليه أنه الاعتداء على أجهزتنا الأمنية والعسكرية وشهدائنا اللي بيقوموا بحماية أمننا واستقرارنا سوف يطبق عليه قوة القانون وحد السيف، لأنه هذا حماية لأمننا، حماية لاستقرارنا، وأيضا عدالة لأرواح شهدائنا الذين قضوا واستشهدوا وهم يدافعون عن أمننا واستقرارنا، وبالتالي هذا سوف يتم تطبيقه تباعا.
0: بديت حديثي يا أخوان معكم بالآية الكريمة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، في إشارة إلى أن القاتل يجب أن يقتل، وهذا هو الدين وهذا هو الشرع. اليوم لما نقول أنه عندنا أكثر من 100 محكوم بقضايا إرهاب، 100 محكوم بقضايا إعدام في السجون، وأنا لما أسمع اليوم الحكومة تقول أنه سيتم تنفيذ الحكم فيهم تباعا، فبعتقد اليوم هذا هذا هذا جدا مهم، وهذه رسالة واضحة ستكون أيضا للمجتمع وخاصة من يسمى بأصحاب السوابق في المجتمع. اليوم لما يسمع أنه قد يكون مصيري حبل المشنقة، ممكن يفكر بدل المرة 20 مرة قبل أن يرتكب أي جريمة في المجتمع أو داخل الأسرة. أيضا يمكن كان في حديث ونقاش كذلك مبارح على بعض الأمور التي تختص التعديلات التشريعية، وكيف راح تشتغل الحكومة الآن مع مجلس الأمة لتوسيع هذه العقوبة. خلينا نسمع بالله أيضا من كلام الناطق باسم الحكومة.

0: عقوبة الإعدام شنقا بحق 6 من المجرمين الذين ارتكبوا جرائم إرهاب وجرائم مرتبطة بالمخدرات. وهذا التطبيق للعدالة من شأنه أن يجلب العدالة لأرواح الشهداء، شهدائنا الأبرار الذين قضوا وهم يدافعون عن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية. دولة رئيس الوزراء أكد أن الاعتداء على رجال الأمن والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن يسمح به بأي حال من الأحوال، وسوف تغلظ العقوبات وتعدل القوانين حتى نتأكد أن أي شخص من أي وبأي سبب كان يعتدي على أبناء أجهزتنا الأمنية والقوات المسلحة يأخذ قصاصه العادل. بطبيعة الحال هذه المجموعة التي تم تطبيق عقوبة الإعدام شنقا بشأنها هذا اليوم جزء من مجموعة كبيرة سيتم تباعا تطبيق حكم الإعدام بشأنها. بعد أن استعرضنا في مقدمة رئيسية حول هذه الأمور أيضا أكد دولة رئيس الوزراء الاعتزاز الكبير منا جميعا.
1: طيب يعني أنا بدي أعود إلى نفس الأسئلة، ويمكن قد يكون دائما السؤال الأبرز عندما نتحدث عن عقوبة الإعدام، هل فعليا سيؤدي تطبيقها إلى خفض معدلات الجريمة في مجتمعنا؟ هذا السؤال الأبرز. يمكن البعض بيقول الخوف من العقوبة، هل دائما يكون الخوف من العقوبة هو العامل الأكثر ردعا في الحد من الجريمة؟ يمكن دائما الجواب قطعا نعم، أن العقوبة الرادعة هي الحل، خاصة في ظل وجود عقوبات كثيرة اليوم احنا نسمع عنها 20 سنة ومؤبد وغيرها من العقوبات اللي أحيانا قد لا تكون رادعة لبعض من تسول له نفسه أن يعتدي على الناس. هل توجد أدلة؟ هل توجد إحصائيات تثبت أنه اليوم احنا نفذنا أحكام الإعدام ببعض الدول على سبيل المثال وأدى ذلك لانخفاض معدلات الجريمة؟ إذا كان الجواب نعم، اليوم ما الذي يمنع من التوسع؟ اليوم الحكومة تقول أنه إحنا بدنا نشتغل على إقرار تشريعات من شأنها تعديلات تشريعية من شأنها أن نتوسع في تطبيق عقوبة الإعدام. عندنا 100 محكوم بالإعدام سيتم تنفيذ الحكم بهم تباعا. باعتقادكم ما أنواع الجرائم التي يجب اليوم أن يعني تطبق عليها عقوبة الإعدام أكثر من غيرها؟ هل الموضوع فقط يقتصر على الإرهاب؟ القضايا التي تمس أمن الدولة، القضايا المعنية بتجار المخدرات وترويج هذه السموم، ولا أيضا يجب أن تشمل قضايا أخرى لها علاقة بالمجتمع وخاصة الأمور لها علاقة بالقتل العمد؟ وانتوا شفتوا معدلات الجريمة على مدى خلينا نقول بس الشهرين الماضيات. هل تشعرون اليوم إذا طبقنا فعلا عقوبة الإعدام وتوسعنا في تطبيقها؟ احنا اوريدي مطبقين، لا انا بدي اقول مثل ما قال الرئيس مبارح، إذا توسعنا في تطبيق عقوبة الإعدام وعملنا وشملنا هذه العقوبة على نطاق أوسع ونفذنا هذا الحكم بحق المجرمين المحكومين بحكم الإعدام، هل سيشعر ذلك وسيزيد الناس من إحساسهم بالأمن والاستقرار؟ هل سيردع؟ بعتقد هذه كلها أسئلة مهمة لازم اليوم نحكي فيها، خاصة في ظل يعني تأكيدات كثيرة أن تطبيق عقوبة الإعدام سيكون سببا في خفض معدلات الجريمة.

سأبدأ باستقبال صلاتكم، لكن قبل ذلك نبارك لمنتخب مصر الشقيق بفوزه بثلاث أهداف لهدف على نيوزيلندا، وهارد لك للسعودية مقابل إسبانيا والتي خسرت بأربع أهداف دون رد. ومبارح كانت مباراة قوية بين إيران وبلجيكا، واستطاعت إيران يعني أن تكون عبارة عن خلينا أقول قلعة، فعليا قلعة دفاعية. لم يستطع الهجوم البلجيكي ولا خط الوسط البلجيكي أن يخترق هذه القلعة، وانتهت طبعا بعد طرد أحد لاعبي المنتخب البلجيكي انتهت بالتعادل السلبي 0-0، فانتزعوا فعلا نقطة ثمينة من بلجيكا. يعني اليوم مصر والمغرب، يمكن لسه مبارح كنا نحكي احنا وياكم عن المنتخبات العربية ولماذا لا تصل المنتخبات العربية لأدوار متقدمة. اليوم مصر والمغرب الأفضل أداء والأكثر إقناعا في الأداء. اليوم ستجمع مباراة أيضا لأحد المنتخبات العربية، خلينا أقول ليلا يمكن الساعة 1 أعتقد بالليل، الساعة 1 بالليل ستكون العراق وفرنسا، 12 بالليل، نعم ستكون العراق وفرنسا منتصف الليل. راح تكون صراحة مباراة صعبة على المنتخب العراقي الشقيق. فرنسا من المنتخبات المؤهل لانتزاع اللقب، لقب كأس العالم. أيضا ستجمع مباراة كذلك الجزائر والأردن، منتخبنا بكرة إن شاء الله الساعة 6 الصبح. وقبل ذلك ستكون مباراة للنمسا الذين يعني كنا معهم في مباراتنا الافتتاحية، والأرجنتين أيضا مساء اليوم. ويمكن البعض بيقول اليوم فوز الأرجنتين على النمسا قد يعزز، في حال استطعنا الفوز إن شاء الله على الجزائر قد يعزز يعني حضورنا في الدور المقبل في الدور الثاني. على العموم مبارك مرة ثانية لمصر، هارد لك للسعودية اللي الآن هي تمتلك فقط نقطة واحدة، مصر تمتلك أربع نقاط بعد تعادلها الأول مع الأورغواي، فاليوم قد يكون حظوظ مصر وإسبانيا هي الأقوى بين المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم.

0: إذن رئيس الوزراء أعلن أن الحكومة بالأمس ستعمل على تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع. سؤالي لكم، ما أثر تنفيذ أحكام الإعدام على معدلات الجريمة في المجتمع؟ وهذا السؤال أبرز أعتقد اليوم. وهل أنتم مع هذا التوجه، أن يكون في هناك توسع فعليا في تطبيق هذه العقوبة وتطبيق وتنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين وبحق المجرمين وبحق مرتكبي أخطر الجرائم في المجتمع؟ وهل هذا سيكون رادعا لغيرهم أو لمن تسول له نفسه أن يعتدي على الناس أو يعتدي على الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستمع لكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأردن يعقد اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة. القوات المسلحة تقول إن الدولة الأردنية أثبتت مجددا أن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم وأن يد العدالة تمتد إلى كل من تسول له نفسه الاعتداء على حراس الوطن. الجامعة الأردنية تفتتح محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الخالدية بالمفرق. إصابة طفل فلسطيني 15 عاما برصاص المستعمرين في بيت أمر شمال الخليل. الوفد الإيراني يرفض العودة إلى المحادثات الرباعية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس السوري أحمد الشرعي ينفي سعي بلاده إلى التدخل العسكري في لبنان. إصابة 54 شخصا وفقدان 18 آخرين في الانفجار الذي وقع بمنطقة رأس لفان الصناعية في قطر. نهاية الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: تحفيز الابتكار وتنمية الشخصية في مدارس الوطن العربي. معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06-515-8382، الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
3: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالي لكم، الحكومة أعلنت من خلال رئيس الوزراء بالأمس أنها ستتوسع في تنفيذ حكم الإعدام، هل أو ما أثر ذلك باعتقادكم؟ ما أثر التوسع في تنفيذ حكم الإعدام على معدلات الجريمة في المجتمع؟ بدي أسمع رأيكم على 0-6-516-40-20-516-50-20 و-516-20-60. أيضا يمكنكم المشاركة من خلال الواتساب على 0-7-8-7-93-22-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع عامر. اخوي عامر تفضل.
1: الله يسعد صباحك اخوي ابو زيد.
0: هلا اخوي عامر يا هلا.
1: ابو زيد يعني اول احنا من يعني منثني على قرار الحكومه اللي اتخذته ان شاء الله والتنفيذ اللي تم امبارح في المجرمين. بنتمنى التوسع ابو زيد لانه فعلا راح يكون رادع يعني باذن الله راح يكون رادع قوي يعني في مواجهه هذول المجرمين واللي بتسول له نفسه انه يجرم. فاحنا شاهدنا يعني اعتقد يعني السنه هاي والسنه الماضيه كثير شاهدنا يعني جرائم. احنا ما بنتحدث عن بس الارهاب والمخدرات. احنا بدنا برضو اللي بتصير في العائلات. يعني احنا شفنا الاشهر الماضيه كم شاهدنا جريمه مروعه في الاردن، كم صار من هذه الجرائم. فمتمنى انه هذا كمان يتطبق عليهم هذا القانون لانهم يستحقوا الاعدام. بعدين لما يعني بس سؤالي يعني ما بعرف انا ما بفهم بالقانون.
0: في فرق بين الاعدام والعشرين سنه.
1: لا مش هيك كمان يعني حتى على
0: يعني قصدي بعض القضايا اللي ذكرتها انت راحت 20 سنه مش اعدام.
1: في اشراع 20 سنه، في شيء مثلا بستنى قرار قطعي يعني باخذ فتره طويله. طب ليش يعني انا ما بفهم بقول لك بالقانون بس ليش باخذ فتره طويله حتى ياخذ قرار قطعي؟ يعني الجريمه قدامي واللي اقترف الجريمه واعترف وشيء، فما بتحتاج يعني تاخذ قرار قطعي سنوات طويله ومده طويله. كل ما انجزنا كل ما اسرعنا في تنفيذ الحكومه ابو زيد راح يكون رادع اقوى وراح ان شاء الله يعني المجتمع يكون اخف في الجرائم ان شاء الله تعالى.
0: 100%. تسلم، شكرا عامر. اخوي راتب شو رايك؟ تفضل.
2: صباح الخير اخي العيش.
0: صباح الخير يا هلا.
2: اول شيء كل التقدير لقضائنا الاردني.
0: نعم.
2: الحقيقه خطوه في الاتجاه الصحيح. وهذا الحكي بعيد حقوق للعباد وللبلاد.
0: نعم.
2: لأنه أي إنسان بحاول يمس أمن البلد من القضايا الكبرى من قتل من وبحاول يثير القلق والخوف والرعب في المجتمع الأردني بتوقع بحاجة إلى عقوبة صارمة. فتطبيق هذه الأحكام أخي ليث يعني وتفعيل هذه الأحكام أنا بتوقع في الاتجاه الصحيح. بتوقع أنها راح تحد من العربدة ومن خلينا نقول الاستئساد من كثير من الزعران ومن الهمل ومن اللي بحاولوا يلعبوا بأمن الوطن والمواطن. بتوقع انه بتخف كثير كثير كثير. يعني اقول لك شغله بصير يحسبها 100 حساب.
0: يعني مجرد الاعلان امبارح انه احنا عندنا اكثر من 100 محكوم بالاعدام وكلهم سيتم تنفيذ الحكم بحقهم، مجرد الاعلان يعني قديش هالرساله مهمه راتب.
2: والله انا الي قريب في الامن بداوم والله بيقول لي انه احنا الان شعرنا انه الناس الان الزعران خاصه بدو يتخبوا صاروا زي الفيران
0: بدو يتخفوا يعني. متى بدو يتخفوا؟ امبارح الظهر الرئيس اعلن
2: ما على طول قال لي والله على طول بدأت. يعني صرنا احنا نحاول ان نعمل كبسات في الشوارع فعلا بدت في امور بدت. القوات الامنية اخي ليث تفهم في النفسيات البشر بتعرف الزوران كيف بيمشوا وين بروحوا وين بيجوا. ففي اختفاء
0: للفيران.
2: فانا بقول يعني انه اتجاه ممتاز، طريقة ممتازة، وقت ممتاز، وإعادة حقوق للعباد وللبلاد.
0: أشكرك
2: وأنا بشد على يعني قواتنا الأمنية وربنا يكرمهم إن شاء الله.
0: هلا سيدي. أخوي عمر شو رأيك؟ تفضل أخوي عمر.
3: ألو.
0: هلا أخوي عمر.
3: يا صباح الخير أبو زيد.
0: هلا صباح الورد.
3: أولا يعني فعلا يعني تطبيق شرع الله عز وجل ببعث الارتياح في النفوس،
0: يبعث ارتياح. صح كويس. يعني في جانب نفسي كمان إضافة للجانب النفسي الذي يعيشه المحكوم ويعيشه المجرم اللي بيفكر يرتكب هيك جريمة، في جانب نفسي أيضا على أهل المجني عليه.
3: 100% وعلى
0: كويس على هاي نقطة مهمة. إنه اليوم يبعث الراحة النفسية إنه اليوم في قصاص أو في قصاص كان. نعم
3: نعم صحيح. أنا يعني حتى اللي مالوش قضية، أنا ماليش قضية يعني واحد مثلا بعتد علي وعنده حكم، لكن انا برتاح نفسي لما اشوف انه شرع الله عز وجل قاعد بتطبق.
0: نعم.
3: بالقصاص بالذات لانه حقوق العباد هاي يعني عليها خط احمر.
0: نعم.
3: هاي واحد. اثنين احنا دائما كنا نحكي انه من امن العقوبه اساء الادب.
0: من امن العقوبه اساء الادب، ايوه.
3: كان دائما نسمعها. الان من امن العقوبه مش راح يصير ادب. ما في امن عقوبه الان.
0: نعم.
3: خلص في عدل، في حكم. راح يصدر عندك يعني تنفيذ. التنفيذ الان يعني زي ما تفضل اخوي عامر انه لما ليش بتطول عشان بطلع الحكم وبطول لما يصدر. فالان الناس يعني بصير يقول لك معناته ما فيش بطلع حكم ما فيش اعدام بعمل جريمتي. لكن انا بشوف
0: يعني قصدك موضوع التشرع في تنفيذ الحكم كمان هذا لازم يكون موجود
3: طبعا.
0: يعني انا مثل ما ذكرت احدى القضايا اللي من القضايا التي يعني اعلن عن اعدامهم بالامس تسبب في مقتل عناصر من الامن في 2014.
3: نعم
0: يعني
3: نعم.
0: قبل اكثر من 12 سنه تقريبا ها
3: الى حوالي 12 سنه تقريبا. يعني هاي انا بقول لا ليش بدأ صدر الحكم الاسراع بتنفيذه
0: الاسراع في التنفيذ
3: حتى
0: بعد ما خلص يعني كل اجراءاته القضائيه واصبح حكما يعني قاطعا خلينا نقول قطعيا. نعم
3: الاسراع بالتنفيذ برضه بخفف من الجرائم لانه الناس لما تشوف انه ما فيش تنفيذ بصير تركن. فانا بقول انه يعني بالعكس تطبيق شرع الله عز وجل هذا هو المطلوب وبيبعث ارتياح في نفوسنا جميعا. انا يا ريت كمان يعني غير احكام الاعدام لانه القاتل يقتل هذا شرع الله عز وجل القاتل يقتل.
0: نعم
3: يا ريت تطبق باقي الاحكام السارق تقطع ايده هذا حكم الله. يعني اللي بسرق المال العام بيمتد على مال على المال العام اللي بيمتد على سرقات الناس الامم هذا يعني تنفيذ شرع الله عز وجل. والله العظيم انه صدق الحياه كلها بتختلف الحياه يعني عند الناس جميعا عندي وعندك وحتى عند القاتل نفسه او المجرم نفسه او السارق نفسه خلينا نقول لما يعرف انه في عقوبه قدامه وفي جزاء وفي حساب
0: نعم
3: بدعس بركات وبرجع لورا
0: اكيد الردع مهم. تسلم.
3: انا اشد يعني اشد على ايد الحكومه بتنفيذ الاحكام الشرعيه واحكام الله عز وجل تنفذ وما يكون فيها محاباه.
0: نعم
3: وانا برايي بعرف يعني انه الاسراع فعلا الاسراع انا بطالب خلص صدر الحكم مشى بجميع الاجراءات القانونيه يتنفذ على طول.
0: نعم تسلم اخوي عمر شكرا.
3: والله يحمي هالبلد ويحمي هالامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله.
0: امين تسلم شكرا بارك الله فيك. الردع شيء مهم صراحه. ابو احمد تفضل. هلا اخوي ابو احمد
4: يعطيك العافيه. زيد كيف
0: هلا بيك. هلا ابو احمد.
4: هو لازم حتى كمان مش لازم يطولوا. يعني في ناس ما من 2017 سمعتك امبارح تقول محكومين يعني ليش استنوا لهسه 7-8 سنين 9 سنين. كان ما زادت عملية التهريب والمخدرات والهاي خلص انحكموا اعدام من اولها. ليش ما بعدين كل الموجودين في المحكومين اعدام ليش ما يتنفذ فيهم حكم الاعدام؟
0: نعم.
4: ليش بس اللي بيعتدوا على رجال الامن؟ لا للكل اي واحد محكوم اعدام المفروض خلص يتنفذ فيه. بعدين في مثال انها بتخف البلطجه. شوف انت لما الاتوات شددوا غلظوا والسرقه وغلط والقانون انه 7 سنين حبس ومش عارف خفت بطلنا نسمع فلان فات على صيدليه فلان فات على محل فلان
0: خفت يعني كثير خفت صح
4: كثير
0: صح
4: الاتوات خفت
0: غلظت العقوبات. نعم
4: اي حدا صارت من 3-7 سنين بقول لك لا يا عمي انا يعني حتى الجرائم الالكترونيه لما بدهم يسبوا ويغلطوا الناس ورسائل هاي برضو خفت هاي.
0: نعم
4: يعني مفروض القانون يتطبق وياريت يتمشى كمان قانون يعني الناس تدخل موضوع تاني من أين لك هذا كمان هدول برضو بخفوا هدول من أين لك هذا اللي بيجي بيسلم شغلة بيكون يا دوب عقده بصير ملياردير من وين برضو كمان هاي بدأت الحكومة تشد عليها شوي.
0: نعم
4: يعني في عنا احنا ديوان محاسبة ومكافحة فساد هدول يشتغلوا صح والله يا عمي بتخف والله بتصير البلد من أحسن ما يكون. احنا امن وامان بلدنا احنا بنضرب مثل فيها امن وامان. كل واحد بيجي عندنا بقول لك الاردن نيالكم ما بتصير شغله عندكم الا على السريع. هاي هاي هاي شعارنا احنا الامن والامان. يعني يا ريت انه يشدوا عليهم. يعني احنا كنا نواجه تتذكر الصيدليات قديش بلطجة بطل نسمع فيها
0: صح.
4: ما حدا صار يفوت على صيدليه يعمل بلطجة ولا بدي خلص يعني لانه شددوا العقوبه عليهم كثير.
0: نعم
4: فبيا ريت انه اللي محكومين اعدام كلهم يعني حتى اللي قتلوا ناس برا وبضره مش بس على اعتداء على الجيش وعلى الامن العام لا على كل اي واحد محكوم اعدام يتنفذ.
0: تسلم ابو
4: احمد
0: اشكرك سيدي. محمد يقول حكم الاعدام يجب ان ينطبق على كل قاتل قتل عن سبق اصرار وتردد. بس خليني أرجع للرسالة. وعن سبق إصرار وترصد عفوا سواء قتل مدنيا أو عسكريا. ويجب أن يتوسع أيضا ليشمل أي تاجر مخدرات لم يرتدع من عقوبة السجن أول مرة وأن يشمل أيضا أصحاب الأتوات الذين يخيفون ويرعبون الناس إن لم تردعهم عقوبة السجن أول مرة. شكرا سيدي. أبو سيف. هلا أبو سيف.
5: يلا يسعد صباحك أبو زيد الغالي.
0: هلا ابو سيف صباح الخير. هلا اخوي ابو سيف.
5: وعلى جلالة سيدنا ولي العهد والحكومة وكل واحد قال انا اردني.
0: حياك الله يا سيدي.
5: سيدنا ابو حسين قال لو ابني بطخ حطوه بالسجن. بدنا احنا سيدي الكلام العبر. لو ابني اي واحد يتاجر بالمخدرات اعدموه بخط نهائي سيدي. ويش ما كان يقول من يعني سامحني بالكلمة ويش ما كانت عشيرته ويش ما كان بصير سواسي سيدي. ما نعمل حساب لأي بني آدم يخرب عيالنا يدوروا بالشوارع ما بدري ويش من يعني بداية حكيمة وبما معناه الأمر ساء كثير.
0: نعم.
5: فبدنا سيدي بما معناه ويش ما كان يكون.
0: اليوم التوسع في عقوبة الإعدام باعتقادك سبب في خفض معدلات الجريمة في المجتمع؟
5: طبعا سيدي طبعا طبعا إدارة حكيمة سيدي. وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كل هذول سامحني بالكلمة سيدي المية هذول اللي جاب طاريهم إيش اسمه السيد أيمن
0: محمد المؤمن دكتور محمد وزير الاتصال
5: سيدي يلي جاب طاريهم هذول معززين مكرمين وبيجيهم الأكل والشرب وما بدري ويش طبعا ويلي بدهم يا بصير والأكل اللي بطلبوه بيجيهم هذول لازم ينقلعوا.
0: طيب اليوم من يدرك أن نهايته ستكون حبل المشنقة سيرتدع أبو سيف باعتقادك؟
5: طبعا سيدي طبعا
0: راح يرتدع راح يفكر سيدي. راح يفكر أكثر من مرة قبل ما يرتكب الجريمة
5: مش مرة سيدي مليون مرة.
0: نعم
5: مليون مرة.
0: أشكرك.
5: أما لما أنا أتاجر وأقعد بالسجن معزز مكرم وجايني كل شيء ومصروف لعيالي وما بدري إيه بده يتاجر 100,000 تجارة.
0: تسلم أشكرك أبو سيف.
5: يسلم عمرك. هلا سيدي
0: حياك الله. هلا أبو عواد. هلا أخوي أبو عواد.
6: يعطيك العافية أستاذ أبو زيد المحترم.
0: هلا أبو عواد يا هلا.
6: يا سيدي ألف شكر. أول إشي أول قرار بسمعه طول عمري قرار تنفيذ حكم الإعدام في اللي اعتدوا على رجال الأمن. لأنه رجال الأمن بصراحة خط أحمر هم اللي حامين المجتمع وحامين الوطن شايف
0: نعم.
6: بعضه
0: نعم.
6: وهذا إشي يعني بسر ونصر فيه كل الناس بسمعهم في الشارع هي.
0: صح طبعا.
6: ثانيا الله سبحانه وتعالى بكذبش لما قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
0: نعم
6: تتقون خلص بصير رادع واضح لكل من تسول له نفسه.
0: أخوي أبو عواد تسمعني؟ أبو عواد راح أرجع لك إن شاء الله بس إذا ممكن يكون في مكان أفضل لصوتك لأنه صراحة راح. أبو عبيدة. هلا أبو عبيدة.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أبو عبيدة.
7: هلا سعد صباحك.
0: هلا يا سيدي. هلا.
7: للأمانة الحكومة اتخذت قرارين في آخر فترة يثلج الصدر.
0: نعم.
7: القرار الأول كان بحظر المواقع الإباحية وهذا خطوة تنسجم مع تطلعات الشعب ومع أنه يعني إحنا الحمد لله في دولة إسلامية.
0: نعم.
7: والقرار الثاني اللي هو صدر بالأمس بإعدام القتلة والمجرمين.
0: نعم.
7: ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الخالق لا له الخلق والأمر.
0: نعم.
7: هو الذي خلقنا وهو الذي يعلم ما يصلح شؤوننا. وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان يعني يردع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
0: نعم.
7: في بعض الناس تقول له حرام القتل وما بيصير وخالد مخلد في النار فما بيرد. فهذا يعني احنا شفنا ارتفاع معدلات الجريمة والقتل فصراحة هذه يعني مسؤولية الحكومة اللي اخذت قرار صراحة سنرى أثر.
0: نعم.
7: لأنه الناس يعني سترتدع وتخاف القتل يعني الروح غالية يعني. فإن شاء الله أنه هذا الأمر ينعكس إيجابيا على المجتمع.
0: أبو عبيدة اليوم يعني لما أسمع الناطق باسم الحكومة يقول أنه أكثر من 100 محكوم عنا في السجون محكومين بالإعدام وسينفذ الحكم بحقهم تباعا هاي الرسالة قديش مهمة للمجتمع؟
7: هذه الرسالة صحيح سيقتل تنفيذا لحكم الله 100 نفس، لكن سيحيا مقابلها آلاف إن شاء الله. نعم. هذا المجتمع المتماسك سيبقى متماسك إذا طبقنا هذا القانون اللي هو قانون الخالق العظيم سبحانه وتعالى اللي هو أعلم بما يصلح شؤوننا. نسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يحفظ هذا الشعب، اللهم آمين.
0: آمين. تسلم أبو عبيدة، شكرا. رجعنا أبو عواد، المعذرة أبو عواد بس يعني الصوت راح صراحة، كنت حاب أسمع رأيك. أبو علي تفضل. أبو علي
8: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا أخوي أبو علي.
8: يعطيك العافية.
0: هلا يا سيدي
8: حبيبي. سبحان الله، يعني الفترة اللي توقف فيها تنفيذ أحكام الإعدام زادت فيها الجرائم، لأنه صار الإنسان يقول لك مهم بتنفذ في حكم الإعدام، يعني الحقوبة بدها تكون سجن، والسجن طبعا فترة بسيطة، بعدين بتخفف للنص وبتخفف حسن سلوك وكذا، بتلاقي بطولش وبروح. لكن لما ينعدم القاتل، القاتل يقتل، هذا شرعنا، القاتل يقتل. لما ينعدم القاتل هذا الكلام يعني بخفة الجريمة. اللهم صل على سيدنا محمد. يعني بذكر من يمكن من حوالي 7-8 سنين أو 10 سنين صارت تنفيذ أحكام إعدام، تنفذ أحكام إعدام، بعديها صاروا أهل المحكومين يتوسطوا بدهم ينهوا القضايا مع الناس، مع أهل المقتولين، لأنه بقول لك هذا مش سجن، لا هون بدها تصير إعدام.
0: نعم.
8: هذا الكلام جعلهم هم يعني ينهوا يعقدية كذا، يخلوهم يسقطوا، صاروا بدهم ينهوا مع أهل القتلة أو أهل المقتولين عفوا. صاروا بدهم ينهوا.
0: قديش راح قديش راح يعني هذا يؤثر على معدل الجريمة في المجتمع أخوي محمد؟
8: يعني أقول لك الجرائم الخفيفة يمكن ما يأثرش عليها، لكن جرائم القتل اللي هي الجرائم الشنيعة، الإرهاب، القتل، هون بعرف الواحد انه والله خلص مقتول اكيد بده يرتدع.
0: اشكرك سعد. يقول شكرا ابو علي. سعد المصري يقول تنطبق او تطبيق عقوبه هي ردع لمن تسول له نفسه وتحقيق العداله ومنع الثار، هذا شيء مهم. ابو عواد رجع لنا. هلا ابو عواد كمل سيدي. يلا
6: يعطيك العافيه سيدي.
0: هلا.
6: انا بقول انه الله سبحانه وتعالى يصدق وهو اصدق الصادقين لما قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهو سبب للتقوى، يعني يبتعد الناس عن هذا العمل الشنيع.
0: شايف؟
6: فأنا مثلا على سبيل المثال في إلي قرابة اثنين، واحد إله منفذ محكوم إعدام مقتول ومحكوم القاتل 10 سنين إله بالإعدام وعايش في السجن. لم ينفذ حكم الإعدام فيه. فليش يظل عايش لحد الآن؟ والثاني قتلوه في السجن، في أحد السجون اللي 2 سنين وبرضه صدر فيهم حكم إعدام وعايشين، وحتى أهلهم بطلوا يبينوا، قال إحنا بنعرفهم مش هذول يعني. فالأمور الطاسي ضرعت، الطاسي بتضيع لما تنفيذ حكم الإعدام يتأخر. فنسأل الله أنه يستمر هذا الكلام لحتى المجرمين هذول يتربوا وكونوا عبرة لمن يعتبر. يعني
0: أنت أضفت نقطة يمكن حكاها بالبداية عمر، موضوع الجانب النفسي لأهل المجني عليه، لأهل المقتول.
6: 100%
0: صح مهم.
6: والله يا أبو زيد، الحال الثاني اللي قتلوه زعران في السجن هذا عنده 6 بنات ما إلهن معيل، هن ومزوجته كانت. وخوات ملوش يعني إخوة ملوش، وأبوه متوفي وعمامه يعني شبه مش كثير مهتمين بالموضوع مع الأسف. فلذلك إحنا طبعا مهتمين لأنه إحنا قرابتنا يعني خواله إحنا. فالتنفيذ هذا وأهل الجناء أهل الجاني هذا مش مبينين لحد الآن، قال بيعرفهم مش قال زعران هذا. ولكن لو انقتلوا بطلعوا بقول لك لا هذول أولادنا. فنسأل الله إنه يعني هذا الحكم يظل ينفذه أول بأول، فيش داعي نستنى ويطعموا الحكومة تخسر وتطعم وتسقي في هذا المجرم، وفي السجن كمان يعني الآخرين يطمئنوا وكيف، وبقول لك خلص وبقباله ناس برا يتعامل معهم هذولا مع الأسف.
0: نعم.
6: من خلال اطلاعنا في الجريمتين هذولا ومشاويرنا وجهاتنا اللي رحنا وجينا فيه.
0: نعم.
6: يعني فهذا إشي بريح النفس صراحة.
0: صح، يبعث على الراحة طبعا.
6: يعني طبعا. يعني إشي بصر، وأنا قلت لك إنه هذا القرار اللي طلع امبارح والله خاصة رجال الأمن، يعني هم رجال الأمن ما بقصروا، والله بيسووا كل الواجب المطلوب منهم ولكن بحطوا في السجن بقول دورنا انتهى، بتيجي عاد التنفيذ. بعد التنفيذ هذه المشكلة بتصير هناك.
0: مهم مهم موضوع العامل الزمني مهم صراحة. تسلم أبو عواد. أبو أسامة تفضل. هلا أبو أسامة.
9: السلام عليكم.
0: هلا أبو أسامة يا هلا.
9: الله يعطيك العافية. كيف حالك؟
0: السلام ورحمة الله. هلا أبو أسامة هلا بيك.
9: الله يخليك يا رب. حقيقة أنه تنفيذ حكم الإعدام يعني هذا عبارة عن، خلينا نحكي، أولا من أمن العقاب أساء الأدب. هذا بربي الناس اللي عندهم قناعة أنه أنا حتى لو انحكمت إعدام مش رايح أنعدم، فهذا له تأثير كبير على المجتمع. نقطة ثانية، في هنالك يعني جرائم بتروع المجتمع وبتهدد السلم المجتمعي، هذول الناس برضو كمان يجب أنه الإعدام فيهم وبيان شو هذا انعدم ليش، يعني بحيث أنه يكون أنه حسب الناطق الرسمي للحكومة أنه في 100 واحد بدهم محكومين بالإعدام،
0: أكثر من 100
9: بناء على البيان أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام تباعا، يعني بمعنى آخر بدهم يعدموهم.
0: صح.
9: فيا حبذا عليهم أنه بالنسبة لهم أنه طبعا ما وصل عقوبة الإعدام، طبعا إحنا بالنسبة للمحاكم ما وصلت لتنفيذ النطق بحكم الإعدام إلا استنفت كل الوسائل القانونية، بمعنى آخر ما في أنه
0: يعني حتى وصل إلى الدرجة القطعية. نعم
9: بالضبط. فإحنا بالنسبة لنا يا حبذا هذول بالنسبة لهم لما يتم تنفيذ شو العقوبة الإعدام، بس شو نحكي المشكلة اللي تم في حكم الإعدام. وأنا بركز على طبعا من خلال منبركم إنه الجرائم اللي بتهدد السلم المجتمعي، فيعني بالإضافة إنه الله يحمي جنودنا ورجال الأمن العام هم حماة الوطن، ولكن إحنا بنحكي بالنسبة لها في قضايا غير إنه تدعو على رجال الأمن، صح ولا لا؟
0: نعم.
9: فهذا بالنسبة بيكون رادع واطمئنان للمجتمع نفسه إنه والله إنه فعلاً إنه هذا الحكم يجب أن ينفذ.
0: تسلم.
9: الله يعطيك.
0: تسلم أخوي أبو سامة، شكرا سيدي. خالد الرقب. هلا أخ خالد.
10: السلام عليكم.
0: هلا هلا أخوي خالد.
10: المثمن هذا قرار، يعني قرار جريء صراحة. وهو من زمان يعني هم بيفكروا في موضوع يعني أنا بدي أذكر حادثة لما تم إعدامات قبل 8 سنوات أو 7 سنوات. يعني إحنا بطبيعة شغلنا فالطب الشرعي أغلب اللي كانوا يعني بداية بيشتغلوا بالطب الشرعي بقول لك من فترة 6 شهور بعد هالإعدامات 6 شهور ما وصلنا أي حال قتل.
0: بعد 6 شهور من الإعدام
10: 6 أشهر كاملة ما اشتغلنا حالة قتل، بطل يجينا حدا لأنه الناس صارت تخاف.
0: طبعا
10: في ناس ما بتستحي بتخاف ابو زيد والله.
0: صح طبعا 100%.
10: وبعض الناس يصفي حسابه مع واحد في الشعدام بروح بقتله وبروح بنحبس له 20 سنه يضل ياكل ويشرب، صح ولا ما هي شغله صارت هيك. الان ربنا تعالى المشرع لهذه القوانين ربنا تعالى شرحها لانه هو حياه للناس، يعني انت صح تقتل شخص لكن بتحيي.
0: نعم نعم. وتخفيض معدلات الجريمه هاي بحد ذاتها حياه.
10: بالضبط.
0: يعني قد يكون في البدايات فيها إعدامات وقتل للأشخاص المجرمين اللي اعتدوا على حياة الناس، لكن مع خفض معدلات الجريمة حياة للجميع للأطراف. بالضبط. كلها يعني
10: بالضبط. وبالتالي مش كل واحد بيزعل بيروح يمسك السلاح بطخ على الأمن العام بطخ على
0: المدنيين.
10: لا وإحنا شفنا جرائم جديدة قبل فترة، جرائم اللي بقتل صديقه بروح بذوبه بأسد وبروح برميه وبحفر له طب هذا ليش؟ لأنه ما عنده ما عارف لو نسك في الآخر بده ينحكم له 20 سنة ما فيش فيه إعدام. لكن الآن والله كل واحد الآن بيحسب حساب مش عليه إشارة ضوئية بالطاوش واحد برفع السلاح بطخه.
0: نعم.
10: بصير يحسب حساب إنه فيها إعدام يعني فيها روح.
0: نعم.
10: إن شاء الله تعالى بيستمروا بهذا النظام. بعدين أنا المشاهد اللي عجبتني امبارح إنه إحنا القرار لم نوقع على اتفاقيات عالمية لوقف الإعدام. الأردن ما وقع على اتفاقيات وأعلنوها رسمي.
0: يعني شوف احنا من 2000 احنا من 2006 او من 2004 موقعين على هذه الاتفاقيات اللي لها علاقه بتجميد عقوبه الاعدام، وبالفعل احنا كنا خليني اقول يعني نطبقها باضيق الحدود، بس اليوم لم تلغى في القانون الاردني لم تلغى.
11: يعني ما حد.
0: فاليوم الإعلان عن أنه في توسيع، بعتقد هذه خطوة كثير مهمة.
11: أنت مجرم، ما حد بيحميك، تقتل ما حد بيحميك، لا قانون عالمي ولا دولي ولا بدك
0: تلقاه. 100%. يعني هي كانت بعض المنظمات الحقوقية الأوروبية تتحدث عن حقوق الإنسان، يعني أنا بقول لك هذا ارتكب جريمة قد يكون في لحظة انفعال، في لحظة غضب، في لحظة عدم يعني إدراك، وفاليوم أنت تروح تحطه حبل المشنقة وتقتله، يعني هذا ظلم بالنسبة لي.
11: عشان هيك أبو زيد، البعض كان يروح يأخذ حبوب وشغلات زيك عشان يقتل، عشان يقول لك لما يمسك.
0: لا لا، حتى بدون حبوب، يعني بالنسبة لهم الإعدام يعني خط أحمر، يقول لك ممنوع تعدم في بعض الدول. فبعتقد اليوم بالعكس، من إذا بدنا نحكي بحقوق الناس، اليوم الأولى أن تقوم بالقصاص حتى يكون في حياة للجميع صراحة.
11: آخر نقطة بزيادة طوال، لكن آخر نقطة بتكلم فيها إنه بتمنع الناس تأخذ حقها بيدها، يعني لما يشوف ابنه انقتل والقتله في السجن صار 20 سنة بيأكل وبيشرب، بضله الإنسان يبحث
0: عن. بيظل في شعور، في شعور بعدم الرضا الداخلي، صح؟
11: نعم، بس لما يأخذ اليوم أنا بالقانون
0: ما زلت مظلوم. صح صح صح صح. وهذا كنا نحكي فيه، موضوع الجانب النفسي، أنه يبعث راحة في النفس تحديدا لأهل المجني عليه أو لأهل المقتول. تسلم أخوي خالد،
11: الله يبارك
0: فيك. الله حيك. أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله. أبو عبد الله،
12: صباح الخير. الله يعطيك
0: العافية. هلا، صباح الخير. هلا أبو عبد الله.
12: بتمنى تستضيف أصحاب القرار عساس نفهم يعني ليش 10 سنين وعشرين سنة لما يعدموه، مدام ثابت عليه كل إشي وحكمت المحكمة عليه بالقتل. يا ريت تستضيف أحد المسؤولين اللي بإيده قرار، يعني يفهمنا ليش، عشان احنا نكون نبرر ذمتهم عند الله.
0: نعم،
12: شاكر
0: لك. تسلم أبو عبد الله. يعني يمكن أنا كنت جاوبت قبل شوي، والحكومة يمكن أكثر من مرة حكت على موضوع الاتفاقيات اللي موقعة مع بعض المنظمات الحقوقية، لذلك حتى إحنا على مدار السنوات الماضية ما كان في توسيع في كبير في تنفيذ أحكام الإعدام، فإحنا كانت تنفذ هذه العقوبة مثل ما قلت في أضيق الحدود بسبب هذه الاتفاقيات. خليني أروح لرسائلكم على الواتساب، نسمع إبراهيم. يلا
13: أبو زيد، أعطيك العافية وأنت والمستمعين، والسلام عليكم.
0: عليكم السلام.
13: أبو زيد، القانون كويس، بس لو القاتل يقتل في حينه والله بتكون أفضل. يعني بيعمل رادع طبيعي، يعني بيعمل رادع سريع. يعني تعاون المخدرات، المسك مخدرات، موثق إنه المسك، خلاص إعدام. توثق إنه قاتل، إعدام. هيك بصير في رادع وفي خوف. يعطيك العافية.
0: تسلم. نسمع محمد.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
14: سيدي، أنا مع تطبيق حكم الإعدام، بس أنا دائما بقول الحكومة دائما متأخرة سيدي في قراراتها، من 2013 لل 2026 12 سنة. أنتوا لو أنه مثلا أنت بتقول استئناف وزي هيك أمور، بس ما بتقعد يعني 12 سنة، خلينا نقول سنة لل 2013. وتفضلت برضو حكيت كمان في 100 واحد عندهم جرائم قتل، هايهم كمان بده يطبق عليهم حكم الإعدام. طب أنتوا يا سيدي لو قعدتوا سنة لل 2013 مثلا، وأنتوا تستأنفوا وتبحثوا في قضيته هذا وطبقتوا حكم الإعدام، كان ما تكوم عنا 100 واحد في السجون هذولا وكلياتهم في في في رقابهم أرواح، كان إحنا هذا الحكي كان كلياته بغنى عنه. بس الحكومة ظلت تكابر وظلت تكوم فيهم، وهسه جاي بدها تطبق القرار. هذا قرار سيدي صحيح وصائب 100%، بس للأسف متأخر. الله يسعد صباحك.
0: شكرا محمد، صباح الخير. بدي أقرأ جزء من تعليقاتكم. شكرا هيام. عقوبة الإعدام ستحد من ارتكاب الجرائم بشكل عام، وهذا قرار صائب. تقول نتمنى أن يعني يتم تنفيذه وتطبيقه على من يستحق. جعفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شكرا يا صديقي، بارك الله فيك. حكم الله نستبدله بالأحكام التي وضعتها بعض المنظمات، فبعتقد أكيد النتيجة ستكون جرائم قتل. شكرا محمد، صباح الخير. لا يجب التساهل مع تجار المخدرات، ويجب أن تكون عقوبتهم الإعدام، ويجب التشديد عليهم أكثر من القتل إذا ندم القاتل وتاب توبة صادقة. شكرا منال، بتقول الله يرحم شهداء الوطن. شكرا أحمد بيطار، بيقول أكيد راح تنخفض العقوبة، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، والعكس كذلك صحيح. فايق سعود، قرار سليم 100%. محمد العميرين، ممتاز. بس بعتقد اليوم في أسباب يجب أيضا دراسة أسباب ارتفاع الجريمة. محمد أبو صالح أو أبو أيهم صالح القاتل يقتل. أبو أشرف بعتقد اليوم هذا قرار يسير في الاتجاه الصحيح. شكرا سيدي شكرا. زكريا الخمر أم الخبائث لا تقل ضررا عن خطر المخدرات أبشع الجرائم ارتكبها سكارى. شكرا يا صديقي. بعتقد اليوم احنا لما نحكي عن الجرائم لازم نتذكر كويس انه عدد كبير من هذه الجرائم اليوم يعني فيها مع الأسف كان من ضمن الأسرة وضمن العائلة الواحدة. فبعتقد اليوم الموضوع مثل ما قال البعض منكم لا يجب أن يقتصر فقط على القضايا المعنية بالجرائم التي تخص المخدرات أو الاعتداء على الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. بدي أشكركم جميعا جزيل الشكر على مشاركاتكم. بدي أروح مباشرة للدكتور عمار لقضاء عضو مجلس الأعيان. يا هلا سعادة الدكتور صباح الخير سيدي.
15: صباح الخير أخي ليث يعطيك العافية وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين
0: الله
15: وطننا الحبيب.
0: يمكن مبارح كان إعلان رئيس الوزراء بأن الحكومة ستتوسع في موضوع تنفيذ حكم الإعدام وإعلان أيضا الناطق باسم الحكومة أن لدينا أكثر من 100 محكوم في الإعدام وسينفذ الحكم بحق تباعا. أنا فقط خليني أبدأ معك بالرسالة يعني مجرد الإعلان دكتور عمار مجرد الإعلان أنه إحنا يعني اللي كان فجر أمس الست الذين أعدموا سيكون أيضا في يعني خلينا نقول في هناك إعلانات أو إعدامات قادمة وسنتوسع من خلال إقرار بعض التشريعات وتعديلها من خلال مجلس الأمة في تنفيذ هذا الحكم. مجرد الإعلان هذه الرسالة كيف تنعكس على المجتمع؟
15: يا سيدي يعني ابتداء كما سمعنا من التصريحات لأن الاعتداء على يعني أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هو خط أحمر وفعلا يجب أن يكون خط أحمر وهي رسالة واضحة أننا يعني نحو تطبيق أو في دائرة تطبيق القانون. الرسالة واضحة وأيضا مستمرة وموجهة إلى الأشخاص الذين يعني يفكرون تفكيرا نحو ارتكاب جرائم ضد أفراد القوات المسلحة والأمن العام اللي أصلا القانون أوكل لهم الحفاظ على موضوع الأمن والسلم المجتمعي. وهذا يعني هذول الأشخاص أو خاصة الأجهزة الأمنية كأجهزة إنفاذ قانون مكلفون بتنفيذ القانون وبالتالي مطلوب منهم القيام بتلك الواجبات بوظيفة رسمية وخدمة للوطن وأبناء الوطن سواء كان الأمر يتعلق بمخدرات أو بكل أنواع الجرائم. فالأصل أن يكون أن تكون العقوبة أو العقوبة التي توقع على من يقاومهم وعلى من يعتدي عليهم أن تكون عقوبة مغلظة تتناسب مع الفعل الذي يرتكبونه ضد الأجهزة الأمنية أثناء أداء تلك الواجبات. بالنسبة لعقوبة الإعدام اللي والإعلان عنها بهذه الطريقة بتعرف أنه هذا يعني عقوبة الإعدام يعني هي مادة هي عقوبة موجودة في قانون العقوبات. يعني في ناس بيقول لك أوقف عقوبة الإعدام. لا أخي لم توقف عقوبة الإعدام ولم تلغى من القانون. مادة 14 حددت العقوبات الجنائية الإعدام أول واحدة فيها في قانون العقوبات.
0: صحيح.
15: وباقي العقوبات الأخرى اللي هي الأشغال المؤبدة والاعتقال المؤبد والأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت هو الحبس يعني الأشغال يعني الحبس حتى نوضح للناس. الإعدام الكل بيعرف إنه يعني هو شنق المحكوم عليه حتى بالنص القانوني المادة 17 شنق المحكوم عليه باستثناء المرأة المحكوم عليها في حال ثبوت حملها فقط. هنا يستبدل حكم الإعدام بالأشغال المؤبدة ولا تطبق أيضا العقوبة على من هم دون سن 18 سنة اللي هم الأحداث. هذه العقوبة لا تصدر لا يتم تنفيذها إلا بعد تصديق جلالة الملك وبعد عرض الحكم عليه من قبل مجلس الوزراء اللي بيكون مشفوعا برأي مجلس الوزراء في هذه الجريمة. هذا وفق الدستور أيضا المادة 39 وأيضا في عندنا أصول محاكمة الجزائية اللي حددت الإجراءات لما وزير العدل المصدر حكم إعدام بطلع لوزير العدل وزير العدل برفعها لها مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يقرر بشأنها ويشفع رأيه على هذا القرار، ثم يرفعها الى جلاله الملك للتصديق على هذه العقوبه. فلذلك تطبيق القانون، نتحدث احنا عن تطبيق القانون وعداله ناجزه، وكان لها اثر شديد على عائلات شهدائنا الابرار، وتؤكد هيبه الدوله، وهذا يجسد بوضوح سياده القانون وعدم التهاون مع كل من تسول له نفسه العبث بامن الوطن واستقراره او التطاول على افراد القوات المسلحه والاجهزه.
0: نعم. طيب سعاده الدكتور، اليوم من الجانب النفسي قديش مهم احنا يعني ان يعلن هذا الكلام امام الناس، واليوم كل افراد المجتمع يعرف انه اذا انا اليوم قد ارتكب جريمه قد يكون مصيري حبل المشنقه يا سيدي. ها
15: سيدي، ما من شك انه العقوبه المناسبه التي جاءت من جنس العمل،
0: من جنس العمل. من جنس العمل. نعم. نعم. نعم، الجزاء من جنس العمل.
15: نعم، تحقق شيء اسمه عداله توزيعيه، او مبدا بيسموه مبدا التكافؤ الجرمي. شو التكافؤ الجرمي؟ هذا ان الجريمه عندما ترتكب الجريمه والتي تسلب اثمن ما يملك الانسان وهو حقه في الحياه، سواء كان على رجل أمن أو على غير رجل أمن.
0: صح. يعني ولذلك اليوم الناس، وأنا من بعض الاتصالات يعني تساءل وحاب أوجه هاي الأسئلة إليك سيدي. نعم. إذا ممكن نجاوب الإخوان المستمعين، كان في سؤالين تكررت كثيرا. السؤال الأول، يعني امبارح لسه عندما تم الإعلان عن 6 مجرمين تم إعدامهم، أحدهم ارتكب جريمته في 2014، يعني قبل 12 سنة دكتور عمار. فكان السبب أنه أو السؤال، لماذا تأخير في تنفيذ الأحكام؟ هذا واحد. والسؤال الثاني، اليوم احنا يعني احنا اليوم قديش عندنا يعني قضايا ايضا يعني اخذت حكم تنفيذ الاعدام، لكن اللي سمعناه امبارح كان فقط لمن يعتدي او لمن اعتدى على القوات المسلحه والاجهزه الامنيه. اليوم برضو في قضايا بشعه صارت في المجزر.
15: نعم صحيح، بس ايضا هي ست قضايا. ثلاث اشخاص قاموا بقتل افراد من قوه الأمن العام في قضايا مكافحة المخدرات أثناء قيامهم بواجباتهم في مكافحة المواد المخدرة، وثلاث أشخاص القضايا الإرهابية، اللي منهم الله يرحمه العميد الدكتور عبد الرزاق الدلبيح. يعني هذا الجهتين. تمام. أنا بدي أجاوبك بالنسبة لموضوع، أرجع فيك بس على موضوع مبدأ التكافؤ الجرمي، إنه الشخص اللي بيرتكب الجريمة،
0: أيوة، التأخير في تنفيذ الحكم.
15: نعم، اللي عندما يأخذ روح إنسان أثناء قيامه بواجباته الرسمية، هذه الجرائم لا يمكن موازنتها أو جبر ضررها إلا بعقوبة من جنس العمل، كما ذكرت لك. التعدي على حياة رجال الأمن والقوات المسلحة اللي بحرس المجتمع، هو تعدي على حياة المجتمع بأسره. هذا يحقق إشي اسمه استعادة التوازن المجتمعي. الجريمة الكبرى تسبب خللا واهتزازا في السلم المجتمعي، ولا يستقيم هذا التوازن النفسي والقانوني في ضمير أبناء المجتمع أو الجماعة أو الأفراد إلا بإنفاذ العقوبة القصوى، مما يؤدي إلى منع تولد الرغبة في الانتقام الفردي أو الثأر، ويحصر تطبيق العدالة بآلة الدولة القانونية. الحق الإلهي حتى يعني الفلسفة التشريعية في العالمين العربي والإسلامي من نص القرآن.
0: 100%. وأنا سعادتك بدي أوقف اللي حكيته، جدا مهم. لكن البعض يقول في جرائم بشعة، في اللي قطع صاحبه، في اللي حرقه بالأسيد، في اللي ذوبه، في اللي دفنه، في هذول أيضا لماذا لا يكون يعني تنفيذ حكم؟
15: خلينا أجاوبك على هذا الجزئية. شوف، إحنا دولتنا يعني ذكرتها وأذكرها، دولتنا يعني رحيمة وتعطي فسحة وتعطي أملا للناس في موضوع الصلح. يعني أنا بتذكر والله حكيت أنا امبارح لأحد القنوات بال2014 لما تنفذوا أول 11 2014، كنت أنا مدير شرطة الجنوب عمان في العاصمة.
0: أيوة.
15: فلما صار الحديث عن تنفيذ 11 شخص تم تنفيذ عقوبة الإعدام، وفيها جرائم بشعة أيضا غير الجرائم الإرهابية وغير جرائم الاعتداء على رجال الأمن العام والقوات المسلحة، شفت تنفيذ الأثر ترك يعني تنفيذ عفوا هذه الحكم ترك أثرا قويا ورادعا وجازرا لكل من تسول له نفسه بارتكاب أي جريمة، حتى حتى أصحاب السوابق وأرباب السوابق والمكرري الجرائم
0: صح.
15: يعني كان الفعل مؤثرا بهم بحيث التزموا فترة سنة ونص سنتين الكل يعني تفاجأ بالموضوع.
0: خلينا نقول يعني بجملة ثانية تأدبوا يا سيدي.
15: نعم تأدبوا وب 2017 تم تكرار أظن 15
0: بال 2017 نعم
15: بال 2015
0: شخص
15: 2017 عفوا
0: 2017 15 شخص
15: نعم 15 شخص
0: صح.
15: تمام. ثم احنا بهذه الفترة بالنسبة لعدد المحكومين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تقريبا 250 نعم. وحكم قطعي بار مبرم عفوا وحكم غير قابل للطعن به بأي طريقة من
0: طبعا هذه الجرائم تشمل إرهاب ومخدرات سيدي
15: وتشمل لا كل الأنواع الجرائم حتى الاغتصاب حتى القتل العمد بكافة أشكاله بغض النظر من هو الضحية. لكن أنا بقول لك سبب التأخير أن قلت لك رحمة الدولة أعطت مجال ولمست ذلك بال2014 وبال2017 أثناء الخدمة في جهاز الأمن العام أنه كثير من أطراف جرائم القتل وخصوصا طبعا نتحدث عن المجني عليه توفاه الله الآن عملية الصلح ما بين الأطراف أعطت مساحة بحيث رضخ ذوي القاتل أو المتهم في قبول كل الشروط التي طلبها ذوي المجني عليه في موضوع لا بتعرف موضوع الدية موضوع يعني شرعا وقانونا هذا موجود فكانت في فسحة إنه الناس أصلحت في بعض القضايا حدثت قضايا الصلح ونزلت العقوبة من الإعدام إلى إلى إلى إلى العشرين سنة.
0: طيب سعادة الدكتور يعني
15: حسب القانون القديم.
0: وين
15: الفكرة إنه يعني سبب التأخير أو سبب يعني أما بهذه الجرائم الخطيرة التي تقع على قوة الأمن العام مش كل واحد من العالم السفلي المنحط من تجار المخدرات أو مروجي المخدرات يسحب مسدسه ويروح يطلق النار على قوة أتت يعني تحمي أبنائنا من هذه من الويلات المخدرات أو كل إرهابي يجي ينفذ عملية والناس تعرف شو القضايا اللي صار قضية خليط السلط وخليط
0: 100%. طيب سعادة الدكتور يعني. متى المحكوم عليه بالإعدام يعرف أنه سيتم تنفيذ الحكم عليه يعني سيتم
15: شوفوا الموضوع النفسي انت أنا كنت مدير إدارة أيضا يعني بنهاية الخدمة مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل. المحكوم بالإعدام يبقى عنده نوع من يعني
0: المواجهة اليومية مع حاله
15: عذابات يعني مستمرة ويومية كلما قرع باب الزنزانة اللي موجود فيها متوقع صح. وهذا القرار
0: كل يوم يخشى أن تكون هذه آخر ليلة له
15: أيوة بالضبط. فبالتالي لها أثر نفسي كبير لأنه يعني أول شيء قاتل ومجرم وتؤثر عليه نفسيا وزملائنا في مراكز الإصلاح والتأهيل يبذلوا يعني عملية كبيرة في احتوائهم ويشكلوا عبء كبير عليهم لأنه بتعرف يعني بالعادة لا يتم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد استكمال الإجراءات اللي ذكرت لك إياها لكن يجب أن نفهم بذات الوقت أنه يعني التصريح الحكومي ما يفهم الناس انه يعني خلص انه كل هذول ال 250 شخص مثلا على سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام فيه مباشرة. يا سيدي يعني كلامي دقيق ان تنفيذ هذه العقوبة يأتي وفق إجراءات دستورية وقانونية محددة وبالتالي تستوجب استكمال كافة الإجراءات بعد صدور الحكم القطعي الذي لا يقبل الطعن به بأي شكل من أشكال الطعن التي حددها القانون ثم الإجراء الشكلي المتعلق بالتصديق عليه من قبل جلالة الملك. هذا الأمر أمر يعود إلى جلالة الملك لكونه هو يترأس الشرطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة جميع التنفيذية جميع الأحكام التي تصدر بكل القضايا ليس فقط الإعدام بتلاقي رشيد الحكم أن هذا الحكم هو صادر من القاضي فلان المأذون بإصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم.
0: سعادة الدكتور، شو عادة يعني أنت من خلال وجودك في أكثر من موقف مثل هيك، شو كانت آخر مطالب المحكومين بالإعدام في العادة أو أغرب الطلبات؟
15: والله في مجرمين على منصة المشنقة، والله العظيم لما كانت الإمام يتلو عليهم أو يطلب منهم التشهد أو قراءة القرآن أنهم شتموا الذات الإلهي بعضهم.
0: الله أكبر.
15: بعض المجرمين والله ممن ارتكبوا جرائم قتل ضد أفراد الأمن العام في إحدى القضايا القديمة أنهم شتموا الذات الإلهي.
0: الله أكبر.
15: صور لوين يعني هو
0: على المقصلة
15: يعني هو والله على المقصلة. يعني لا تتصورها. بعدين حتى يعني جرائم، شوف يعني حكم الإعدام عندنا 23 نوع جريمة ما بين قانون العقوبات وتنتقل إلى قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبقانون منع الإرهاب. يعني إحنا مش حالات الإعدام، وبعدين الشيء الكبير جدا الخيانة العظمى والتجسس والدسائس. يعني بديش أقعد أو أبين لك التفصيلات كاملة ما يتعلق بالاعتداء على أمن الدولة الداخلي، الاعتداء على العائلة المالكة، على حياة جلالة الملك، هذه كلها منصوص عليها كعقوبات الإعدام كجريمة خطرة يعني. لكن القانون الأردني والإجراءات التي حددها يعني هي رسالة، ورسالة توعي لجميع الناس إنه أنه قبل أن يقدم على أي تفكير أو إقناعه من قبل سواء تجار مخدرات أو إرهابيين أن يتفكر ويعرف ويتذكر المصيبة التي سيرتكبها وما سينتج عليها من عقوبة رادعة زاجرة له،
0: ويذكر
15: أمه وأهله وكل الناس. بالنسبة لجماعة الاعتداء على جماعة المخدرات أظن المادة 112 من قانون المخدرات اللي هم الأشخاص المكلفين بتنفيذ القانون. يعني كما ذكرت لك لا يعقل أن يعتدى على رجل مكافحة المخدرات بيحمي ابنك وابن الأردن من صح. من هذه المادة ومن هذه
0: أن يمر بدون عقاب رادع. صح. تسلم سيدي على وجودك وعلى الكلام المهم الذي تفضلت فيه، عضو مجلس العيال الدكتور عمار رضا. شكرا سعادة العين. شكرا سيدي.
15: الله يبارك.
0: شكرا. يسعد صباحك. بارك الله فيك. وشكرا لكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود. ابقوا معنا.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. سفرتكم برمضان ما بتكمل إلا مع حمودة. حمودة تتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
4: صوت

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801

0: في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
2: التاسعة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يجري اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني ويحثهم على اللعب بروح الفريق الواحد وتصحيح الأخطاء. الأردن يعقد اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بهدف تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة. القوات المسلحة الأردنية تقول إن الدولة الأردنية أثبتت مجدداً أن حقوق الشهداء لا تسقط بالتقادم وأن يد العدالة تمتد إلى كل من تسول له نفسه الاعتداء على حراس الوطن. استشهاد طفل وفتى وإصابة شاب آخر فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. الوفد الإيراني يرفض العودة إلى المحادثات الرباعية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الرئيس السوري أحمد الشرع ينفي سعي بلاده إلى التدخل عسكريا في لبنان. وإلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: يا

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم سواء ملاحظاتكم 06-516-2020 516-5020 و 516-2060.

يعني كما يعلم الجميع غدا سيلتقي منتخبنا الوطني منتخب النشامة الساعة 6 صباحا مع المنتخب الجزائري الشقيق. فكل أمنيات الفوز والتوفيق لمنتخبنا في مباراته المقبلة. كلنا تابعنا الأربعاء الماضي مباراتنا مع النمسا والتي استطاع النمسا أن يحقق الفوز علينا بثلاثة أهداف لهدف. كان أداء النشامة مشرف، فإن شاء الله يكون تعلمنا من أخطاء خلينا نقول المباراة الأولى. التوتر اللي كان موجود وبعض الملاحظات اللي شفناها هون وهناك إن شاء الله نكون عالجناها ونكون قادرين أن ندخل المباراة غدا ونحن يعني خلينا نقول في كامل تألقنا. الفرصة ما زالت كبيرة، الفرصة ما زالت كبيرة. النشامة دائما على قد المسؤولية وإن شاء الله تتعوض بمباراة بكرة بإذن الله. فكل الدعم والثقة بمنتخبنا في مباراتهم غدا ضمن تصفيات كأس العالم 2026. يعني يمكن كان في حديث كثير وانتقادات كثيرة لأداء بعض اللاعبين في المنتخب، لكن هذا أكيد يعطينا تأكيد على أنه إحنا ما زلنا أمام فرصة. في حال حققنا الفوز غدا فسيكون لدينا 3 نقاط، وتبقى لدينا مباراة الأرجنتين في حال كان في تعادل كما يعني كنت بسمع بعض المحللين، فإحنا لدينا نقطة، فهذا سيعطينا مجال أن نكون لدينا 4 نقاط وقد يعطينا إن شاء الله الفرصة للتأهل. يمكن اليوم مساء ستجمع مباراة الأرجنتين مع النمسا، وخسارة النمسا ستعطينا أيضا فرصة لأنه الأرجنتين خلص، يعني الأرجنتين واضح أنها ستكون هي من تتصدر المجموعة. فإذا خسرت النمسا اليوم فبعتقد اليوم سيعطينا أيضا حظ، يعني سيزيد حظوظنا خلينا نقول في التأهل وفي أن تكون فرصتنا أكبر في المرحلة المقبلة. فكل التوفيق للنشامة في مباراتهم. وصلوا لمنطقة سان خوسيه حتى يستعدوا أيضا لمواجهة الجزائر. أكيد يا إخوان الجزائر مش تونس، يعني احنا شفنا أداء المنتخب التونسي قبل يومين، منتخب التونسي صراحة أداء مش مقنع، لكن الجزائري منتخب أقوى، منتخب قوي. فبعتقد اليوم احنا مهم ان نكون حريصين، واعتقد هذا الكلام اكيد دارسينه كويس الشباب في المنتخب وعارفين كويس الـ يعني نقاط القوة ونقاط الضعف. هذا من جانب. من جانب ثاني غدا وبحسب قرار رئيس الوزراء سيكون الدوام الساعة 10 صباحا كما تعلمون، فانه بحسب البلاغ فانه في الايام التي تصادف بها مباراة منتخب النشامة فسيتم تأخير الدوام الساعة 10. فغدا إن شاء الله المباراة ستبدأ الساعة 6 صباحا تقريبا 8:05 تنتهي، الساعة 10 سيبدأ الدوام. إحنا بالنسبة لصوت حياة سنكون معكم الساعة 9 صباحا غدا إن شاء الله ونبدأ معكم حديثنا، وأكيد سيكون حديثنا عن مباراة منتخبنا وعن أداء النشام، وإن شاء الله سيكون حديث إيجابي وبكل فرح وسرور بعد أن نكون حققنا الفوز على منتخب الجزائر. فكل التوفيق للنشامة في مباراتهم بكرة، خاصة مثل ما قلت أن هذه المباراة هي مباراة مهمة جدا، يعني خلينا نقول لازم بكرة تكون مباراة روح قتالية. لازم يعني إحنا بعتقد اليوم إحنا إذا بدنا نحكي عن مباراة اللي صارت الفترة الماضية وهي تحديدا مباراة النمسا، بعتقد اليوم كان إحنا بإمكاننا أن نطور جزء من أدائنا ونحقق على الأقل التعادل، لكن خلص المباراة انتهت وراحت. فالآن أمامنا فرصة بكرة، يعني يا أكون يا لا أكون في مباراة بكرة صراحة. إذا فزنا فنحن زدنا حظوظنا بالتأهل، في حال مع الأسف يعني لا قدر الله خسرنا أو تعادلنا راح تكون حظوظنا أقل في موضوع التأهل. فكل التوفيق للنشامة في مباراة بكرة إن شاء الله، وإن شاء الله الفوز حليفهم بإذن الله تعالى.

0: كل التوفيق لمنتخبنا في مباراته مع الجزائر. محمد يسعد صباحك ابو الحيت. هلا حبيبي شكرا. يعني بحب هذا التفاؤل. ان شاء الله اخوي محمد انه بكره نكون قادرين على تحقيق الفوز في مباراتنا الثانيه في كاس العالم. تحبها ناعمه ولا خشنه؟ بكره الحلوان على الاذاعه علي ان شاء الله اخوي محمد. ان شاء الله. يعني انا والله كنت احكي انا وهاني قبل ما فوت على الاستوديو بقول له انا متوتر من هسه. هاني بيقول لي انا بلشت المغص من هسه. ففعليا ان شاء الله الفوز للنشامه وان يكون في هناك فعلا يعني تحقيق للنصر على منتخب الجزائري الشقيق. وان شاء الله يكونوا الشباب على قد المسؤوليه ونعوض اللي صار بالمباراه الماضيه. الفرصه مثل ما قلت ما زالت كبيره. ان شاء الله اداء كان مشرف في اولى المباريات وان شاء الله يكون اداء غدا يعني ممتاز ويصل الى مرحله ان شاء الله تحقيق النصر. الان سابدا باستقبال اتصالاتكم 06 516 4020 هو 516 5020 و516 2060. بدي اروح لحمدان. اخي حمدان صباح الخير. حمدان معي؟
1: تفضل.
0: الو. هلا اخوي حمدان كيف حالك؟
1: والله الحمد لله.
0: هلا يا سيدي.
1: والله انا وصلت البرنامج قبل من يوم الخميس ونتواصل معك وبس ما لحقنا في ضغط البرنامج.
0: نعم ولا يهمك. انا معي عشان ما طولش على اخ سميح ابو عمريه رئيس لجنه بلديه القويره. الشباب طلبوه عشان ملاحظتك. اخ سميح صباح الخير يا سيدي. يلا خلينا نعود اتصال فيه. يلا حمدان تفضل يا صديقي.
1: هي بالنسبه احنا بلديه القويره.
0: نعم.
1: احنا في قريه في الشخيبه بجنب القويره.
0: قريه الشخيبه؟
1: 800 متر. هذا صار له سنتين قحطوه بالجرافه وبعده مثل ما هو.
0: مره ثانيه بالله ايش اللي اخذوه بالجرافه؟ عفوا ما سمعت.
1: الشارع الرئيسي مع وسط البلد. ترابي لحد الان.
0: ترابي نعم.
1: وفي شارع عن ثلث شوارعتين موجودات عم خطط. واحد جاب الجرافه وحفر في وسط جوره والثاني ستار ترابي.
0: من متى بالله اخ حمدان هذا الشارع بهاي الطريقه؟
1: كلهن من سنتين طالع.
0: من على هذه الحال من سنتين؟
1: والله.
0: والجوره بنص الشارع من سنتين؟
1: والجوره بنص الشارع وتابع للاشغال يعني ما له دخل فيها لازم يحفر فيها جوره.
0: والجوره بنص الشارع من سنتين؟
1: بنص وفي تلت تراب. هاي شوف الصور عندك.
0: الساتر الترابي
1: فيها جاب نقلة طمم وجاب عباب الشارع.
0: معي الرئيس البلدية؟ بالله خليك معي اروح لرئيس لجنة بلدية القويرة الاخ سميح ابو عمرية. استاذ سميح صباح الخير.
2: يلا يسعد صباحك.
0: هلا سيدي.
2: وصباح الوطن الجميل.
0: هلا بك. هلا الاخ حمدان يحكي عن منطقة الشخيبة.
2: ايوه الشخيبة.
0: احد الشوارع الشخيبة. بيقول من سنتين او اكثر من سنتين ترابي ما في تعبيد. احد الشوارع هاي الصور موجودة على البث المباشر. الحفرة نعم. بنص الشارع ايضا من سنتين بدون اي اجراء عليها وتشكل خطورة على المواطنين.
2: نعم.
0: بأي منطقة بالضبط يا حمدان عشان نوضح الصورة للأستاذ سميح؟
2: مين معي حمدان؟ مين
1: هو؟ نفس المهندس سميح عارف الشارع اللي بوسط الشيبة أنا بحكي عنه وعارف شوارع اثنين موجودات.
0: إيش اسمك حمدان؟ إيش حضرتك؟ إيش اسمك حمدان؟ إيش حضرتك؟
1: أنا حمدان السلامات.
0: عرفته يا أخ سميح؟
2: يعني والله يا سيد عمر حمدان السلامات ما حكى معي التلفون وصديته إلا أرد على تلفوناته.
1: يا مهندس
2: يعني اي طلب بطلبه اسوي هو او غيره.
1: مهندس
2: فانا لو سمحت فانا يعني بستغرب يعني ماشي يعني لجوء الى اذاعه وهو عارف الصحيح.
0: قلنا يا سيدي قلنا شو الصحيح؟
1: والله عارف الصحيح. جبت الجرافه وحفرت شارع للاشغال بنص الشارع. بنص الشارع
2: مين هو؟
1: هي صور موجودات.
2: مين جاب الجرافه؟
1: بلديتكم وانت اللي جبتها ما طلعت الا بامر منك.
2: ايش يعني فتحة الشارع؟
1: حكيت لك عنه وتوديني على شارع معاكس. يعني الدولة تنصح انك لا تمشي في شارع معاكس وانت تقول لي هذاك الشارع. طيب انا معاك تسير كيف امشي معه؟ ما بمشي معه.
2: انت وين تحكي انت شارع
1: عند الصالة؟ اللي عند
2: الصالة شوارع بس صباح الخير. خلص انسى الموضوع. صباح الخير يا سيدي. انا بحكي لك.
0: تفضل.
2: صباح الخير يا سيدي.
0: صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك. الشارع اول شيء في عندنا شارع معبد. بمر من امام الصالة بخدم كل الناس. كويس. انا في شيء يعني عيب علي احكي على الهواء.
0: نعم.
2: في شيء نوع عيب في اخلاق عيب احكي
0: شو العيب
2: كويس
0: ايش اللي في خير ان شاء الله
2: ايه شيء في كان اللي هي شارع خدمات وجنبه اللي هي تقريبا ميل هذا الشارع كان جنب الكندري اللي موجود وهذا شارع اشغال عامه كويس هذا شهاده المنطقه مو شارع
0: نعم
2: هذه مش شارع كويس الناس كانوا يمشوا معاها مخالف
0: نعم
2: مخالف صاروا يجوا في
0: والله يعني يا حمدان صبرك شوي يا حمدان صبرك شوي يا حبيبي
2: سيدي حمدان عارف الصحيح
0: خل نسمع الاخ
2: سيدي حمدان عارف الصحيح قلت لك انا في شيء مش قادر احكيه على التليفون
0: نعم
2: بحكي لك يا برا التليفون
0: تفضل
2: يعني بحكي لك يعني اذا بخرج الاخ انا بحكي لك يا بيني وبينك كويس
0: يعني ايش
1: لا ايش اللي بدي احكي خلينا على الهواء عشان الكل يسمع
2: يا لا لا اسمع لا لا لا لا,
1: أنا بحكي
2: لا.
1: صح
0: ايش له علاقه قصدك بالشارع يا اخ سميح
2: سيدي لا بالتصرفات بالتصرفات
0: طيب انا بعيدا عن التصرفات الان هذا الشارع اكيد مش شارع الاخ حمدان لحاله وهذا شارع اهل المنطقه كلها
2: يا سيدي
0: اليوم الشارع من سنتين ونص على هذه الحال ليش يا سيدي
2: لا لا لا سمحت خليك انا لما جيت على بلدي لقيت الطريق مسكر ماشي وانا فتحته على عاتقي
1: ما فتحتها
2: يعني
1: كيف تجاوب
2: الله
1: يرضى عليك
2: يا ابن هذا
0: اللي فاتل
2: هو عارف الصحيح
0: ودكاتره
2: يسمع
1: الصور موجوده
0: بالله دقيقه يا اخوي يا حمدان دقيقه الله يرضى عليك
2: والله يعني شايف هذا الشيء الشارع كان مسكر مسكر من رئيس لجنه سابق سنه العشرين
0: نعم
2: ماشي يا سيدي
0: نعم
2: وانا جيت لما جيت على البلديه اجوا كراما لهم بنهم احنا نفتح الشارع من خالف بس مشان تمشي لانه سياراتهم بدون نمر ومش مرخصه
0: نعم
2: كويس
1: صار
2: هذا الشارع يجي ناس يعملوا رالي
0: أيوة
2: رالي
0: نعم
1: طيب جاء فتح
2: أسمعت رالي
0: واضح
2: سيدي رالي وصلتنا المعلومة إنه هذا الشارع يا مهندس يا رئيس البلدية معمول رالي
0: نعم
2: جينا على الأشغال قلنا يا الأشغال هذا الشارع شارع ولا مش شارع قال لا هذا حرم طريق هذا مو شارع ماشي يا سيدي هذا مدير الأشغال
0: نعم
2: مش أنا
0: نعم
2: قلت هذا حرم شارع قلت سكروه سيدي كان بتيجي الناس في الليل مهورة وصار بأثر خطورة على الناس
0: يعني هذا مو شارع أيوة. مو شارع
2: لا لا لا لا لا بالشارع أبدا بالشارع
0: يعني إيش هذا قطعة أرض يعني ولا إيش
2: لا يا سيدي هذا لا هي جنب شارع كان يمشي
0: والله دقيقة يا حمدان الله يرضى عليك نفهم
2: عرفت كيف في سيدي لو سمحت في شارع بديل معبد مزفت قدام الصالة في نفس المنطقة بيخدم كل الناس
0: وشو قصة اللي يحكي عنه الأخ حمدان إنه هيك هذاك الشارع معاكس
2: هذا مش شارع هذا مو شارع ما بعاكس كلها بتعاكس هذا لا ما بعاكس الشارع لأنه في شارع الخدمات جاي باتجاهين هذا ما بعاكس على كل أحوال زينا إحنا قلنا لهم يا سيدي أنا حتى حل كل موضوع وحل كل مشكلتكم في عندي شارع من تحت بدي شارع الوسط أكمله من عندي وأربطه مع الشارع الصحراوي وهيك إحنا بنحل المشكلة وحمدان عارف هذا الحكي كويس رحنا العطاء والحال على المقاول إجراءات توفير المخصصات يعني توفر لنا المخصصات من هالأسبوع 10 أيام راح إن شاء الله بيكون الأمر منتهي وإحنا بلشين في الشارع هيك الشارع أنا أو شو برضيهم هذا زيادة ولأن في شارع موجود في شارع موجود بس لظروف الناس وأنا عارف شو أحوالهم وظروفهم وسيارياتهم وآلياتهم ووضعها أنا هذا الشارع بدي أعبده طول تقريبا حوالي نص متر وانطرح العطاء ورث على متحد وقيم في العطاء 67,000
0: واشتغلوا
2: الو
0: اشتغلوا يا سيدي
2: لا احنا يعني في اجراءات النهائيه الاجراءات الحاله النهائيه
0: كويس يعني متى ان شاء الله راح يبدا التنفيذ
2: والله انا اقول من هلا شهر بكون بدا التنفيذ طبعا هذا اكراما لهم عشان بدهم يمشوا من الشارع اللي امام الصاله الهاشميه امام قاعه البلديه
0: طيب
2: لظرف معين
0: واضحه سيدي اخوي حمدان واضحه الامور صديقي
1: والله ما وضحها بشكل صحيح انت شفت الصور قدامك وشارعين موجودات عم خطط ومغلقهن وفي شارع السابع للخدمات ما له دخل فيه ليش يجي يحفر فيه وسط جوره الخدمات الاشغال مخلينا لنا ليش يجي يحفر وسط جوره
2: يا سيدي يا لو سمحت هذا بدي الاشغال بدي هذا بالشارع
1: هذه
2: الارض اللي بيحكي عنها الارض هذه بالشارع هذه مش هذه حرم شارع حرم طريق
1: مو طريق انا المخطط
2: سيدي انا الحياه الو
0: تفضل
1: طيب الشارع اللي بوسط الشهيبه
2: الو سيدي الله يبارك الحمد لله انا تليفوني متاح لكل الناس وبس بستقبل مكالمات من كل الناس وصادق مع كل الناس في الإجابة صادق، حتى لو الإجابة ضرني أنا صادق فيها. وحمد الله بيحكي معي تلفونات بيحكي معي شيء، وهذا اللي يقوم هذا المسكين اللي بالدور، واحد بيروح بيشتكي عند الوزير، واحد بيشتكي عند البث المباشر، واحد بيشتكي عند
1: الوزير. أضع فينا مضيع.
0: توكل على الله حمدان. يعني ان شاء الله ان شاء الله الاستاذ سميح ما راح يقصر، هاي الملاحظات صارت عنده ورقم تليفونه ايضا موجود عندك تتواصل معه باي لحظه يا سيدي. وبالنسبه للتنفيذ المفروض الشهر الجاي مثل ما سمعت الاستاذ سميح.
2: انا والله يعني صدقا العطاء انحل على شركه رائد الطباشات وشركته بمبلغ 67,500.
0: نعم
2: كويس، ظل بس الإجراءات اللي هي توفير المخصصات، ويعني في إحنا ماشيين في الإجراءات من هلا شهر بس توفر، إحنا راح يعني إجراءات روتينية إجراءات والله يعني يقولوا أمانة.
0: شكرا على التوضيح رئيس لجنة بلدية القويرة سميح أبو عمري، وشكرا أخي حمدان عمر حضرتك، شكرا.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجمال.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: اهلا بكم من جديد، نعود لاتصالاتكم. بدي اروح لابو جهاد. هلا ابو جهاد تفضل.
1: السلام عليكم، الله يعطيك العافيه.
0: هلا يا سيدي.
1: اخي الكريم، انا اتخالفت مخالفه عندي اشاره البشيتي، فكرت من الامانه لكن طلعت من الشرطه السريه. طبعا هو معطي انه ممنوع تعمل يوتير وتلف ترجع بنفس الشارع لانه جاي على تصلب اشارات، فبكون اللي طالعين من الاشاره اللي مقابلك بكون جايين سريعين، فبتشكل خطر على السائق نفسه.
0: نعم.
1: فانا في دخله على اليمين مسموحه، انا دخلت بالدخله اللي على اليمين وعملت التفاف نيوتير داخل الشارع الجانبي اللي هو مسموح اني افوت فيه، فالشرطي كانه مصورني وانا بسوي التفاف بالشارع الجانبي، ما بعرف هو بيعتبره التفاف على الاشاره اللي هي انك تلف داخل نفس الشارع او التفاف انه داخل حرم على طرف الشارع مع انه في اشاره قف، لانه اصلا انا لو لفيت داخل الشارع في خطر على حياتي والسيارات كلها بتيجي مسرع ما سدها الشاره تفتح. فهاي المخالفه من الشرطه السريه، طبعا ما بقدر اعترض عليه لانه ما في صوره، يعني انا ما بقدر اعترض، واذا اعترضت طبعا الشرطي 90% بده يحكي نفس اقواله، فانا بتضاعف المخالفه. وعندنا مثلا كمان في جاوة في الشارع اربع مسارب، انا مره سمعت من احد المتحدثين تبعون السير انه بقول المسرب الاول والثاني بامكانك تلف يسار، فاحنا هناك لا، الشرطي السري بيكون واقف تخالفوا اللي لفوا اللفه الثانيه، واللفه الاولى ما بتخالف، فصارت الناس كلها توقف على صايد واحد. فاحنا يعني بدنا نفهم القانون عشان ما نخالف، مش عشان انه نتخالف يعني، فاحنا بدنا يعني نكون كلمه واحده بالنسبه للقانون. هل ان انا اذا بفوت بشارع مسموح اني افوت فيه وبعمل فيه دوران بدك تحسبني ان انا عملت دوران داخل نفس الشارع؟
0: ماشي سيدي، من حولك ان شاء الله العلاقات العامه في السير جاوبوك على سؤالك. تكرم،
1: شكرا لك،
0: حياك الله ابو جهاد.

0: اروح لوفاء. هلا ست وفاء. يا هلا يا هلا، صباح الخير.
1: يعطيك
0: الف عافيه. يا عافي قلبك. هلا ست وفاء.
1: انا عندي الذنب والحديد بنزل وحازق جهاز تنفس، عندي القلب وعندي ضعف في عضلة القلب، وابني متوفي الكبير ب2013 من السرطان.
0: الله يرحمه ان شاء الله، وربنا يشافيك ويعافيك.
1: ضربني وطلع عني، قالوا فرقشينا وعيك وطلع، وكلهم تخلوا عني بمشي وبدوخ، وعن مروح طول الليل حاطط الكرسي والجيران يشوفوني.
0: ايش هو ما انا ايش سمعت كلمه ضربني؟ مين ضربك عفوا؟
1: نعم
0: بتقولي ضربني كأنك قلتي؟
1: ضربني.
0: مين هو اللي ضربك؟
1: أنت رح أزب لك ورح أطلع عنك وإن شاء الله بتموتي، ومعي مرض سرطان ومعي هشاشة عظام ومعي نقص حديد.
0: الله يشافيك ويعافيك. مين اللي ضربك يا أم يا ست وفاء؟
1: ابني.
0: ابنك؟ ابنك كيف يضربك ابنك؟
1: ليش كنت بعطيني ثلاث مرات بدي اروح اجيب علاجي من الهاب؟ طلع بقول له ليش طلعت؟ لا بقول لي خلص انا طلعت، وهاي اللي هو شايف الكهرباء مقطوعه عشان يقطعوا علي 120 مش كاين يدفع، وابن حلال والله ما بعرف مين هو، دفعني اياه ورجعها، عايدت على العتمه مشيت مفعت.
0: قديش عمره ابنك؟ قديش عمره؟
1: 30 سنه.
0: طيب ما بيشتغل؟
1: بشتغل، بس
0: كل ضغط
1: ولا
0: تطيها
1: ولا ترد عليها.
0: والله الصوت مش كثير واضح. طيب صراحة، طيب أنا يعني أنت حكيتي لي حضرتك مريضة سرطان؟
1: آه والله مريضة سرطان.
0: وين تتعالجي؟
1: بمستشفى الملكة عليا، شلولك لدم.
0: بالملكة عليا.
1: ومعي
0: عضة
1: القلب ضعيفة، ومعي القلب ومعي.
0: الله يشافيك ويعافيك.
1: قالولي لأنه ثمان جلطات على الدماغ بصيبة نقص أكسجين، ومعي نقص حديد ودم، والله غاز وجفت غاز ما عندي.
0: قديش تتقاضي من المعونة الوطنية؟
1: والله ولا إيش، على راتب أبوي 40-60 ليرة، شو بكفو؟ يا دوب أجيب علاج وبحاجة لفيتامين.
0: 60 دينار؟
1: أوه.
0: راتب ورثة يعني.
1: هن كهرباء ولا مي، هي والله جارنا بده خدمات مني 20 ليرة للأصل.
0: يعني غير ال60 دينار يا ست وفاء شو يجيكي؟
1: والله ولا إشي.
0: وابنك وابنك ابنك ما يساعدك أبدا؟
1: ولا إشي، توصل عندي آيات الله.
0: هو ساكن عندك ولا متجوز؟
1: طالع عني، طلع قبل العيد وما بعرف وين هو لثلاث شهور، صفر وخابه ما بعرف وين، بروح الصيدة بتطلع بقول له والله ما هو هون.
0: يا ستي حدا يعني يضرب أمه يعني والله ما بدك هال.
1: وما عندي لا غاز ولا جرب.
0: طيب قديش عمرك ست وفاء؟
1: 64.
0: عمر كله إن شاء الله. طيب إيش أقدر أساعدك؟ تفضلي.
1: والله ما عندي غاز، ما عندي جرة، إنه والله طول الوقت عند جارتنا محمود الله يخلي ولادك وولاد الصحن اللي بريك الساعي.
0: بدك غاز؟ قصدك غاز ولا جرد غاز؟
1: بدي غاز وتسمي تبع
0: بدي غاز وجرد غاز وغيره. يا ستي شو كمان؟
1: وفرشي والله انفرت نايم عليها، بقولوا لي نام على فرشة طبية على تخت، ما تنامي أرضي.
0: بدك فرشة طبية عندك تخت ولا لا؟
1: أنا لا ما عندي تخت حديد خربان خلعوا قبل ما طلع.
0: يعني بدك تخت وفرشة طبية؟
1: والله.
0: طيب وغيره؟
1: وغاز وبدي جرد غاز وما في والله.
0: إيش بدك؟
1: عجامنا تبع الدكان واحد ابن حلال كاسم الخوارج ببن لك عليه، أبطاني قارتين ونص أجيب خبز وأجيب مستشعر بس لبن أوكنا ما يعجب.
0: يعني بدك مونة في الدار؟
1: ولا عندي مونة
0: في الدار
1: ولا لبن ولا إشي أوكل.
0: طيب تكرمي بتوكلي إن شاء الله. يعني بدك غاز وجرد غاز وتخت وفرشة طبية ومونة للبيت وكهرباء. قلتي لي في حدا دفع عنك الكهرباء؟
1: دفع بس فاتورة المي ما بعرف، أجت أول فاتورة.
0: قديش عليك فاتورة مي؟
1: الثانية نفس الإشي والثالثة جابني يا جارنا بالدار.
0: تكرمي كم فاتورة المي بالله يا ست وفاء عليك؟
1: والله وبحاجة لتنفس، بدي اكسجين كان للدكتور لازم تجيبيني وبحاجه لفيتامين.
0: بدك جهاز اكسجين؟
1: والله
0: يعني هذا الطبيب صرف طلب انك تكون موجود عندك؟
1: كان لازم يكون عندك، ما تقولش بالليل انام، كان لي لا تنام وتشكك في المدرب الليل والله يسمع عن برا، لو سمعت حطيتي الكرسي باب الباب
0: وتعجب. توكل يا الله.
1: ما قدرش لا على مروحة ولا شيء، واقف عند المطبخ مبكر وراسه بيصير يوجعني. سألت
0: البيت اللي ساكن، البيت اللي ساكنة فيه الكم ولا أجار؟
1: لا والله مكرم من أمير حسين، قاعدة بمغارة صار من صاحب الدار.
0: مكرمة كويس، مكرمة ملكية. آه كويس.
1: آه والله بالسكنة الشارع. طيب.
0: يعني أنا بدي أقول لك من الآن يعني، وأجاوب عن الإخوان اللي يسمعونا، إنه صدقين الطلبات اللي طلبتيها الآن كلها راح تكون يعني إن شاء الله يعني خلال 10 دقائق راح تكون كلها مرتبة. إيش هو؟ الغسالة. آه.
1: والله جاي مسكرة، تعالوا شوفوها، اللي بقدر يعني يظلم.
0: تكر ماشي، ولا يهمك يعني. هاي الإخوان سمعوا حديثك، الأخت وفاء يعني تسلم، وإحنا الشباب تأكدوا وأخذوا رقمها الوطني وتأكدوا من المعونة الوطنية من الأستاذ مشكور محمود أبو حشيش، أصبي عليه بالخير، المدير الإعلامي في المركز الإعلامي في صندوق المعونة الوطنية. بالفعل تسلم فقط 60 دينار راتب ورثة من والدها، وتسكن في بيت مكرمة ملكية مساحته 116 متر، وهي تتعالج في مستشفى الملكة علياء من السرطان، الله يشافيها وعافيها، بحاجة إلى جهاز أكسجين، بحاجة إلى غسالة وغاز وجرد غاز وتخت وفرشة طبية ومونة للبيت أكل وشرب. يعني بعتقد اليوم محتاجة فزعتكم يا أخوان. أي خطوطنا مفتوحة أمامكم، أي شخص يتواصل معنا عشان نرتب الأمور مع ست وفاء ما يقصر. بارك الله فيكم جميعا. توكلي على الله يا ستي، توكلي على الله،
1: توكلي على الله.
0: إن شاء الله منزورك عن قريب، إن شاء الله، إن شاء الله منزورك عن قريب. توكل يا الله، توكل يا الله، توكل يا الله، إن شاء الله بنتواصل إحنا وياكي. هلا ست وفاء، شكرا شكرا شكرا.

0: ويتدفوا.
1: بدي اروح مباشره لكابتن احمد اكتشات الخبير الرياضي. اهلا كابتن، صباح الخير سيدي.
2: اهلا، صباح الخير ليث، ويعطيك العافيه.
1: تحياتي كابتن. يمكن انا كنت اقول قبل اكثر من 10 دقائق بانه احنا اليوم عندنا مباراه مصيريه مع منتخب الجزائر عفوا بكره، فبدي اسمع توقعاتك. تفضل كابتن.
2: والله هي مباراه مهمه وهامه جدا يعني، وهي من اهم المباريات بتاريخ كره القدم الاردنيه.
1: نعم.
2: لكن احنا دائما بنحب انه الناس يعني نكون يعني قراب للمنطق وقراب للصح، انه هذه المباراة اكيد مهمة واكيد صعبة، لكنها مع فريق عربي شقيق ايضا قوي جدا يعني بصراحة. وهو يعني نفس الوضع الاردني نفس الوضع الجزائري، الفريقين خسروا في المباراة الاولى، الفريقين الان هذه المباراة الحاسمة لهم اللي هي بتقرر مصيرهم في التواجد في الدور الثاني الدور الاثنين وثلاثين.
1: نعم.
2: احنا شبابنا معنوياتهم عالية، امورهم عالية، فريقنا الحمد لله متطور، وامكانياتنا الفردية والجماعية عالية جدا. نتمنى من الله انه ربنا يوفقنا وتخدمنا ظروف المباراة. ظروف المباراة كيف؟ انه من بدايتها لنهايتها ما يصير لا سمح الله أي حالات تحكيمية، ما يصير أي خلينا نقول عدم التوفيق بشكل كبير، لأنه شفنا في المباريات السابقة لمعظم الفرق في فرق كانت تخسر وهي تستحق الفوز.
1: صح.
2: وظروف المباراة تخدمها سواء في طرد أو مشاكل فنية أو مشاكل لاعبين، لكن يا ربي أنه فريقنا يكون مركز وجاهز وفي كل المعنويات الصحيحة والعالية. منتخب الجزائر الشقيق منتخب قوي، منتخب إفريقي على مستوى عالي، من الأرقام كلياتها خلينا نقول في صالح الكرة الجزائرية، ككرة جزائرية متطورة وقديمة على مستوى الأندية على مستوى المنتخبات. لكن إحنا بنعيش حالة بصراحة حالة رائعة جدا كأردن بشكل عام، كل الأردنيين بيعيشوا هاي الحالة. أنا ما شفت بحياتي وأنا عملت في المنتخبات فترات طويلة ما شفت اهتمام وما شفت يعني تساؤل وتواجد يومي للناس على هذه البطولة وكأس العالم وعلى منتخب الأردن. كل الناس اللي بيعشق الرياضة واللي ما بيعشقها، اللي بيعرف بكرة القدم واللي ما بيعرفها، الوالد الوالد الأبناء الأخوان الأهل الجالية العربية اللي عايشة في الأردن، أشقائنا العرب اللي عندنا، كل الناس مهتمين في منتخبنا وبينتظروا مباراته. وأنا بقول مهما كانت النتيجة ومهما صار إحنا فخورين بالنشامة وفخورين بلاعبنا، فخورين باتحادنا بسمو الأمير علي، هو اللي أوجد هذا المنتخب بشكل رائع وممتاز، وبالدعم الكبير أيضا اللي بلاقيه منتخبنا من جلالة سيدنا ومن سمو ولي العهد والاهتمام الكبير. هذا إشي كثير رائع وإحنا تعودنا عليه من الهاشميين، الدعم الكبير والتواصل الكبير مع اللاعبين. فبنطلب من الله إنه التوفيق وإنه تكون مباراة جيدة، وإحنا بكرة الصبح إن شاء الله جاهزين كلياتنا، كل الأردنيين جاهزين وكل الأماكن جاهزة إنه نكون مع منتخبنا
1: إن شاء الله.
2: وأمننا بالله كبير في نتيجة ممتازة
1: إن شاء الله. كل التوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله بكرة فعلهم الفوز والنجاح. تسلم كابتن أحمد اكتشات الخبير الرياضي. شكرا كابتن، بارك الله فيك. وأنا قبل ما أختم حلقة اليوم أذكركم بقضية الإنسانية اللي طلعت معنا قبل شوي بالست وفاء وبالأمور التي تحتاجها، فأرقامنا مفتوحة أمامكم حتى لو انتهى وقت البرنامج. الشباب موجودين في الاستوديو، استقبل اتصالاتكم. أي حد يحب يعني يفزع ويساعد الست وفاء الخالة العزيزة اللي تحتاج إلى بعض الأمور اللي ذكرناها، الغسالة والغاز وجرة الغاز والتخت والفرشة الطبية وبعض المونة للبيت وجهاز أكسجين، وهي يعني تتعالج من السرطان، الله يشافيها ويشافي كل مريض. شكرا لكم، نلتقي غدا الساعة 9 صباحا. كل التوفيق للنشامة، إلى اللقاء.
3: صوت حياة مع ليث الجبور

0: اقتصاد حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. الحقيقة في بلاد الوظيفة إذا إنجازك مش مكتوب فهو مش موجود. شو ما كان شغلك، شو ما كان منصبك، لازم يكون عندك تقرير إنجاز أسبوعي أو شهري. كثير منا بيشتغل بتعب وبحرك حاله طول الشهر، بس لما يجي وقت التقييم أو وقت المطالبة بزيادة نتلعثم، والله اشتغلنا كثير، والله كنا مضغوطين. الذاكرة بتخون، والمدير عنده 100 قصة بباله. اللي بيثبت حقك وبيبني مهنيتك هو تقرير الإنجاز. التقرير مش إنشاء وتعبير، التقرير يعني أرقام، نتائج وقيمة مضافة أنت قدمتها. الموظف العادي بيشتغل وبتعب وبس، وإذا نسأل شو أنجزت بيحكي والله اشتغلنا كثير وتعبنا. الموظف المثالي ما بيحكي رديت على إيميلات كثير، بيحكي رديت على 200 إيميل بمتوسط سرعة استجابة ساعة واحدة. ما بيحكي بعت منيح، بيحكي بعت 500 قطعة وحققت 100% من التارجت. الأول بيشكي والثاني بيثبت. مثلا سائق تاكسي بيشتغل طول اليوم وما بيعرف كم زبون وصل وبيخلص يومه وبينام وهو مش عارف وين راحت الفلوس. سائق تاكسي مثالي بيعتبر حاله شركة، بيحلل أرقامه، كم مشوار عمل، شو أكتر منطقة جابت له دخل، شو أوقات الذروة، وبكتب ملاحظات. لو اشتغلت الصبح بهاي المنطقة راح يكون دخلي أعلى. هذا السائق مش بس عم بسوق، هذا عم ببني بيزنس، بيطور دخله لأنه بيقرأ أرقامه صح. الأول عايش يومه والتاني ببني شغله. في موظف كان يرسل تقرير إنجاز أسبوعي بدون ما حدا يطلب منه، كان بكتب فيه إنجازاته، التحديات اللي واجهته، والأهم اقتراحات للتطوير. المدير صار يستنى التقرير لأنه كثير من اقتراحاته كانت نفس تفكير الإدارة. ليش؟ لأنه بلش يفكر زيهم ومع الوقت صار جزء من القرار مش بس منفذ. الخلاصة قاعدة حلقتنا لليوم: إذا بدك قيمة أعلى لإسمك وثق إنجازك بلغة الأرقام، وابدأ فكر كأنك مدير مش كأنك موظف. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. ابنيها صح وسجل إنجازاتك من اليوم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أفأم، وهذه أبرز عناوينها. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يجري اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني ويحثهم على اللعب بروح الفريق الواحد وتصحيح

0: رصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. الوفد الإيراني يرفض العودة إلى المحادثات بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أهلا بكم من جديد، معكم الهندسة الإذاعية هاني سعيدة من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أجرى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اتصالا مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة أمام الجزائر في كأس العالم، ونقل سمو ولي العهد خلال الاتصال دعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لنشام المنتخب، مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تحمل المسؤولية وتمثيل الأردن بأفضل صورة. وأشاد سموه بالأداء المميز والروح القتالية التي أظهرها النشامة في المباراة الأولى، مؤكدا أن المنتخب منح الأردنيين شعورا بالفخر بما قدمه من مستوى وانضباط وروح عالية في اللقاء الماضي. ودعا سمو ولي العهد اللاعبين إلى مواصلة المشوار بالروح والمعنويات ذاتها واللعب بروح الفريق الواحد مع الاستفادة من الأخطاء والعمل على تصحيحها. هذا وأنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية استعدادا لمواجهة نظيره الجزائري عند السادسة بتوقيت الأردن صباح الثلاثاء 23 من حزيران على استاد سان فرانسيسكو باي أرينا في الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026. يستضيف الأردن اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، فضلا عن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس. قالت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إنه لطالما كانت العدالة انتصارا للحق وحفظا لدماء الأبرياء وصونا لهيبة الدولة ومؤسساتها، واليوم ومع تنفيذ الأحكام القضائية القطعية بحق المدانين باستشهاد عدد من ضباط صف وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، يؤكد الأردن مجددا أن تضحيات أبنائه الشهداء ستبقى مصونة بالقانون، وأن أمن الوطن وسلامة مواطنيه مسؤولية لا تهاون فيها ولا مساومة. وفي متابعاتنا، تراجعت أسعار النفط اليوم بعد اختتام المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت على إعفاءات لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل. أهلا بك أستاذ هاشم. بداية، كيف تؤثر التغيرات الحالية في أسعار النفط العالمية على أسعار المشتقات النفطية في الأردن؟
1: صباح الخير، شكرا للاستضافة. يعني لغاية الآن تأثير انخفاض أسعار البترول على أسعار المشتقات النفطية محليا ما زال محدودا. لماذا؟ لأن في الثلاثة أشهر الماضية كان هناك ارتفاعات حادة في أسعار البترول وانعكست على أسعار المشتقات النفطية، لكن الحكومة قامت بعكس نسبة بسيطة من الارتفاعات على المشتقات النفطية المحلية، وهي تحملت الفرق الكبير. تقريبا 65% تحملت الحكومة و 35% تحمل المواطن. الانخفاضات التي حدثت خلال الأيام الماضية لها تأثير على أسعار المشتقات النفطية، لكن دائما عندما ينخفض البترول اليوم يحتاج إلى أسبوع إلى 10 أيام، قد في بعض الأحيان أسبوعين، حتى يؤثر على أسعار المشتقات النفطية، لأن مصافي البترول يكون لديها احتياطي ومخزون من البترول بالأسعار القديمة، وبالتالي تبقى تبيع الأسعار المشتقات بأسعار مرتفعة. لكن إذا تحدثنا مع نهاية الشهر، ما هو المتوقع أن يكون هناك؟ أعتقد أن يعني لغاية الآن القراءات تشير إلى تثبيت أسعار المشتقات النفطية في بنزين 90 و

0: الديزل مع انخفاض على سعر لتر البنزين 95 تقريبا 50 فلس لغاية الآن. اليوم نحن ما زلنا بعيدين عن نهاية الشهر تقريبا أسبوع، قد يحدث انخفاض آخر على الأسعار، وبالتالي القراءة الصحيحة سوف تكون قبل نهاية الشهر بيومين أو بيوم واحد حتى تكون القراءة واضحة والأسعار واضحة. لكن هذه المؤشرات الآن هناك تثبيت لا يوجد أي تخوف من ارتفاع أسعار البترول مستقبلا.
1: نعم تقريبا ما المتوقع يعني بالأرقام أستاذ هاشم؟
0: كما قلت أن هناك انخفاض على سعر لتر البنزين 95 تقريبا 50 فلس. نعم. مع تثبيت سعر لتر البنزين 90، لأن مادة الديزل يوجد فارق كبير بين السعر العالمي والسعر المحلي، وأيضا سعر البنزين 90 هناك فارق بين السعر العالمي والسعر المحلي، لكن الانخفاضات التي حدثت خلال الأيام الماضية أدت إلى تراجع أسعار البنزين والديزل، لكن لم تغطي الفارق السعري بين المحلي والعالمي، وبالتالي هناك تثبيت سعر بنزين 90، تثبيت سعر الديزل، انخفاض سعر بنزين 95 50 فلس.
1: نعم يعني إلى أي مدى أستاذ هاشم مازال الملف الإيراني قادر على تحريك أسعار النفط هبوطا أو صعودا؟
0: للأسف الشديد أن اليوم تسعير البترول ومشتقات البترول لم تعد إلى القواعد أو أساسيات الأسعار. أسعار البترول عادة تسعر على العرض والطلب وقرارات أوبك والطلب الصيني والمخزونات العالمية. اليوم أصبحت تسعر براميل البترول على التصريحات السياسية التي تصدر من الطرفين. أصبحت تسعر على فتح أو إغلاق المضيق أو التهديد حتى بإغلاق المضيق. بالتالي هذه العوامل الطارئة على تسعير البترول ومشتقات البترول هي المؤثر اليوم، وأصبحت أساسيات التسعير بعيدة كليا عن أرض الواقع. هذه الحالة فريدة من نوعها، قد تستمر إلى انتهاء أزمة المضيق، لكن مستقبلا ما حدث هو يعني زلزال في الاقتصاد العالمي.
1: صحيح
0: أن مضيق هرمز هام جدا جدا، لكن الآن أثبت أنه فقد أهميته وقدسيته، وبالتالي أصبح الخيارات للدول المنتجين والمستهلكين أولا إيجاد نقل طرق نقل بديلة مثل أنابيب البترول أو النقل البري، وأيضا التخزين في أعالي البحار بالصهاريج العائمة أو الناقلات العائمة، وأيضا للدول المستهلكة بناء مخزونات عالية حتى يعني لحد الأدنى كما اشترطت وكالة الطاقة الدولية 100 يوم حتى لا تتأثر في حالة انقطاع الإمدادات. نعم. ويبقى هناك مخزون.
1: يعني ما زالت الدول تبحث عن حلول ومعظمها ناجعة مما يقلل أهمية مضيق هرمز بالنسبة لها في ظل هذه الظروف. شكرا لك الخبير في مجال النفط والطاقة هاشم عقل على هذه التفاصيل. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد طفل وفتى وأصيب شاب آخر فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمرين. أهلا بك محمد، بداية ما الجديد من تفاصيل في القدس والضفة؟
2: نعم صفية، تحية لك والأستاذة المستمعين. دعيني أبدأ من جنوبي الضفة الغربية من مدينة الخليل، حيث احتجزت قوات الاحتلال جثماني الشهيدين اللذين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرمكسور المقامة على أراضي بلدة بتمر شمالي مدينة الخليل، فيما أصيب شاب ثالث برصاص قوات الاحتلال بجراح أرجاء. في مخيم العروب شمالي الخليل قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي ما أدى إلى إصابته بجراح متوسطة. في مدينة القدس المحتلة صباح هذا اليوم أقدمت جرافات الاحتلال على هدم ثلاث بنايات سكنية في بلدة كفر عقب شمالي المدينة بحجة البناء دون الحصول على تراخيص. منزلين ومرحلة الخضر إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم لذات الحجة. في ملف الاعتقالات قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 15 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية، اعتدت بالضرب على بعض هؤلاء المعتقلين وعبثت بمحتويات منازل بعضهم أيضا، وتحديدا في منطقتي رام الله ونابلس شمالي الضفة الغربية.
1: نعم شكرا لك مراسل حياة اف ام من القدس المحتلة محمد سمري. قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن تل أبيب هيأت الظروف لسقوط النظام الإيراني وفق زعمه. أضاف أنه لا يمكن التنبؤ بالوقت الدقيق لسقوط هذا النظام، وأن الأمر يبقى مرهونا بالشعب الإيراني على حد تعبيره. كما شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع سعي بلاده إلى التدخل عسكريا في لبنان، حيث تتواصل الحرب الإسرائيلية على لبنان، وذلك بعد تصريحات متكررة لترامب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدور في هذا البلد. وقال الشرع في مقابلة: نبحث عن خطوط اقتصادية بين لبنان وسوريا وليس خطوطا عسكرية. قالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصدر مطلع إن جهود باكستان وقطر لا تزال مستمرة، لكنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية. أضافت الوكالة أن الوفد الإيراني رفض العودة إلى المحادثات الرباعية بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن جرى تبادل رسائل عبر وسطاء من قطر وباكستان. إلى الحالة الجوية، تسجل درجات الحرارة اليوم حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.14، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.32، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 161، الذهب الحالي للأونصة 4198، والفضة الحالية للأونصة 66.
3: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان الصلاة.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: الكرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة FM.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
4: مدارس الوطن العربي.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
5: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن إطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذي الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
4: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية.
0: بيت حواء مع

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 ل 12 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. احكوا لي مش مميزة مواضيعنا، والله مميزة. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعادة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

0: ولو تصعب
1: صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، او عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي او على حياة تي في عبر الاي بي تي في. واكيد اهلا وسهلا فيكم، وخصوصا يلي بيسمعونا باوقات فراغهم، بالاوقات اللي هم يعني مش قادرين يقرأوا ومش قادرين يحضروا، بس عم بسمعونا على بودكاست حياة. بودكاست حياة مواضيعنا عديدة ومختلفة ومميزة، أكيد بتلاقونا على اليوتيوب، على الفيسبوك وعلى الانستغرام.

قبل ما نبدا اليوم بمواضيع حلقتنا بنحب نذكر انه خطوطنا مفتوحه من اللحظه الاولى للحلقه لاخر لحظه، يعني باي وقت بتحبوا تشاركوا مع الضيف او باي وقت بمكالمه هاتفيه بتقدروا تشاركونا على 06 516 2020 516 2060 516 4020 516 5020. بنحب نصبح على احبابنا على الفيسبوك. ميساء غنام يسعد صباحك، مي البلبيسي يسعد صباحك وكل اوقاتك يا ربي، الله يرضى عليكم يرضيكم. أنوار يا صباح الورد والياسمين، أنوار بتقولنا صباحي أحلى مع بيت حواء، برنامج له مكانة خاصة عندي أتابعه باستمرار وأستمتع بكل فقرة فيه، شكرا على المحتوى الجميل والهادف. يسعد صباحكم مستمعات ومستمعين إذاعة حياة اف ام ولمذيعتنا الحبوبة رنودة. يسعد صباحك يا أنوار، يا أهلا ويا سهلا فيك يا حبيبتنا، أنت ركن أساسي من أركان هذا المنزل، أنت وجميع المستمعين والمستمعات، وأنت إلك عن جد مكانة خاصة وخصوصا مع فنجان قهوتك المميزة فيه.

أم محمد الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. أم هاني البستنجي بتقول صباح الورد والياسمين يا وردات، كيف حالكم؟ يسعد قلبك يا رند الغالية. صباح الورد والياسمين يا أم هاني، الله يخليكي ويبارك فيكي. مي البلبيسي يا هلا ويا رحب فيكي يا حبيبتنا. أم محمد الشافعي بتقول يسعد صباحكم بكل خير، منورة رند، كل الألوان حلوة عليكي وجميع كادر حياة وأصدقاء حياة. شكرا شكرا يا أم محمد، عيونك الحلوين تسلمي لنا يا ربي. شريفة طباخي يسعد صباحك وكل أوقاتك يا صباح الفل والياسمين. عمر أبو زيتون بقول افرح لأنك بخير ولأنك كنت جيد ولأنك تندم على بعض سوء تصرفاتك وأنك تحاسب نفسك وتتجدد. أنت تغسل قلبك دوما وهذا جيد، لكن إياك أن تندم على فعل خير أو حديث خير أو نظرة خير. الخير دائما يغذي روحك ويعود إليك. صباح الخير لأهل الخير، أهلي وربعي في بيت حواء. يا هلا ويا رحب فيك يا عمر، الله يرضى عليك ويرضيك بهذا الكلام الطيب اللي دائما بتشاركنا فيه.

أبو غليون يسعد صباحك وكل أوقاتك، بتقولنا صباحكم فرح يضيء قلوبكم ويملأها سكينة وسلاما. مي البلبيس بتقولنا بودكاست حياة كيف بيطلع بتلاقيه على اليوتيوب، وبنبثه كل ثلاثاء على الفيسبوك على الساعة 9 المساء، كل ثلاثاء على الساعة 9 المساء في حلقة بودكاست جديدة منوعة. في عنا حلقات فكري ديني، عنا بودكاست اقتصادي، عنا بودكاست عن قصة حياة، يعني عنا مواضيع عديدة ومميزة، وبودكاست أيضا ريادي. فكل ثلاثاء الساعة 9 في عنا بث مباشر، وبتقدر تلاقوها على اليوتيوب أو على الفيسبوك. نعيم أبو كمال بقولنا نعيم أبو كميل، مش قادر أقرأ الاسم لأنه مزخرف شوية نعيم، فسامحني إذا قرأته غلط. بحكي لنا صباح الخير كادر بيت حواء، بصبح عليكم من مشغل جميل أبو خليفة، وصباح من الكادر من أم علاء، أحمد، أم نعيم، أم قصي، سمير، خالد، بنصبح عليكم، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، يا هلا ويا رحب فيكم. والله اللمة هاي بدها بريق شاي يا نعيم، أكيد بدها بريق شاي لازمها، ويكون حلو مسكر لازم يكون. هيام بتقول لما أجمل الصباح حين يشرق بالأمل وتبتسم فيه القلوب وتتعطر الأرواح بذكر الله، صباحكم سعادة لا تنتهي، صباحك فل أخت رند منورة وردة بيت حواء. الله يرضى عليك يا هيام، الله يخليك يا رب، يسعد صباحك وفلك وياسمينك، يعني حلو الفل والياسمين من عندك عم بيجي. سميرة بتقولنا اللهم يا نور السماوات والأرض اجعلنا وجميع المستمعين في رعايتك، صباح الخير، يسعد صباحك يا أم سمير. أم إبراهيم الشامي بتقول صباح الخير والسعادة، صباح يحمل معه نسائم الطمأنينة وعبق الدعوات الصادقة ليغمر قلوبكم راحة وسعادة لا تنتهي، صباح يضيء دروبكم بالخير ويرزقكم الله فيه راحة البال وهناء القلب، اللهم آمين. مناجادو الله يسعد صباحك وكل أوقاتك يا حبيبتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي. راتب الباز بقولنا في يوم الاثنين سأذهب مسرعا للاستفادة من أهل العلم والخبرة، افتينا يا قاضينا هل عشق حياة ببيتها العنابي مع بنتنا رند عناب جريمة، افتينا يا شيخنا هل حب البيت وأهله حلال، لأن كذلك ستحدى الواقع وسأبقى على العهد، أفخر بكم. أنا راتب الباز، وإحنا بنفتخر فيك راتب المميز الجميل قلبا، الله يرضى عليك ويرضيك يا راتب، شكرا جزيلا على كلامك الطيب يلي دائما دائما بترفع معنوياتنا فيه، شكرا إليك. أنوار بتقولنا يسعد قلبك حبيبتي رنودة، والله حاب كتير أجتمع فيك قريب ونشرب وسوا ونطلع نغير جو، بدنا رحلة قريبة. فعلا يا أنوار بدنا رحلة قريبة للأمانة، يعني بدها ونغلي القهوة سوا. بالمناسبة عصرة القهوة بوعدكم بحلقة رح نغلي قهوة قدامكم لايف، بس لقدام خليها شوية، بطلع على شفاء عيني ضربت على شفاء، عم نخطط لحلقة رح نغلي قهوة فيها على الهوى إن شاء الله. أم يوسف غنام يسعد صباحك وكل أوقاتك يا ربي. أم يوسف دي بس نقرأ كومنتك، بتقول رنودة حبيبتي ما شاء الله عليك قمة بالأناقة وطلتك بتخطف القلب، الله يحميك ويخليك دائما متألقة وحلوة يا رب، شكرا شكرا يا أم يوسف، هذا من طيب أصلك وكلامك، الله يرضى عليك ويرضيكي. سحر حمدان يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب، يا هلا ويا رحب فيكي. هيام بتقولنا صباح الخير عليكم، يسعد صباحك يا هيام جاد الله، الله يرضى عليك ويرضيكي. ميساء بتقولنا بدنا أحلى جمعة مع أحلى بيت حواء وأحلى فنجان قهوة مع الوجه الحلو بإذن الله تعالى. يا ميساء من عيون التنتين، بس خليها هيك، لا مش إحنا بنحكي ركوة القهوة على النار، خليها بس هيك تغلى وتهدى شوي القهوة، من عيون التنتين أحلى لما بس بالأيام القادمة إن شاء الله.

أم يوسف غنام بتقولنا ومع نسماتي صباح يوم جديد، اللهم قدرا يشبه كرمك، صباحكم ورد أجمل كادر ومستمعين، صباحك فل ياسمين يا أم يوسف الجميلة اللطيفة. شريفة طباخ بتقولنا يا سلام أزكى القهوة معاكم، الله يرضى عليك ويرضيك، شو بدنا أحسن من قهوة مع الوجوه الطيبة يا حبيبتنا. سمير داود بقولنا صباح الخير بيت حواء، يسعد صباحك يا سمير، يا هلا ورحب فيك. أم إبراهيم بتقولنا صباح الخير والسعادة والأمل بالله العلي العظيم، يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أم إبراهيم. تفاصيل حلقتنا بإذن الله تعالى لليوم ودردشتنا رح تحكي، هل التأني بأخذ القرارات دليل حكمة ولا بتضيع بعض الفرص أحيانا؟ شو رأيكم، التأني حكمة ولا فعليا رح يخلينا نضيع فرص؟ رح استقبل آرائكم ومشاركاتكم لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: حديقة المملكة التفاعلية،
3: مدارس تزكية،

0: اسم له تاريخ. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
1: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
3: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
0: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-41.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23
3: خربة

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،

هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. ودردشتنا لليوم عم تحكي هل التأني دليل حكمة أم أنه يضيع بعض الفرص أحيانا؟ شو رأيكم؟ عشان أحكي لكم شو رأيي أنا بالموضوع، أو شو بتتوقعوني عن جد والله المستمعين والمستمعات شو بتتوقعوا؟ أنا من الناس بتتأنى ولا بتصرف دغري؟ شفاء بتقولي لا أنت ما بتتأني، يعني مش حغششك. بنستقبل آرائكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

0: نزار يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقولنا صباحكم كل شيء جميل لك يا أخت رند وجميع صديقات بيت حواء. يسعد صباحك كل أوقاتك يا هاجر. كيفك؟ طمنينا عنك. كيف دروس القرآن؟ كيف الست الوالدة؟ إن شاء الله أموركم طيبة. احكي لي عن أخبارك يا هاجر. اشتقنا لك. الله يرضى عليك ويرضيك. مي يا جماعة، مي كانت تعبانة من فترة والحمد لله نورتينا يا مي. وينك عنا؟ بتقولنا مي يا صباح الخير والأمل والتفاؤل والصحة والعافية لأهل الخير، لأهل بيت حواء، بيت العزية، بيتنا ولرند الأمورة. يسعد صباحك يا مي، شرفتينا ونورتينا وأنستينا كمان. الله يرضى عليكي ويرضيكي يا ربي. ميساء بتقول مو مهم التأني أو الاستعجال، المهم عدم التردد والخوف في اتخاذ القرارات. والله هي مهمة جدا. هل اليوم التأني يعني التردد؟ يعني الناس بتقول لك أنا بتأنى، بس هي فعليا من جواتها بتكون مترددة. فجميل كلامك يا ميساء، والله صح، مو مهم التأني أو الاستعجال، المهم عدم التردد والخوف في اتخاذ القرارات. يعني مجرد ما أخذنا القرار نتوكل على الله وننفذ، لا نضل نحكي لا. معنا مشاركة عبر الهاتف. أم أحمد يا عمدتنا، يسعد صباحك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا ورحب.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الورد والياسمين. يا حبيبة قلبنا، وينك عنا يا أم أحمد؟ كيف أمورك؟ إن شاء الله مشغولة بحب.
1: في الحبايب، الله يا رب يحفظ لكم حبايبكم.
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الأردن كانت منورة وزادت نور هالحين مع نور وولادها.
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أهلا وسهلا فيهم، يا هلا ويا رحب فيهم. أشرقت ونورت.
1: عودة الروح الفترة هذه.
0: ما شاء الله ما شاء الله، مبين من صوتك يا أم أحمد الفرحة هاي من زمان. خلاص إحنا بدنا نحتكرهم عنا.
1: والله قويت، والله الحمد إنهم لله. يا شيخ والله إنهم الحب كله والقلب كله والقلب ودقاتهم.
0: الحمد لله الحمد لله. الله يحميهم ويحفظهم ويبارك فيهم يا رب، ويخلي لك ياهم ويفرحك فيهم
1: جميعا.
0: الله يرضى عليك. احكي لنا يا أم أحمد، شو رأيك بموضوع التأني؟ هل هو حكمة ولا بيضيع الفرص؟
1: لا، حلو الواحد يتأنى، ولكن الأجمل إنه يكون صاحب قرار.
0: كيف يعني؟ أنا اليوم بدأت أن جواتي يعني بيني وبين حالي أقعد أفكر وأشاور وأتردد، كيف بدي أخذ القرار؟
1: لا يعني أي أمر بدك تتخذيه فيه خير فكر فيه ودرسيه من جميع النواحي وتوكل على ربنا. ما ظلك تستني فلان وعلان وهذا يهبط معنوياتك وهذا يعمل لك قلق وغيره وغيرات. ومدام أنت ماشي في مشروع خيري بشو مكان، استخيري وتوكلي على ربنا وما تترددي
0: 100%.
1: وما ترجعيش وراء، حتى لو يعني كانت بعض الانهزامات عادي، بعدين الميل بتدبخط وشوي شوي شوي شوي بتكمل المشوار، راح تلاقي عقبات يعني في طريقك، أمر طبيعي، ولكن العبرة في النهاية.
0: جميل جدا جميل جدا، ما شاء الله تبارك الرحمن فعلا. بس هي بدها قوة قلبي يا أم أحمد هاي الشغلة صراحة.
1: أنا في شقوة من قلبي حديد.
0: ما شاء الله
1: والله عليك.
0: ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. الله يحميك ويحفظك يا أم أحمد.
1: على أني بحب حياة وبعشقها وبعشق كل اللي فيها.
0: يلا يرضى عليك، وإحنا بنحبك يا أم أحمد. يا أمي أنت، الله يخليكي حبيبتي. الله يرضى عليك. شكرا شكرا إليك، طول بعمرك وبوسيل للأولاد الصغار أصواتهم لعنا.
1: والله بجننوا.
0: يلا يحميهم ويحفظهم تبارك الرحمن.
1: حديقة لسه لو تشوفي سلاحف وأرانب وبط.
0: يا أم أحمد ابعتي لنا هالصور نشوف.
1: ببعث لك اياها.
0: خلص على بركة الله، طول بعمرك يا أم أحمد. الله يرضى عليك، شكرا لك، طول بعمرك. الله يخليك. معنا كمان مشاركة شريفة. يسعد صباحك.
2: صباح الورد حبيبي.
0: صباح الفل والياسمين، زمان على هالصوت يا أم يا شريفة. كيف أمورك؟
2: والله مشتاقيت لك، والله صوتك انت اللي بجنن، انت اللي معطي الحياه حياه.
0: الحمد لله، يطول بعمرك يا رب. الله يسعدك ويبارك فيك يا شريفه. شريفه، هذا الموضوع يعني ملعبك، ارضك هذا الموضوع. هل التأني دليل حكمه ولا بيضيع فرص؟
2: لا حبيبتي، دليل حكمه. وبكون القرار صائب اكثر ما يكون في بين الصح والخطا. لانك انت لما تدرس الموضوع بحكمه وتصلي استخاره وتتوكل على ربنا، خلص بهاي اللحظة انت وكلي أمرك لربك، شو ما صار بكون ربنا هيأ لك الخير، ما كتب لك بالشيء اللي انت رايدة فيه وفكرت فيه، بكون هذا مش من نصيبك، مش إلك، مش قرارك. فالإنسان لا، الحكمة التفكير وإنك ما تاخدي قرار سريع أفضل من إنك تاخدي قرار سريع وتعملي بمودك أنت. كمان الإنسان يستشير، يشوف صاحب الرأي الصح، يعني بعدين يتوكل على ربه، لأنه بكون هذا الإشي نصيبه بصلاته بالاستخارة، خلاص ما يتردد. صح. التردد لأنه ممكن أنه بالتردد يخيب أمله، يضل متنكد ليش هيك عملت، أو يا ريت من الشيطان. فالإنسان يتوكل أمره لله، وربنا هو اللي بيخير له الخير. دائما في دعاء جميل أخت رند، اللهم اختر لي ولا تخيرني. أنت بس تدعي هذا الدعاء، خلاص خذي باللي رب تقسم لك إياه وكتب لك إياه في الحياة.
0: ما أجمل كلامك يا شريف، الله يرضى عليك ويرضيك. اللهم اختر لنا ولا تخيرنا، اللهم أمين. شكرا يا شريف على مشاركتك، شكرا لك، خلينا دائما نسمع صوتك. شكرا لك، الله يرضى عليك.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا ورحب فيك، الله يسعدك. هلا.

0: ساره بتقولنا صباحك ورد الاخت رند. التأني اكيد مهم لكن حسب المواقف والموضوع يلي احنا بنريدها، الشخص هو صاحب القرار 100%. هيام بتطمن على هاجر شربت قهوتها او لا. أم أحمد بتقولنا صباح الخير يا أجمل الوجوه، صباح يليق بكم مليء بالنور والأمل، صباح يشبه أرواحكم والطيبة نقي ومشرق. أتمنى أن يكون يومكم استثنائيا بكل تفاصيله وأن تكتب لكم السعادة في كل خطوة تخطونها. أسأل الله أن يملأ يومكم ببركة وسعادة وأن يجعل لكم أن يجعل كل لحظة فيه ذكرى جميلة. صباحكم طمأنينة وقلوبكم فرح، دمتم لكل خير محبة ونور. يسعد صباحك، الله يرضى عليك ويرضيكي. منى يا حبيبتنا يا هلا ورحب فيكي، يسعد صباحك وكل أوقاتك. سميرة بتقولنا المثل بيقول في التأني السلام، لكن مش كل الأحيان، في أشياء أو أماكن أو فرص ما بزبط فيها التأني، الموضوع شرحه بطول. صح، في مواضيع لازم تكون خلص مجرد ما نعرض الموضوع يا يا لا بدك تقرر، ما فيها تضلك تفكر. يعني أنا برأيي إنه في مواضيع لازم نتأنى فيها زي مواضيع الزواج، بدك تفكر، بدك تفكري هذا الشخص بدي إياه ولا لا، أو بدك تفكر هاي الصبية بتناسبني أو لا. في مواضيع فعليا مصيرية، هذا البيت أنا بقدر أشتريه ولا لا، هاي السيارة. لكن في مواضيع بدك تاخدها خلص دايركت، يعني أنت بدك تاخد الإشي الأفضل لإلك واللي بيطور من نفسك. أم إبراهيم بتقولنا أنا بوافقك الرأي، بدنا جمعة حلوة مع رنور جميع المستمعين وكادر حياة إف إم، نشرب قهوة معهم. حضر حالك قريبا يا أم إبراهيم بإذن الله تعالى. أم إبراهيم سريوة بتقول التأني سلامة وحكمة، والاستعجال ندم، وعدم استعجال بالقرارات مهمة جميع حياتنا. صح 100%. منى بتقول ليست دائما في التأني السلامة والعجلة الندامة، أمور طارئة أو مستعجلة بدها استشارة وسرعة حتى العمل بها 100%. أم يوسف غنام بتقولنا التأني محمود إذا كان للتثبيت أو للتثبت وحسن الاختيار، أما إذا صار ترددا يضيع الحق أو الفرصة فليس من الحكمة. أم يوسف كلامك 100%، أنا بتفق معاكم بهاي الآراء، كلياتنا متفقين على فكرة إنه التأني موجود بمهم، يعني ضروري ومهم في مواضيع معينة، لكن ما يكون التردد هو سيد الموقف. التأني إني أنا أدرس الخيارات، أدرس شو موجود عندي محاسنه ومساوئ هذا الخيار وأتوكل على الله وأنفذ سواء أو لا، لكن ما أتردد 100%. بتقولنا هيام في حكمة في التأني وبنفس الوقت ممكن يضيع كتير من الفرص يلي ممكن ما تتعوض. أنوار بتقول فكر بما يكفي لتفهم ثم تحرك بما يكفي لتستفيد، ليس كل سريع متهور ولا كل بطيء حكيم. التأني يعني تفكير هادئ قبل القرار، التردد تأجيل القرار خوفا من القرار نفسه. 100% صح كلامكم. سمير بقول صبحي علا خالد أبو تيم، يسعد صباحهم يا سمير. شريفة بتقول لي أنت بتتأني أخت رند هيك حاسة؟ والله إحساسك يا شريفة بدي أحكي لك إياه بصراحة، أنا قليل ما أتأنى، يعني المواضيع المصيرية ضحكت شفار إنها عارفتني، المواضيع المصيرية ممكن فعلا أفكر فيها، أخذ أبعادها، أستشير. أنا بحب أستشير الناس كتير، بحب أسأل، بحب أسمع آراء الناس، بس بالآخر بالمواضيع المصيرية. لكن في بعض القرارات لازم أخذها سريع وما بقدر أفكر فيها، يعني إذا تأنيت فيها رح أبطل ما رح أخذها، بعرف حالي إذا أنا تأنيت بكل المواضيع مش حاخد هاي الخطوة أبدا، فما بفكر بالفكرة عشان أنفذ. أم طارق بتقول التأني قرار يؤخذ حسب الموقف، إذا كان مصيري بدها تأني، إذا في الطوارئ لا ينصح بالتأني. ما يخلف بتقولنا أنا والله يا آيات، آيات الله يسهل عليها إن شاء الله، هي ما شاء الله متألقة زميلتنا آيات، شكلها خربطت بيناتنا. بتقول في قرارات بتأنى فيها مرات كتير، لكن في قرارات أحياناً بتردد فيها حسب. صح، في أحيانا أكيد نتردد، إحنا بني آدمين بالآخر. فاطمة بتقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، مطلوب التأني في كل شيء. الله يرضى عليك يا هيام. هيام بتقول لي حنوني أنت يا رند، أشكرك، الله يرضى عليك يا هيام، الله يخليك ويبارك فيك. رح أحاول أو عم بحاول أقرأ أكبر عدد ممكن من الكومنتات، لكن للأسف الوقت داهمنا ومضطرين نطلع موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. فاصل وراجعين لنحكي عن قانون الحماية من العنف الأسري مع محامي القضايا الأسرية دكتور عاكف المعايطة. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
1: الحادية عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يجري اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني ويحثهم على اللعب بروح الفريق الواحد وتصحيح الأخطاء. سلطة وادي الأردن ونقابة تجار المواد الزراعية توقعان مذكرة تفاهم لدعم الاستثمار الزراعي. هيئة تنظيم النقل البري تستحدث خط نقل جديد يربط محافظة جرش بمنطقتي الصويلح والمدينة الطبية بتعرفة تبلغ دينارا وعشرة قروش للرحلة. استشهاد طفل وفتى وإصابة شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون جنوب لبنان. التلفزيون الإيراني يؤكد أن الوفد المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: أف أم 20 عاماً وفرعها في السماء. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
2: مدارس تزكية،

0: لكم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عالأردن شو هذا؟

0: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-88. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
0: مدارس تزكية،

0: يا هلا ويا رحب فيكم. تستنا احلى تست دكتور. يا هلا ويا رحب فيكم مستمعينا ومستمعي اذاعه حياه اف ام في برنامج بيت حواء. واليوم زي ما انتم متعودين علينا كل اثنين عندنا فقره من جوا المحاكم، واليوم بدنا نحكي عن موضوع الحمايه من العنف الاسري مع ضيفنا المعتاد في هذه الفقره الجميله. دائما بحكي عنها جميله انها توعيه وبنضوي على زوايا مش دائما بنعرف عنها كثير. الدكتور عاكف المعيط، اهلا وسهلا فيك دكتور.
1: يا اهلا وسهلا بحضرتك.
0: يا هلا ورحب فيك. كيف امورك؟
1: يعني الحمد لله تمام الامور.
0: الحمد لله رب العالمين، تشرفنا فيك. اليوم دكتور احنا بنسمع، يعني بدي ادخل لك دغري بالموضوع، موضوع العنف الاسري، بنسمع عن موضوع العنف الاسري، بنشوف الحالات، بنشوف البوستات، فلانه بتقول لك ضربني زوجي، ضربني ابوي، ضربت ابني، وهلم جره من هاي الحالات. فبدايه ما المقصود بالعنف الاسري؟
1: الصحيح زي ما حكيتي حضرتك، هذا القانون أو هذا الموضوع اللي هو موضوع العنف الأسري صار عليه دراسات كتيرة وصار عليه أبحاث وصار فيه محاضرات وورشات عمل كتيرة. الحقيقة هذا الموضوع أخذ بعد كبير فيها، لكن لحد هلأ ما وصلنا لنتيجة. أنا حب أحكي هاي بالبداية حتى نقول أنه كل هالجهود أخرجت إشي لكن بعد في إشي. إذا بدنا نحكي عن العنف الأسري، شو هو العنف الأسري؟ هو أي اعتداء من أي شخص داخل أسرة على شخص، إذن هو بشكل الاعتداء على الأشخاص. كويس، فحصرها بهذا الموضوع قانون الحماية من العنف الأسري اللي هو صدر عام 2017، وأنا إلي الشرف أني كنت مشارك بالورشة اللي عدت في البحر الميت حتى أخرجت هذا القانون. كنا على مدى 3 أيام جهات كبيرة، قضاء شرعيين، قضاء نظيم، محامين، مؤسسات مجتمع مدني، حماية أسرة، كنا موجودين وكل واحد كان عنده انتقاد، عشان هيك هذا القانون طلع بصورة منيحة الحمد بشكل الله. عام. لكن الحقيقة أي قانون بيصير فيه آخر، لما بتيجي بك تعرف العسري أي اعتداء من أي شخص داخل الأسرة على أي شخص داخل الأسرة فيها، فهي بتكون الجرائم الواقعة على الأشخاص.
0: نعم.
1: إذن أنت حصرتني بهذا الموضوع فيها، مع أنه كان المفروض أنه يتوسعوا بالتعريف، وهذا أحد الانتقادات اللي إجت على قانون الحماية من العنف الأسري. فبالتالي يعني يجب أنه إحنا كل قانون بصير عليه تعديلات، وأنا وحضرتك بنفهم على أنه الدستور هو أعلى من القانون بالتأكيد. فلما صار في تعديلات دستورية بعام 2022 تعدل الدستور الأردني، وحاولنا كلياتنا كانوا شطاء في المجتمع إن نعدل المادة 6 من الدستور الأردني. على المادة 6 التعديل اللي إجي عليها أضافوا عليها شيء بتعلق بالعنف الأسري. قالوا على الدولة إنها تشكل حماية للمرأة من كافة أشكال العنف الأسري والتمييز، أضافوا إليها كمان التمييز ضد المرأة فيها. كويس، معنا موقعنا اتفاقية اللي هي إلغاء كافة أشكال تمييز ضد المرأة، بس خليني بهذا الإطار أتحدث فيها. لما بتقول كافة أشكال التمييز وانت بتحكي عن دستور، معناته اللي هي كافة أشكال العنف اللي بصير على المرأة، وهو في عنف اقتصادي، في عنف مالي، في عنف جنسي، في عنف لفظي، في عنف جسدي، كل هاي الأنواع تيجي ضمن هذا الموضوع. لما حكى الدستور انه كافة أشكال، معناته هو شملها فيها. كويس، عشان هيك احنا بنقول انه يجب إعادة النظر بهذا التعريف اللي هو بقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017.
0: نعم. نعم. لكن اليوم العنف الأسري مش مقتصر فقط بالعنف على المرأة.
1: نعم.
0: هو يعني ممكن المرأة أيضا تعنف الرجل. والرجل يعنف أبنائه. صحيح. والأم تعنف بناتها وما إلى ذلك. فاليوم لما بنحكي عنف أسري دغري بيخطر لنا حماية الأسرة، فلان تعرض للعنف، يعني احنا شفنا هاي الحادثة.
1: صحيح.
0: يلي الطفل يلي أبوه عنفه لأنه هرب من المدرسة، رح شكى على أبوه ودعا على حماية الأسرة.
1: صحيح.
0: لأنه هو مارس عليه العنف، مع أنه الأب يقول لك أنا ابني أخطأ.
1: صحيح.
0: فأنا مارست عليه العنف. فبداية العنف الأسري معترف فيه بالأسرة؟
1: ألا هو قانون. قانون الحماية من العنف الأسري اسمه. وهذا القانون زي ما حكيت حضرتك بحديثنا مربوط باللي هي إدارة حماية الأسرة اللي هي جهة تابعة للأمن العام.
0: نعم.
1: فبالتالي لما بصير في أي اعتداء على شخص داخل الأسرة فيها بتوجه لحماية أسرة، حتى لو راح لمركز أمني، مراكز الأمنية بتستقبل شكاوي، لما بيحسوا أنه داخل الأسرة بوجهوا أنه تروح على حماية الأسرة، لأنه حماية الأسرة تختلف عن المراكز الأمنية، في عندها معالجات خاصة وقوانين خاصة وتعليمات خاصة وأهمها السرية بمعالجة الموضوع فيها. فبالتالي مزبوط، بس حكيت جزئية حضرتك، هل إنه الأب له حق إنه يؤدب؟ هلأ بقانون العقوبات الأردني أعطى الأب إنه حق التأديب، بس بالطرق الطبيعية اللي غير خارجة عن المألوف. يعني ما حدا إذا ربطت ابنك بشجرة وقعد تضربه، هذا مش طريق، مش طرق عادية. الطرق الحديثة اللي هي بالعقاب بتصير لها أشكال كثيرة، والأشخاص المتخصصين بيحكوا بهذا الموضوع فيها. بس موضوع الضرب هو مرفوض كليا بصراحة، وإحنا كمان كنشطاء بهذا الموضوع، وأنا واحد منهم، عم ننتقد نص الموجود بقانون العقوبات اللي هو أباح ظروف التأديب. كويس. قال وفق العرف والعادة، وفق العرف والعادة الموجودة في البلد. هلا بجوز بقرية معينة أو بلد معين الأب ظل يضرب فيه بهالخزرانة، هذا مش طبيعي، عرفت كيف؟ فبالتالي مزبوط إنه هذا القانون لما بتحكي عن الحماية من العنف الأسري على طول بتتجه فكرك لإدارة حماية الأسرة، لأنه كلياتنا كمحامين وكأشخاص ومنظمات مجتمع مدني كنا أي واحد بصير معه شغله بنقول له روح على حماية الأسرة.
0: 100% حتى في يعني بعض الصبايا ممكن يتعرضوا لشيء بالمنزل، بتقولك أنا ما إلي سند، ما إلي مكان، وأنا بتعنف بهذا المنزل ومو عارف وين بدي أروح، دغري بنحكى لها توجهي إلى حماية الأسرة، لأنك أنت عم تنهاني، عم تنضرب ضربي انت، عم تنأذي وقد يؤدي الى الموت. احنا ما عم نحكي ضرب عادي. وحتى لا ننكر انه كلنا سمعنا قبل فتره الاب الثلاثيني يلي يضرب بنته اللي عمرها 7 سنين لماتت، وكان بالاثناء هاي رابط ابنه بالجنازير بالسلاسل، والام كانت تصور الابناء فقط، والبنت بس ماتت ودوها على المستشفى، الام نكرت الحاله وحكت صار معها حادث سير، واثناء التشريح عرفوا انها البنت تم ضربها. فالعنف اليوم احنا عم نحكي عن قانون حماية أرواح. مش بس كلام بين ناس، واحنا بدنا نحاول تربية إيجابية، احنا بدنا نطلع من هذا الإطار، احنا عم نحمي أرواح بهذا الموضوع. فقانون حماية العنف الأسري، أنا كمواطن في أسرة، كأم، كأب، كزوجة، كزوج، وكابنة أو ابن، كيف بدي أعرف شو حقي وشو اللي إلي وشو اللي علي؟
1: السؤال كتير حلو، والكلام اللي حكيتي حضرتك هو واقع. بصير بأغلب الأوقات بصير فيها اللي هو عدم الإبلاغ والتكتم، وبقول لك حماية الأسرة، حماية العائلة، حماية سمعة العائلة، كلها دول كبهم في البحر. أنت عم تحكي زي ما حكيت حضرتك، بدك تعمل على حماية أرواح الأب اللي ربط ابنه بجنزير، هذا مش صحيح. كويس. واللي بضرب بنته بيعنفها بطريقة اللي شرحتيها حضرتك، هذا نوع من أنواع العنف المخيف بسميه أنا، واللي قد يؤدي إلى حالات ضرر كبيرة فيها. هلا بقانون الحماية من العنف الأسري ألزم بعض الأشخاص، كويس، بالإبلاغ. هلا كان على الأم هاي السيدة اللي كانت تصور هاي وبالها طويل الله يرضى عليها، إنه على الأقل إنه إذا بدها تحمي أسرتها كان لازم تبلغ، مش تتكتم على هالموضوع فيها. بس أنا بدي أحكي شغلي واحدة، في إشي اسمه التبليغ الإلزامي. يعني التبليغ عن حالات العنف الأسري إلزامي تحت طائلة المسؤولية. أنت بدك تبلغ، وإذا ما بلغت كشخص معين بيطلع عليك مسؤولية. بس أنا من باب التوعية بحكي مين هم حتى توصل الرسالة لهم. الأشخاص اللي بيشتغلوا بالمراكز الصحية مثل المستشفيات والأطباء والحالات اللي بيستقبلوا حالات ناتجة عن واحد جاي عنده ارتطام، واحد مضروب، واحد عليه سكينة، واحد عليه كذا، واحد مضروب ببربيش كهرباء، إذا كان هذا الشخص هو بدي أسميه قاصر أو ناقص الأهلية أو كذا معنى آخر، فيفترض على هذا الشخص اللي هو بالأشياء المسؤول عن المركز الطبي أو الطبيب المعالج أو المستشفى إنه يبلغ عن هاي الحالة تحت طائلة المسؤولية. شو معنى تحت طائلة المسؤولية؟ إذا ما بلغت عليك مسؤولية. كمان المدارس، الجهات التعليمية، ما في عندنا مرشدة اجتماعية بالمدرسة وما في عندنا إدارة فيها. إذا طفل إجا وظاهر حاله إنه هذا الطفل متعرض لعنف كويس، مبين في كف على وجهه، مبين خمس أصابع فيه، لازم هون يصير في تحقيق مع الطفل هذا ويبلغه. مين راح يبلغه؟ ما بيعرفوش مين يبلغه. تبلغ حماية الأسرة بس، وأنا بأكدك تماما حسب اللي بعرفه حماية الأسرة راح تتحرك مباشرة وتأخذ هذا الطفل وتعمل له فحوصات كويس ويتأكدوا منه، لأنه هذا إلزامي. الشخص القاصر أو اللي فاقد الأهلية أو كذا، الأشخاص زي هيك مسؤولية إنك تبلغ أنت فيها، بعكس البالغين التبليغ عن أي حالة عنف هو متروك إله، تحب تبلغ أو ما تبلغ متروك هذا الموضوع له. فعجد المفروض اللي هي المراكز التعليمية والمراكز الصحية، المراكز الاجتماعية اللي موجود فيها أشخاص، في هاي الأشخاص إذا تعرض حدا منهم كمان لعنف يجب إنه هاي الإدارة تبلغ عن أي حالة عنف بهذا الموضوع اللي هو عندنا بسموه نظام التبليغ.
0: نعم سحر، بتقولنا سحر حمدان لازم يكون في إجراء رادع لمثل هؤلاء الأشخاص. هذا بيقودني للسؤال التالي.
1: تمام.
0: هلأ اليوم صار في حالة عنف، تضرر هذا الشخص من العنف اللي تعرض له من شخص اللي سيطر عليه أكثر قوة منه وما إلى ذلك، فيما بعد ذهب لحماية الأسرة وقدم هاي الشكوى.
1: نعم.
0: وتم إثبات أنه في عنف، شو رح يصير بعدين؟ ماذا بعد؟
1: على حماية الأسرة بس استقبل الحالة عندهم إجراءات.
0: نعم.
1: اللي هي الأولى تسجيل الحالة استقبالها، اثنين بدك تشوف، بدي أسميها الضحية اللي هي الشخص المعنف، هل هو بيحتاج إلى إجراء طبي؟ بيحملوه همه كويس وبيأخذونه بيقدمونه الرعاية الصحية اللازمة حتى إني أنا أسعفه، بنسميها عنده جروح، عنده كدمات، عنده إشي، عنده رزيف بمطرح معين بدك تحميه. بعدين بيتم دعوة الأطراف اللي هم المعتدي خلينا نسميه، وبيلجأوا لدور التحقيق فيها. هذا النموذج هو عم تشتغل عليه حماية الأسرة حاليا وناجحة بهذا الموضوع، صراحة نجحوا بهذا الموضوع اللي هي متابعة الحالة. كويس. فالصحيح أنه لما بيستقبلوا الحالة هم بيحاولوا يعملوا إجراءات اللي هي المعالجة. يا بتروح تسوية بيحلوا الموضوع فيها، يا إما أنه هذا الموضوع يحال إلى القضاء. مثلاً إذا كانت الفعل المرتكب على هذا الشخص هو جناية، يعني حدا مستعمل سكين، موس، مسدس، طخ، كذا إشي هيك، دخلنا بجناية.
0: نعم.
1: هذا الحكي على طول ترفع حماية الأسرة إيدها عن الموضوع وبتحوله للإدعاء العام للمحكمة، لأنه هذا الحكي مش من صلاحياته بأنهم يشوف فيه، على طول بيحققوا فيه بمشوا بهذا الموضوع فيها. فالإجراءات موجودة، بس علينا إحنا بهاللقاء البسيط اللي نحكي فيه إحنا نوضح هاي الإجراءات للعالم، عرفت كيف؟
0: نعم.
1: مع إني أنا دائما أبدا بقدر الخبرات اللي عند حماية الأسرة. وبجوز يجي هذا السؤال بس راح أحكي فيه حتى أنا ما أنسى. أحيانا بدنا ننتبه فيها مهارة بالموضوع، أحيانا بيتم تقديم شكاوي كيدية. يعني أنا بتجيني سيدي على مكتبي وأنا محامي بتقول أنا رحت على حماية الأسرة ما استفدتش ولا أي شيء آخر منهم.
0: بالضبط، أنا كنت لسه بدي أسألك هذا السؤال.
1: بيحكوا بتجيني سيدة عن مكتبي كمحامي أو كشخص أنا قلت لها راجع حماية الأسرة، بتجيني بتقول لي رحت وما أعطوني مجال وما خلوني أحكي ولا أقرأ. هو الحقيقة مثلا بصير في عنا إحنا نزاع بين الأب والأم على الأولاد اللي هي الحضانة.
0: نعم.
1: فحدا اليوم المجتمع صار واعي، والمحاضرات اللي بنعطيها مرات احنا بتعطي جانب سلبي مش ايجابي بصراحة. لما بنقول الاب اللي بتعرض لأولاده بسيء أولاده بيفقد الحضانة، والأم اللي بتتعرض لأولادها بتفقد الحضانة تعرض لهم بالإيذاء. فأنا شفت حالة مطلع عليها انه هي سيدة راحت قدمت شكوى على الاب انه بتحرش بنته، البنت عمرها 14 سنة قدمت شكوى. انا بحكي تماما انه حماية الأسرة ما بتهمل هاي الشكوى وما أهملتها، بس نتيجة التحقيق اللي بصير عنده فيها بيقتنعوا إنه هاي الدعوة الهدف هي دعوة كيدية، الهدف منها إني أنا أسجل حالة وأخذ مشروحات من حماية الأسرة وأنتقل فيها للمحكمة الشرعية عشان أبطل حقه بالحضانة أو المشاهد. فكمان هم بينتبهوا مرات، أنا لما بتجيني حالة معينة بقول لها لا هم ما ساعدوك، هم الموضوع هيك، هم عندهم تخوف. تنين انه بتجيني سيدة مثلا بتقول لي مثلا انا رحت وقلت انه زوجي اخذ ذهباتي، طيب هاي مش جرائم واقع على الاشخاص، هاي على الاموال، عرفتي؟ فبالتالي هم بقول لها يا اختي مش عندنا، روحي على المحكمة. نعم. فهي بتعتقد بذهنها انهم ما بدهم يشتغلوا، لا هو القانون حاصرهم بهذا الموضوع فيها، مع انه عندهم اخصائيين اجتماعيين وعندهم خبرات وبيحاولوا يهدوا بين الناس وبيحكوا. يعني في ست اجت لعندي بتقول لي والله خجلني، بقول لي انت بنت عشائر وبنت ناس وعائلتك منيحه وسمعتك منيحه واهل عيلتك كلياتهم ما شاء الله عنهم، فبالتالي ليش تقعوا بهالموضوع؟ حاولوا تحلوا الموضوع. هلا هذا له جانب ايجابي وله جانب سلبي. اذا كان الفعل ممارس بده معالجة، أنا ما بسكت عليه، بس إذا كان فعل يعني مش هيك بجوز يعني هاي الدروس تصير فيه يعني نوع آخر بلاقي إيجابي أنا. نعم
0: نعم 100%. رح نكمل عن قانون حماية العنف الأسري بإذن الله تعالى دكتور، لكن بعد الفاصل ورح ندخل بمواضيع جدا حساسة بإذن الله تعالى. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: كوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل
1: جمعية الفرقان الخيرية
0: دريم هوم
1: حديقة المملكة التفاعلية
0: مدارس تزكية

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا مع دكتور عاكف المعايطة وبنحكي عن موضوع قانون الحماية من العنف الأسري. الأسرة اليوم لما تبحث عن الأمان بين أفرادها وما تلاقيه وين بتتجه؟ أكيد بتتجه إلى خارج المنزل لأماكن أو ملاذات آمنة لها، لكن هل فعليا هذه الأماكن هي ملاذ آمن حقيقي يوفر الحماية والملاذ والأمان لهؤلاء الأشخاص المعنفين أو قد أو زي ما سميناهم الضحايا؟ لنكمل عن هذا الموضوع. منرحب فيك مرة تانية دكتور، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا
0: يا هلا بيك دكتور. يعني إحنا اليوم عم نحكي من وحي الواقع، عم نحكي من المجتمع، قصص شفناها عايشناها، قصص قرأناها، نكون صريحين. يعني اليوم السوشيال ميديا قربت لبعيد، اللي صرنا نسمع قصص ببلاد تانية بمحافظات تانية، بطلت مقتصرة على مكان معين. فكلنا سمعنا بتحكي لك صبية لسبب معين أو حتى طفل مراهق ممكن يكون هرب من البيت وخاف يرجع وتوجه لحماية الأسرة وقدم شكوى إني أنا هربت من البيت وخايف أرجع لأنه نعرف شو ممكن يصير لا سمح الله لما يرجعوا. بتم منادات الأهل وتوقيعهم على اتفاقية أو تعهد بعدم الاقتراب.
1: تمام.
0: كيف نضمن الحماية لهؤلاء الأشخاص بعد التوقيع؟
1: تمام. هو زي ما حكيت حضرتك أنه هاي الحالات مش يعني عم نحكي عنها مفترضة، هي واقع.
0: نعم.
1: أحيانا وهذا حصل، صبية بتغيب عن البيت يومين ثلاثة، على الأب الأهل والمجتمع والناس بصير كل واحد يفترض من عنده افتراض آخر فيها.
0: نعم.
1: وبالأخير هاي الصبية اللي هربت بتسلم حالها لحماية الأسرة حتى تحمي حالها من العنف اللي بده يصير عليها، أو قد تكون جريمة، يعني عنف كبير إنه أهلها ما يتركوها وين كنت بثلاث أيام فيها. واقع؟ لا، هو واقع موجود، موجود فيها. هون حماية الأسرة بهذا الدور فيها بتتحقق أول إشي مع هاي السيدة أو هاي الصبية، إنه كيف رحتي، وين رحتي، شو الأسباب، وين أجيتي، وبتأكدوا من مصداقيتها. هذا واجبهم كمان فيها. كويس. هلا بالنتيجة نحن كمان كحماية أسرة وخلينا نحكي كجهات أمنية بدنا نحافظ على حياة، أهم إشي إنك تحافظ على حياة هاي السيد أو هاي الفتاة. هلا في عنا إشي اسمه اللي هم دور الإيواء، اللي هي تابعة لوزارة الاجتماعية وتابعة لمؤسسات المجتمع المدني زي اتحاد المرأة، عندهم شلتر هوبس، عندهم محل إنه في بيستضيفوا في هاي الحالات فيها. هلا بيتم التحفظ عليها بهذا المكان اللي هو يعني مش مركز احتجاز زي ما بصير في المراكز الأمنية، لا، هي عبارة عن شقق بيت عادي لكن تحت إشراف معين فيها، وبيكون موفر لهم كل إشي، وسائل الراحة والحماية وكل إشي موفر فيها. هلا بيتم هنا بهاي الحالة استدعاء الأهل وبصير المفاوضات معهم، اسمع منهم زي ما سمعوا من هاي الصبية أو هاي السيدة، بسمع منهم. هلا نحن مجتمع محافظ ولا شك عنا اللي هي العصبية والغيرة والكذا وإشي هيك، والبعض كتير بيبررها. كويس. بس نحنا ما بنبرر كأشخاص بنشتغل بالقانون وحماية الأسرة بشكل عام، ما بنبرر أي اعتداء، لأنه في ملقط بنمسك فيه النار. كل شغلة إلها علاج بهذا الموضوع. نحنا حققنا استفينا استحقاقنا أو تحقيقاتنا مع هاي السيدة أو صبي، وبالتالي حطيناها في مركز حتى نحميها بهذا الموضوع، وبالتالي استدعينا الأهل وبدأنا معهم بالموضوع. هلأ بنصير نبحث إحنا كأشخاص عندنا خبرة، بحكي عن حماية الأسرة، وبالتالي هم مدربين وعندهم خبرة بهذا الموضوع، بصير تحقيق معهم استدراجي، ليش طلعت وشو الأسباب وكيف الحياة عاشتها وشو السبب وشو، بدهم يبحثوا بهذا الموضوع، بيشوفوا هل في حالات اعتداء سابقة عليها ولا لا. هلا بشكلوا قناعة بين كلامهم وكلام خلينا نحكي اللي بنسمي عنها الضحية أو من تدعي أنها ضحية. لأنه مجتمعنا يرفض هذا الموضوع اللي بحكي عنه، غياب ما مش مسموح فيه، لكن ما ببرر العنف في هذا الموضوع فيها. هلا هم بيعملوا المعادلة فيها بعد ما يشوفوا هذا الكلام، بصير فيها لما بلاقي الموضوع طبيعي انه هي طلعت حتى تحمي حالها او هربت من حالات عنف في البيت او ضرب متكرر، وهذا موجود مش موجود. ليش احنا دائما بنحمل بعض الاشخاص شيء مش صحيح؟ يعني نحن تعودنا اللي بيشوف هاي الكيس او هاي الحالة بصير كل واحد يعطي رأي فيها، منهم من يجرب بقصد فكريا السيدة هاي اللي طلعت، ومنهم من يجرم الأهل، وبصير حكي بهذا الموضوع. هلأ الأدرى بهذا الموضوع اللي هم التنمية الاجتماعية والخبراء والشخاص متخصصين بحماية الأسرة، وفي عندهم أشخاص متخصصين بهذا الموضوع، بصير دراسة للحالة وبالتالي بيخرجوا بنتيجة فيها. إذا في خطر كتير على حياتها بضلوا محتفظين فيها عندهم عبين ما ينحل الموضوع. أحيانا بيشوفوا الموضوع عادي، بيحاولوا بالكلام وبالأخذ والعطاء إنهم يحاولوا يحلوا الموضوع، وبيكتبوا فعلا زي ما حكينا تعهد بهذا الموضوع فيها، وأحيانا بيحولوا الحالة للمحافظ حتى يكون فيها كمان قوة أكتر إنه المحافظ بكتب على تعهدات معينة فيها وتشديد عليها، بس بعد ما يقتنعوا إنه ما في خطر على حياتها. هاي الحالات بتصير المزبوط، بس معالجتها بدها حكمة وأشخاص متخصصين. أنا ما بزبط بهاي الحالة أجيب شخص افتراضي، شخص مش مدرب، شخص ما عنده خبرة، هو أسلمه هاي الحالة وحلها أنت. لا ما بزبط،
0: ما بيفعل لأنه فيها أرواح بالآخر،
1: لأنه في أنا روح بدي أحميها.
0: مئة بالمئة. يعني قبل ختام هذا اللقاء بس بدنا برضو ننوه لموضوع عشان نكون شاملين. يعني إحنا حكينا يعني إيجابيات عديدة لحماية الأسرة وقديه هي عن جد ركن أساسي لتحافظ على ترابط الأسرة والأساليب المتبعة. لكن ما ننكر وجود بعض الأشخاص والحالات اللي بتقول لك قدمنا الشكوى على الفاضي. اللي استقبلني هناك حكالي شوفي حالك شو عملتي لحتى وصلتي لهاي المرحلة.
1: صحيح.
0: أنا مش فاضية حاليا، ارجعي لي بعدين.
1: دعم.
0: هاي الحالات بتقول لك ناس احنا ما بنعرف بصدقهم أو من عدمه، لكن بقول لك احنا تعرضنا لهذا الشيء من حماية الأسرة.
1: أنا بدي أحكي، حكينا إيجابيات وحكينا عن أشخاص مدربين وخبرات، بس كل عمل مهما كان أي عمل بنشتغل فيه احنا لابد وجود من أخطاء فيه. ما في عمل كامل كوبليت كلياته مع بعضه بتسميه بتعطيه علامة بيه، ما في.
0: صح.
1: وأنا بأكد لك تماما من الحالات اللي أنا قابلتها أو إجتني أو شفتها كويس، وأنا كنت أشتغل في مجال بيسموه المساعد القانونية اللي هي legal aid، اللي هي الأشخاص الغير قادرين أنهم يحطوا محامي يتابع قضاياهم، ويفترض بقانون الحماية والأسرة أنه كمان شدد على موضوع هذول، لأنه في بعض الضحايا ما معها فلوس تروح لمحامين كويس، والدعم القانوني مهم جدا فيها. هلا إحنا بنحكي عن هاي الحالات اللي إجتنا فيها وإحنا بنعالجها بمواقعنا، تيجي بتقولك أنا رحت على حماية الأسرة والتقيت مع شاب أو صبية من أشخاص، طبعا هو بيلبس لباس مدني ما بيلبس لباس عسكري، وهذا النظام تبع حماية الأسرة فيها، وقال لي روحي يا بنت وما فيش حكي فاضي وكلامك كلياته فاضي كويس. واللي حكيتي حضرتك أنه أنا مش فاضي هلأ، هذا ما بزبط. ليه؟ لأنه نص القانون بقولك يجب أن تتوجه فورا مباشرة إلى مكان الاعتداء أو الخوف عليها وأنها تحمي الضحية. ما بصيرش أنت تقول لي مش وقته كويس، وما بصيرش تحكم علي انت بمجرد اقوال. انا حكيت قبل شويه من الاشياء اللي هي بتصير شكليه كويس، اللي هو مشان نحصل على تقرير معين ونلغي حضانه الام او حضانه الاب، بتصير مش ما بتصير، عشان هيك هم بكونوا محتاطين. اما في بعض المعالجات بتكون مش صح، نعم، لانه كتير سيدات اجوني قال روحت وما استفدت وروحت. أنا بحقق في الموضوع لحالي أنا كمحامي وكشخص بحاول أحمي القانون فيها، بلاقي بعض الأشياء اللي حكوها هي مقبولة، وبعض الأشياء أنا بكون بالتفصيلات اللي حكوها ما اتفقت معهم فيها، كان لازم أنهم يسمعوا الحالة.
0: نعم
1: زي روحي أو ما عندي وقت، هذا مش صحيح.
0: نعم.
1: إطلاقا.
0: نعم يعني زي ما هو موجود المنيح موجود السيء، ويجدر الإشارة إنها الحالات السيئة هي أقل من الحالات بكثير. نعم بكثير من الحالات تم معالجتها، لأنها بالآخر سلوكات فردية مش مؤسسية. 100%
1: هي سلوك فردي وليس مؤسسي.
0: نعم 100%.
1: إذا واحد هو مزاجه مش رايق اليوم كذا، أنا برأيي روح اترك لواحد غيرك يشتغل فيها، لأنه حكيتك الإيجابيات كثيرة.
0: نعم.
1: بنقع بالسلبيات ما بتأثر على الإطار العام اللي أنا بشتغل فيه.
0: نعم 100%. شكرا جزيلا دكتور، ما شاء الله تبارك الرحمن، على هذا الكم الهائل من المعلومات، وعلى تنويرك لزوايا بحياتنا ما كنا واعيين عليها. لو على الأقل إحنا ما بنمر بهاي الحالات، ممكن الجارة تمر فيها، ممكن طالبة بتمر فيها، أنا أكون معلمة عم بسمع رح أساعد طالبتي، أنا ممرضة عم بشوف حالة عنف رح أساعد المريضة اللي بين إيدي. فشكرا جزيلا دكتور عاكف.
1: هذا واجبنا، الله يسعدك ويبارك فيك. واجبنا أن نحكي أكيد. ونخدم المجتمع.
0: نعم.
1: إن شاء الله يكون صوتنا مسموع
0: بإذن الله تعالى. نلتقي فيك إن شاء الله الاثنين القادم بفقرة من جوا المحاكم بموضوع جديد بإذن الله تعالى. أما أنتم مستمعينا الكرام، لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. نتمنى تكون استمتعتوا وانتفعتوا من هذه المعلومات. كنت معكم من التقديم لرند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفير شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني السعادة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
2: بيت حواء مع

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: حديقة المملكة التفاعلية،
4: مدارس تزكية،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك إحنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذاري الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. منقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا، ذكيا، منتبها، يقظا، حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه. وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متقي الله، أنا أكثر واحد متقي الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا اللي عم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس، عميل، مخترق، يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم، يكفيه، ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحته، نار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك بخيانتك بغدرك باشتراء ذمتك من قبل العدو. ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206 فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة ولبئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سلطة وادي الأردن ونقابة تجار المواد الزراعية توقعان مذكرة التفاهم لدعم الاستثمار الزراعي. هيئة تنظيم النقل البري تستحدث خط نقل جديد يربط محافظة جرش بمنطقتي صويلح والمدينة الطبية بتعرفة تبلغ ديناراً وعشرة قروش للرحلة. استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين أثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط مدينة غزة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع نائب الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه ورئيس الوزراء القطري سبل تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون جنوب لبنان. التلفزيون الإيراني يؤكد أن الوفد المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، سألني أحد الإخوة قال: كيف تقول عالمية الإسلام والمسلمون مختلفون فيما بينهم؟ كيف يكون دينهم على مستوى العالم وهم ليسوا على اتفاق في البلدة الواحدة؟ فكان الرد على هذا السؤال: أيها الإخوة المؤمنون، في الدين شيء اسمه محكم، المحكم محفوظ، والمحكم لا يمكن تغييره، والمحكم لا يمكن تبديله، ليس بمنسوخ، هو ثابت لا يتغير ولا يبدل، واضح بين مفسر لا خلاف فيه، لا غموض فيه، لا خفاء فيه. أيها الإخوة الكرام، هذا المحكم وجمعه محكمات هو الذي ينبغي أن يجتمع عليه المسلمون. هذه المحكمات أصول ثابتة، مراجع يرجع إليها، يعاد إليها كل ما خرج منها، يتفرع عنها أشياء كثيرة. هذه المحكمات هي التي ينبغي أن تكون محل اتفاق وليس غيرها. أيها الإخوة الكرام، لقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأجمع السلف الصالح على وجوب عبادة الله وعلى تحريم الكفر والشرك والنفاق وعلى تحريم الظلم والربا والفواحش، وأجمعوا على أركان الإسلام الخمسة المعروفة وأصول الإيمان الستة المعروفة، وأجمعوا على منهيات ثابتة كحديث السبع الموبقات، واتفقوا على ما تتحقق به مصالح المسلمين: المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، وعلى العرض، وعلى المال، وعلى العقل. أيها الإخوة الكرام، هذه الأمور متفق عليها من بعثة النبي.

النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. هذه الأمور ليست محل اختلاف، هذه الأمور تجمعنا ولا تفرقنا، هذه الأمور توحدنا ولا تفرقنا. أيها الإخوة الكرام، لا يمكن أن يكون وحدة إيمانية راسخة ثابتة مستقرة لا تتغير بالمتغيرات والمتفقون عليها بمأمن من الخلاف الذي يحدث بين المسلمين، والخلاف الذي يحدث الفرقة والانشقاق، بينما بناء الوحدة على غير هذه الأسس لا يمكن إلا أن يتصدع. أخطر شيء أنت حينما تجعل فرعاً أصلاً، وحينما تجعل وسيلة هدفاً، وحينما تأتي لجزئية في الدين فتجعلها من أصول الدين وتقاتل من أجلها وتكفر من خالفك بها، أنت عندئذ تسهم في هدم كيان هذا الدين، تسهم في شق صفوف المسلمين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، ولا تكن من المشركين. ما هو هذا الشرك؟ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، أخذ فرعاً وجعله أصلاً وقاتل من أجله. أيها الإخوة الكرام، هناك رغبة عجيبة. المسلم أحياناً لحالة مرضية يرغب أن يتميز عن بقية المسلمين، فلا بد من أن يبتدع شيئاً ويكبره ويضخمه ويجعله محور حديثه. لذلك هناك دعاة إلى الله مخلصون، من خصائصهم الاتباع، ومن خصائصهم تقدير ما عند الآخرين، ومن خصائصهم النزعة المسالمة. وهناك دعاة إلى الله من خصائصهم الابتداع، لأن دعوتهم هي دعوة إلى الذات في حقيقتها، بل هي دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. لذلك لا بد من أن يبتدعوا، ولا بد من أن يكبروا ما ابتدعوا، ولا بد من أن يجعلوا الذي ابتدعوه أصلاً من أصول الدين، ولا بد من أن يشقوا صفوف المسلمين، ولا بد من أن يلقوا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هؤلاء يدعون إلى ذواتهم ولا يدعون إلى الله. هؤلاء عندهم رغبة في التعالي والتفوق واحتقار ما عند الآخرين. فالدعاة إلى الله أيها الإخوة فيما أرى صنفان: دعاة إلى الله يدعون إلى ذواتهم دون أن يشعروا، فمن أجل أن يتميزوا لا بد من أن يبتدعوا، ولا بد من أن يصروا على ابتداعهم، ولا بد من أن يفسقوا أو يشركوا أو يكفروا من خالفهم. هؤلاء سبب بلاء الأمة، لأنهم شقوا صفوفها ودعوا إلى ذواتهم، وكان الخلاف مع غيرهم خلاف حسد وبغي. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهناك دعاة إلى الله مخلصون، دعاة إلى الله حقيقة، لأنهم مخلصون لم يبتدعوا، اتبعوا، ولأنهم اتبعوا لم يتميزوا. فرغبة الداعية أو طالب العلم أن يتميز عن مجموع المسلمين رغبة مرضية، رغبة الداعية أو طالب العلم أن يتميز عن مجموع المؤمنين هذه رغبة مرضية، هو مريض نفسياً ينبغي أن يعالج نفسه. أيها الإخوة الكرام، لكن لو أن المجموعة يعتقدون في بدعة وأنت معافى منها فلا بد من أن تتميز عليهم. هذا التميز لا يعني كبراً، ولا يعني عجرفة، ولا يعني استعلاء، بل يعني أنك متمسك بكتاب الله وسنة رسوله. قد تتميز عن دون قصد منك،
قد تتميز من دون كبر أو استعلاء، قد تتميز لأنك متبع للكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أدلي بها، كل من عمل في حقل الدعوة حينما يتبع منهج النبي الدعوي، النبي له منهج واسع جدا، افعل ولا تفعل، لكن له منهج في معاملة أصحابه، له منهج في إلقاء العلم، له منهج في تربية أصحابه، هذا أسميه المنهج الدعوي. أي داعية حينما يتبع منهج النبي في دعوته يتألق ويفلح وينجح ويسمو، وأي داعية يخالف منهج النبي الدعوي يثير حوله جدلاً لا ينتهي إلى يوم القيامة. أقول جدلاً لأنه مخطئ. أيها الإخوة الكرام، لو رجعنا إلى القرآن، يقول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام لما ذهب موسى إلى ربه وترك أخاه هارون مع قومه وقال له أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فعبد بنو إسرائيل من بعد موسى عجلاً، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار، فنهاهم هارون عن ذلك وقال إنما هذا من الشيطان وإنما فتنتم به، وأمرهم باتباع موسى عليه السلام، ولكنه بقي معهم. فلما جاء موسى عليه السلام ورأى ما رأى غضب وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره وعاتبه على ذلك، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا، أفعصيت أمري؟ فكان موسى يعتب على هارون ويطالبه بموقف آخر مختلف غير الذي فعل. يقول له هارون لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، أي أنا نظرت إلى الموضوع من زاوية ثانية، رأيت ألا أفرق هؤلاء وأن أبقى معهم حتى تعود وترى فيهم رأيك وأمرك. ولهذا قال قتادة عند هذه الآية قد كره الصالحون الفرقة قبلكم. فهارون عليه الصلاة والسلام كان مأخذه الحرص على بقائهم واجتماعهم حتى يأتي موسى فيعالج الأمر بما يراه، مع أنه بذل لهم النصيحة والوسع. هذا نموذج من الاختلاف، هذا اختلاف اجتهادي، لم يختلفوا في الأصول، اختلفوا في الوسائل. لسيدنا موسى اجتهاده ولسيدنا هارون اجتهاده، وكلاهما في أعلى مستوى عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، في سورة الكهف أيضا اعترض موسى على الخضر سلاسا، قال أخرقتها لتغرق أهلها، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وبين له الخضر بعد سر ما رآه محتجا بالوحي، قال وما فعلته عن أمري. هذا درس عظيم، لأن سيدنا الخضر أوتي العلم التكويني وسيدنا موسى أوتي العلم التكليفي. فحينما عرض سيدنا موسى ما فعله الخضر على علمه التكليفي وجده مخالفا فاعترض. إذا يمكن أن يكون هناك خلاف بين المسلمين وهم في أعلى درجة عند الله عز وجل، اختلاف في اجتهادهم فقط، اختلاف في رؤيتهم فقط، اختلافهم في التحليل فقط، اختلافهم في الفروع، اختلافهم في الوسائل، لكنهم جميعا متفقون على الأصول. أيها الإخوة الكرام، عن عبد الله قال لما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال أبو بكر يا رسول الله قومك وأهلك، استبقهم واستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر يا رسول الله أخرجوك وكذبوك فربهم
واضرب أعناقهم. قال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرم عليهم نارا. فقال العباس: قطعت رحمك. فدخل عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليهم شيئا. فقال ناس يأخذ رسول الله بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم رسول الله فقال: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: رب اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اختلف الصحابة اختلاف اجتهاد، متفقون في الأصول. الاختلاف بين المسلمين جزء من طبيعتهم، بل إن الاختلاف بين الناس جزء من الناس، لأنهم مخيرون ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعي هذه الحقيقة بدقة بالغة. السلف الصالح مثلا متفقون على أن الصلاة ركن من أعظم أركان الإسلام، وأن من جحد وجوبها فهو كافر قطعا، لكنهم مختلفون في صفة الصلاة وتفاصيلها، وفي بعض شروطها، وفي بعض واجباتها، وفي حكم تاركها. فلا يجوز أن تحول نقطة من هذه النقاط إلى محل وحدة، وأن الخلاف فيها يفضي إلى فرقة وتنازع وتحزب واتهام وتكفير وتبديع وتشريك. اتفق السلف الصالح على أن الصلاة من أعظم أركان هذا الدين، وأن من تركها جحوداً بفرضيتها فقد كفر، لكنهم اختلفوا على صفاتها وتفاصيلها وجزئياتها، ومن تركها تهاوناً أهو كافر أم فاسق. اختلاف في الفروع لا في الأصول. شيء آخر أيها الإخوة، السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم متفقون على ربانية هذا القرآن، وأنه من عند الله، وأنه منزل غير مخلوق، متفقون على مرجعية القرآن، ولكنهم يختلفون في تفسير آية، هل هي محكمة أو منسوخة، يختلفون في بعض الحروف والقراءات الواردة في القرآن. بماذا اختلفوا؟ في الفروع والوسائل. السلف الصالح متفقون على مرجعية السنة النبوية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكنهم اختلفوا في تصحيح حديث أو تضعيفه أو الجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها التعارض، ويختلفون في فهم بعض النصوص، وهذا يجري عادة بين كل شرائح الأمة. أيها الإخوة الكرام، الحقيقة الدقيقة أن الخلاف يكون في الوسائل وليس في المقاصد. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يتفق علماء المسلمين في كل بقاعهم وأزمانهم على وجوب الدعوة إلى الله. هناك من يدعو فيؤلف القلوب، هناك من يدعو فيؤلف الكتب، هناك من يسافر فيحضر مؤتمرات، هناك من يستخدم الأجهزة الحديثة في الإعلام، هناك من يستخدم الإنترنت. هذه كلها وسائل قد نختلف في جدواها أو في ضرورتها أو في شمولها أو في فائدتها،
ولكن مجموع الأمة متفق على وجوب الدعوة إلى الله. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 97.
1: باب من استأجر أجيراً فعمل فيه المستأجر فزاد. الحديث 1066. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآ بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. باب ما يعطى في الرقية. الحديث 1067. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. ف فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عسب الفحل. الحديث 1068. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة اف ام.
1: حياة اف ام 20 عاماً وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حيث FM يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يجري اتصارا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة أمام الجزائر في كأس العالم ويشيد بأدائهم. وزير الشباب يؤكد أهمية تكثيف الترويج للخطة الإعلامية الخاصة بتغطية مباراة المنتخب الوطني المقبلة والتركيز على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. عمان تستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية. استشهاد طفل وفتى وإصابة شابين آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. قطر وباكستان تؤكدان إحراز تفاهم أمريكي إيراني على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على أن بلاده ترحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنها تميز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية إحياء اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يلكرم إحياء اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلة.

0: 06-516-20-20 06-516-20-20 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية إحياء اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرم إحياء اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلة وعقل صريح. وإذا لا تناقض يا كرام بين النقل الصحيح والعقل الصريح، إنما متى يحصل خلل؟ لما يكون النقل خطأ، نقل غير صحيح، صحيح، أو أن يكون الفهم غير سديد، غير صريح. فمن هذا الباب تأتي المخالفة. ذاك أصلا في الفقه الإسلامي المسائل اسمها مسائل فقه الخلاف. ولما يكون فقه الخلاف اللي بعض الناس يؤمن به نظريا لكنه عمليا لا يحتمله. لما نذكر مسائل الخلاف سواء في الموسيقى وسواء في سفر، في أحكام السفر في القصر، في قضية مثلا والله زكاة الفطر نخرجها قيمة نقدا إلى غير ذلك، يؤمنون بها نظريا، عمليا لا يطبقونها. العلماء في اجتهاداتهم إنما يصدرون عن مسائل الظني. الظني الآن هذا هنا يقبل النقد والرد والرفض، نعم، إنما الآن في شيء مقطوع في الدين لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح، لا يخالف العقل الصريح. لكن في قضايا اجتهادية وليس الدين كله طبقة واحدة من نوع الأدلة، والله أعلم. سأبقى في المحو الأهمية ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أحمد تفضل. سيدي أحمد،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ بعد إذنك عندي سؤال. بالله
0: تفضل.
1: مبارح كان عندي هيك شوي كنت في حالة غضب وتمشكلت مع بنتي.
0: نعم.
1: من يعني شوي هيك الغضب يعني بزيادة كثير شوي، فحكيت لها، أنا قلت لها ممنوع بكرة تروحي على دوامك، على أي طريق بالثلاث بكرة ما بتروحي على دوامك.
0: طيب.
1: عرفت علي وبعديها طلعت اليوم على الدوام.
0: يعني انت اللي حلفت عليه خالفته وسمحت لها تروح دوامها، صح؟
1: هي طلعت وان كنت نايم يعني.
0: ما هي لازم تطلع يا سيد. هلا مش دوامها رسمي هذا ولا لا؟
1: نعم سيدي.
0: خلص، هل يكون في دوام رسمي بدنا نقدر الأمور إنه الزوجة أو البنت دوامها يعني خلص هي ملتزمة فيه. أنت عليك كفارة يمين بدل يمينك، ولكن نصيحة لا تستعمل اليمين بالطلاق مرة أخرى لأنه خطأ.
1: والله كانت عملية فجأة وعنين.
0: استعمل استغفر الله وطلع كفارة يمين، إطعام 10 مساكين وما عليك شيء بعون الله تعالى.
1: الله يجزيك.
0: أشكرك يا سيد. أشكرك.
1: شكرا.
0: إنما المناصحة أن يحلف الإنسان بالله وعدم الحلف ابتداء أحسن. طيب إذا موضوع العقل والنقل هناك من كتب فيه طبعا، والعلماء الذين كتبوا في علم الأصول كتبوا في العقل، وهنالك رسالة للدكتور عبد العظيم الديب كانت العقل عند الأصوليين. اللي بيعتبر أن الأصوليين والفقهاء لا يستعملون العقل هذا ما عنده عقل أصلا، لأن هذه العقول الجبارة التي وسعت وفهمت الأدلة الشرعية وفهمت النصوص وفهمت الواقع ونزلت فهم النصوص على الواقع، لولا أن عقولهم مكتملة، عقولهم جبارة على مستوى الاكتمال الإنساني، كان ما أبدعوا. لما تكلم عن أبو حنيفة الكرام، الناس وعيال في الفقه بحنيفة، الإمام مالك إمام أهل الدنيا، الشافعي الإمام الأصولي منشئ علم الأصول، أحمد العالم الكبير، وكلهم. ومن ثم أيها الكرام هؤلاء أهل عقل وأهل نقل على حد سواء. يعني ثنائية يتلاعب بها بعض الناس بده يبين لك إنه والله دينكم دين نقلي وليس بعقل. لكن نؤكد قضايا في الإسلام أيها الكرام يحار فيها العقل، منها قضايا القضاء والقدر، منها ما في قضايا ذات الله تعالى، الرحمن على العرش استوى مثلا أو كان عرشه على الماء، لا يصل العقل وليس مرادا أن يصل إلى رأي مقطوع به، وإنما هو يجتهد في فهم النصوص، والله أعلم. طيب كان عندي في سؤال هنا وعجبني موقف أحد الإخوة الله يكرمه، يعني اتصل بي ليتكلم عن حالة مالية بينه وبين إنسان وهو شاكك أن يكون صاحب حق، فبقول فما النصيحة؟ ما دام أنك تشك من باب الورع أن تترك المطالبة، ودع الأمر لتقدير الطرف الآخر. وهذا يكرم أخذا

0: من حديث النبي عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما دام أنت مرتاب في هذا، دع الطرف الثاني يقدر، فإذا أعطاك بعد التقدير بناء على ما يعتقده بكون أخذته مالا حلالا. أحسن وأفضل. ويريت هذه القاعدة دع ما يريبك نطبقها في حياتنا، في حياتنا الاجتماعية، حياتنا المالية، في العقود، في المعاملات، في الإيجارات. الشيء المرتاب فيه اتركه، دعك منه وخذ الأمر حلالا كاملا. طيب، بيسأل أحد الإخوة حول الودائع في البنوك، هل كلها مقبول؟ طبعا لا. الوديعة أن يودع مبلغ مقابل فائدة، هكذا تجريه البنوك التجارية وهذا لا يجوز. لكن الودائع في البنوك الإسلامية هي تودع وتدخل في صفقات تجارية، نسبة الآن الفوائد والأرباح ستوزع لاحقا بعد اكتمال الموسم التجاري. هذا فارق كثير مهم يا كرام، بين أنك تعطي إنسان مبلغ 10,000 ويعطيك عليه نسبة 5%، أو لاحقا 10,000 تأخذ ربح 5% من الربح الذي خرج. الأول حرام والثاني حلال. نعم، أحيانا بعض الناس لا يتنبهون إلى هذه الفوارق الدقيقة ما بين ما يجوز وبين ما لا يجوز. ولو ما الفرق أحيانا مثلا في المعاملة، بس مش بضرورة نغير كامل العقود، شرط يتم تغييره وبند، فإذا به المعاملة أصبحت صحيحة. يتساءلون في قضية اجتماعية وتكلمنا فيها مرارا حول طعام أهل الميت، هل جائز أن نقدم لهم الطعام؟ على العكس، تقديم الطعام لهم هذا واجب. اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ولكن أهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس هذا المرفوض. أما الآن أنك تكرم هؤلاء المكروبين المنكوبين بفقيدهم وتعمل لهم أكل لهم ولمن حضر من أماكن بعيدة وكنت قادرا، جزاك الله خير. أما نكلف أهل الميت لا، ما بيجوز، والله أعلم. طيب، دعونا كذلك مع اتصالاتكم الكريمة. أبا عبد الله تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة السلام الله
0: ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: أنتم يا سيدي أبداً. حياك الله.
1: أنا بس الله يرضى عليك، بس بعد إذنك كذا يعني تذكرني وتذكر الأخوة المستمعين أو المشاهدين اللي الله بيبلا بمصيبة مثلا، مثل مثلا يعني مرض أو مثلا حادث ويصيبه إعاقة أو غير إعاقة مثلا، لكن يبلا بمصيبة إله أجر عند ربنا، صح ولا لا؟
0: قطعا الصابر، نعم، عجبا للمؤمن، إن أمره له كله خير. نعم. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: نعم.
0: بس مع محاولة بس مع محاولة يعني أخذ السبب، إما بالعلاج وإما بدفع الضرر، يحاول وهو صابر وراضي ومحتسب.
1: نعم نعم، يعني أنا واحد من الناس أصابني له السكر، ده مرض السكر الله يبعد عنه وعن الجميع، واضطر إنه الأطباء إنه بتر الأصابع اللي بالقدم اليسار.
0: حضرتك
1: هذا الكلام. نعم،
0: أسأل الله لك الشفاء والعافية.
1: الله يرضى عليك. الحمد لله رب العالمين، يعني متجلسنا في المستشفى أكثر من شهر والحمد لله أصلحنا في البيت ولازمنا نتعالج
0: إن شاء الله. المهم. نعم. قلبك تعاهد، قلبك راضي عن ربك.
1: نعم. طبعا
0: هذا
1: أحسن ظني بربي.
0: خذ علاجك وأسأل. نعم. الله لك الصبر. إذا كانت الشوكة يشاك والإنسان يؤجر فكيف بهذا المرض؟ بالعافيه ابا عبد الله. بالعافيه.
1: الله يرضى عليك. انا عندي صلاتي، يعني صلاتي في البيت، يعني لا استطيع الذهاب الى المسجد.
0: ما عليك
1: الا عندي عكازه، وحاليا شريت بوت طبي، يعني انا نويت، يعني صار لي اكثر من شهر واحد ما رحت صليت الجمعه بسبب المرض.
0: لا لا، ان شاء الله الجمعه بتقدر عليها شوي بتقدر عليها شوي ان شاء الله.
1: ان شاء الله نويت الجمعه ان شاء الله اروح يعني باذن الله. انا حاليا البوت الطبي إذا دخلت في المسجد يمكن النجاسة ولا لا؟
0: لا، مدام أنت رح تمشي على الأرض، مجرد مسيرك على التراب أصبح طاهرا، بس أنت انتظر. نعم. الشفاء، وإن شاء الله الله بيمكنك وتذهب إلى بيت الله بتستمتع بالعبادة إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله.
0: صلى الله لك التوفيق يا رب. شكرا يا أخي.
1: شكرا.
0: أبو عبد الفتاح تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله.
2: سيدنا الدكتور، مرات كثير واحد ممكن أود ساعة على مصلح أو أود جهاز تلفزيون أو أود شغلة، تحكي لي مثلا إنه تعال بكرة أو تعال بعد ساعتين أو تعال بعد 3 ساعات تستلم شغلتك، بس آجي طبعا أنا ما بعرف يعني بشغلة الإلكترونيات أو مروحة. طيب. أو كذا، أو ما بعرف العل اللي فيها كويس، فمرات تكون جوز شغلة خفيفة ما بدهاش جوز نص دينار أو دينار كويس، وبطلب مبلغ يعني باهظ جوز بطلب يعني كثير. هذا الحكي حرام ولا حلال؟
0: يعني انت بتحكي عن حاله تمت معك ولا افتراض؟
2: صارت معي، لا معي أكثر من مرة. يعني مثلا على سبيل المثال أنا وديت خلينا نحكي مروحة، يعني جوزنا شغل مكربجي يعني مش شاطي، يعني أخذ تقريبا قد نص حقها يعني أو أكثرها.
0: طيب.
2: ومرات كثير يعني وديت قبل فترة هاي برضو شاشة كويس، يعني عمل لي فيها إنه بدها شغل.
0: طب لو سألته بيجاوبك إنه شو الخلل اللي فيها واللي بيخلي لك إياه هيك مغمغمة؟
2: لا بحكي لك بقول لك كان هاي مكان ممكن بدها شطب، ولولا ما عملت لك كذا كان صار كذا.
0: طيب.
2: وطلب مبلغ عالي يعني.
0: ماشي يا أبو عبد الفتاح، سؤالك مهم يا حبيبي، سؤالك مهم. الله يجعلنا من الأمناء إحنا وياكم إن شاء الله. شكرا. أخي سمير تفضل.
3: السلام عليكم شيخنا.
0: السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا.
3: الله يقويك إن شاء الله.
0: تفضل سيد، تفضل.
3: سؤال شيخ بخصوص الشخص اللي أصاب قدمه السكري.
0: نعم.
3: إن كان يقود كيس نايلون معه، لما يصل عند باب المسجد يحط كيس النايلون بالحذاء نفسه.
0: أحسنت.
3: المسجد ولما يطلع يشلعه.
0: قصدك لأنه بتغلب في خلعه، صح؟
3: آه، إنه إذا ما يخلعه علشان المرض يقود معه كيس. وبس.
0: طيب.
3: الباب المسجد يلبس الكيس.
0: احسنت في الافاده يا اخي سمير، احسنت. الله يرضى عليك.
3: في شغله ثانيه كمان. تفضل. اللي تفضلت انت عنها وحكيت انه اصنعوا لاهل جعفر طعام.
0: نعم.
3: الان العكس، الان المتوفي ببلش بالجنازه وببلش بكل شيء، زائد ببلش بالناس اللي جايه انه بده يطعميهم.
0: والله خطا
3: هذا الحال الموجود الان.
0: بس بالله مش حمل مالي وحمل نفسي كبير على هؤلاء.
3: هذا كبير جدا. ليش؟ لانه بقول لك. طيب. اذا فلان اخذ غدانا فهو بده يصير عنده شغله بدنا ناخذ، ولذلك هاي وقفوها الشغله.
0: طيب. احنا يا ريت لو تقف كل هاي ويبقى اطعام اهل الميت من الجيران. بارك الله فيك يا اخي سمير.
3: الان صاروا بعد المقبره بتلاقيهم راحوا على اهل المتوفي، اهل المتوفي الان بدهم يسووا اكل للناس اللي هي
0: صح
3: كان
0: صح
3: غلط
0: صح.
3: موجود.
0: بارك الله فيك يا اخي سمير. طيب ساكون مع المزيد والاجابه بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: النشامة يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك عمزاجي وعالمضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكل متح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
7: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
5: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
7: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال جمعت. سأل أحد أخوة الله يكرمه حول المصائب. هكذا هي الدنيا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وبلوناه بالحسنات والسيئات، يعني ما يحسن للإنسان وما يسيئه. في الحديث عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر وكان خيرا له. حديث يبعث الله تعالى ملكين إلى المريض يقول انظروا ماذا يقول لعواده، فعندما يسأل فإن حمد الله قالوا يا رب حمدك واسترجع. قال أشهدكم يا ملائكتي لمن هذا الحامد لا تعالى، إن توفيت وأن أدخله الجنة، وإن أنا شفيت أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. الله يشفي الجميع إن شاء الله تعالى. والله أنا معكم، هي قضية يعني طعام أهل الميت، طعام أهل الميت مقبول، أما أهل الميت أن يطعم الناس هذه عادة غير صحيحة، والحمد لله أخذت تحاصر وتنتهي قليلا قليلا. موضوع الأمانة يكرم في التصليح، والله كلامك صح. أحيانا وأنا أذكر أن عامل كان بيشتغل بالصيانة الموبايلات وقل لي أحيانا بيجيني جهاز في شوية بلل شوية مي، بس أنا بنشفه، ولو صبرت عليه، هو لو صاحبه صبر عليه راح يشتغل، فبصبر عليه. فماذا أقول الآن مثل هذا الإنسان؟ ممكن تقول عملت له والله نظافة وفعلا نظفه، ولا تبالغ فيما تأخذ من أجرة، حقك أن تأخذ، يعني ممكن تأخذ 5 دنانير لكن بتأخذ 50 دينار، ولسه يكون الأمر كذبا عندما تقول غيرت له كذا وغيرت له كذا. لا، نفس الكلام، أنت الآن أخذ جهاز احتمال كان بده تزييت، احتمال المروحة مثل هاي، خذ عليها مبلغ بسيط، كما تذهب إلى الكهرباء والميكانيكي وبكون فيش فالت بركب لك هالفيش، خذ لك 5 دنانير مثلا بناء على أنك اكتشفت بخبرتك هذا. لكن ما تهول للموضوع، وإذا هولت الموضوع وادعيت بأنك غيرت كذا وكذا فأكلت أموال الناس بالباطل. ممكن أنك تقول عملت له صيانة وتأكدت من شغله ويكفي منك كذا، نوع من الإكرام، وأنت راضي وهو راضي، إذن لا تبالغ. ما المعيار؟ المعيار ضع نفسك أيها الصانع مقدم الخدمة أمام أو مقابل ذاك الرجل. لو فعل بك أمر بسيط بس بده تنشيف وشغلته، يأخذ منك 5 ولا 50؟ يعني وهنا يكون الصدق في الجواب إن شاء الله. أخي أبو عوني تفضل.
1: لكم
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: سؤالين سريعين إن شاء الله.
0: تفضل.
1: سيدنا النبي قال لمعاذ لما علم أنه يطيل الصلاة، قال يا معاذ أفتان أنت؟ نعم. على ثلاث، اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها.
0: صح،
1: اتفق عليه بالبخاري. كيف نوفق بين هذا وبين ما ورد عن ابن عباس أن سيدنا النبي كان يصلي فجر الجمعة للسجدة والناس والإنسان؟ يعني قال معاذ أنه اقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها، وكان سيدنا النبي فجر الجمعة يصلي بالسجدة.
0: واضح طيب.
1: السؤال الثاني، كيف نوفق بما قال سيدنا النبي لجبريل بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وبين دعائه على الكفار لمدة شهر كامل؟
0: طيب، يعني قصدك دعا لهم وعليهم. طيب. نعم. ماشي يا بعوني، تكرم يا حبيبي، تكرم، بارك الله فيك. جيد، إنما ما في تناقض قطعا. الموقف السليم اللي ذكره أبو عوني إنه كيف يتعامل الإنسان الكرام مع الأدلة المتعارضة في الظهر، أمر سهل، ما في تعارض. النبي عليه السلام لما قرأ السجدة

0: الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وبين دعائه على الكفار لمدة شهر كامل.
1: طيب يعني قصدك دعا لهم وعليهم. طيب نعم. ماشي يا بعوني تكرم يا حبيبي تكرم بارك الله فيك. جيد إنما ما في تناقض قطعا. الموقف السليم اللي ذكره أبو عوني إنه كيف يتعامل الإنسان الكرام مع الأدلة المتعارضة في الظهر أمر سهل ما في تعارض. النبي عليه السلام لما قرأ السجدة وعلى سورة الإنسان في فجر الجمعة هذه ليست إطالة لكن هنا بدأ مهارة القارئ أن يكون قارئا نشطا. أمر آخر من ذا الذي يتأذى من قراءة النبي عليه السلام؟ لا أحد اطلاقا. هذه ميزة لرسول الله وحده ولذلك هو كان الحكيم ومع ذلك كان يراعي كان يريد إطالة الصلاة فيسمع بكاء الصغير رحمة بأمه فيقصر الصلاة. إذا النبي عليه السلام كانت صلاته معتدلة أكيد إنما إذا كان قام يصلي من الليل أطال كثيرا إذا معاذ كان يطيل أكثر من هذا والله أعلم. قضية الآن الكفرة نعم الآن كان النبي سم يدعو لهم في وقت إنه لعل الله يخرج من أصلاب من وحد الله لكن عندما تشتد الخصومة وعندما يتعمدون الإذاء كان يدعو عليهم. هذا في موقف وذاك في موقف. نعم بمقتضى الدعوة والرحمة يدعو لهم بالهداية الله يهدي كل الناس إحنا لم نقول. لكن لاحظ مثلا هناك أشرار في الأرض أشاعوا الفساد هناك من قتلوا أهل غزة ونكبوها إلى سنوات طويلة ندعو عليهم أهلكهم الله كما أهلكوا غزة. إذن هذا مقام وذاك مقام مختلف. وشوفوا أنبياء الله سيدنا نوح يعني هو الداعي إلى الله ومكث في الدعوة 950 سنة لكن في موقف قرب لا تذر الأرض من الكافرين ديارة هذا موقف وهذا هذا هذا هذا موقف. طيب إمام في الصلاة الجهرية طيب الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية هل المأموم يقرأ أم لا الفاتحة؟ هذه مسألة الخلاف. الأحسن والأفضل أن يقرأ. تم حديث يقول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أما إذا كان واحد ممن لا يستطيع أن يقرأ والإمام يقرأ فلو استمع إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله تعالى. كان هنا في سؤال حول انه يعني امر بسيط يعني انسان بده يحط اسم معين ما بدي اذكر حتى يكون يعني ترويج للشركة اسم شركة ولكن بيقول قد توافق اسم الاسماء الله الحسنى. لا غير صحيح لان انت حاط هذا الاسم على انه اسم لك فلا يوافق اسم الاسماء الله تعالى. اسماء الله تعالى هذه مختلفة. شوف مثلا واحد اسم مثلا لطيف مثلا واحد لطيف تقول لي والله لطيف والله بقول لك هل أنت قاصد الله؟ الله لا ما في مع الله عبث ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلى غير ذلك. فمن هذا الباب ما عليكش العبرة الكرام بالمقصد وبما أردت أنت إن شاء الله ما في شيء. حتى بعض الناس يقفون من مواقف بعض الأسماء اللي فيها مدح للذات مش مقصود هذا ليس مقصودا إن شاء الله لكن مقصود التفاؤل للحكم والله أعلم. طيب كان في كلام حول ما موقفنا من عالم ينتقد عالما بشدة. والله هذه مصيبة بصراحة. اللي بيتعامل مع العلماء بمقتضى العصمة فهو بصراحة ظلمهم ما أن أحد معصوم. بدليل الصحابة استدرك بعضهم على بعض الخلفاء استدرك بعضهم على بعض. يقول النبي عليه السلام لأبي بكر عمر لو اتفقتما ما خالفتكما. طب إذن طبيعي العلماء يختلفوا مع بعض لكن اختلاف أهل العلم اختلاف في الوصول للحق. إنما اليوم هذه حالات التهييج التي نراها في مجتمعاتنا هذه غير مسبوقة وهذه مدانة وهذا التصلب وليس هذا المقصود. ولذلك انت اخرج من هذه التبعه. يعني اذا كنت تحب فلانا وفلانا دعك مما بينهما. انا انصح لوجه الله حتى لا تجور على انسان بريء. بيتكلم عن وجه المراه هل هو عوره؟ والله هذه مسألة الخلاف. راي الجمهور انها ليست بعوره ويفسرون قول الله تعالى الا ما ظهر منها الوجه والكفان. طيب اذا هاي قضيه سهله ميسوره لكن يسعها الخلاف ما في داعي للإنكار. سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان الصغير.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-66

0: تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. موبس، نهاية شارع الأردن، 078-668-44-43.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-6.
2: من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية، قوام كريمي غني وأكيد شهي، حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الاجابات. موضوع وجه المرأة لغذك مما انتهينا من يعني أي النساء في بلادنا محتشمات لابسات لباس الشرعي تغطي شعرها وصدرها وتلبس لباسا هذا واحد. إنما قضية الوجه إنه هل هو عورة؟ لا يعني هي مسألة خلافية، الراجح أنه ليس بعورة، لكن مع أمن الفتنة وما في مفاسد ولا صوت المرأة عورة أبدا. الممنوع هو التكسر، فلا تخضعن بالقول. المرأة كانت تكلم الرسول عليه السلام والصحابيات، وعائشة كانت تكلم مع النساء، هذا كلام يعني اجتماعي، يعني هو أعراف اجتماعية وليس أمرا دينا. وذلك لما بدينا في محور مهم العقل والنقل، قد تجد بعض البيئات يقول لك والله هذا حرام، فتصطدم بعقل

0: وللناس قل لهم يعمل هم الذين قالوا ذلك. الشرع الحكيم العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح إطلاقا. وكيل وكل إنسان بشراء شيء لإنسان يعني شيء معين، فهل يمكن أن يزيد في الثمن؟ لا ما يزيد. إذا كنت وكيلا كن أمينا. لو كنت تاجرا أنا أفهم أن التاجر أطلب منه الغرض الفلاني بيشتري وبيعني، والتاجر بده يعمل هذا العمل بده يبيعني، هو يحدد السعر ويقول أنا بجيب لك الغرض الفلاني بكذا، هو بياخذه بسعر الجملة وبيعني ببيع التقسيط أو المفرق بيمشي الحال. إنما الآن أنت وكيل، إذا خايف تتكلف مبلغ أطلب صريح العبارة، أنا أجيب لك الغرض الفلاني بس بدي مشوار الطريق. إن تكلمنا بهذا أخذنا المال حلالا، ولا لا سمح الله دخل في شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إحدى الأخوات تقول هل يجوز أن نقرأ ختمة عن روح الميت عدة أشخاص كل واحد جزء، أم هذا من البدع؟ لا ليس من البدع، يجوز قراءة القرآن، يجوز الاجتماع على الطاعة أصلا. قال الله تعالى وافعلوا الخير، افعلوا الخير، فلا مانع من فعل الخير مجتمعين، لا مانع. وما دام بنقرأ ونتلو القرآن وكل واحد بجزء ما في أي حرج، فليس بدعة قطعا، لكن من غير إلزام لمن أراد. سؤال كمان حول القرآن، معلمة قرآن كأنها يعني إلها رغبة أن تترك الطلبة وتأتي معلمة أخرى، هل علي إثم؟ طبعا ما عليها إثم. إنسان إذا ترك يعني التدريس وجاء من يكمل هذه المسيرة ما فيها شيء، حتى لو فرضنا أنه ما في بديل، لو فرضنا ما في بديل أنه والله معلم أو معلمة وجد خلاص أنه يوقف مسيرته التعليمية الآن ليبحث الطالب عن آخر، ما عليك شيء يعني هذا يفضل. طيب كان في سؤال حول قضية صلاة الحاجة، يقول أنه إنسان اللي بعث مش بس والله صلاة الحاجة اللي بصلي ركعتين ويدعو بالدعاء الوارد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله، لا بقول لك لازم يكون في بكاء فيها. طب هذا البكاء من أين أتي به؟ كيف أتكلفه؟ حالة الخشوع الكرام هي حالة يعني تأتي الإنسان هبة وليس أمرا كسبيا أبدا إلا إذا كان تمثيل. فالمقصود الإنسان، وذلك الآيات التي تتلوها، مرة يكون القلب حاضرا والقلب خاشعا وتبكي العين، ومرة بسمع ولا يخشع لأنه بيكون مشغول البال، ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الكرم. المهم الاجتهاد، المهم في قضايا الدعاء أن أصلي مثلا بدعو هذا الدعاء الوارد أو أصلي صلاة الاستخارة، أدعو بحاجتي و أنتظر عطاء الله تعالى من غير استعجال من غير إساءة أدب. كان في سؤال حول الدعاء إنه هل بالضرورة أدعيتنا تكون كلها لأمور الآخرة؟ والله هذا أفضل، لكن لو سأل الله تعالى لأمور الدنيا ما في حرج. تعرفون سيدنا عمر كان يقوم الليل يقول اللهم اكفني بلالا وأصحابه، كان في خلاف سياسي، خلاف في أرض العراق تقسيمها، عمر الفاروق الخليفة كان يرى عدم تقسيمها وأن تترك للمسلمين إلى قيام الساعة، بلال ومن معه كان يرى أن هذا استحقاق للغزاة والمجاهدين، يقول اللهم اكفني بلالا وأصحابه، هذا من أمور الدنيا. فلا حرج إنسان إذا دعا بصلاح أولاده وتوفيقه في العمل وتوفيقه بالزواج وسيارة جديدة ما فيه، لكن كلما كان الدعاء للأمور الأعظم. وذلك في حديث أم حبيبة زوجة النبي عليه السلام دعت اللهم اتعني بزوجي وأبي وأخي، يعني النبي عليه السلام وأبو سفيان ومعاوية، فالنبي الكريم قال إنما دعوت الله لكذا وكذا، هل دعوت الله أن يدخلك الجنة ويبعدك من النار؟ والله أعلم. طيب أبا أحمد تفضل يا سيدي. حياك الله يا أبو أحمد تفضل يا سيدي.
1: يسعدك. لضيق الوقت سريعا لو سمحت، سؤال وطلب صغير.
0: تفضل.
1: في الشغل عندنا جديد فضلك، حاولنا على أساس نعرف تفسير آية اللي هي عتل بعد ذلك زنين.
0: طيب.
1: فدورنا كثير وفيك روايات، هي أكيد نزلت بالوليد بن المغيرة، ولكن
0: بس زنيم ليس ابن زنا، هذا كلام غير صحيح، القرآن لا يقول ذلك. لا هو زنيم إنسان يعني أخلاقه رديئة فظ بهذا المعنى، ليس أكثر من لئيم.
1: والعتل،
0: العتل هو الإنسان يعني الغليظ الجافي اللي عنده جفاء في أخلاقه. إنما أنا أدري أن بعض المفسرين ذكروا كلمة زنيم ابن زنا، بس هذا الكلام غير صحيح، القرآن ما عنده هذا الأسليب يا سيدي أبدا.
1: طيب طيب طلب صغير لو سمحت، من وين تعطينا كتب؟ من وين نعرف التفسير واسباب النزول؟
0: والله الكتب كثيرة. أنا برشح لك كتاب مثلا التسهيل لعلوم التنزيل، ممتاز، ابن جوزي ممتاز. ممكن تقرأ زبدة التفسير اللي اختصرها محمد الأشقر لكتاب الشوكاني، كمان كتاب جيد، يعني كتب متوسطة تعتبر. أكرمك الله، أشكرك يا سيد، أشكرك. يعني الآن هنا فتحت على تفسير الماوردي، يعني على حول كلمة زنيم، يعني هو ذكر أكيد عدة أشياء لأن أنا مراجعه من زمان، ذكر 9 أوجه فيها. فالآن أنت كمتعرض للتفسير بدك تختار أفضل الأقوال التي اللقيت، يعني ذكر مثلا فاحش، لئيم، باغي، شديد، جافي، نعم، وذكر منها ابن زنا، ليس ملزما بهذا، على العكس. وكتبت إحدى الأخوات عن كتاب صفو التفسير، ممتاز، أنا بوافق تماما، صفو التفسير للصابوني كثير حديث ومنظم ومرتب، بعطيك المفردات، بعطيك المعنى الإجمالي، بعطيك أسباب النزول، بعطيك اللمحات البلاغية. الحمد لله كتب تفسير كثيرة جدا. المهم الكرام، الأحسن الكلم كتاب الله، بحاجة إلى أحسن الفهم حتى لا نسيء إلى كتاب الله تعالى، لأن التفسير هي اجتهاد، اجتهاد العلماء في تفسير القرآن، اجتهاد العلماء في تفسير الحديث. إذن قد تجد بعض الأقوال هنا وهناك، ما بدي أذكر، بعض من اطلع عليهم كتب التفسير لا تقبل، لا تقبل، لكن من فضل الله تعالى في النهاية النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، لا يمكن، ما فيه. ولكن الشريعة الكرام أدلتها مختلفة، في دليل قطعي الدلالة، في قطعي الثبوت والدلالة، في ظني الثبوت والدلالة موجود، وده قد يقع تشابه أحيانا في الظنون، في الظنيات، أما في القطعيات مستحيل. ولذلك هذا نقوله لطائفة ممن اليوم يتلاعبون بالدين، يتلاعبون، وصل التلاعبون الكرام ينكرون السنة، تخيل إن كانت السنة لوين يوصلهم، بعضهم يشكك في حجاب المرأة، بعضهم يشكك في عذاب القبر، بعضهم يشكك في صلاة الجمعة. فبدنا نترك ديننا الذي ورثناه كابر عن كابر، وجاءنا من طرق من العلماء الكبار الأئمة الأربعة، ومن فضل الله يعني هو توافق العقل والنقل، ونمشي وراء هؤلاء الكذابين، والله حر الإنسان اليوم عليه أن يحسن اختيار من إمامه، من إمامك اليوم، تحسن اختيار الطبيب والمهندس والميكانيكي والكهربائي، تحسن اختيار زوجة شريكة حياتك، ألا تحسن اختيار من يدلك على الله، من يعينك على فهم النصوص، من يعينك على أن تفهم الشريعة؟ مستحيل. ولذلك من مقاصد أهم شيء في الضروريات الخمس هو مقصد الدين، الحفاظ عليه، اللي تلاعبوا فيه من تلاعب، ولكن بفضل الله هو محفوظ محفوظ. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: على فهم النصوص؟ من يعينك على أن تفهم الشريعة؟ مستحيل. ولذلك من مقاصد أهم شيء في الضروريات الخمس هو مقصد الدين، الحفاظ عليه. اللي تلاعبوا فيه من تلاعب، ولكن بفضل الله هو محفوظ محفوظ. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: منخفض قطبي بعز الصيف. جاي على الأردن شو هاي؟

0: الكهرباء للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مخفض قطبي بعز الصيف. جاي عالأردن شو هاي؟

بناء الأسر العفيفة من خلال كليك الخير HECF. كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

نشرة الأخبار من حياة فم. السلام عليكم، والبداية بالعناوين. ولي العهد يشيد بأداء النشامة قبيل المواجهة المرتقبة أمام الجزائر. عمان تستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية. شهيدان أحدهما طفل وإصابة شابين برصاص الاحتلال ومستوطنين في الخليل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أجرى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة أمام الجزائر في كأس العالم. ونقل سمو ولي العهد خلال الاتصال دعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لنشامة المنتخب، مجددا ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على

حزيران على استاد سان فرانسيسكو باي أريا أو أريا في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026. وأجرى المنتخب ميرانه الأخير الأحد على ملعب سان خوسيه بقيادة المدرب جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين وسط حضور وتغطية من وسائل الإعلام. هذا وأكيد

0: محافظات المملكة ومناطق تواجد الشاشات التي ستجهز لهذه المناسبة. يستضيف الأردن اليوم اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية الدول العربية بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ويهدف الاجتماع إلى تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المطروحة، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة. كما يستضيف الأردن بعد الاجتماع التشاوري اجتماعا لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة رقم 165. وإلى فلسطين، استشهد طفل وفتى وأصيب شابان آخران فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الطفل رضا سامي حسن عوض البالغ من العمر 15 عاما والفتى عيسى عرفات إسماعيل عوض البالغ 19 عاما برصاص قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في البلدة، حيث تركتهما ينزفان لفترة طويلة قبل أن تحتجز جثمانيهما. كما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في البلدة ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما وصفت حالتهما بالمستقرة. ومن الخليل إلى غزة، استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون اليوم إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مركبة مدنية وسط مدينة غزة. وللمزيد معنا من غزة مراسل حياة FM من هناك عبدالله الشربجي. عبدالله، بعد التحية، ما الجديد؟
1: محمد، الجديد هو مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لخروقاته لاتفاق وقف اطلاق النار وقصفه المستمر الذي ربما لا يتوقف ويزداد ساعة بعد ساعة. وقد خلال الساعات الماضية 5 شهداء بينهم شهيد متأثر بإصابته التي أصيب بها قبل يومين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات. كان أبرز هذه الاستهدافات الذي نجم عنها هؤلاء الشهداء هو استهداف مركبة في وسط مدينة غزة صبيحة اليوم. ارتفع على إثرها إحدى الفتيات التي كانوا يعني يذهبن إلى تقديم امتحانات الثانوية العامة لترتقي على الفور، وصلت إلى مستشفى الشفاء الطبي بجانب عدد من المصابين. كذلك تم استهداف مركبة أخرى في مواصي مدينة خان يونس قبل قليل، ارتقى على إثرها شهيد وعدد من الإصابات الذين وصلوا إلى المستشفى البريطاني في مواصي مدينة خان يونس. هناك تصعيد خطير محمد نرصده خلال الساعات الماضية، تتزامن ذلك مع تقديم للمكعبات الصفراء والخط الأصفر في مناطق متفرقة ولا سيما في جنوب قطاع غزة. أيضا نرصد عملية إطلاق نار من قبل الزوارق الحربية المتمركزة في عرض بحر قطاع غزة صوب شاطئ البحر، ما ينجم عن ذلك إصابات ويصل تباعا إلى مستشفيات قطاع غزة. فيما يتعلق بالميليشيات، ميليشيات الاحتلال الإسرائيلي محمد تنتهك بشكل كبير حالة الهدوء التي يعني ربما متفاوتة بين الحين والآخر، وتقوم بحرق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية داخل الخط الأصفر وكذلك ما تبقى من منازل يتم حرقها بشكل كبير من قبل هؤلاء الميليشيات المتعاونة مع الاحتلال الإسرائيلي. محمد، نتحدث عن حالة إنسانية صعبة وصحية فوق الطابة حتى نظرا لما تعانيه المستشفيات من افتقار للمستلزمات الطبية وكذلك للوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية. محمد،
0: ما الذي يدخل من مساعدات إلى القطاع؟ عبد الله،
1: نعم محمد، ما يدخل من مساعدات لا يرتقي إلى 30% بما هو متفق عليه وفق اتفاق وقف اطلاق النار. هذا حسب المكتب الاعلامي الحكومي في احصائيه صدرت عنه ان ما يدخل من مساعدات هذه الايام يصل ما نسبته 30% فقط، حيث تتراوح ما بين 100 الى 200 شاحنه يوميا، في حين كان الاتفاق وفق اتفاق

0: النار على أن يدخل 600 شاحنة من المساعدات يوميا محمد، وهذا يفاقم الحالة الإنسانية والوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة محمد.
1: شكرا لك عبد الله الشربجي مراسل حياة FM من غزة. قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، كما أكد أن إيران لن تملك سلاحا نوويا طالما بقي رئيسا للوزراء، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا. وأضاف نتنياهو في كلمة خلال مؤتمر لرابطة صحيفة إسرائيلية أو صحفية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي سيواصل السيطرة على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان لطالما اقتضت الضرورة ذلك حسب زعمه. أحرزت الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدما وصف بالمشجع عقب اختتام أعمال قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة قطر وباكستان بصفتهما دولتين وسيطتين. وبحسب بيان مشترك صادر عن قطر وباكستان، اختتمت الجولة الأولى من المحادثات المنعقدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد، والتي شارك فيها ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسطاء، وعقدت في منتجع بسويسرا. وأشار البيان إلى أن أعمال اليوم الأول من القمة سادتها أجواء إيجابية وبناءة، حيث أحرز تقدم مشجع شمل إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم. وقال ستارمر في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة إنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر أيلول المقبل. وأضاف أنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال. أعلنت إيطاليا اليوم أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين الأربعاء في ظل مساعي القارة للعب دور أكبر في محاولات إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقالت الحكومة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها في بريطانيا أو من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا. وبهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار. دائما المزيد تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
3: فرحة تخرجك، جاهتك.

0: مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطوة.

0: مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك،
3: خط من خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: جوسلين شربي
1: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمة جبل الحديد 0790 38 36 8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: اف ام الكلمة الطيبة. استوديو التحليل.
1: السلام عليكم. يرتفع منسوب المشاحنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مشهد يكشف تصدعا في العلاقة بين الحليفين على خلفية الملف اللبناني. وتصدرت مؤخرا تصريحات تحميل الجمايل السياسية تجاه إسرائيل في ظل سلوك إدارة ترامب التي ترى أن السياسات الإسرائيلية قد تهدد التفاهمات المرتبطة بالاتفاق مع إيران. ويقول ترامب: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت، مشيرا إلى أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه أكد ضرورة إبقائه متعقلا بعض الشيء. ويبقى السؤال: ماذا حدث بين الحليفين بعد الحرب في إيران؟ وكيف سيكبح ترامب جماح نتنياهو في المرحلة المقبلة؟ يرى بعض السياسيين أن انصياع نتنياهو لترامب يشكل هزيمة قاسية، خاصة في ظل حساباته الانتخابية، لا سيما أن بعض التوصيفات تذهب إلى أن ترامب يتدخل للمرة الأولى بعمق عملية صنع القرار الإسرائيلي. لكن السيناريو المقلق يتمثل في أن يلعب الطرفان وفق مبدأ رابح رابح، بحيث تنصاع إسرائيل في جنوب لبنان مقابل الحصول على مكاسب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة أف أم، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالمحلل السياسي شادي مدنات. سيد شادي، بعد التحية، من التحالف إلى تحميل الجمايل السياسية إن صح التعبير، ما رأيك بالتحول في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وهل بالفعل هناك تحول حقيقي؟
2: أنا لا أعتقد أن هناك تحول، يعني بمعنى تحول، يعني طبيعة العلاقة، هذا يعني هذه الأحداث الجديدة تؤكد طبيعة العلاقة اللي تربط هذا الكيان بأمريكا، هي يعني علاقة الأداء بصاحب المشروع الأساسي. يعني دائما كان الحديث عن موضوع بأنه تأثير إسرائيل على القرار الأمريكي، يعني هذا كلام فيه مبالغة كبيرة. يعني حقيقة العلاقة هي علاقة يعني أداة زرعت في هذه المنطقة لخدمة المشروع الاستعماري وخدمة القوى المتحدة.

0: يعني بمعنى تحول يعني طبيعة العلاقة. هذا يعني هذه الأحداث الجديدة تؤكد طبيعة العلاقة اللي بتربط هذا الكيان بأمريكا، هي يعني علاقة الأداء بصاحب المشروع الأساسي. يعني دائما كان الحديث عن موضوع بأنه تأثير إسرائيل على القرار الأمريكي، يعني هذا كلام فيه مبالغة كبيرة. يعني حقيقة العلاقة هي علاقة يعني أداة زرعت في هذه المنطقة لخدمة المشروع الاستعماري وخدمة القوى المصرفة، يعني لا تستطيع أن تتجاوز الدور المرسوم إلها. كل الحروب اللي قامت فيها إسرائيل كانت برضا أمريكي وبتوجيه أمريكي. يمكن تكون حرب إيران في الأخير كانت يعني التوقيت غير مناسب للأمريكان، أوهموهم الإسرائيليين بأنه حسب يعني دراساتهم ودراسات الموساد بأنه موضوع إيران عبارة عن أيام ويسقط النظام وأنه الوضع الداخلي مهزوز وكذا، وفشلوا وحسوا الولايات المتحدة أنهم يعني تورطوا في هذه الحرب أو أنه لم تحصل يعني النتائج المرجوة وممكن يكون استمرارها في خسائر أكبر، فأخذت قرار. الآن تتمرد يعني إسرائيل بتحاول أنه في لبنان تحصل برضا أمريكا، أنا بعتقد كمان
1: طيب سيد شادي في هذه النقطة تحديدا، ولو يعني كما تفضلت برضا أمريكا، ولكن التصريحات تبدو متباينة والخلاف في وجهات النظر في التصريحات أيضا هو واضح ما بين ترامب ونتنياهو فيما يتعلق بلبنان على سبيل المثال، فبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا الخلاف في وجهات النظر في التصريحات في المشاحنات بين حتى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عند حديثه عن وزراء الإسرائيليين على سبيل المثال؟
0: صحيح، يعني في موضوع كنا دائما يعني نقول بانه يعني الطرف الوحيد اللي له مصلحه بالحرب وباستمرارها في المنطقه هي اسرائيل. هي منذ فتره طويله وهي ترى بانه موازين القوة في المنطقه، ولما كان كمان حزب الله بعز قوته وكانت سوريا موجوده، انه موازين القوة للمستقبل تتطور في غير مصلحته، يعني ويعني تشكل خطر على مستقبله ميزان الردع في المنطقة. فكان دائما يسعى لجر أمريكا إلى حرب لخلط الأوراق بالمنطقة واستكمال مشروع الاحتلال والتفكيك وضرب إيران، ضرب حزب الله بعد سوريا. الآن يعني أن تقف الحرب في هذه المرحلة بكل تأكيد خسارة كبيرة. إسرائيل تظهر بمظهر يعني المهزوم، بمظهر الغير قادر على تحقيق أهدافه، وفشل الهدف الرئيسي في إيران. الآن في لبنان تعرضوا الحرب استنزاف قاسي، فهم في أزمة الآن، مأزومين، يعني مأزومين أنهم في نص
1: طيب يعني في هذا الجانب تحديدا هذا أو هذه الهزيمة، ما الثمن الذي سيطلبه نتنياهو مقابل هذه الهزيمة في لبنان وفي إيران في الداخل الفلسطيني، في الضفة الغربية، في الاستيطان، في الاعتراف بالضفة، نعم، في القدس، صح، في غزة؟ نعم،
0: بكل تأكيد في مكان الضعيف يعني يطلق يده ترامب يعني لتحقيق المزيد. أطلق يده في لبنان على أساس أنه يحصل بعض المكاسب، لكن أعطاه شكله مهلي يعني، لكن أن لا تصل لدرجة التأثير على المسار التفاوض اللي أخذوا فيه قرار نهائي. لكن مثل ما تفضلت يعني بكل تأكيد بطلق إيده أكثر في الضفة الغربية يعني تكريس موضوع الاستيطان والقدس والعاصمة وغزة. بكل تأكيد هذا المجال الوحيد اللي ممكن يرضيه وممكن يحصل فيه مكاسب للأسف.
1: نعم، ما هو شكل المكاسب باعتقادك؟
0: أما يعني مزيد من السيطرة والتهويد والضغط على السكان وتكريس موضوع التهجير في غزة والاستفراد أكثر يعني بما تبقى من المقاومة هناك، يعني السير أكثر يعني بخطى أكثر أكبر باتجاه تكريس يعني تحقيق أهداف المشروع الصهيوني في فلسطين.
1: نعم، ماذا عن سيناريو الضغط الأمريكي على إسرائيل فيما يتعلق بلبنان في هذه المرحلة، 60 يوما، الوصول لاتفاق نهائي مع إيران، أن يسير الأمر بهذا الشكل وهذه الطريقة، وبعدها تعود إسرائيل للحرب على لبنان كما شاءت؟
0: يعني ما كمان احنا بنحكي كنا عن فلسطين وفي سوريا كمان، يعني هذه السيطرة على المناطق والحزام الأمني وكذا. أنا بعتقد أنه راح يستمر الضغط على لبنان وراح يعطيهم مهل أكثر، لكن بدون ما يكون هذه الضربات الكبيرة والاعتداء على الضاحي وكذا اللي بتأثر، لأنه يبدو الإيرانيين ماخذين موقف صلب كمان، وكل اعتداء بتصلبوا أكثر وبرجعوا بغلقوا مضيق هرمز وكذا. هذا الموقف كثير

0: تؤثر، وهذا اللي كان يغضب الأمريكان من إسرائيل، إنه يعني التصعيدهم الخطير بيأثر قاعد على المفاوضات. لكن في موضوع الجنوب يعني التوسع، لكن العامل الرئيسي الأساسي هو الضربات وحرب الاستنزاف اللي بتستهدفهم في جنوب لبنان. يعني عم تأثر حتى على الداخل الإسرائيلي وحتى على الجيش نفسه وعلى قراراته. لكن بتوقع كما تفضلت يعني في خلال 60 يوم ممكن يسمح في بعض التقدم إذا كانوا قادرين أصلا على تحقيقه. لكن هي مأزومة، إسرائيل هي أصبحت الآن في أزمة، وهذا بكرس أنه يعني صاحب المشروع السيد عندما يأخذ القرار ما بيسأل كثير، مع أنه إسرائيل كحليف الولايات المتحدة يعني تعتبر بدرجة أعلى من باقي الدول العربية اللي ما بتسأل في مصلحتهم الأمريكان لما يأخذوا قرارهم النهائي. لكن الطرف المأزوم حقيقة هو الكيان الصهيوني، هو الطرف المأزوم يعني في نتائج هذا الحرب ونتائج موضوع التفاوض والتفاهم.
1: طيب، إيران متمسكة في لبنان كما تفضلت، ولكن هناك من يقول أن هذا التمسك اليوم يأتي في سياق أنها ورقة ضغط في ظل المفاوضات. هل سيبقى هذا التمسك كما هو الحال في حال الوصول لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة؟
0: أنا بعتقد المؤشرات بتدل

0: مصلحتهم الأمريكية لما يأخذوا قرارهم النهائي. لكن الطرف المأزوم حقيقة هو الكيان الصهيوني، هو الطرف المأزوم يعني في نتائج هذا الحرب ونتائج موضوع التفاوض والتفاهم.
1: طيب، إيران متمسكة في لبنان كما تفضلت، ولكن هناك من يقول أن هذا التمسك اليوم يأتي في سياق أنها ورقة ضغط في ظل المفاوضات. هل سيبقى هذا التمسك كما هو الحال في حال الوصول لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة؟
0: أنا بعتقد المؤشرات بتدل أن
1: محلل سياسي فلسطيني دكتور أحمد رفيق عوض. دكتور أحمد، بعد التحية، هل التدخل الأمريكي الحالي في القرارات الإسرائيلية والقرار الإسرائيلي سابقة في طبيعة العلاقة بين الطرفين، حيث صرح ترامب أن نتنياهو لن يخوض الانتخابات بينما تفرد الأخير في ترشيح حزب الليكود؟
2: تحياتي أستاذ محمد. هي ليست المرة الأولى ولكن المرة الأكثر عمقا وانتشارا وعلانية، وهذا ما يعني في إسرائيل يقول أنه كارثة، يقول إسرائيل تم بيعها، لم تعد حكومة ذات سيادة، وعملينهم يلطمون بشكل كبير جدا. والآن اللوبي الصهيوني في أمريكا كما هي الصحافة في إسرائيل وأيضا المسؤولين في إسرائيل عمليا يشيطنوا ترامب ويقولوا أنه أنت لست الذي تدفع الثمن، أنت لست تمشي في الجنازات، إحنا ما مصالحنا أولا الأمنية على الأقل. وبالتالي لا، ترامب مندفعا بالقوي، مندفعا بوهم انه هو الرئيس الاكثر صدقا، اكثر قوه، اكثر قربا لاسرائيل وخدمه لها، فبيعطي نفسه الحق في انه يدخل في السياسه الاسرائيليه بشكل كبير جدا. دخل في القضاء الاسرائيلي عندما طلب العفو لنتنياهو، الان يتخذ عنها قرارات امنيه وعسكريه. وبالتالي نعم، هناك تدخل كبير وكبير جدا. وطبعا الوقاحة الأمريكية وصلت للقول علانية أنه على إسرائيل أن تخضع لما يقول الأمريكيون، لأنه إحنا مندافع عنها، إحنا بنعطيها أسلحة وبالتالي عليها أن تسكت. هذا يعني ترامب وإدارته تعطي نفسها الحق في أن تتدخل بالسياسة الداخلية الإسرائيلية. طبعا هذا لا يرضى، لا يجد القبول على الإطلاق، لا في السياسة الإسرائيلية ولا في الصحافة الإسرائيلية.
1: نعم، طيب، بين هذا وذاك، تحميل الجمايل إن صح التعبير بين الطرفين بالأسلحة وبالضغط بالمقابل باللوب الصهيوني وما شابه، من يملك أوراق الضغط الأكبر في هذه المرحلة؟
2: سؤالك جدا مهم يا محمد. باختصار ودقة إن شاء الله، الإمبراطورية الكبرى أمريكا هي ذات المصالح المعقدة والمتشابكة وذات المستويات العميقة، هي التي تفرض شروطها ومصالحها. وبالتالي لا، يعني إسرائيل ستطرضخ تماما. لكن الآن رغم أن هذا الكلام حقيقي وفي دقة عالية، ولكن أيضا الصورة معقدة بكثير. لأنه ليه؟ العلاقة بين إسرائيل وبين أمريكا ليست فقط أن أمريكا تنظر إلى إسرائيل باعتبارها ذخر استراتيجي، أيضا هناك علاقة ثقافية قوية وعميقة، الصهيونية المسيحية والتيار هذا التيار التدبيري تيار قوي في أمريكا. لكن مرة أخرى أعود وأقول المصالح فوق كل شيء، وبالتالي مصالح الإمبراطورية الكبرى هي التي تفرض نفسها مش الكيانات الصغرى.
1: طيب، هل ستكون الضفة الغربية القدس وغزة هي جوائز الترضية الأمريكية لإسرائيل في أي تفاهم مستقبلي؟
2: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. ليه؟ لأنه حتى هناك تيار، هناك يعني رؤية أمريكية تقول إنه لا يجب أن يكون هناك ضم فعلي، أو على الأقل ضم علني، لأنه الضم الفعلي حاصل. بالمناسبة حتى لا نضحك على أنفسنا، إسرائيل عمليا تضم الضفة الغربية المحتلة بالتدريج وبشكل فعلي على الأرض. لكن إسرائيل أعتقد أنها لن تصل لفكرة الضم، رغم أن هناك في دعوات الآن، دعوات انتخابية بعضها لضم الضفة الغربية المحتلة. الرؤية الأمريكية تقول أنه لا، يعني الضم ممنوع الضم. الاتحاد الأوروبي أيضا يرى في الضم تخريب للتسوية السلمية. أيضا الضم سيغضب حلفاء وأصدقاء في المنطقة، لأنه أصدقاء إسرائيل، حلفاء إسرائيل اللي معهم علاقات مع إسرائيل سيتضرروا تماما، لأنه واحد من الأشياء اللي تبرر التطبيع هو الضغط على إسرائيل. فإذا ضمت الضفة الغربية المحتلة ستفقد هذه الذريعة، قد تكون ذريعة حقيقية وذريعة مش حقيقية، ولكن هذا ما يحصل. لأنه ليه؟ الإقليم العربي أيضا عنده رؤية، عنده رؤية.

0: انه الدولة الفلسطينية او قامة الدولة الفلسطينية هي يعني ضمان الاستقرار. اذا كان هناك ضم فبالتالي تنهار فكرة التسوية كلها اصلا. ولذلك اعتقد انه اسرائيل هناك دعوات، ولكن في نهاية الامر العقل العميق في اسرائيل اعتقد انه لن يعلن هذا الضم بشكل علني. فعلي يكون فيه يعني هذا كلام يجب أن يقال، ولكن رسميا أعتقد أن هذا الكلام قد يكون بعيدا.
1: طيب أخيرا دكتور أحمد، كيف ينبغي للعرب للفلسطينيين قراءة هذه التغيرات في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب؟
0: العرب الفلسطينيين أولا صمودهم أهم شيء، ووحدتهم وموقفهم الواحد وبرنامجهم السياسي الموضوعي اللي بالحد الأدنى اللي يمكن نقاشه واللي يمكن تنفيذه، هذا مهم جدا، بالإضافة إلى أنه يكون هناك دعم عربي حقيقي لهذا الأمر، خاصة أن العرب يعني إخوتنا وشقائنا العرب تهديد يطالهم. أي إنكار للشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته هو يعني وصفة حقيقية لعدم الاستقرار في المنطقة. كل حرب المنطقة على فكرة، كل حرب المنطقة بما فيها الحروب الحالية، واحد من أسبابها المهمة هي عدم حل القضية الفلسطينية. بالتالي الفلسطينيون كما قلت صمودهم وحدتهم تنسيقهم مع أخوتهم وأشقائهم العرب أعتقد أن هذا يعني رد حقيقي على المرحلة، والاستفادة أيضا من المتغيرات الحالية.
1: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور أحمد رفيق عوض، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

من عمان نبض القدس. شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يجري اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهات المرتقبة أمام الجزائر في كأس العالم ويشيد بأدائهم. وزير الشباب يؤكد أهمية تكثيف الترويج للخطة الإعلامية الخاصة بتغطية مباراة المنتخب الوطني المقبلة والتركيز على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. عمان تستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعات الدول العربية. استشهاد طفل وفتى وإصابة شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. قطر وباكستان تؤكدان إحراز تفاهم أمريكي إيراني على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول وضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: يخبره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناته الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله فيك.
1: تفضل سيدي. الله يكرمك.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات، نفحنا الله وإياكم نفحات، وتجلى علينا مولانا بتجليات من أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات، آمين. بسم الله نبدأ. إخواني، قديما قالوا، قديما قيل اعرف نفسك كشخص، طب وكأمة أيضا اعرفي نفسك يا أمة، من أنت وما أنت، ما رسالتك، ما قيمك؟ ينبغي أن نكون على بصيرة من هذا الكلام. مولانا بيقول لنا كنتم، أي من بدري والناس لا تدري، كنتم منذ الأزل منذ القدم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام يا سلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، مو اللي يدير العالم ترم وحنا نتفرج قاعدين، هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. وأمثاله، بريطانيا كانت تحكم العالم بالظلم، فرنسا حكمت نص الكرة الأرضية بالظلم، نحن اللي نحمل العدل والقيم والرحمة مجنبين عن كل شيء. إذن جميل أن تعرف نفسك يا عربي يا مسلم، أنت من تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد أنت حامل القرآن في قلبك وعقلك وصدرك ووعيك وثقافتك، ينبغي أن تكون مستندا إلى كل هذه الركائز. تعرف نفسك، ليه بيطلع لك أبو طاقية يقول لك إحنا الرب أعطانا والرب مش، والله الرب ما أعطاك ولا قال لك، يكذبون على الرب. لكن قرآننا من فضل الحرف زائد ما فيه، حرف ناقص ما فيه، مش إحنا اللي بنقول، الله يقول كنتم خير أمة أخرج للناس، وظيفتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومولانا بيقول هو سماكم المسلمين من قبل، يعني مو إحنا اللي سمينا عنا، إحنا الأمة العربية، إحنا الأمة الإسلامية، هو سماكم مولانا. فأي شرف إخواني هذا، ينبغي أن ترفع رأسك بقرآنك بإسلامك بهذا الانتماء إلى مولاك سبحانه، إن هو اللي سماك، هو اللي أعطاك الوظيفة، هو من رفع قدرك بهذا الكتاب. بهذا الكتاب أنت محلق، من غير هذا الكتاب أنت مخفق، ولا محلق ولا غيره. بس حبيت نفتتح الكلام بهذه الكلمات، حياكم الله.
1: جميل دكتور، بما أنك يعني أشرت إلى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووظيفة الأمة التي نالت بسببها الخيرية، أليس جديرا دكتور أن نلف

0: أنظار الناس إلى ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه أحيانا مشكلتنا دكتور في الأساليب، أحيانا بتكون النية طيبة وبدنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن الأسلوب المستخدم يكون أسلوبا منفرا، ربما يتسبب بمشكلات. أحيانا دكتور الناس تخلط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين إقحام نفسها فيما لا يعنيها والتدخل في شؤون الآخرين وخصوصياتهم. ما الخيط الناظم دكتور الذي ينظم هذه المسألة بدقة؟
1: هو الآن إخواننا يعني أنت ملاحظ الآية طبعا، كنتم خير أمة أخرج لأن تأمرون كأمة،
0: نعم،
1: مو أنا كفرد أبط شرا يعني،
0: نعم،
1: وأروح زاجق نفسي في أي واحد، ولا على مستوى الدول، على مستوى المجاميع، على مستوى
0: جميل
1: الحضارات،
0: جميل،
1: يعني الفرس الروم أوروبا مثلا بلدا نكلمهم بمنطق الإيمان، لماذا أنتم مستكبرون؟ لماذا أنتم مستعمرون؟ لماذا أنتم تستغلون ثروات الشعوب الفقيرة يا أمريكا؟
0: ألا ينسحب أيضا هذا على الدول الإسلامية ذاتها دكتور، بحيث أنه قوانينها الناظمة تشريعاتها تكون أيضا ضمن الأوامر والنواهي، بمعنى ما حرم في الشريعة هو محرم
1: طبعاً
0: في القانون وما أجيز، وبالتالي هذا شكل من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
1: طبعاً
0: العملي للدول الإسلامية ذاتها.
1: يعني بنا نبدأ،
0: جميل،
1: بأنفسنا نبدأ،
0: جميل،
1: أما روح أنهى الناس عن المنكر وأمرهم بالمعروف وأنا غرقان لأذاني ولششتي على إخوان المصريين غرقان في التفاهات والسفاهات، لا مصيرش، لازم نطهر بيئتنا أولا ثقافة أخلاقا انتماء رحمة فيما بيننا حتى يكون لنا صورة جميلة، ثم ننتقل بهذه الصورة الجميلة إلى العالم. مختصر حبيت نبدأ بهذا الكلام، نعرف من نحن،
0: جميل،
1: نحن يا أمة خير أمة أخرجت للناس، نحن أشرف من على سطح الأرض بهذا الكتاب، بهذا الرسول، بهذا السجل، بهذه الأقمار التي كانت في سمائنا، في ليلنا، في ظلماتنا، الصديق، الفاروق، هذه الأمة نفخر بها فوق السحاب نتيه على العالم. مين عندكم يا بريطانيا؟ قال عندنا تشيرشيل، يا مرحبا، وش يسوي هذا؟ أمريكا قال إحنا جينا لقينا الهنود الحمر وعملنا حضارة، بس ما قتلتوش غير 120 مليون بس فقط، أهذا سجل يعني تفخرون به؟ لا والله، سجل يجللكم بالعار. إخوانا بدنا اقرأ كتاب كامل قرأت، والله 120 مليون من الهنود الحمر أبادوهم، وقال احنا وجدنا القارة فاضية. هذا الكلام عندنا ايش منه؟ من فضل الله، احنا الرحمن نشرناها في الأرض، العدل نشرناها في الأرض، وصلنا الأندلس أوروبا.
0: ألا يوجد صفحات دموية دكتور في تاريخ المسلمين؟
1: بلا، موجود من فضل الله صفحات مشرقة طبعا،
0: لا صفحات دموية أنا أقول، يعني فيها ظلم، فيها
1: بشر،
0: نعم،
1: هذا خطأ بشري،
0: نعم،
1: مش من المنهج.
0: جميل،
1: أن يكون الخطأ في المنهج شيء أو في الثقافة شيء، وأن يكون في سلوك البشر.
0: لأن البعض دكتور يتعامل مع التاريخ كما يتعامل مع الكتاب والسنة،
1: لا،
0: وبالتالي بيعطي التاريخ قداسة الكتاب والسنة، فقلنا تعالى التاريخ الإسلامي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وبالتالي
1: لا، أكيد، نعم، هذا سلوكنا الفردي،
0: نعم،
1: يعني المفروض يكون في بيوتنا رحمة على أولادنا ونسائنا وبناتنا
0: وفي دولنا كذلك.
1: طيب، أحيانا في إساءة،
0: نعم،
1: للمرأة وإساءة
0: صحيح
1: للقرابة والإساءة للرحم، هذا مش من الدين طبعا،
0: نعم،
1: إخواني يعني بغي نرتقي، اقرأ وارتقي، لازم لابد أن نملأ قلوبنا بالرحمة والحكمة والخلق العالي السامي، نهذب ألسنتنا، نهذب سلوكنا، نهذب أخلاقنا، ما نتكلم كلمة بذيئة وكلمة سيئة، اخرس اسكت، أي لا نقول هذا اللفظ إطلاقا، هداك الله، لماذا فعلت هذا؟
0: جميل، جميل،
1: لا يا ابني هذا غلط،
0: جميل،
1: أنت مش تحب الله عز وجل، الله يحبك أن تكون نظيفا طاهرا في اللسان والكلام وكل خلاصة، نربي جيلا جيل قرآني فريد مثل ما قال اللي قال، وقتلوا علشان هالكلمات الجميلة، الخلاصة.
0: أكرمكم الله، نواصل دكتور بعد فاصل قصير إن شاء الله، مستمعينا ومشاهدينا فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: جوردي نوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-668-44-43.

0: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. الله يكرمك دكتور. نواصل في تفسير الآيات من سورة آل عمران، وانتهى بنا الحديث عند الآية 92: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
1: بسم الله. لن تنالوا البر حتى، البر الخير الفضائل، حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تزكو النفس وتسمو الأخلاق. كل ما انت قاومت شح نفسك، ومن يوق شح نفسه
0: فأولئك هم المفلحون.
1: يعني هذا تطهرت نفسه من الشح اللي هو القبض
0: والبخل،
1: امساك، يعني هو امسك بالشيء ما يفلتوش. بينما المؤمن مبسوط اليد بفضل الله، كل ما رأى فقير يعني انت لو حطيت شيء أسعدته وما خسرت شيء. ولذلك لن تنالوا البر حتى، يعني هنا الحد، حتى ماذا؟ تنفقوا مما تحبون. مو الأكل اللي بات ما تاكلش، أو الفاكهة اللي بدأت تتغير، لا، تنفقوا مما تحبون. يعني كانت أمهات المؤمنين يعني طلعوا من أول القوت، من أفضل القوت.
0: يا سلام.
1: مو لبقايا الطعام، لا، هذا الإنسان هذا له كرامة، فلما نعطيله بقايا الطعام بيأخذها، لكن متألم
0: ونفسه منكسرة. نعم،
1: لا، أنا برفع معنوياته. تفضل. وإذ به طعام طيب شهي، كأنه طالع من مطعم. هكذا ترفع معنويات الفقير.
0: نعم.
1: إنه هو مش حقير، أنا فقير لكن مش حقير.
0: يا سلام.
1: أنا عزيز، أعزني الله بالإسلام، أعزني الله بهذا الدين، أعزني الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فتذلني أنت أخوي العربي المسلم، كيف طيب يعني؟ ولذلك لا نمن على الناس، ترى احنا لولا لما أطعمناكم ولا كان أنتم، أي لا، لا تسمع ابنك أنه لولانا نحن الجيران ما أكلوا، لا، لو تسمع أولادك مثل هذا الكلام بروحوا يعايروا بعضهم، تنشأ حزازات لا حدود لها. إخواني، كل كلمة في القرآن جوهرة. لن تنالوا، لن تأبدي هذه.
0: نعم.
1: لن تنالوا البر حتى، البر الخير مطلقا، حتى ماذا؟ تنفقوا مما تحبون. إخواني، هذه النفس كلما قاومت شحها ارتقيت، وكلما استسلمت لشح النفس تقلص الخير في ذاتك، في نفسك، في ضميرك. قاوم، قاوم هذه النفس وطأها بالسخاء، ذللها بالبذل يا نفس.
0: جميل.
1: إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي، حتى في الشهادة بدك تحكي معها.
0: نعم.
1: يا نفس بعدين معك، فر لما فرش. أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. والله من فضل الله كان معانا عينات بهالزمانات، يعني شعار هذا البيت من الشعر.
0: سبحان الله.
1: أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. ما شاء الله. يا ليت الكلام التالي خلاصة. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أنفقت شلن بريزة ربع دينار اللي هو الله يعلمه.
0: نعم.
1: وذلك أمنا كانت تعطر الدرهم قبل أن تخرجه، بتقول لأنه يسقط في يد الله قبل أن يسقط في يد الفقير. أحب أن يسقط في يد الله مطيبا معطرا.
0: يا الله.
1: شوف الأذواق أخواني، شوف الأذواق. يعني دول قبلنا ب 1475 سنة وما كانش عندهم النشر الثقافي والثقافة النشرية، المهم، ومع هذا كانوا سابقين بالذوق بسنوات ضوئية. الخلاصة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفس إسرائيل هو يعقوب.
0: نعم.
1: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ما عدا الذي حرمه إسرائيل يعقوب على نفسه، حرمه الله من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بعد ما نزلت التوراة ما حرمه يعقوب بدون حق أو الله يثبته بالجديد الذي أنزله في التوراة، والله أعلم إن كنتم صادقين. هاتون التوراة، أما التوراة لعبوا فيها لما قالوا بس، كان النبي يتحدهم دائما أعطونا التوراة.
0: نعم قل فأتوا
1: صح بالتوراة. والنبي الأمي لكن يقرأ له عليه أزكى الصلوات، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، هم ظالمين طبعا.
0: نعم
1: ظالمين البشرية كلها، وإحنا بالذات ذقنا من ظلمهم ما لا أذن وعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، لا والله ذقنا منهم. يعني اليوم مقتل كل يوم في غزة ولا أحد يتكلم، لا عربي ولا عجمي ولا زطي ولا واحد، كل يوم 10 قتلى جرحى كل يوم. وينك ترامب؟ من انتهك الوقف إطلاق النار سأفتح عليه أبواب الجحيم، وينك؟ لأنه حبايبك يا أبويا سكرت أبواب الجحيم. لو غزاوي أطلق طلقة على مستوطن ولا أو قاوم كان فتح عليه أبواب الجحيم، لأنه هذا من جماعته، فتح عليه أبواب النعيم. ترامب عمرك ما بتكون وسيط عادل أو نزيه، عمرك لن تكون إطلاقا. الخلاصة فمن افترى على الله الكذب، الكذب على الله، إذا الكذب على الناس مصيبة،
0: الكذب على الله. الكذب على الله
1: يا الله، والله تعالى ما بيمشي عليه كلام، يعني سبحانه. إذا بظن أن تخدع الله بهذه الأكاذيب تحلم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم ثم ظلموا الآخرين، ظلم دبل على الوجهين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل الكلام لسيد المأمورين صلى الله عليه وسلم، صدق الله فيما أنزل في كتابه، صدق الله في كل مواعيده سبحانه. فاتبعوا ملة إبراهيم، من يهبه رحنا على ملة إبراهيم. طب أعطوني شوف الكتاب اللي انتم راجعين إليه، قالوا لا هذا سر، خلينا نشوف شو فيه، ما بيعطيك لأنه منحرف عن المنهج اللي هو حامله. نعم. الخلاصة حنيفا أي دائما
0: مستقيما، يعني
1: تمام، مبتعدا عن الشر والسوء والبدع والضلالات.
0: نعم.
1: حنيفا يعني منصرفا عنها إلى الاستقامة.
0: جميل.
1: وما كان من المشركين، حاشاه طبعا، نكتفي
0: معنا وقت سيد،
1: معنا وقت. نعم. طيب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ما هذه النقلة؟ احنا ما انتقلناش، ما زلنا يتكلم مولانا عن فضل الله علينا. إن جميل. أول بيت وضع للناس أي للعبادة، والعبادة منها الحج. الخلاصة للذي ببكة، يا مكة وبكة لها
0: اسمها
1: اللفظان الاسمان، ببكة مباركة اللي هو البيت، البيت مبارك.
0: نعم.
1: وهدى للعالمين، مباركا وهدى للعالمين، للعالمين. نعم، أنه من يأتيه الآن من كل العالم، من الأرجنتين وانت طالع، من الشرق ومن الغرب ومن نعم. من روسيا جاي مسلمين
0: من كل مكان، من كل فج عميق.
1: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، رجعنا لإبراهيم، لأن نعم. إبراهيم عند الله قدره عال
0: وهو الذي بنى البيت، يعني
1: نعم، وهو أبو الأنبياء.
0: نعم
1: عليه الصلاة والسلام، أبونا، فنقول لا إبراهيم أبونا، يا سيدي أبونا وأبوكم، لكن شتان ما بيننا وبينكم. نعم. على كل حال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، سبحان الله الأثر ما زال موجود.
0: صحيح.
1: مقام إبراهيم محافظة من 1500 سنة ما زال أثرا يدل مقام إبراهيم.
0: نعم.
1: ومن دخله أي البيت كان آمنا، إن لو وجدت من قتل أباك، بعض الجاهلية كان يفعلها، قال والله لو كان في الكعبة لقتلته متعلقا بأستاذ، لا بطلع لكش، طع طبعا هذا القسم الفوضوي من العرب، لكن حتى الجاهليين كانوا يحترمون البيت. نعم. فلو وجد قاتل أبيه لا يقتله، بيخرج من الكعبة ممكن يقتله. نعم.
0: ومن دخله كان آمنا.
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مرة واحدة
0: الفريضة.
1: يعني مش ضرورة أنك تكرر كل سنة حج، لويش صدقتك على فقراء والله ما بتخل عن حجك. إن لم تزد تحييت نفسا، خلاص أخذت يعني أسقط فريضة الحج وأخذت أجر الحج كافي. إن بعضهم ما يخذها، أنا عندي قروش، مش الحياة قروش يا أبويا. أولا خف الزحام عن الناس في الكعبة، يعني إذا أهل مكة كل سنة بدهم يحجوا هو موجود في الحرم، أنت بتضيق على الناس. أنا حجيت خلاص. خلاصة فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبيلا
0: ربطها بالاستطاعة
1: طبعا،
0: البدنية المادية طبعاً. القانونية حتى
1: طبعا.
0: نعم
1: طبعا. أيام خلاف الدول مثلا، الدول الفلانية ما لهمش حج، شو تعمل إيش؟ الدول العربية متشاكسون، شركاء متشاكسون. ورجلا سلما لرجل، أحيانا بيكونوا عاقلين وأحيانا بيخبصوا، الله أنت عارف. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، طبعا هو مالك هذا الكون محتاج منك شيء. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم توجه إلى أهل الكتاب، قل
0: يا أهل الكتاب
1: لما تكفرون بآيات الله. شفيني هالخطاب، طب مولانا بدل هالخطاب منزل صاعقة تمسحهم، أي لا
0: حوار
1: طبعا.
0: نعم.
1: هذا إله الكون الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. شوف العتاب، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. طب أنا شايفك تحت عيني وتحت سمعي وبصري، ومع هذا تعاند ديني وتعاند رسولي وشريعتي وكتابي. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. يعني الآن كم بيحاولوا تشويه الإسلام في كل أنحاء العالم، كم جهود وأموال تبذل بالمليارات ليشوهوا صورة الإسلام والقرآن وصورة النبي عليه الصلاة والسلام وصورة الصحابة وتاريخنا. مستشرقون محترفون ليلا نهارا يعملون في تشويه تاريخنا، تشويه رموزنا، تشويه شخصياتنا، تشويه كل حياتنا. تعصب المسلمين، تطرف المسلمين كذب. احنا معتدى علينا من 100 سنة، مش احنا المتشنجين والمتشددين واللي قتل، لا، اصحابكم القتلة. وترامب يضحك لهم بملف، انا يهودي، انا معكم، انا منكم. حلاوتك. خلاصة، لما تصدون عن سبيل الله؟ ليه بتحاولوا يعني تشوهوا صورة الإسلام حتى لا يدخلوا في دين الإسلام شعوبكم؟ يعني كل دول أوروبا تحاول أن تعطي صورة كريهة سيئة عن الإسلام حتى لا يدخلوا في الإسلام. منعوا المظاهرات، مع أنه في أوروبا وفي أمريكا المظاهرات حق مثل التنفس. لما كانت نصرة لنا ولقضياتنا ضربوهم وطردوهم من الميادين ضربا. احنا اوروبا مش هيك، وامريكا، احنا مش العالم العربي، ما لكم تضربوننا؟ العرب يضرب بعضهم، بس ما احنا الاجانب
0: متعودين على الضرب.
1: لا تعودنا، صرنا زي العرب، احنا تعلمنا منهم ضرب المواطنين. والله كويس، شرف رفيع لنا انه صاروا ينقلوا عنا في اوروبا ضرب المواطن. ممتاز والله، هذا يرفع الراس. جيد، تبغونها عوجا؟ يعني أنتم الآن إذا انحرف عن دينه الإسلامي راح وين؟ راح مع الشيطان.
0: نعم.
1: هذا الصراط المستقيم عندنا، منهجنا، قرآننا، سنة نبينا على الصراط المستقيم، ما سواه معوج. تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون.
0: جميل،
1: نكتفي
0: سيد. الله يجزيك الخير وبارك فيك وتقبل الله منا ومنكم.
1: آمين.
0: نأخذ فاصلا بعد إذنك دكتور، ثم نواصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-336-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفاضل مرة أخرى. دكتور، نقف مع أسئلة المشاركين.
1: مرحبا.
0: اتصال تحت الهواء دكتور للإخوة في الجاليري أو في المتابعة، بيقول السائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الآية الكريمة. وقل كيف نفسر هذه الآية في هذه الأيام في ضوء التقدم العلمي الهائل المعاصر؟
1: هو كلما تقدم العصر اكتشفنا قلة معلوماتنا.
0: جميل.
1: ليه؟ لأنه الآن صار في اطلاع على المجرات، هذا ما كانش معروف.
0: نعم.
1: الآن صار في طيران يوصلك إلى ارتفاعات وأعماق الأرض، صار باطن الأرض. احنا وصلنا إلى الصهير اللي هي القشرة، هذه الأرضية قشرة، احنا وصلنا للصهير.
0: نعم.
1: ما كانش هذا معروف. الذرة فجرناها وإذ بها طاقة، الذرة ممكن تدمر مدينة. يا الله.
0: نعم.
1: كيف يعني؟ كيف الذرة لا ترى بالعين؟ كيف فجروها؟ كيف فكروا أصلا هم إن يستخدم؟ ولذلك مع كل هذا الكلام، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: التقدم التكنولوجي أيضا دكتور، اللي جعل الناس وهم في بيوتهم من خلال جهاز الهاتف يدفعون فواتير الكهرباء والماء، وبيعملوا حوالات مالية وإلى آخره،
1: ويحكي مع ابنه في أمريكا
0: وبيشوفه يعني صوتا وصورة. لأنه هو بيقول الآن إحنا حزنا على هذا التقدم. الآن بعد ما حزنا هذا التقدم، كنا سابقا نعم ما بنعرفش، الآن عرفنا. الآن هل بعد ما عرفنا يبقى التوصيف القرآني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قائما؟
1: صحيح
0: يعني؟
1: صحيح. نعم. مهما تعلمنا وأوتينا العلم، بظل في الكون أسرار لسه.
0: صحيح.
1: ما اكتشفناهاش.
0: يعني هاي الاكتشافات هي دليل على أن هنالك ما لم يكتشف.
1: طبعا.
0: وبالتالي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا،
1: ولسه هنكتشف. طبعا نحن لا نكتشف للأسف، يعني الاكتشافات كلها أوروبا وأمريكا والناس المتقدمين.
0: نعم.
1: لكن نحن من أسف ما عندناش هذا البحث الحثيث أو موازنات من أجل تغطي حاجات هذا.
0: نعم. البحث
1: خلاصة. نعم. يعني الآن أن تصبح جامعاتنا مراجع، مو مجرد تدريس وروح، لا، نحن نخترع، نحن نكتشف، وهكذا، مش مجرد تدريس، إنما نعلم كيف يكتشف، كيف جميل. يخترع، كيف يصنع سيارة جديدة مثلا.
0: جميل جميل.
1: وهكذا.
0: أكرمكم الله دكتورنا الفاضل. سؤال الأخ خالد بركات، بقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، سورة النساء الآية 159. السؤال: هل معنى هذه الآية أن كل أهل الكتاب سوف يؤمنون بسيدنا عيسى قبل موته الميت الحقيقية في آخر الزمان؟ هل معنى هذا أنه سوف يجوب كل أرجاء الأرض من أجل تبليغ الرسالة والدعوة؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: مش بالضرورة أن يجوب الأرض.
0: نعم.
1: يعني رسالته قد تنتشر. يعني الآن في الأرض يمكن في 7 مليار ولا كم، تعرفش؟
0: 8 مليار تقريبا سكان العالم،
1: ثلثينهم مسيحيين.
0: نعم.
1: احنا 1.5 مليار،
0: مليارين، اقتربنا من 2 مليار،
1: هم 5 مليار.
0: نعم.
1: المسيحيين والوثنيين باقي الفراط يعني.
0: نعم.
1: فالنصرانية مستوقطبة هذا العدد لأنهم أمم كثيرة إلى آخره. طبعا لو دخل الناس في ديننا أفواجا، وكنا احنا دعاة دين عن حق وعن فهم وعن وعي وعن نضج، لكنا الآن بدل مثلا 2 مليار يكون 4 مليار مثلا أسلموا، لو كنا نعرض أجمل ما في الكون ديننا. لكن نعم. تخلفنا جعل الناس يتخلفون عن الدخول في ديننا. إذا كان هذا دينكم أنتم تقتتلون فيما بينكم، أو تبطش إسرائيل بجزء منكم وأنتم تتفرجون، أو بعضكم يتآمرون، إذن دينكم غلط، استغفر الله العظيم. لا يا أبويا، الدين ما له علاقة، هم الدين بمشيهم صح بس هم مشوا غلط. تحكي عن مين؟ بحكي عن لا أحد.
0: إذن وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته، يعني سيؤمنون بعيسى عليه السلام.
1: يبدو أنه في لحظات الموت هو بيعرف انه عيسى ليس ابن الله ولا رسول الله.
0: نعم.
1: هذا الوعي بيجيله في لحظة مفارقة الحياة. ويؤمن به رسولا مش إله، ابن الله.
0: إذن قبل موته دكتور، الهاء تعود على السيد المسيح أم تعود على الشخص اللي من أهل الكتاب؟
1: شخص نفسه.
0: أيوة جميل. أي. جميل جميل.
1: شخص نفسه سيأتي لحظة وعي قبل الموت، في لحظة الموت إنه يعني تجي لحظة وعي تتفجر الطاقات. نعم. مرة واحدة، لأنه كان عايش في الأضاليل.
0: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدنا، بتعود على سيدنا عيسى عليه السلام.
1: هو طبعا.
0: نعم.
1: هو سيكون عليهم شهيدا.
0: نعم.
1: أنا لا ابن الله ولا أنا بشر.
0: رسول الله كلمته.
1: تمام.
0: تمام.
1: بشر عند الله له قدر وكرامة. نعم صحيح، لكن مش ابن الله.
0: جميل.
1: ولا
0: جميل.
1: هو جزء من الله. الله. الخلاصة يعني جميل. حرفوا دينهم بشكل لا يتصور ولا يعقل.
0: جميل.
1: عيسى يقدر لكن مش يؤله.
0: جميل.
1: عليه الصلاة والسلام، هذا رسول كريم كليم عظيم، وأمه مقدرة أيضا.
0: نعم. أمه
1: لكن
0: صديقة.
1: ابن الله أي لا.
0: جميل جميل. الأخ محمد يوسف بقول السلام عليكم يا محترمين.
1: الله حيك يا محترم.
0: نحن من سكان بلاد بني الأصفر. هل
1: يا
0: نحن
1: سلام.
0: نعم هو يعني في الغربة. بقول هل نحن آثمون إذا لم ننشر الإسلام هناك؟
1: طبعا. إخواني لنا وظيفة.
0: جميل.
1: في هذه الأرض ما قمنا بها. إذا ما قمت الآن، لو ما بروحش على وظيفتي ما بتروحش أصلا يعني. ما درسونا إنه الإسلام يظل يعلم في أمريكا لما يتوفى ويدفن في الجامعة، علمونا إياها. طب ليش علمتونا إياها؟ بقول أنا لأحد مسؤولين الجامعة اللي بروي لي هذا الكلام.
0: نعم.
1: درس في أمريكا، قال تصور يا أستاذ، وقال تفضل، قال لي أنا تعلمت في أمريكا والأستاذ بيظل يدرس حتى وفاته ويدفن في الجامعة، واللي بعد 50 سنة يقال له كشنش فش. على كل حال يعني للأسف أنه يعني نقدر إحنا في الغرب نقدر الطاقات أكثر من الشرق.
0: نعم.
1: مفروض أن نكون بالعكس أكثر تقديرا لأنفسنا. على كل حال الله موجود.
0: فهو كان سؤاله أنه هل نحن آثمون إذا لم نقم؟
1: قطعا.
0: نعم
1: قطعا.
0: طب كيف يعني يدعو هؤلاء القوم؟
1: أن تؤدوا الأمانات.
0: نعم.
1: هذا من أداء الأمانات.
0: جميل.
1: أنا عندي أمانة أني أوصلك هذه الرسالة، أنا ما وصلتها، أنا خنت الله ورسوله وكتابه وجبريل والملائكة.
0: لكن كل حسب طاقته ومعرفته.
1: صحيح.
0: ويعني حتى
1: طبعاً.
0: لا يحمل طبعاً. الإنسان فوق طاقته
1: طبعاً. نعم. أكيد يعني مثل جدي الله يرحمه، صلاة روحه، القرآن حياته، يعني المسجد ما بنغادروش، الله يرحمه، تقلب العصاية ننزل من صلاة الفجر. نعم. نفتح المسجد. خلاصة لكن ممكن يبلغ الدين، يقول لك صلي صوم.
0: نعم. على قدره. نعم نعم جميل.
1: حرصه على الدين شديد، لكن فقه الدين نفسه
0: يحتاج إلى يعني كل واحد حسب
1: بالضبط
0: حسب طاقته.
1: يعني مش هالدراسات المتعمقة، دراسات العلمية هذا لا يؤخذ، لأنه ما عندوش، حريص على صلاته، حريص على دينه، حريص على ذكر الله عز وجل. لكن أن يخاطب مثلا حضارة غربية ولا يخاطب، لا، شغله هذا.
0: نعم جميل.
1: مفروض في تخصصات يومي.
0: نعم. سؤال تحت يعني تعليق تحت اسم ساز كار، إذا أنا قرأت الاسم بشكل صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ما الرابط بين الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء؟ وما نوع الواو في قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا؟ يعني سؤالين.
1: الشيطان
0: يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء، ما الرابط بين الفقر والفحشاء؟
1: الشيطان ماله يعدكم الفقر، الزكاة طهارة، ولذلك هو بحاول أنه يسد هذا الباب عشان يظلك حريص على المال.
0: نعم.
1: والحريص صار قابض.
0: نعم.
1: بمعنى أنه لا يجود على أمته، وطنه، شعبه، بلده، قضيته. لا.
0: نعم.
1: أنا مالي، أنا أنتمي لنفسي، مالي لي. لا يا أبويا، هذا المال بيعطيك كرامة لما تجود به.
0: نعم.
1: لما تظن به سبة عليك.
0: نعم.
1: طيب إذن هذا المال امتحان عليك.
0: نعم.
1: من الله لك، أعطاكه الله، مش أنت بشطافي أذكى منك وما عنده عشاء، أنت لا متعلم ولا غيره، عندك آلاف.
0: نعم.
1: مثلا يعني أعرف أميين جامع آلاف.
0: نعم.
1: كيف تعرفش؟ مش شغلي.
0: أرزاق أرزاق
1: صحيح. صحيح. ولذلك عود نفسك وأبنائك وبيتك على الجود.
0: إذن يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، سؤاله هو فعلا عن الرابط، يعني كيف يعني يعدنا الفقر؟
1: الفقر يعني مذل، والفحشاء بتوقعك فيه مصائب، فالتنتين خطيرات. يعني يعدكم الفقر
0: فيها ذل، والفحشاء أيضا فيها ذل.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. ولذلك اللهم بعدنا عن هذين.
0: طيب السؤال الآخر عن نوع الواو في قوله تعالى في نفس الآية والله يعدكم مغفرة منه
1: استئنافية.
0: نعم. نعم. نعم. نعم.
1: والله يعدكم
0: مغفرة منه فضل،
1: مش عطفا.
0: موضوع جديد. نعم.
1: نعم.
0: غسان قاسم يقول شيخ الحبيب هل هذا حديث نبوي للمسيح الدجال عدة خرجات؟ ليس كذلك والله أعلم،
1: بده مراجعة.
0: أنا هو خروج واحد للمسيح علي يعني
1: مراجعة
0: للمسيح الدجال.
1: إخواني دا يجي المسيح الدجال بصير خير يعني.
0: لا هو بده يطلع مرة ولا أكثر من مرة، هو هذا سؤاله. فيبدو أنه سامع مقولة أن له عدة خرجات، فهل هذا حديث؟ باعتقادي ليس حديثا.
1: لا
0: يعني
1: أنا أعتقد أنه مرة واحدة.
0: نعم. نعم. وهكذا ورد في رواية
1: أنه ولوش خرجات
0: أنه مرة صحيح
1: وكافينا مصيبة واحدة.
0: نعم. طيب الأخ نائل الفقيه قول السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم
0: حفظكم
1: السلام.
0: الله وحفظ شيخنا الجليل الله يجزيكم الخير.
1: حيك.
0: الآية 42 من سورة مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سبب ذكر اصطفاك مرتين، وكذلك لماذا قدم السجود على الركوع؟ هل هو نوع معين من أنواع الصلاة في حينه؟
1: اصطفاك
0: واصطفاك.
1: نعم. أولا اصطفاك اصطفاء أولي.
0: نعم.
1: من بين الناس، ثم اصطفاها لمهمة محددة.
0: نعم.
1: يعني هذا اصطفاء،
0: يعني اصطفائين.
1: تمام.
0: نعم جميل.
1: هذا اصطفاء عام أولا، ثم اصطفاها لمهمة خاصة. يعني رسولنا عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله مع النبوة للعرب، ثم أصبحت الرسالة للعالم.
0: نعم.
1: فصار اصطفاء جديد.
0: جميل.
1: محاولة فهم.
0: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، لماذا السجود قبل الركوع؟ هل هذا يدل على هيئة معينة للصلاة كانت في وقتهم؟
1: أي نعم، ليش لا؟
0: نعم ربما. نعم
1: ليش لا؟
0: الأخت نانسي حمد الله بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء دكتورنا الفاضل دكتور أحمد نوفل ومحدثك بشار شريف الله يجزيك الخير، أنتظر برنامجكم كل اثنين وأربعاء وأشعر بفخر واعتزاز لسماع تفسير الآيات القرآنية من خلالكم، أدامكم الله ومتعكم بالصحة والعافية. لا تنسونا من خلص الدعاء
1: بخدمة شعبنا وأمتنا وقومنا أن نبصرهم بجمال القرآن، بكنوز القرآن، بما في القرآن من روح وحياة للأمة وقوة ووحدة، ماذا نعدد يا رب؟ ارزقنا مزيدا من فهم القرآن.
0: جميل. الأخ بدر حامد وآخر سؤال نختم به، جزاكم الله خيرا علماءنا وأحبابنا الله يجزيك الخير، ما رأي الدكتور في الغزو التكنولوجي وكيف نستفيد منه بصورة صحيحة في علوم الدين؟ وهل جعل الجوجل بديلا للعلماء حيث إنه عند أي استفسار أو سؤال أو تساؤل في الدين يتم الذهاب للإنترنت، حتى أصبح الرأي عند كثير من الناس أنه ليس هناك داع للعلماء؟ وبالموازاة لهذا السؤال أطرح تساؤلا ثانيا، هل ما يتم الآن من اغتيال لشخصيات الكثير من العلماء مقصود حتى يتم تدمير القدوات الحسنة وبالتالي تأثير ذلك الكبير على الدين؟ يعني سؤالين بدنا نجاوبهم بشكل سريع دكتور، هل الجوجل ومحركات البحث أصبحت بديلا عن العلماء بالتالي خلاص مدام الجوجل بجاوبنا فيش داعي لوجود العلماء؟
1: لا لا لا إخواني.
0: نعم.
1: جوجل تعرفون من هو جوجل؟
0: نعم.
1: بدون ما نسمي يعني، لكن معروف اللي هم بنو إسرائيل، مختصر.
0: نعم.
1: الكلام يعني.
0: نعم.
1: جوجل هو هذا، عائلة جوجل.
0: نعم.
1: فهم سبب باسم عائلته، فنحن كل ما دخلت عليه عم ترفع من شأنه، لأن يعني هو قيمته بمن يدخلون.
0: نعم.
1: عليه، فنحن لما جوجل بصير مئات المليارات.
0: لكن هو يقدم معلومات دكتور، والمعلومات تستند إلى أدلة، البعض بيأخذ الأحكام الشرعية من من يعني مخرجات جوجل، بقول لك خلاص فيش داعي للعلماء، ما هو بذكر لي أقوال العلماء كلهم، ليش أنا يعني أعمل دور إفتاء وأسأل العلماء؟ ليش؟ شو الداعي يعني؟
1: لا لا، يجب أن نجتهد،
0: نعم،
1: ويكون عندنا اجتهاد عميق. جوجل هو بيجمع من الكتب
0: بالضبط، وأحيانا يعني بيعطي الفتوى جافة بدون إسقاطها على الواقع كما هو، وبالتالي هنا دور العالم أنه يسقط الدليل على الواقع كما هي، وبالتالي لا غنى يعني حقيقة عنه.
1: يعني أن نستخدمه لا بأس،
0: نعم،
1: أنه هو يستخدمنا
0: صحيح صحيح،
1: أي لا يعني صحيح. أنا بدي معلومة على السريع ممكن، لكن أظن أنا معتمد على جوجل لا.
0: صحيح. سؤاله الأخير وأختم به دكتور، بقول هل الاغتيالات المعنوية لشخصيات العديد من العلماء عبر الإنترنت، هل برأيك أنه ممنهج ومقصود دكتور أم أنه عفوي؟
1: طبعا،
0: نعم.
1: إخواني الحرب والله وراها مؤسسات، شوه صورة فلان، شوه منطق فلان، رد على الكاتب فلان، بخصصوا ناس يفندوا ما قال الضلال ولا قال غيره القرضاوي ولا إلى آخره، ولذلك يعني كن حذرا جدا.
0: جميل، أكرمكم الله. إحنا اليوم تجاوزنا الوقت،
1: ما فيش مشكلة،
0: أناس بشوح لي قاعد، فالله يجزيك الخير دكتورنا الفاضل، نسأل الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يجري اتصالا مرئيا مع لاعبي المنتخب الوطني قبيل المواجهة المرتقبة أمام الجزائر في كأس العالم ويشيد بأدائهم. وزير الشباب يؤكد أهمية تكثيف الترويج للخطة الإعلامية الخاصة بتغطية مباراة المنتخب الوطني المقبلة والتركيز على المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي. عمان تستضيف اليوم اجتماعين لوزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية. صحة غزة تقول أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء جدد و11 إصابة. قطر وباكستان تؤكدان إحراز تفاهم أمريكي إيراني على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يقول وضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا. انتهى الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة. حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

0: رسول الله.
1: يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة وعلى تلفزيون حياة، دائما وأبدا يحلو معكم وبكم الوصال، فحياكم الله أينما كنتم تتابعوننا. الرابع عصرا موعد جديد لترويحة جديدة إن شاء الله يا ربي نحمل في طياتها سويا الخير البركات لنا ولكم، حياكم الله. يلا يا جماعة نكسر الصلاة على الحبيب صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله.

تحية لكم جميعا، وأكيد بنمسي على كل أصدقائنا اللي بسمعونا في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

مساء السعادة لكل من يبحث عنها في تفاصيل هذه الحياة المتعبة. مساء السعادة لكل من يبحث عن السعادة في جنبات هذه الحياة، على الطريق، محبة آيس كريم، مع قاعدة مع العيلة، مع قاعدة ولعبة مع الأولاد الصغار، مع أولاده، مع حبايبه، مع على الأقل بعض الابتسامات اللي تتوزع هنا وهناك. مساء السعادة لكل إنسان حريص أن يحيا لو لحظة واحدة فيها السعادة. أنا بقول لي زهقنا نكد، زهقنا كآبة، زهقنا حزن، أكيد، لكن أكيد إن شاء الله ربنا يتمم علينا وعليكم الأفراح. يعني مع دخول فصل الصيف وأجواء الصيف أكيد الواحد بيستنى المغتربين اللي بيجوا بيعيشوا الذكريات الحلوة، هالشباب العزة بيبلشوا يبحثوا عن زوجات، أسأل الله أنه ييسر أمورهم، زي يزيد مثلا، شاب جاد عمره قديش؟ 22؟ قديش؟ 25؟ مش فاهمة إيش هيك يعني، إيش هيك؟ هيك بقول لي إيش هيك يعني؟ إصبعين عامل لي ثلاثة وإصبعين عامل هيك 25؟ 23؟ جاد نيجرو يبحث عن عشرينية، عشرينية ولا 18ية؟ عشرينية. طيب الله يزوج العزاب جميعا. 23 سنة عمرك يا عمي، يلا بنطلق الخلف. الله يهدي بالك، اللهم آمين. أسأل الله أن يهدينا ويهديكم جميعا الصراط المستقيم. جمال بيشاركنا بدعاء، أسأل الله أن ربنا يفرج عنا وعنكم. بعرف يا جماعة فعلا تعب، الحياة متعبة، لكن واحد ما بده يداريها كثير، بدهش يعني يجي على حاله، بدها شوية هيك تروق، روق لي أعصابك، خذ لك حبة آيس كريم من ربع، إذا ميزانيتك بتسمح خذ هاي الطويلة من نص 60 قرش سارة، فيش أحكي أسمع عشان ما أعملش دعايات، اسمها بترا ولا آيسبرغ، بغض النظر، كلهم زاكين. الله يسعد مساكم جميعا بالخير وبالبركات، حياكم.

أما بالنسبة للناس اللي بينكدوا على الناس وبيحرصوا ويزرعوا النكد في كل مكان قولهم الله يهديكم. بس أنا بحكيش عن أحمد عباهري إطلاقاً، والله ما شاء الله عنه دائما هيك ابتسامته حاضرة، لكن ادعوا له بالهداية. اللهم اهدي أخي أحمد عباس، اللهم أصلح قلبه، اللهم اهدي يا رب، رده إليك ردا جميلا يا رب، إنه ضال فهدي. الله بس يا أحمد، الله يصلحنا جميعا، اللهم اجعل يا رب العالمين. انا بمسع كل اصدقائنا وكل احبائنا وبنقول يا رب تمام فرحتنا مع فوز النشابه، هيك فعلا انه الواحد عن جد يعني، وبالاخير هم حيعملوا اللي عليهم، انا متاكد الشباب ما حيقصروا واحنا معاهم بكل الاحوال وكل الظروف. ويعني اكيد ببدا معكم مباشره بما دعت اليه امانه عمان من توفير حافلات مجانية للجماهير لحضور فعالية تشجيع النشامة في المدرج الروماني والساحل الهاشمية، طبعا يعني شاشات كبيرة وأكيد حضور مرتقب راح يكون لحضور هذه المباراة وهذا اللقاء مع الأشقاء الجزائر. معك يا النشمي وين ما كنت، أكيد إحنا مع النشامة وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ربنا لا يضيع لهم تعب. أنس بعيد يا أخوان يا رب. ليش هاي بدي كا كا كا كا هاي كا كا ايوه

والله بداية اسمحوا لي أن أحيي يعني المنتخب المصري أبطال النيل اللي دائما وأبدا بنعتز وبنفتخر فيهم. والله بيض وجه ما شاء الله، برغم الشوط الأول اللي كان قاسي جدا وكان مؤلم وكان قميء بكل ما تحمل كلمة من معنى، 1-0 سيطرة وفي هجمات بتضيع وتفريغ. بسأل واحد بقوله شو سوى، بقوله حسام حسن نداهم قالوا والله بجلدكو والله بضربكو قتله. أبدعوا الشباب 3-1 كانت يعني نتيجة لمنتخب عربي الحمد لله. بقى المنتخبات العربية قطر السعودية تكفكفنا يا جماعة، والله تكفكفنا يعني، بس الحمد لله يعني شرف المشاركة يكفي. وإحنا بنقول مساء الخير ودائما وأبدا منتخبنا قد التحدي النشامة. إن شاء الله إن شاء الله إحنا معكم قلبا وقالبا. مباراتنا أو لقائنا غدا 6 صباحا، يعني إن شاء الله بنصلي الفجر نقعد للشروق بندعي بعدين بنروح نحضر المباراة، والذي يطلع الدوام الله يسهل نطلع الدوام بندرش، لأن الدوام الجامعة بده يجي الساعة 6 فاتحة الجامعة. أهلا وسهلا بالجميع، طبعا تحياتنا لجميع الأصدقاء ولجميع الأحبة، وبكرة برضو كمان هتكون النمسا والأرجنتين وراح يكون اللقاء. وأيضا طول بالك بدي أحكي، والله بدي أحكي، الساعة 8 المساء اليوم مباراة النمسا والأرجنتين، حكيت بكرة العفو المعذرة، اليوم 8 المساء من النمسا والأرجنتين، الساعة 12 بالليل العراق وفرنسا، بعدين الساعة 3 الفجر النرويج والسنغال، والساعة 6 الصبح الأردن والجزائر. غدا سيكون أيضا كابتن أنس الشويكي حاضرا لتغطية هذا اللقاء من هنا من استوديوهات إذاعة حياة اف ام، وبالصوت والصورة ننقل لكم بالصورة يعني عبر تغطيتنا، وبالصوت عبر يعني أكيد المباراة نقلا مباشرا عبر راديو حياة اف ام الأثير. وأكيد تحياتنا للكابتن أنس الشويكي اللي حاضر معنا في المونديال، وأصداء المونديال حاضرة دوما. نتوقف الآن لحين رفع أذان العصر، بعدها نواصل بحول الفبقة وبالقرب من حياة تكرمنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله.
1: نزلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا، لكل من يتابع حياة، لكل من يستمع لترويحة. بمساء عليكم جميعا وبشكركم أينما كنتم تتابعوننا. فعلا أنتوا رأس مالنا اللي والله الله يبارك لكم ويحفظكم. خليني أبدأ مباشرة يعني الشباب حابين يبدأوا دعواتهم لأحبائنا طلبة الثانوية العامة، طلاب التوجيه اللي هم على موعد مع أول امتحان توجيهي لهذا الفصل والذي يبدأ يوم الخميس 25/6. كل التوفيق لأحبائنا. طبعا نشرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الإرشادات لطلبة الثانوية العامة لامتحان شهادة الثانوية العامة هذه الدورة 2026. أول شيء احضر لقاعة الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من بدء الامتحان. الجلسة الأولى الساعة 10 صباحا والجلسة الثانية الساعة 1 ظهرا. جيب معك هويتك أو إثبات الشخصية إذا كنت أردني، بطاقة تعريفية لأبناء الأردنيات أو جواز السفر لغير الأردنيين. ما تدخل، طب قل له يقلب الصفحة معنا عادي، إحنا مع بعض، قل له إحنا فرقة واحدة، إحنا برنامج واحد إذا بتحب يعني زي ما بدك. طيب لا تدخل إلى قاعة الامتحان ومعك أي أجهزة إلكترونية التزاما بتعليمات الامتحان، سماعة، ساعة ذكية، تليفون، كاميرا. واليوم في أشياء كثير منتشرة بين الطلاب، دير بالك مش مضطر تحرم حالك أو ترسب بحرمان ومشكلة بصراحة. في عندك ورقة أسئلة، في ورقة مسح ضوئي، وفي دفتر إجابة، وثائق رسمية لا يجوز العبث بمحتوياتها، وتأكد من كتابة اسمك في المكان المخصص على كل من هذه الأوراق. راح يوفروا لك مقلمة فيها قلم حبر، ثلث قلم رصاص، محاي وبراي. ما تجيب معك أي، والله جخة يا أخي، والله مدلعينكم، والله أيامنا ما كان هالحكي موجود. جيب ما بس تعال إن شاء الله. قبل الامتحان حط لنا هاي على سبيستون بسرعة، طلعنا إياها بسرعة على يوتيوب. قبل ما تبدأ بالإجابة اقرأ الملاحظات الموجودة في بداية الورقة، وطبعا اتأكد من الإجابة على جميع الأسئلة. اكتب قبل الامتحان سبيستون تطلع لك، إذا أنت يعني مش عارف تلاقي إن شاء الله بس تحاول. يلا عندك، تفضل أنا استفضل.

0: شغف.
1: هاي مجموعة من الوصايا قدموا لنا إياها أيام كنا زمان زمان زمان زمان نسمع سبيستون، شغل ليها. لا لا لا لا لا لا لا اسمع الشغل النظيف، اسمع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

ورقة الامتحان تكون مرتبة، تكونها خرابيش، نظم ورقة الامتحان، سؤال سؤال يكون طريقة مرتبة عشان يعرفوا يصلحوا لك. أتمنى التوفيق والنجاح والازدهار لكل أحبائنا طلبة الثانوية العامة إن شاء الله. يعني بإذن الله امتحان يوم الخميس، الجلسة الأولى حتكون تربية إسلامية تخصص لجماعة المسار الأكاديمي، وطبعا بنقولهم أسأل الله أن ربنا يوفقهم ويكتب النجاح والسداد لهم جميعا. طبعا برضو في الدراسات الإسلامية كذلك ساعة ونص، الله يا رب ينجح الجميع، كل واحد عارف جدوله، كل واحد أموره تمام زي ما وصلت أم اللمبي اللي بشقرت له بعدين بقول لك على الخاص أقدر أحكي على الهواء. لكن وصل ما استرى قرب النجاح ملاك، إن شاء الله يا ربي ينجحك النجاح العالي، تكتب لي تقولي أنا توجيهي يا ربي كل النجاح والتوفيق والسداد لك ولجميع الأحبة طلبة الثانوية العامة. شو يسوي؟ لا بالعكس، خليتهم أخذ بريك هسا، طلاب توجيه بأخذوا بريك من الأربعة والستة، استريحوا بأخذوا جو بعدين بردوا برجع لكم للدراسة. الله كم مرة عمل جدول في التوجيه، يا الله يا الله ذكرني. خلاص الآن قررت أبدأ أدرس. هل ما زال التوجيه فعلا البعبوع الكبير اللي بشكل حالة عند الأهالي؟ الله يا ربي يوفقكم جميعا وينجحكم. هل ما زال فعلا التوجيه بعبوع بالنسبة لكم؟ افتح لي بالله على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020. تفضل أستاذ أنس. إن شاء الله أعطيه أعطيه بالله المايك، أعطيه المايك. تعال طب تعقد معنا هون، تعال هون والله لازم والله ركبوا لك مايك سنحكي لك على الهواء مع بعض، والله نعمل حلقة لك على الهواء، شو رأيك؟ بس انت مكانك وين مكاني وانا بختار النشيد وانت بتختار الموضوع ويزيد يروح من هون. طيب بتحية فريق البرنامج اكيد مسا عليكم يزيد اليوم الخلف خلف التلفونات من الاعداد والتنسيق، امبارح قلت لهم على الهواء لا اعداد ولا تنسيق حكي فاضي والله امبارح قلت لهم، ومن لا مزح طبعا، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة الحبيب عبد الرحمن أبو رياش، وأكيد من خلف المايك ندعو لكم بالخير دائما وأبدا حمد أبو حلقة. نفتح الاتصالات ونقول هل ما زال التوجيه بعبع بالنسبة للأهالي؟ هل فعلا ما زال؟ والله والله آه والله آه، كيف لا والله، الله يعين اللي عنده توجيهي والله العظيم، الله يجبر عليهم اللي عندهم توجيهي. هل فعلا موضوع الالتزام بالدراسة موجود زي زمان؟ آه لا. هل في يعني مشاكل بيعاني منها الأهالي اليوم بموضوع التوجيهي؟ هفتح المجال لثلاث أربع اتصالات سريعا وبعد ذلك ننتقل إلى موضوع تاني إن شاء الله.

0: إن محمد الشافعي بيقول بنت سلفتي وأختي توجيه. الله ينجحهم. أنا عن جد موضوع التوجيه بنت سلفتي وبنت عم بنت سلفتي يعني مين بتكون؟ بنت سلفتك؟ أنا اسمي بقول بنت سلفتي كمان. أبو حسين الله يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك
1: العافية. كيف حالك؟
0: كيف حالك؟
1: الله يسعدك يا رجل. التوجيه قصة ثالثة مش ثانية.
0: قصة ثالثة لماذا؟
1: متعب.
0: متعب.
1: متعب.
0: متعب.
1: متعب.
0: ما زال التوجيه متعب. توجيه يا.
1: بنخص السنتين هذول. متعبات جدا والله.
0: الله يهدي البال. الله يعين هالطلاب.
1: ينجحهم النجاح. بعدين الجيل هذا يعني تعرف مش تبع دراسة.
0: الملهيات كثيرة.
1: أحسن.
0: يعني أنا بقول ملهيات كثيرة والله. فيش ولا جيل تبع دراسة كلهم بدأ.
1: إلا إحنا يا أخي.
0: الله والله حتى إحنا الثانيين الله يصلح حالنا. الحمد لله.
1: ماشي بس دراسنا خاوة.
0: الحمد لله. أيوة بالضبط هي هاي هي هاي. الله المستعان. يعني ما زال التوجيه بعبع.
1: ما زال.
0: الله يصلح الحال. ربي يحفظك أبو حسين.
1: عندك توجيه؟ اليوم بتهني بنتي من عندك.
0: إن شاء الله بنعززها إن شاء الله. بنقول شو اسمها الله يستر عليها ويرضى عنها.
1: غزل عيد ميلادها اليوم.
0: غزل كل عام وانت بخير يا عم. ان شاء الله كل ايامك خير وبركه يا رب وايامك سعيده. هات لك انشوده لغزل يا بنتي يا بنتي يا بنتي. هيك اغنيه هدا خاص من قبل بنته بمناسبه عيد ميلادها. ابو حسين عندك توجيه السنه؟
1: عندي 2009.
0: الله يا رب ينجحهم جميعا. الله ينجحهم.
1: الله يحفظك.
0: وعيد عيد ميلاد سعيد ان شاء الله لغزل. الله يرضى عنك ويحفظك.

أنس يعني حبيبنا أنس عربد بحيي ويدعو بالتوفيق والسداد والنجاح لعبد الله وأنسام عربد، بيقولهم إن شاء الله الله ينجحكم، أولاد عمه طبعا بدعي لهم بالنجاح والسداد، بيقولهم يعني دائما إن شاء الله ربنا يوفقكم في حياتكم وإن شاء الله هيك تبدعوا في التوجيه، الله كريم إن شاء الله. صار يعيط من الفرحة. أخوي جهاد يسعد مساك. جهاد طولنا عليك، طولنا على جهاد، المعذرة منك، يا ريت تعود الاتصال معنا من جديد، حياكم الله جميعا. ألو ألو السلام عليكم. ألو ألو، يبدو أنه قطع الاتصال مرة أخرى.

0: طيب يا جماعة، أكيد بعد ما حكينا عن موضوع التوجيه مباشرة بروح أنا وياكم ل إيش في معك اتصال؟ طب يلا أعطينا اتصال عشان طول تعبير. إيش بنعرف؟ يلا أبو محمد، أبو محمود يسعد مساك.
1: السلام عليكم. الله
0: يعطيكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أبو محمود.
1: يعني بالنسبة للتوجيه صراحة حسب الولد، أما هو بالإجمال نعم بيعمل بعبع، لكن حسب ابنك يعني.
0: بالنسبة لك ما زال
1: يختلف من شخص لآخر.
0: بقول بالنسبة لأبو محمود ما زال بعبع؟
1: بالإجمال آه، بالنسبة لي لا، كان الحمد لله السنة الماضية ابني محمود والسنة هاي ابني يوسف. الحمد لله يعني هم يعطيني راحة نفسية كبيرة.
0: والله نيا بجيب لك هالولاد أحطهم عندك.
1: والله الحمد لله معطيني راحة نفسية كبيرة. يعني يمكن كان مرهق ماليا لكن الحمد لله أما نفسيا معهم، ويعني ما كنت أقول لواحد أدرس منهم.
0: الحمد لله. الله
1: كنت أقول له ريح شوية من الدراسة.
0: أكثر كلمة طالب التوجيه بكرهها أدرس، قوم أدرس.
1: لا أنا والله كان الأمور عكسية، يعني صدقا أشفق عليه وخصوصا محمود من يعني قد ما هو عاكف على الدراسة.
0: ما شاء الله، الله يا ربي لا يضيع.
1: الحمد لله ربنا أعطى يعني وأرضى والله الحمد.
0: تبارك الله، الله يبارك لك فيهم جميعا ويجعلهم قرة عين يا رب العالمين. بارك الله فيك.
1: الله ينجح الجميع وأبنائنا وجميع التوجيه، الله ينجحهم.
0: اللهم آمين، ربي يحفظك ويرعاك. بارك الله فيك أبو محمود.
1: الله
0: كل الشكر لك يا حبيبي. بارك الله فيك. يعني من موضوع التوجيه مباشرة بروح أنا وياكم لنأكد على ما بالضبط حضرته أمانة عمان والتحضيرات للقاء المرتقب مع منتخب الجزائر الشقيق. وخليني أحكيها بصراحة، اليوم لا عنصرية بين المنتخبات العربية. والله يا جماعة زي ما أنا بحب النشامة وبتمنى لهم الفوز، بتمنى أيضا الفوز لمصر، بتمنى الفوز للسعودية، لقطر، بس خلاص قطر الله يسهل عليها. الجزائر برضو بتمنى لهم، بس مش الفوز علينا، يعني إحنا نفوز على الجزائر بس بعدين، يعني تفهمين علي صح؟ لكن لا عنصرية في موضوع المنتخبات، يعني ما بدي لا سمح الله يكون في بغضاء أو لا سمح الله يكون في بعض الناس عندها مشكلة في هذا الموضوع. أنا أدعو الله إنه إحنا نفوز على الجزائر وبنحب الجزائر، تفهمين علي؟ يعني واضحة الأمور صح؟ روح رياضية عالية، بنفوز على الجزائر إن شاء الله ويا رب يعني، بس بنحب الجزائر. تمام؟ أوكي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النظافة من الإيمان، اللي صار المرة الماضية ما يتكرر. محافظة جرش أيضا خصصت 3 مواقع داخل المدينة الأثرية لعرض مباراة منتخب النشامة أمام الجزائر. في عنا المدرج الجنوبي، الساحة البيضاوية والمدرج الشمالي، وفروا شاشات عرض، حافلات نقل، وكل الترتيبات الأمنية والمرورية لضمان انسيابية الحركة. لكن أنا بأكد على جزئية مرتبطة بالنظافة. أسألكم بالله، اليوم الأردنيين في خارج الأردن عم بيعطوا أفضل صورة ممكنة. اللاعبين في غرف الغيار نظفوا الغرف ورتبوها وحطوا هيك زي أشياء هدايا أو جيفتس معينة للناس. الشباب اللي طالعين يحضروا المباراة، أهلنا الأردنيين، الجالية الأردنية والعربية اللي موجودة هناك في أمريكا، عم بتعطي صورة خرافية بتروج للأردن بشكل بجنن. نكون برا كويسين وجوه لا، ما بحب هيك. أنا بقول بدنا نكون برا وجوه كويسين، بدنا زي ما نقعد في المدرج الروماني وننبسط ونشجع، ما نخلي ورانا قشة. أسألكم بالله، اللي بروح بيحضر المباراة بكرة إن أو اليوم يعني فجر الساعة المقبلة، يعني ما يترك وراء أي قمامة لا قدر الله، ونكون فعلا يعني نعطي أفضل صورة. زي ما إحنا كويسين وحلوين وأمورنا تمام برا، بدنا نكون نفس الشيء جوه. والله يحفظكم.

يعني أنا بشكر كل نشمي وكل نشمية موجودين في كل مكان بالعالم عم بعطوا صورة إيجابية عن بلدنا، عم بنقلوا للعالم صورة إنه إحنا الأردن، إحنا فخورين بأنه اليوم عم نرفع علمنا على مستوى العالم، عم بنفاخر فيه بكل دول العالم. يقول تعالوا يكفي إنهم هكروا مطلق، جرفوا مطلق. أخي والله الشباب زوران قال منين أنت؟ أنا مطلق. من وين؟ من الصلط. الله يعجب الشباب، والله إنهم بجننوا، الله يبارك لهم ويحفظهم فعلا، الله يمسكوا بالخير جميعا. فرجيني هيك مقطع من المقاطع اللي الشباب بنزلوها عقمس بلدي، هات نشوف بسرعة. اسم صح معي انت.

0: شغل نشوف.
1: دوني اطوى ماي براذر يازين. I want you to know you're like the letter V. It can go down, but it will always have a chance to come back up.
2: كنتوا مثلك الحياة زي حرف البي. بداية نازلة ونهاية طالعة إن شاء الله.
3: وبعون الله المنتخب رايح حلق زي ما راح تحلق الكاميرا.
0: واحد ثاني الدورة واحد ثاني. لما يقول أنا مطلق من الصل. طيب يا جماعة يعني أكيد تحضيرات واستعدادات حكينا لكم إنه أجواء جميلة عم بيعيشوها الشباب هناك، كل النشامة اللي موجودين وحاضرين عم بيرفعوا شماغ بلدنا هناك، عم بيعطوا العالم صورة واضحة تجاه يعني إنه كأس العالم هو مش مجرد كرة قدم وإنما هو فعلا فرصة كي نروج لبلدنا، فرصة نقول للعالم إحنا يا جماعة موجودين وحاضرين حتى نقول لكم هاي الأردن، تعالوا شوفوها، شوفوا أهلها، شوفوا النشمي والنشمية في هذه البلد، الله يحفظكم ويرعاكم. اللي بعديه تحت تحت في أيوة لا تحت تحت بس عندك ايوه هون خلص تمام. هاي لقطه من المباراه المره الماضيه شو قالوا يلا اسمع.
3: العالمين على كل حال منتخبنا الوطني يعمل اللي عليه واحنا عملنا اللي علينا واحنا معاهم بالخساره قبل الفوز وقررنا احنا ومطلق وشباب الاتحاد الاردني ننظف الملعب ونترك طابع اردني مميز على هاي البلد والله حيهم.
0: تمام هسه ندور عليه في الفاصل، نطلع فاصل انا وياكم وندور على الفيديو في الفاصل بعدها نواصل ان شاء الله. ابقوا بالقرب من حياه تكرم.
4: ترويحة برعاية
5: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني:
2: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192. من عمان إلى أكبر مسرح كروي عالمي،
4: النشامى لا يرون إلا الابتسامة.
3: النشامى في كأس العالم، وحياة اف ام معكم في كل ثانية من الحكاية. عيشوا تفاصيل المشاركة التاريخية للمنتخب الوطني في مونديال 2026. تغطية خاصة عبر وصف إذاعي مباشر لمجريات المباريات.
5: هدف للنشامة.
3: استوديو تحليلي قبل وبعد مباريات منتخبنا بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء. نبض الجماهير في المملكة ومن الولايات المتحدة.
6: بس انت ردت جول النشامة.
3: كونوا معنا، فالصوت الأردني يصل إلى العالم.
7: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أف أم.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. على هامش اجتماعات الجامعة العربية وزير الخارجية الصفدي يلتقي وزراء خارجية عرب. وزارة الطاقة تؤكد أنها تركز على تعزيز مرونة وكفاءة الشبكة الكهربائية لمواجهة تحديات تذبذب إنتاج الطاقة الشمسية والرياح من خلال حزمة من المشاريع. الطاقة تقول إن أبرز هذه المشاريع التوسع في أنظمة تخزين الطاقة عبر مشروع مرتقب للبطاريات بقدرة 100 ميجا وات واسعة تخزينية لمدة 4 ساعات، إلى جانب مشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميجا وات. صحة غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 3 شهداء و11 إصابة. وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة يعلن سقوط 13 قتيلا و66 مصابا في حادثة انفجار بمصنع في منطقة رأس لفان الذي وقع أمس. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن وسطاء أن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على آلية لوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله بعد تصاعد التوترات بين فريقي التفاوض. وأخيرا وزير الخزانة الأمريكي يصدر ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا، لجميع أحبائنا، كل من انضم لنا على السماع عبر أثير حياة FM ليواصل معنا مشوار ترويحة. أسعد الله مساكم.

طيب يا جماعة بنكمل معكم مباشرة أنا وياكم بأجواء حلقتنا اليوم والشباب دمياني نحكي عن موضوع مباراة بكرة، لكن خليني سريعا بس هيك في موضوع مهم جدا لازم نمر عليه مرور سريع سريع سريع قبل ما نبدأ بالحديث عن هاشتاج ترويحة لهذا اليوم. البيانات الرسمية اللي كشفتها أو كشفها المجلس الأعلى للسكان عن عدد الأرامل الأردنيات الذي يفوق كثيرا عدد الأرامل الرجال طبعا الأردنيين. وفقا لقاعدة البيانات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، عدد الأردنيات الأرامل حاليا قرابة 221 ألف أرملة، 221 ألف أرملة مقابل أقل من 3000 رجل أرمل أردني. تخيلوا النسبة يا جماعة، 221 ألف أرملة وأقل من 3000 رجل أرمل أردني. شاركوني بالتعليقات ما سبب هذا الموضوع، ليش اليوم في أرامل كثير نساء يعني ماتوا أزواجهم لكن ما في رجال كثير ماتوا زوجاتهم، في سبب؟ شاركونا بالتعليقات.

0: طبعا بعض التعليقات بتحكي انه طبيعي انه رجل مباشره اول ما توفى زوجته بعد فتره معينه بتزوجها وبالتالي لا يبقى ارملا، هكذا يكتب البعض، ليرد اخر ويقول لا والله هم بجلطوا ازواجهم وظلوا على قيد الحياه والازواج بيموتوا، فبالتالي شو انا اسوي لي؟ والله هذا الصح. شاركونا بالتعليقات بالنسبة لكم شو رأيكم؟ ما السبب يا ترى؟ ليش الأرامل 221 ألف الإناث والرجال أقل من 3000؟ شو السبب يا ترى؟ الناس بقول لي العمر بيد الله، احنا شو دخلنا؟ الرجال بموتوا أسرع وأقوى. الله يحسن ختامنا جميعا.
1: طول عمري مآمن قلبي على حكايات وما حكايات.
0: يلا مباشرة أنا وياكم، لأنه هسه أنا سأطلع لنا كل أناشيد حمزة نمرة، فخلينا نقلب الموضوع عشان نغير أناشيد حمزة نمرة. حنروح مباشرة أنا وياكم للقاء المرتقب يوم غد ما بين الجزائر ومنتخب النشامة. توقعاتكم لنتيجة المباراة، توقعاتكم قديش تتوقعوا تكون النتيجة ما بين منتخب النشامة والمنتخب الجزائري؟ تنتهي المباراة كم لكم؟ اللي بيشارك اللي بيجاوب معنا بشكل صحيح بيدخل معنا السحب على جائزة مقدمة من شركة تمران. تمام؟ حنوزغاد نطلع الشباب دون جائزة، نطلعهم جائزة، حنعطيهم يا سيدي التشكيلة كامل من الاسطول تعون كرات التمر عشان كرة وملعب وبطولة وكذا. تمام؟ حلوين ولا مش حلوين؟ حلوين. يلا شاركونا بالتعليقات، شاركونا بالاتصالات من الآن. بدك تسجل، هني بحكي لك لك تسجل الآن، كل اللي عم بتصلوا معنا، كل اللي عم بيشاركوا معنا، وشاركونا أيضا من خلال هذا الفيديو بالتعليقات. أي شخص بيحذر النتيجة الصحيحة لمباراة غد ما بين الجزائر والنشامة وبكون تعليقه صحيح هيدخل السحب معنا على جائزة 5 باكيجات 5 سطول الكرات مقدمة من شركة تمران المواد الغذائية. يلا مبارك الفائزين إن شاء الله. حتى أنت يا زيد. اتصالاتكم على 06-516-40-20 و06-516-50-20 و06-516-20-60 و06-516-20-20.

0: عندنا اتصالاتكم والاتصال الاول ابو علاء. حي الله ابو علاء.
1: السلام عليكم ورحمه الله. الله يعطيك العافيه.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذنك يزيد تكتب المتصل وتوقع. ربي يحفظك ويرعاك.
1: صاحبك من الزرقاء شفرتك ابو علاء.
0: يا مرحبا بك بالغالي. حي الله.
1: شلونك يا حبيبي؟ طمنا عليك. امورك طيبه؟
0: الله يوسع عليك. توقعك لمباراه غد؟
1: والله ان شاء الله باذن الله العلي القدير 2-1 للاردن. ان شاء الله الاردن 2 والجزائر 1 باذن الله.
0: 2-1 للاردن. بارك الله فيك.
1: والله اعلم. ان شاء الله
0: طبعا كله والله اعلم. احنا متفقين ما حدش بينجم. احنا بنتمنى الفوز.
1: ان شاء الله ربنا يرفع فيهم سبحانه.
0: امين امين.
1: يرفع فيهم ولا يهملهم ان شاء الله.
0: الله يحفظك ويرعاك ابو علاء. شكرا لك. احمد عمر بيقول النتيجه في التعليقات 2-1 للجزائر. سليمان الصوت اللي بيقول 3 جزائر الاردن 1. معتز بيقول جزائر 3 الاردن 2. اكرم بيقول 3-1 للجزائر. ومعنا اتصال من محمد. يسعد مساك يا محمد.
2: أخبارك؟
0: حياك الله يا حبيبنا.
2: وكيف أمورك؟
0: والله إني أنا بخير.
2: هلا بعيد عن العاطفة، الحمد لله دائما بخير. هلا بعيد عن العاطفة، وإن شاء الله إنه لا، إن شاء الله إنه لا. 3-1 الجزائر، إن شاء الله إنه لا.
0: 3-1 الجزائر وإن شاء الله إنه لا. ماشي يا سيدي. الله يهدي بالك ويبارك لك. كل الشكر لك يا محمد. أحمد السلامي بيقول 2-1 للأردن. ميساء غنام بتقول 1-1. طبعا في تعليق إن شاء الله الفوز النشامة 2-0. في عندي تعليق بصراحة. كيف حد كان كاتب تعادل؟ أوكي واضحة. بدهاش اثنين يحكوا فيها. لا هي عم بحكي عن النسوان من جلطه وبجوته الرجال. أمينة بتقول تعادل. لا مناش تعادل. بيقولي نتيجة تعادل إيش؟ 1-1 0-0 2-2 3-3 هذا كله تعادل. اتصالاتكم على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 و06-516-2020. وببكركم إنه رح يكون في جائزة بكرة. رح تكون الجائزة للي بيفوز مقدمة من شركة تمران 5 سطول كرات. خلي ياكل كرات ويطعم الحبايب. أبو وسام أسعد الله مساك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سيد محمد معك. سيد أنا من شارع المية.
0: أنعم وأكرم. أنعم وأكرم بشارع المية واللي فيه.
3: يسعد خاطرك.
0: من فوق من فوق. كيف النتيجة طالعة معك؟
3: والله أنا متفائل فيك إن شاء الله. أنا يعني توقعاتي تعادل إن شاء الله.
0: قديش التعادل؟
3: يعني 1-1.
0: توقعك 1-1 تعادل. تمام
3: تعادل. بس الفوز المؤكد سيد محمد موضوع النظافة إن شاء الله.
0: يا رب يا رب بإذن الله. بارك الله فيك. الله يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك. شكرا. أم محمد الشافعي. الجزائر 1 الأردن 3. حنان ضمرة بتقول 2-1 للجزائر. شريفة بتقول الأردن 3 الجزائر 1. كريم. مين كريم؟ كريم قديش توقعك المباراة؟ إيش؟ أعطيني نتيجة مش ترفع لي. إيش؟ قديش؟ 3-1 لمين؟ للأردن. ماشي. أبو وسام الله يسعد مساك. أبو وسام حي الله. يلا يا أنس. أبو وسام
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك؟
0: الله يحفظك ويرعاك.
4: سمير الزواهرة.
0: أنعم وأكرم بأخونا سمير الزواهرة.
4: إن شاء الله 3-2 للأردن.
0: بالله يسجل عندك بعد إذنك يا زيد. سمير الزواهرة 3-2 للأردن. الله كريم يا رب. هيثم حمودة بيقول 1-0 للأردن. حسام بيقول 2-1 للأردن. وميساء بتقول يا رب نفوز أو أفوز أنا والأردن. الله كريم إن شاء الله كلنا نفوز. شكرا لأبي وسام بارك الله فيك. وأكيد يعني توقعاتكم لهذه المباراة إن شاء الله تكون بإذن الله مكللة بالفوز لمنتخبنا منتخب النشامة. عبد الله العمارات بيقول أتوقع إن شاء الله الأردن 4 والجزائر 2. معقول يوصل أهداف 4؟ الله كريم. أبو وسام معنا خضر. ألو اللي معنا على الهواء يقول ألو. يلا اللي معنا على الهواء يقول ألو.
5: ألو
0: مساء الخير.
5: كيف حالك؟
0: ميت مرحبا. مين معي؟
5: يمان كنعان.
0: مين؟
5: يمان.
0: يمان كنعان. سجل يا زيد. يمان كنعان. طيب يمان توقعك حبيبي.
5: 2-1 للنشامة.
0: 2-1 للنشامة.
6: أبوي.
0: والوالد شو بقول؟
6: 2-0 للجزائر.
0: بدناش نرد عليك. خلينا على نتيجة يمان إن شاء الله متفائلين.
6: سيد شو تتوقع؟
0: أنا؟
6: وسيد.
0: أو كمان وسيد. 3 باتصال 1. تضحك علينا.
6: ثلاث توقعات.
0: ثلاث توقعات. كل واحد توقع عشان تزبط. المهم المهم تزبط. الله يبارك لك يا حبيبنا. شكرا جزيلا لك. شكرا. طبعا التوقعات سواء كان بالتعليقات أو بالاتصالات عشان ما حدش يزعل. جماعة التعليقات حقكم محفوظ إن شاء الله. هي زيد الليلة بفرغهن إن شاء الله. أنا مش ضابطة معي الاتصالات دكتور. بذكركم يا جماعة إن شاء الله هتكون الجائزة عبارة عن يعني تشكيلة خمس عبوات من كرات التمر هيك مشكلة، لوتس وبينت بتر وكرات طحينية وجوز هند ودارك شوكليت. يلا ها تشكيلة كاملة، شو بدكم أحسن من هيك عشان تاكلوا وتتحلوا إن شاء الله، تدعوا بفوز والنجاح إن شاء الله. طبعا مقدم من شركة تمران، بنشكرهم على هاي الجائزة. مريم يسعد مساكي. ألو
7: ألو،
0: من معنا على الهواء؟ يسعد مساكم. اتصلنا مع بعض. مريم معي مش هيك؟
8: مريم.
0: أهلا يا مريم، تفضلي.
8: أهلا، تسلم يا رب.
0: توقعك لمباراة غد؟
8: 2-1 1 للنشامة، آمل من الله نفوز النشامة
0: يا رب إن شاء الله. 2-1 للجزائر وإن شاء الله يكون الفوز للنشامة. شكرا لمريم. إلى محمد.
9: أبو عبد الله كيفك؟
0: يا حياك
9: أبو عبد الله. بدنا نبعد شوي عن التوقعات، يعني إن شاء الله إنه نفوز، يعني وصول ما أكبر فوز
0: لها. طبعا طبعا.
9: أنا بتمنى على الاتحاد الأردني لكرة القدم إنه يستقبلوا النشامة بالمطار ويعطيهم كأس العالم بالمطار على أخلاقهم على
0: وصولهم
9: لهذه المرحلة، لأنه
0: والله مش بس الاتحاد، والله كل الأردنيين إن شاء الله بيستقبلوا الأبطال، والله أبطال بمشاركتهم.
9: نعم،
0: لهم أبطال. والله
9: كأس العالم في المطار.
0: والله صحيح، والله صحيح، ربي يحفظك.
9: أشكرك.
0: توقعك كم سيدي؟
9: والله ان شاء الله 2-1 للاردن. ان شاء الله
0: 2-1 للاردن ان شاء الله يا محمد. سجل يزيد، والله يزيد حيحاسبك الناس. طيب شكرا شكرا، بارك الله. اذا واحد ما ربحش من ربع حساب يزيد، سهله ولا اسهل منها. شكرا لمحمد. خضر يسعد مساك.
10: يسعد مساك ابو عبد الله.
0: مساء الورد والانوار.
10: ان شاء الله 2-0 للاردن.
0: 2-0 للاردن. معقول كل هاللاعبين اللي في اوروبا في الجزائر؟ صحيح في واحد مصاب، الله يا رب يشفيه ويعافيه، بس يعني معقول ولا واحد يهدئ؟ الله يا رب يا رب يا ابو ليلى، بكره اسال الله انه يمدك بمدد من عنده يا الله. قولوا امين. اللهم امين. شكرا شكرا لك يا خضر. 2-0 للاردن. موسى يسعد مساك. الو
11: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا الله موسى.
11: استاذنا الغالي استاذ محمد، كيفك؟
0: ربي يحميك ويرعاك.
11: مساء الخير لك ولذاعتنا الحبيبة إذاعة حياة الجميل الذي تجمع ولا تفرق. مساء الخير للهندسة الإذاعية، مساء الخير للأصدقاء.
0: الله يحميك ويبارك.
11: مساء الخير للوطن وقائد الوطن.
0: أسعد الله قلبك أخي موسى، صوت جميل وأداء أجمل.
11: وأنا الله يسعد قلبك وروحك الجميلة، يعني ما شاء الله عليك وإذاعة حياة الجميل.
0: الله يحفظك ويرعاك.
11: مواضيعها تسلط الضوء على كل المناسبات الوطنية خاصة الرياضة.
0: الله يبارك لك.
11: الاجتماعية الأفراح، فحبيت إني أشارك معك. ما شاء الله عليك حلقتك المميزة.
0: توقعك يا عسل.
11: والله اتوقع يا عسل ان شاء الله ان شاء الله اذا الله احيانا باذن الله عز وجل الفوز للنشامه ب 2-0 باذن الله.
0: 2-0 باذن الله، وان شاء الله ان شاء الله تكون جاهز من نصيبك ويكون 2-0
11: ان شاء الله.
0: الله يحميك ويرعاك.
11: استاذ محمد
0: سيدي،
11: تحياتي للاخ الحبيب الهندسه اللي جاي يرد علي هذا الحلو، بس نسيت
0: يزيد ولا انس.
11: والله
0: يزيد
11: كلهم محترمين.
0: يزيد الله يبارك لك، لأنه أنت ما شاء الله عنك أنيق وأدائك أجمل هيك ما شاء الله بصوتك، ربي يحميك.
11: الله يسعد قلبك. بدنا هيك ملاحظة منه الحبيب إذا سمحت.
0: اتدلل.
11: الله يسعد قلبك روحك الحلوة الجميلة، ما شاء الله عليكم أنت جماعة.
0: الله يحميك.
11: طيبين وزاكيين كلكم. بدنا أغنية للنشامة إذا سمحت.
0: يا أبشر
11: يا حبايبي.
0: يلا أغنية الاتحاد.
11: تحياتي
0: الاتحاد السجزة الأول منها بسرعة. أبشر
11: ولإذاعتنا الحبيبة.
0: اتدلل يا سيدي لعيونك. أحلى أغنية أغنية الاتحاد أكيد اللي قدموا فيها هيك يعني مشاركة جميلة، و بنقول إن شاء الله إحنا مع النشامة، وأكيد دائما وأبدا يعني بإذن الله الشباب بيض وجهنا كالعادة، هم دائما بيض وجهنا، وإن شاء الله يا رب الفوز يكون حليفهم يا رب يا الله. يلا ناخد هيك الأغنية هاي الشباب عم بيحضرولنا فيها. يلا بسم الله شغل.

0: مباشره اتصال جديد. ابو حسين يسعد مساك. ابو حسين طولنا عليك، يا ريت تعود الاتصال معنا من جديد، واكيد مشاركاتكم توقعاتكم، كم توقعاتكم لمباراه غد ان شاء الله يا رب الفوز اردني والروح الرياضيه عاليه والنشامه قدها والنشامه يعملوها اكيد، والفائز راح يكون ان شاء الله له جائزه مقدمه من شركه تمران زي ما حكينا لكم تشكيل من كرات التمر. مباشره اتصال جديد ابو حسين او ابو توفيق. ابو توفيق الله يسعد هالمساء.
1: الله يسلمك يا سيدي. اول شيء احنا بنتمنى الفوز للنشامه، بس انا في عندي ملاحظتين.
0: طبعا
1: هسه الشباب اللي لما صاير عرفوا في جوائز نسوا الانتماء وصرهم كل واحد انتماء كلهم
0: كلهم صاروا يشجعوا الجزائر.
1: بقولوا صار يتوقع الجزائر.
0: اسمع انا بقول اذا فازت الجزائر فيش ولا جائزه بلغيها. ما شفته فيك، تفضل توقعك سيدي.
1: والشغلة ان شاء الله 2-1 الاردن.
0: 2-1 الاردن جميل.
1: على على كل يوم بحكي مع الدكتور ابراهيم على
0: الفتاوي.
1: اسرع كمان يعني الاتصالات اسرع، فعلى الجوائز
0: ما شاء الله. ربي يبارك لك يا ابو توفيق.
1: في مجال بنتي متشكمه.
0: اعطينا اياها اعطينا اياها. الو.
2: ان شاء الله نفوز.
0: مين معنا؟
2: نايا.
0: نايا كيف حالك؟ أي صف أنتي؟
2: صف سابع.
0: أوه كثير صف سابع، لقد أصبحتي يعني فتاة رائعة ومميزة إن شاء الله. نايا توقعك كم؟
2: إن شاء الله إحنا نفوز 2-1.
0: يعني زي بابا أنت ويا بجائزة واحدة، كل واحد حبة، يلا ماشي. رب يرضى عنك يا نايا، كل التوفيق. بإذن الله بإذن الله الفوز للنشامة إن شاء الله، والتوفيق أكيد لأحبائنا الجزائر، إحنا يعني نتمنى لهم الخير بس ما يفوزوا علينا، يعني هم حبايبنا بس ما يفوزوا علينا. أيوة أيوة منافس شريفة، إحنا روح رياضية بس نفوز للأردن إن شاء الله. شكرا لك أبو توفيق. وأبو سيف الدين يسعد مساك.
3: الله يسعد روحك أبو عبد الله الغالي.
0: يا حياك.
3: ولكادر حياة اسم كاملة.
0: الله يحميك ويرعاك.
3: ومعليش سيدي ولجلال سيدنا ولي العهد وللعائلة الهاشمية كاملة ولا حكومتنا الرشيدة
0: يا رب يا رب فرحة عالية من كل الأردن يا الله.
3: أنا بتمنى إنه إن شاء الله يظل لعبهم هيك، وبإذن الله إنه المدرب ما حيقصر إنه شاف الثغرات أو الأخطاء يلي حصلت في المباراة الأولى،
0: فبالتالي
3: إن شاء الله وبالتالي بإذن الله إنه إحنا بدنا نلعب لعب أقول لك عالمي.
0: بدنا قديش نجيب؟
3: بدنا نجيب 3-1.
0: 3-1 يا رب يا الله.
3: أيوة والله
0: يا رب. أيوة الله كريم الله. الله كريم. أشكرك يا أبو سيف، الله يحميك ويرعاك، شكرا جزيلا.
3: ليش ما جبنا أبو عبد الله؟ بس المهم
0: والله شو ما كانت النتيجة إحنا بنقول إحنا مع النشامة قلبا وقالبا، لكن أكيد الفوز الفوز له نكهة وله طعم بإذن الله. الفوز للنشام إن شاء الله. شكرا. شو بدك مني يعني؟ تطلب مني 2 شاورما عربي أعطاني 6؟ لا أنس عربي، إيش بدك يا أنس؟ فاصل أبشر، طلعوا لي فاصل وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله.
4: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ،

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط،

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون، اسرح بالكون متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-336-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
2: حياكم الله من جديد، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. ويه مونديال قطر، الله يحيي قطر على هالمساء. أسعد الله مساكم جميعا. أكيد في هاللحظات نتذكر كيف كان التنظيم العالمي، والله أكثر من عالمي، الكوكبي إن صح الوصف، لقطر في مونديال قطر 2022. كأس العالم كان غير. يلا

0: شو بقول؟ مدي لك يا ضيف فنجانين على الكيف، مش بنرفض لك الفيزا. ريجكتد ريجكتد ريجكتد ريجكتد، ايش فيه؟ دفعوا الناس مصاري وريجكتد بالاخير، ايش فيه يا اخوان؟ انا مش راضي احكي، خليني ساكت خلص. على كل حال قطر مش ريجكتد. يلا حكمل معكم توقعاتكم لمباراتنا واللقاء المرتقب غد الساعة 6 صباحا ما بين منتخب النشامة والأعزاء الجزائريين. أكيد إن شاء الله يكون لقاء يعني بين الأشقاء، لكن إن شاء الله الفوز أردني. توقعاتكم والفائز راح يكون إن شاء الله بعد بكرة، بكرة راح نربحوا الجائزة، جائزة مقدمة من شركة تمران، تشكيلة من كرات التمر 5 طول إن شاء الله، ورب يجعله صحة وألف عافية وهنا. وأكيد اتصالاتكم على 06-516-40-20 و06-516-50-20 06-516-20-60 و06-516-20-20. كابتن نور كم توقعك؟ كابتن نور كم توقعك؟ 2-1 للجزائر. خلينا نشوفك بكرة إن شاء الله الصبح، الله يهدي بالنا وبارك. أبو معن، أبو معن، ألو،
1: يعطيك العافية دكتور.
0: يلا حيو.
1: الله يسعد قلبك. شو قصتك؟ شو قصتك داخل على الرياض؟ أنت شو الرياض أنت؟
0: طب انزل أنت، انزل اسمع اسمع، انزل انزل من السيارة، انزل انزل من السيارة، انزل من السيارة وعطيني رخصك. كيف بتسوق وبتحكي معي؟
1: لا جد جد جد جد جد
0: يعني. الله يبارك لك أبو معن. بترن بترن على برنامج فتاوى، وبترن على برنامج صوت حياة، وبترن على برنامج نور الدين درويش، وبترن على برنامج الاسطنطة. كل اخي خلنا المره نحكي رياضة. حقي حقي ولا مش حقي؟
1: توزع عمرات حقك يا عمي.
0: يلا خبر بحق، احكي شو توقعك؟
1: توزع عمرات.
0: ايش هو؟
1: بتوزع عمر عمرات عمرات بتوزع ودي عمر.
0: بدك بدك عمره؟ بدك عمره؟
1: بدي عمره.
0: الله يرزقك اياها ان شاء الله.
1: اللهم امين.
0: اسال الله انك السنه هاي تطلع عمره يا ابو معن. قول امين
1: ان شاء الله. امين
0: ابو معن. توقعاتك بلكي ربحنا كرات تمر. احسن لك.
1: 2-1
0: لمين؟
1: للاردن
0: ان شاء الله. الله ان شاء الله 2-1 للاردن
1: ان شاء الله.
0: واكيد فرحتنا فرحه وطنيه والله يا ابو معن. احنا مش الموضوع موضوع رياضه فقط، وانما فرحه الاردنيين جميعا ان شاء الله باداء وابداع النشامه. شكرا لي ابو معن. شكرا ربي يحميك ويرعاك. اخوي امجد يسعد مساك.
2: يسعد مساك. كيفك سيدي؟
0: يا حياك الله.
2: الله يحييك يا رب.
0: توقعك يا سيدي؟
2: ان شاء الله سيدي. توقعي الشوط الاول حيكون اداء قوي للمنتخب الاردني، قوي جدا جدا جدا جدا.
0: نعم.
2: النتيجه 4-3. الجول الثالث للجزائر حينحط في اخر 5 دقائق بالشوط الثاني.
0: الله اكبر. طيب
2: الشوط الاول حيكون اداء قوي للمنتخب الاردني، قوي جدا، حتشوف يعني حتكون طحن.
0: طيب
2: الشوط الاول
0: حسك المخرج تبع المباراه.
2: الشوط الثاني نص نص. بس الجزائر حيحط جول في اخر 15 دقائق الجول الثالث.
0: وتنتهي النتيجه متى؟ قديش؟ اي ساعه؟ مين احنا؟
2: 4-3 للاردن. 4-3 للاردن.
0: يعني يخلص الوقت.
2: شوف ركز معي، اداء الشوط الاول للاردن حيكون قوي.
0: هسه خلص اتفقنا، هاي هاي خلصناها. بلش الشوط الثاني.
2: نعم. الشوط الثاني ببلش الشوط الثاني بيكون اداء الجزائر قوي جدا جدا جدا.
0: تمام.
2: بس بحطوا الجول الثالث في اخر 5-10 دقائق.
0: طب واحنا متى بتجيب الرابع؟
2: احنا لا، بس كل انراحات جنب الشوط الاول.
0: كل الجوال في الشوط الاول ما عدا الجول الثالث تبع الجزائر.
2: الجول الثالث تبع الجزائر باخر 10 دقائق، اخر 5-10 دقائق.
0: يا سيدي اذا كان توقعك صحيح اسال الله تكون جازم من نصيبك، وحتى لو اسمك ما طلعش بالسحب على توقعك هذا. اذا كان الموضوع توقع دقيق 100% سجل جنب اسمه ستار يا كبير، سجل جنب اسمه.
2: الله يبارك فيك يا رب.
0: جايز لك ان شاء الله. قديش بس النتيجه النهائيه؟ ما سمعتش قديش النتيجه النهائيه.
2: احنا بنصلي
0: 4-3. 4-3.
2: 4-3.
0: الله يجيب الخير ان شاء الله. ربي يحفظك. شكرا لك.
2: وركز على الشوط الاول. شوف
0: خلاص واضح، خلاص توقعك اي مسجل. نرجع على الفار مباشره. الله يبارك لك. كل الاحترام. يا الله يا رب يسدد خطاهم وخطى الجميع يا رب. بارك الله فيك. شكرا لأمجد. شكرا. بارك الله فيك. إلى حسام. بس الفوز للنشامة إن شاء الله. احنا ندعي للجميع بس إن شاء الله الفوز.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أستاذنا الكريم أبو حلقة، صراحة أنا يعني بتوقع مباراة نارية جدا وتكسير عظام يعني فيها.
0: إن شاء الله.
3: النشامة راح يكون وقدها
0: يا رب.
3: وأتوقع 1-0 للنشامة. 1-0 راح تكون يعني معركة مجالدة. طبعا. صراحة يعني أنا هذا اللي راح أتوقعه.
0: 1-0 يعني. أنت بتذكرنا بمباراتنا قدام المنتخب السعودي مش هيك؟
3: 1-0 للنشامة بإذن الله. وقبل كل هالحكي هذا كله تحية إجلال والكبار وسلام لغزة عزة.
0: أكيد أكيد.
3: هذا اللي لما لازم
0: أكيد. لا والله ما بننساها. لا والله ما بننساها.
3: وبعد كل شيء غزة عزة سلام لا سلام من من من قلوبنا
0: من كل نشمة نشمية والله أنا متأكد حتى اللاعبين اللي بأرض الملعب والله قلوبهم مع غزة.
3: قبل كل مباراة وقبل كل نفس نتنفسه.
0: صحيح.
3: سلامنا لأهل غزة العزة.
0: أشهد أشهد والله وأنا بقول. باسم كل أردني وأردنية كل نشمة ونشمية من هنا ومن أمريكا ومن كل مكان أكيد قلوبنا مع أهلنا في غزة وأسأل الله أنه ربنا يحقق النصر والعزة لأهلنا في غزة وحسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين ومن يمد الظالمين. الله يحفظك ورعاك.
3: شكرا. اللهم آمين يا رب.
0: بارك الله فيك. شكرا يعني أكيد ما بننسى إحنا أكيد. الله يبارك له أخونا حسام بيذكرنا لكننا لن ننسى إن شاء الله جرح أهلنا في غزة وإحنا معهم بعون الله. وحتى أهل غزة مبارك كان لهم رسالة طلعناهم يدعوا للنشامة واقفين إن شاء الله مع النشامة. سمير عرفات من معنا؟ ألو.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك. من معنا؟
4: كيف الحال؟ سمير الفرع.
0: ميت مرحبا. أنعم وأكرم بسمير.
4: الله يعطيك العافية. كيف الحال؟
0: الله يحفظك ويرعاك حبيبنا.
4: إن شاء الله بنتمناها 3-2 للنشامة.
0: 3-2 تمني ولا توقع؟
4: ان شاء الله توقع.
0: طيب. طيب. طيب التوقع التمني 3-2 ان شاء الله هي مش امنيات وانما ان شاء الله دعوات يعني الفوز. شكرا لك يا حبيبي ربي يحفظك ويرعاك كل الشكر لك. الى عرفات. حيا الله عرفات.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: شوف هالحلقه الحلوه.
0: انت حبيبي
5: الله يسعد قلبك يا سيدي. احنا اولا الامنيات لا تحقق
0: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. والشباب والله تعبوا واجتهدوا على حالهم.
5: في مغنية بتغني بتقول لك أتمنى أنسى حبك النسيان أمان.
0: أحكي لك مين ولا لا؟
5: والله ما بعرف.
0: هاي عشط الغندور بقول شغلوها دائما وتطول وتعيد فيها. تمام.
5: لا لا الأمنيات لا تحقق. فلتلاقي الأستاذ كاتب لك على كعب الورقة مع أمنياتي لك بالنجاح
0: معناها راح رسمك.
5: أعرف أنه في رسمك.
0: تفضل. أنا بقولهم مع دعواتي لكم بالتوفيق والنجاح.
5: إحنا رجاءنا من الله عز وجل إنه الأردن المنتخب الأردني يفوز إن شاء الله غدا صباحا بنتيجة 2-1.
0: 2-1 يا أخي والله كثير صاروا قايلين 2-1. أسأل الله أن يحقق يعني دعواتنا وطلباتنا. أشكرك يا حبيبنا. كل الشكر لك. بارك الله فيك.
5: أقدم تحية بس لأخوي أبو العز.
0: أكيد.
5: شكرا لك. سلام عليكم.
0: يلا حي أبو العز. الله يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك. ربي بارك لك. يعني أكيد وقت الحلقة تقديرا انتهى. لكن قبل ما أنهي بعيد على الحبيب الغالي الصديق الصدوق صاحب الابتسامة الجميلة صاحب العيون الخضراء وين والشعر الأشقر الأنيق الجميل الكريم إن شاء الله هو عريس بإذن الله. بنقول له كل عام وانت بألف ألف خير يا كريم. هاي هيك على الهواء إلى كيك ولا هيك زي ما بدك تنتين. أوكي كل عام وانت بخير يا عمري إن شاء الله. العيد ميلادك الجاي وانت متزوج بإذن الله ولاقي شغل كويس وأمورك طيبة. كل التوفيق لك. ربي يبارك لك ويحفظك ويرعاك. ويعني قبل ما أختم دائما وأبدا الخير كل الخير بين أيديكم. هكذا هي الحياة. يولد من يولد ويختار الله سبحانه وتعالى من عباده من يختار. تعازينا الحارة لصديقنا وأخينا الحبيب عبد الله حسن بوفاة خالته. أسأل الله أن يتغمدها بواسع الرحمات. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة. إن شاء الله الفوز النشامة. بذكركم اكتبونا بالتعليقات وأكيد الفائز راح يكون جائزته بكرة معنا من شركة تمران. ألف مبارك لكم جميعا. وهي كابتن أنس الشويكي بيحضر حاله أصداء المونديال 6 مساء وبعده ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 0799-364-41.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
3: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
2: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: بنلقى
1: ديم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة طبيعية.
3: ماجيك واستمتع بصورتها.
2: الصورة طبيعية.
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك حمزاتي وعلى المضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل ما تتعلى عيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة مع أصداء المونديال، البرنامج الذي يأتيكم يوميا لمتابعة كل تفاصيل وكواليس وأخبار نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. بعد 12 ساعة بالتمام والكمال منتخب النشامة يدخل مواجهته الثانية في النهائيات العالمية أمام المنتخب الجزائري في الديربي العربي الوحيد ضمن نهائيات كأس العالم 2026. جمال السلام يقول إن المنتخب الأردني مطمئن وواثق قبل ملاقاة الجزائر. ضربة موجعة للمنتخب الجزائري بإصابة مهاجمه محمد عمورة. أول انتصار مونديالي لمصر بعد 92 عاما. وميسي وأصدقائه على موعد مع النمسا.

على وقع الأمل بإذن الله تعالى بنجوم منتخب النشامة، سيستيقظ الأردنيون باكرا مجددا ابتداء من الساعة 6:00 صباحا لمتابعة منتخب النشامة في التحدي المونديالي الثاني أمام نظيره الجزائري، مباراة تحت عنوان أكون أو لا أكون، الفرصة الكبيرة من أجل حجز مقعد بين الكبار في نهائيات كأس العالم. المطلوب لا شك هو تقديم كل ما لدى اللاعبين من جهود وعزيمة وإرادة، والتي اعتدنا عليها كثيرا في المنتخب الأردني أمام المنتخب الجزائري، لتعويض خسارة النمسا الافتتاحية وتحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله أمام المنتخب الجزائري قبل اللقاء الثالث والأصعب مع منتخب الأرجنتين. كلنا ثقة بهمة النشامة وقدرتهم على إسعاد الشعب الأردني كاملا وإسعاد العرب أيضا في هذه المباراة. هو ديربي عربي لإنعاش الآمال لمنتخب النشامة بطبيعة الحال بكل تأكيد، وللمنتخب الجزائري أيضا، وتفادي الخروج المبكر من المونديال بعد هزيمة المنتخب الوطني الأردني أمام النمسا بهدف مقابل 3 وهزيمة الجزائر أمام الأرجنتين بثلاثية نظيفة. هي مباراة بالغة الأهمية للخروج من عنق الزجاجة بعد الخسارة الافتتاحية، والنقاط 3 قد تكون حاسمة في موضوع التأهل إلى دور 32 في المونديال، وقد تكون بنسبة كبيرة أيضا كافية للتأهل إلى دور 32.

هذا وقد أكد المدرب المغربي للمنتخب الوطني جمال السلامي أن اللاعبين أكثر اطمئنانا وثقة عشية مواجهة المنتخب الجزائري في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة، ويدرك المنتخبان أهمية النقاط الثلاث التي قد تكون كافية لحجز مقعد في دور 32 بين أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث على الأقل بعد خسارتيهما في الجولة الافتتاحية. قال سلامي: المباراة فاصلة والفائز سيحقق التأهل والتعادل يبقي الأبواب مفتوحة. أشار إلى أن اللاعبين أكثر اطمئنانا وثقة لتقديم الأفضل والجاهزية البدنية أفضل، والمباراة من الممكن أن تحسم بركلات ثابتة أو مرتدات. المدرب البالغ من العمر 55 عاما قال: تعلمنا الكثير من المباراة الأولى أمام النمسا، لكننا نواجه منتخبا قويا ولاعبين محترفين في أندية أوروبية كبيرة ولاعبون جاهزون من جميع النواحي، وأتمنى أن تظهر قوة المنتخب الأردني في مواجهة منتخب عربي محترف. بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم عن نتيجة هذه المباراة التي ستنطلق في 6 من صباحة غد الثلاثاء، وسنكون معكم إن شاء الله في نقل مباشر ابتداء من 5:30 صباحا عبر استوديو تحليلي يسبق المباراة، وكذلك بث إذاعي لكل مجريات المباراة، فرصة لمن لا تتوفر لديه ربما شاشة، لا تتوفر لديه فرصة المتابعة للمباراة، أو كان على الطرقات أو مسافرا، أن يستمع إلى إذاعة حياة FM ويعرف تفاصيل المباراة لحظة بلحظة من خلال هذه التغطية المباشرة.

0: بإمكانكم أن تشاركونا توقعاتكم من خلال البث المباشر لبرنامج أصداء المونديال على الصفحة الرسمية لإذاعة حياة اف ام وتلفزيون حياة. الأخ والضاح يسعد مساك لك كل التحية، يقول إن شاء الله بالروح القتالية والانضباط من ملعب النشامة يفوز على الجزائر. عبدالله العمارة يقول فوز النشامة 3-1 للجزائر. سعيد السمهوري يقول شكرا لك ولتحيتك الجميلة، كل التوفيق للمنتخب الوطني في مباراته أمام الجزائر وإن شاء الله الفوز بهدفين لواحد للأردن. الآن للحديث عن هذه المباراة ومعطياتها وقراءة لها ينضم إلينا واحد من خيرة مدربين والمحاضر الآسيوي الدكتور ناجح ذيابات. مساء الخير دكتور ناجح.
1: مساء النور، الله يعطيك العافية أستاذ أنس.
0: الله يعافيك ويبارك بعمرك يا رب. دكتور ناجح، لو كنت مدربا للمنتخب الوطني ماذا تقول للاعبين قبل بداية المباراة؟
1: حقيقة يعني أول شيء أقول لهم إحنا يعني باعتبار وضعنا إحنا في ربحانين إنه وصلنا كأس العالم، لكن قدموا كل شيء عندكم يعني من قيمتكم من مستواكم من أدائكم، قدموا كل شيء عندكم، ما حدا رايح يلومكم لأنه كل الفرق خسرت 4-5 و3-2. هذا طبعا لا بشيء، أنت انزل استمتع، انزل قدم للجمهور مباراة كويسة، وتخسر معلش الإمكانات بتختلف، اللاعبين بيختلفوا، الظروف بتختلف، لذلك إحنا بهمنا الأداء. يعني حقيقة يعني كأول مشاركة إنه شفنا بعض الفرق اللي من مستوانا يعني قدمت أداء، وإحنا قدمنا مع النمسا ترى أداء ممتاز جدا، إلا إنه يعني قدر الله ما شاء فعل وشفنا فرق ثانية أوروبية خسرت 4-5. هذا لا يعني نهاية المطاف، إحنا بدنا ننزل للاستمتاع، بدنا ننزل نحاول نجيب أهداف، نحاول إنه نصنع فرحة ولو بتعادل، إلى أنه يعني هذا الإشي كلياته بتجمع أنه يكون الشباب إن شاء الله الصباح اليوم صباح بكرة إن شاء الله بأتم وبأوج عطاهم بإذن الله
0: إن شاء الله. دكتور ناجح، ما المطلوب من المنتخب الوطني في الدقائق الأولى من المباراة تحديدا لتفادي ربما أي تفصيل صغير يؤثر على معنوياتهم أو على نتيجة المباراة؟
1: سيدي يعني في بداية المباراة دائما احنا بنعرف ان هاي سمو بقولها حمى، ما يعني حمى البداية، لما تكون عندك حمى البداية فريق قوي مثلا بيعتبر حاله مثل الجزائر فريق قوي، ومع العلم الجزائر قريب مننا مش يعني مستوى انا اتفرجت عليه مش هذاك المستوى العالي يعني، وانما قريب من مستوى انا احسن مننا شوي في بعض العناصر الفردية، الى انه انا بقول لهم انه يعني احاول امتصاص اندفاع الفريق الجزائري وخصوصا اخ انس بالكرات العرضية، لأنهم عندهم قامات طويلة وبالتالي الخطر علينا دائما إحنا من الكرات العرضية، وشفنا شلون مع النمسا يعني كانت الأهداف من كرات عرضية بسبب قصر القامة، وهذا طبعا أنا بقوله أنه منع الأطراف خصوصا في بداية أول 10 دقائق منع الأطراف من رفع الكرات للاعبين المهاجمين بالفريق الجزائري.
0: نعم، هل تتوقع أي تغيير في تشكيلة منتخب النشامة عن تلك التي خاضت مباراة النمسا كابتن ناجح؟
1: والله أنا يعني ما بعرف يعني حقائق الأمور عند المدرب يعني، بس التشكيلة اللي كانت ممتازة جدا يعني قادرة على مجاراة المباراة، والشوط الثاني احنا شفنا بعض اللاعبين لما تم تغييرهم يعني مثل علي العزازي لاعب ممتاز لاعب مميز يعني ممكن هذا كمهارة فردية هذا يعني ممكن يربحك مباراة، شفنا احنا بعض اللاعبين قدم مباراة رائعة، وبالتالي يعني اتصور ما يكونش في تغييرات كبيرة او راح تكون طفيفة جدا تغييرات اثناء المباراة.
0: نعم، ما الذي يميز ان مدرب منتخبنا مغرب الجنسية دكتور ناجح، والمنتخب الذي سنقابله هو المنتخب الجزائري قريب من المدرسة المغربية في الاداء واللعب؟
1: الحقيقة يعني الأداء واللعب مدرسة مش بس مغربية، أفريقية يعني هو بعرف أنه الالتحامات والقوة واللياقة البدنية هاي كلياتها مهمة جدا، لكن في شغلة مهمة جدا أنه إحنا دائما الأردنيين بجوز أكثر ريلاكس يعني راحة أكثر، ما فيش الحال العصبية هاي اللي عند اللاعبين لا فارقة دائما متواجد، وبنشوف يعني العناصر كتير صارت حوادث خصوصا باللعبات الأفريقية، وبالتالي بكون النيرفز عندهم عالي، وبالتالي أنا أتصور أنه السلامي راح يكون حذر من الأمر هذا أنه حاول قدر الإمكان ما يسحبوناش للنرفز يتبعتهم، لأنه بضربوا بالملعب خصوصا في وسط الملعب.

0: هجمات أو تكسير هجمات. فالمدرسة قريبة جدا مش قريبة مننا يعني بشكل كبير، إلى أنه يعني السلامي من خلال خبرته كمدرب بالأندية وكمدرب منتخب الآن وقراءاته للمباراة الودية يعني قادر على أنه إن شاء الله نتجاوز المباراة بإذن الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتور ناجح ذيابات مدربنا الوطني الخبير والمحاضر الآسيوي على كل ما تفضلت به، نسعد دائما باللقاء معك ونلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة دكتور ناجح.
0: الله يسعدك ويطولكم إن شاء الله، تكون بكرة عندنا صباح ممتاز
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا.
0: أهلي شكرا.
1: وطبعا في ظل كلام الكابتن جمال السلامي بأن صفوف المنتخب جاهزة ومكتملة للمباراة الغد، فإن المنتخب الجزائري تلقى ضربة موجعة قبل ساعات من مواجهته الحاسمة أمام المنتخب الأردني، حيث أصيب لاعبه والمهاجم محمد عمورة بتمزق عضلي في الفخذ سيبعده عن الملاعب لأسبوعين، وبالتالي لن يتمكن من استكمال المونديال مع المنتخب الجزائري. هو لاعب نادي فولفسبورغ الألماني وانسحب من الحصة التدريبية التي أقيمت أمس قبيل سفر البعثة إلى كاليفورنيا بعد شعوره بألم حاد في الفخذ الأيمن.

ننتظر بعون الله تقديم أداء مشرف آخر من منتخب النشامة أمام المنتخب العربي الجزائري. ننتظر أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم من طاقة وعزيمة وإيمان وإرادة كما اعتدنا عليهم في المواجهات الصعبة عبر تصفيات كأس العالم، عبر كأس العرب، كذلك في كأس آسيا. الأمل كبير، يحدون الأمل بأن يقدم النشامة أفضل ما لديهم وأن يخرجوا بصورة مشرفة إن شاء الله في هذه المباراة الثانية وهذا التحدي الثاني في المونديال بعد الخسارة الأولى. إن شاء الله يترافق هذا الأمل وهذا العطاء بنتيجة إيجابية وأهمها الفوز لا شك، التي قد تقربنا من التأهل إلى دور 32. إن حصل التعادل لا بأس، سنشكر النشام على أدائهم، وإن حصلت الخسارة كذلك الأمر هي واحدة من احتمالات كرة القدم، ولا شك أننا خلف النشام دائما وندعمهم في الفوز وفي الخسارة وفي التعادل، وما تزال طبعا الحظوظ قائمة، لكن لدينا تفاؤل إن شاء الله كبير، وعلى لسان جمال السلامي بأن التفاؤل كبير وبأن المنتخب جاهز ومطمئن وكله ثقة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق عربي محترم وقوي هو المنتخب الجزائري. أشعل فوز المنتخب المصري على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل واحد أجواء من الفرح بين لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري، بينما احتفلت البلاد بأول انتصار لها في تاريخ كأس العالم بعد 92 عاما من مشاركتها الأولى. وكان النجم محمد صلاح من بين من سجلوا الأهداف في المباراة التي شهدت عودة المنتخب المصري من تأخر بهدف في فانكوفر، وهو ما جعل منتخب الفراعنة على قمة المجموعة وجعله في أفضل موقع للتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى. وعندما صعد المدرب حسام حسن إلى المنصة عقب المباراة بدأ الصحفيون بالتصفيق له بشكل جماعي. إذن منتخب مصر في صدارة المجموعة بعد الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل واحد، لأنه في المباراة الأولى تعادل مع بلجيكا القوية بهدف لمثله، وبلجيكا طبعا تعادلت بدون أهداف مع إيران في المباراة الثانية. بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري الذي حجز مكانه بنسبة 99% في دور 32. أصبح منتخب مصر خامس منتخب عربي يحقق فوزا في المونديال بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب والسعودية، وأصبح المنتخب المصري صاحب الفوز رقم 40 في تاريخ الكرة الإفريقية بالمونديال، حيث تضم القائمة الطويلة منتخبات نيجيريا والمغرب وغانا بستة انتصارات لكل منها، ويأتي خلفهم منتخبا الكاميرون والسنغال برصيد خمسة انتصارات، ثم منتخبات كوتيفوار والجزائر وتونس بثلاثة انتصارات لكل منها، ثم جنوب إفريقيا بفوزين.

على المستوى الفردي سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري وأصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في المونديال، كما أنه تشارك صدارة هدافي العرب في المونديال بهذا الهدف. يتساوى صلاح صاحب 3 أهداف مونديالية من مشاركتين مع كل من الثنائي السعودي سامي الجابر وسالم الدوسري والمغرب يوسف النصيري، كما يحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في المونديال، والتي يتصدرها النجم الغاني السابق جيان أساموا برصيد 6 أهداف. لم يحتاج لامين يامال سوى دقائق قليلة ليؤكد أن عودته من الإصابة غيرت شكل المنتخب الإسباني بالكامل، بعدما سجل هدفا مبكرا وقاد لاروخا إلى الفوز الكبير على السعودية 4 أهداف نظيفة في أول مباراة يبدأها أساسيا في كأس العالم 2026 بعمر 18 عاما و344 يوما. أصبح يامال ثاني أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل الهدف الأول في إحدى المباريات بعد الأسطورة البرازيلية بيلي. بدوره واصل منتخب الرأس الأخضر مغامرته المذهلة في كأس العالم ونجح في الحصول على النقطة الثانية في البطولة بعدما أجبر الأوروغواي على التعادل بهدفين مثلهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة. وكان منتخب الرأس الأخضر أو كاب فيردي قد أجبر إسبانيا بطلة العالم 2010 على التعادل السلبي في الجولة الأولى. أعود إلى توقعاتكم وأرائكم من خلال تعليقاتكم الجميلة والمتفائلة في أغلبها. الأخ رأفت قاسم لك التحية والسلام، يقول أولا اللهم كن مع أهلنا في فلسطين عامة وغزة خاصة، آمين يا رب العالمين. يجب أن يلعب النشامة بالذكاء بدون اندفاع وتسرع، بل بسرعة بدون تسرع، وإنهاء المباراة في الشوط الأول بدها تركيز وإن شاء الله بهدفين لواحد للنشامة. شكرا أيضا للدكتور معن محافظة على كلامك الجميل، ويقول إن شاء الله الفوز للمنتخب الأردني بهدفين مقابل هدف. أيضا محمود الحجار يقول إن شاء الله الفوز للأردن لكن أتوقعها 2-1 للجزائر. المهندس حمزة عودة يقول إن شاء الله الفوز للأردن ولكن يتوقع الجزائر 2-1. وإبراهيم أيضا يقول كل التوفيق والنجاح للمنتخب الأردني، ومحمد القادري يقول كل النجاح والتوفيق للنشامة. الأخ عمر ملحم يقول مساء الخير على الوطن ومساء الخير على الجميع، إلى لاعبين الأردنيين الأبطال عليكم أن تؤمنوا بقدراتكم وبإمكانياتكم وأن تدخلوا كل مباراة بروح المقاتل والثقة العالية بالنفس، فأنتم قادرون على تشريف الوطن وإسعاد جماهيركم. لا شك أن الروح المعنوية العالية لدى اللاعبين ولدى الجماهير تنعكس على المنظومة العامة وتنعكس على مجريات المباراة، وهذا ما نأمله إن شاء الله من منتخب النشامة في 6 من صباح يوم الغد. أتحول للحديث عن مباراة مرتقبة أيضا لواحد من المنتخبات العربية، المنتخب العراقي الذي سيواجه المنتخب الفرنسي. رغم إظهاره لقطات جيدة قبل نهاية الشوط الأول، انتهت أولى مباريات العراق في المونديال منذ عام 86 بهزيمة قاسية أمام النرويج 4. باتت حظوظ أسود الرافدين ضعيفة في التأهل في مجموعة هي الأصعب في البطولة، لكن يمكن أن يستمد بعض الثقة من تعادله خارج أرضه مع إسبانيا بطلة أوروبا 5-0 في مباراة ودية تحضيرية عشية المونديال. مباراة صعبة لا شك، وهي أول مواجهة بين فرنسا والعراق، لكن العراق فاز في مباراتين من آخر 4 مواجهات له مع منتخبات أوروبية مع تعادل وخسارة، وهو عدد انتصارات يعادل ما حققه في مبارياته 16 سابقة مجتمعة أمام منتخبات من أوروبا.

اليوم أيضا مباراة مرتقبة بين الأرجنتين والنمسا في مجموعتنا العاشرة التي تضم منتخب النشامة مع المنتخب الجزائري. تعتمد الأرجنتين مبدأ واحد للجميع والجميع لميسي، هكذا هو القانون في الأرجنتين، حيث يستعد النجم العالمي لموعده المقبل في المونديال محافظا ومحاطا بأصدقائه ورفاقه المخلصين. عرض افتتاحي كان مبهرا لميسي ورفاقه، وثلاثية مع هاتريك لميسي أمام الجزائر، وأكد أنه السلاح الفتاك لحامل اللقب وأنه شخصية لا جدال حولها، وبكل تأكيد هو الشخصية المحبوبة داخل غرفة الملابس.

0: أختتم مع مواعيد المباريات القادمة في هذه الجولة، وما زلنا في الجولة الثانية من دور المجموعات لكرة القدم في المونديال 2026. اليوم لقاء الأرجنتين مع النمسا الساعة 8 مساء، في منتصف الليل في 12 تلعب فرنسا مع العراق، الساعة 3 فجرا النرويج مع السنغال، والساعة 6 فجرا مباراة منتخب النشامة مع الجزائر. من جديد كل الأمنيات إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لمنتخب النشامة في مباراته مع المنتخب الجزائري، وأذكر سنكون معكم في نقل مباشر مع استوديو تحليلي إن شاء الله ابتداء من 5:30 فجرا. شكرا لزملاء فريق عمل حلقة اليوم من برنامج أصداء المونديال، نلتقي عند الفجر وإن شاء الله نلتقي على الفرح بعد نهاية المباراة، فإلى اللقاء.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

ميكانيك اف ام. ميكانيك ميكانيك اف ام. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. يا عازفا على أوتار الحديد في صمت المدى، ويا من ترهف السمع لنبض المحرك حين يغفو ويستفيق، لسنا هنا لنحكي عن تروس صماء أو مكابس جامدة، بل لنحكي عن سيمفونية العمر التي نخطها على الأسفلت، عن ذلك القلب المعدني الذي يئن حين يكون فيه صوتا نشازا ويستقيم أداؤه حين يعلو به الأكتان. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج ميكانيك أف أم. برحب دائما بالجنود المجهولين وأصحابي وأصدقائي حبيبي من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تقدروا تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، ومن إربد وعجلون 106.5، ومن السلط والبلقاء 101.1، العقبة 102.7، وعبر اي بي تي في حياة اف ام، ومن السوشيال ميديا فيسبوك حياة اف ام. بنذكر بأرقام الاتصالات 06-516-2020 و06-516-4020 و06-516-5020 و06-516-2060. عنوان حلقتنا لليوم سيمفونية المحرك وصوت الصباب. راح نناقشه اليوم بكل هدوء ونفكك ذلك الصوت الذي يؤرق الكثيرين. ميكانيكا فام. بداية راح أبلش معاكم بسؤال سريع وبدي أناقشكم فيه مباشرة. بيقدر حدا من المستمعين الآن يتصل ويحكي لي إيش سبب صوت الصباب في السيارة؟ تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك، سواء كان صباحا أو وأنا ماشي في الطريق.

خلينا نحط اليوم إيدنا على الوجع ونصير مثل الدكتور اللي عماله بفحص بشخص قبل ما يكتب الدواء للمريض. تعالوا أنا وياكم نناقش بعض الأسباب بعد دقيقة من الآن. يا جماعة، صوت الصباب هذا مش مجرد صوت مزعج داخل السيارة، في منه طبيعي وفي منه الخطر، وفي منه اللي بيختفي بعد ما المحرك يسخن، وفي منه اللي بيضل معاك طول العمر. والسؤال الأهم، شو الفرق بين صوت الصمامات وبين صوت الكرنك؟ وهل هذا صوت خطر ولا صوت طبيعي بقدر أتعامل معه وأعالجه؟ رح أستنى اتصالاتكم ومن ثم نغوص في الموضوع.

0: خلينا نشوف على الشاشة بعض الصور للصمامات. هذا هو الصمام في المحرك. بدي الفيديو اللي بدنا نعرضه الآن بدنا نتفرج إيش عمل الصمامات داخل المحرك. تفرجوا معي يا شباب، شايفين هذا الفيديو؟ هذا الفيديو عبارة عن كيف بيشتغل الصمام داخل المحرك. طبعا عندنا نوعين من المحركات، محرك بيجي فيه صمامين لكل بستون، ومحرك بيجي فيه أربع صمامات يعني دبل فالف، وفي بيجي فور فالف لكل بستون. طبعا هذا بيتحكم بتنفس المحرك وقوة الأداء. طيب إيش أنواع الصمامات عندي؟ عندي صمام صمام العادم وصمام السحب. صمام السحب اللي هو بيكون مسؤول عن دخول الهواء والخليط الوقود عن طريق البخاخ، ومن ثم بتصير في عندي شوط الضغط، اولا شوط السحب ومن ثم شوط الضغط، وبعدين بصير في عندي الانفجار والاحتراق، ومن ثم صمام العادم بيفتح لما بخلص عندي الاحتراق عشان يطلع الاحتراق او العادم اللي صار عندي داخل غرفة الاحتراق. اليوم الصوت هذا مؤرق لكثير من الناس بالسيارات، وللأسف حتى بالسيارات الحديثة. ممكن تطلع بسيارة موديل 2023، وممكن تطلع بسيارة موديل 2024 وانت ماشي تسمع صوت هذا تك تك تك تك تك تك. طب هل حدا بيقدر يحكي لي ايش السبب الرئيسي لهذا الصوت او احد الاسباب؟ بتلقى اتصالاتكم وبستنى قبل ما نبلش نحكي الاسباب لهذا الصوت. ميكانيكا فام. معنا أول المتصلين وأول من يريد أن يزودنا بأحد الأسباب. عبد الله، ألو.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: أعطيك العافية نور الدين.
0: الله يعافي عمرك يا الحبيب.
1: الله يسعدك مهندسنا.
0: عبد الله. سؤالي إلك. طبعاً سيارتك بتطلع فيها صوت صباب؟
1: هسه لا.
0: طيب تقدر تعطيني أحد الأسباب الرئيسية لصوت الصباب في المحرك؟
1: احد الاسباب الرئيسيه انه بيكون نقص زيت.
0: ممتاز جدا، نقص زيت. طيب هل نعم. برايك انه لزوجه الزيت بتلعب دور؟
1: ولزوجه الزيت اللي هو عندك بيكون مشاكل في زيت المحرك، بيكون في مشكله كمان.
0: طيب المشكله بتكون تكمن في لزوجه الزيت ولا في النقص فقط؟
1: لا، في النقص، وفي مشكله ثانيه اللي هي في لزوجه الزيت.
0: في لزوجه الزيت. طب برايك
1: موضوع نقص الزيت أو ما بيناسب.
0: موضوع نقص الزيت، ايش الترابط بينه وبين انه صوت الصباب يطلع عندي في السياره؟
1: في بكون في كوشنيت.
0: طيب يا عبد الله،
1: خليك
0: معي على السمع عشان اوضح لك معلومه الزيت ونقص الزيت. ايش السبب اللي بيخلي صوت الصباب يطلع؟ شاكر لاتصالك يا عبد الله، خليك معنا على السمع. بما انه عبد الله اعطانا احد الاسباب لصوت الصباب في المحرك، خليني أحكي لكم أنه الزيت أحد الأسباب الرئيسية لصوت الصباب في المحرك. لكن متى عند نقصان الزيت عن المستوى الطبيعي في المحرك بصير في عندي نقصان أو فضاوة للرافع الهيدروليكي اللي بيكون مسؤول عن التحكم بحركة هذا الصمام أو الصباب. إحنا طبعا باللهجة العامية أو المحلية بنسميه صباب، هو اسمه صمام. هناك شرحنا قلنا صمامين، واحد للعادم واحد للسحب. هذه الرافعة الهيدروليكية لما ينقص عندي مستوى الزيت تبطل تأخذ المدى الطبيعي تبعها عشان تتحكم بفتح وإغلاق هذا الصمام. بيصير عندي صوت التك تك تك تك تك، وهي الفراغ اللي سببه نقصان ضغط الزيت في المحرك. خليني أشرح لكم إياها بمثال بسيط. تخيل معي في عندك باب لبيتك، وهذا الباب في إله إطار. هذا الإطار إذا كان في فراغ ما بينه وبين الباب راح يكون في الباب بتحرك بطريقة خلنا نسميها الخلخلة. لكن إذا كان هذا الإطار محكم الإغلاق مع الباب، هذا الباب عند الارتداد سيكون محكم الإغلاق وسيطبق تماما على المكان المخصص له. كذلك نفس الفكرة في الصمام، هذه الفتحة مصممة أنها تكون إلها، تخيلوا انه قياسها بيكون 15% او 25 بالمليمتر، يعني 25% من المليمتر بالمليمتر بالمايكرون، يقاس بالمايكرون او يقاس النوع الثاني اللي هو كنا نسميه زمان اللي الحردون، كانوا يسموه حردون الكامشافت. تمام، يقاس بما باداء اسمها فيلر جيج. تمام، بتكون حساسة جدا. انت لما تطلع عليها بتكون تقريبا رفع الشعرة. لما تيجي تعاير الصباب عند اي ميكانيكي بتلاقيه بيعايرها بطريقة دقيقة جدا. ليش؟ الصمام اذا فتح قبل موعده رح يعطي عندي احتراق مسبق، الاحتراق المسبق رح يسوي عندي ضعف عزم، وإذا فتح برضو بعد موعده رح يصير في عندي كتم للمحرك، وهون ممكن أنا أعمل مشاكل أكبر من أنه يفتح الصمام قبل موعده.

متى لازم نضبط الفراغ؟ في المحركات اللي فيها رافعات ميكانيكية مش هيدروليكية، الفراغ يحتاج ضبط يدوي كل 40,000 لكل 60,000 كيلومتر. يعني أنا كل ما أمشي على سيارتي من 40 ل 60,000 كيلومتر لازم أراجع أي ورشة ميكانيك، أحكي له لو سمحت أعمل لي ضبط للخلوص. إيش الخلوص؟ اللي هو عيار الصباب فتحها وإغلاقها، اللي هو بتحكم فيه الكام شفت العلوي اللي بيكون مربوط قطعاً مع عمود الكرانك شافت. عندنا نوعية ثانية من المحركات بيكون فيها الضبط أوتوماتيكيا. طب كيف أوتوماتيكيا؟ هل فعليا ممكن أنه في محرك بيضبط نفسه أوتوماتيكيا؟ لا، هي بتكون عبارة عن رافعات هيدروليكية، تصميمها بيكون انه هو لا يوجد مجال للفراغ. فهذا هذا النوع من المحركات ما بيصير فيها فراغ خلوص مثل المحركات اللي ذكرناها سابقا. هذا المحرك بعاير نفسه أوتوماتيكيا، لذلك هاي المحركات بيكون فيها رافعة هيدروليكية. اكثر ما يؤثر على الرافعات الهيدروليكية في هذه المحركات هو نقص الزيت ونوعية الزيت وعيار الزيت. خلينا ندخل على سبب ثاني بسبب عندي صوت الصباب في المحرك. من الأسباب الثانية اللي هي تآكل أسنان الكامة. هذه الكامة اللي بنشوفها إحنا، هاي الكامة بتكون عبارة عن حدبة بتلف بتوقيت معين لفتح وإغلاق الصمامات. إذا صار عندي تآكل في أسنان هذه الكامة راح يصير في عندي جزيئات من الثانية. تخيلوا المحركات دقيقة جدا، تصنع بدقة عالية جدا، لأنه أي تسريب وأي خطأ وأي تأخير بيعمل عندي فشل في إدارة المحرك كاملة. فإذا كان عندي تآكل في أسنان الكامة راح يصير عندي صوت صباب أيضا. خلينا نرجع لموضوع الصور مرة ثانية. حبيت أورجيكم الصبابات لما بتكون عندنا داخل السيارة بعد ممشى تقريبا 200,000، وكيف بيتم كيف بيكون حالتها الصورية. والله يا شباب يعرضوا لنا الصورة، خلينا نشوف كيف حالة الصبابات بتكون بعد ممشى تقريبا 200,000 وتراكم الكربون عليها. هذا التراكم أحد الأسباب الرئيسية اللي بتسبب لك صوت الصباب داخل السيارة. هذا التراكم الكربوني في منه لونين، ولازم نفهم انه اللون الاسود هو التراكم البسيط، لكن اذا تحول اللون من اسود الى ابيض هنا التراكم بصير صعب جدا حتى ازالته بالمنظفات، تصبح صعبة جدا. كثير بنسمع انه احنا بنروح على الورش الميكانيكية نعمل تنظيف لمنظومة الاحتراق ومن اهمها تنظيف الصبابات، لكن في هذه الحالة اللي تظهر عندي على الشاشة حاليا، اذا كان عندي الصباب ما زال الكربون عليه باللون الأسود، هناك ممكن طريقة بالمواد اللي تضاف للمحرك إنه يتنظف ويصبح نظيف بنسبة 50-70%. لكن إذا تحول اللون من أسود إلى أبيض هون يصبح نوع الكربون صعب إزالته جدا، ورح نضطر إنه نفك رأس المحرك حتى نتمكن من تنظيفه ونسوي له بلغة الميكانيك أو خلينا نحكيها باللغة العامية بنعمل له روداج وتنظيف كامل حتى يستعيد حالته اللي هي عليه حاليا. شوف الفرق بين هدول الاثنين. تخيل إنه هذه الصمامات بالدقة الكاملة اللي فيها بيكون عليه كل هاي التراكمات، وهاي حالته الأصلية. كيف أميز إذا كان عندي الصوت من الكامة ولا من الصباب نفسه؟ في علامات واضحة بيعطيني إياها المحرك، كأنه بيستغيث وبيحكي لي اسمع أنا هذا الصوت بدي إياك تسمعه عشان تعرف أنا من وين بشكي. إذا كان الصوت منتظم وجاي من أعلى رأس المحرك هون بيحكي لي إنه كامة مش صباب. ما بيفرق معك إذا المحرك كان بارد أو ساخن، بنفس الوقت هي الصوت مستمر. والإشي الثالث، مع الوقت بتحس في ضعف وقلة عزم بأداء المحرك.

خلينا ننتقل لمعلومة جديدة اللي هي احنا بنقرأ على محركات سياراتنا شيء اسمه جي دي اي. جي دي اي يعني الحقن المباشر للبنزين داخل الأسطوانة. مش هذا المهم، المهم عندي انه في المحركات القديمة فيها الحقن غير المباشر، البنزين كان يمر عن طريق الصمامات وينظفها أثناء المرور. مادة البنزين لما كانت تمر على الصبابات هذه المادة بتعمل زي نوع من الغسيل. أصلا احنا لما نفك راس المحرك عشان تنظف المحرك يا ما بتنظفه ببنزين، ليش؟ عشان يرجع لك المحرك وكأنما ولدته أمه من جديد. فشفتوا شفتوا الحالة اللي شفناها قبل شوي كيف كان بالمع، هذا البنزين بيخلي الصبابات تلمع. لكن في المحركات الجديدة البنزين معزول عزل تام عن موضوع الصبابات لأنه يحقن مباشرة داخل غرفة الاحتراق. تخيلوا معي أنه هذا المنظر سبب البنزين وهذا المنظر سبب التراكمات داخل السيارة. طيب الفكرة في الموضوع كيف بتراكم عندي الكربون على الصباب بالطريقة هاي دون ما يكون في تنظيف؟ يعني معقول المهندسين ما فكروا بفكرة أنه راح يصير عندي تراكمات بسبب الحرارة وبسبب الزيوت داخل المحرك؟ طب شو الفكرة أنه الزيت صار يتراكم عندي داخل المحرك؟ خليني أحكي لكم هاي لكن بعد دقيقة.

0: نرجع وبنحكي كيف بتراكم عندي الكربون وكيف بتشكل الكربون على صمامات المحرك. الاحتراق غير الكامل للوقود أحد أهم الأسباب اللي بتسوي عندي تراكمات على الصمامات وعلى بنسميه إحنا ظهر البستون من فوق. ليش؟ الاحتراق غير الكامل يعني إن عندي ظل شيء من الوقود الني موجود. هذا الوقود الني مع الانضغاط بسبب نوع من التراكم للجزيئات على الصمام وعلى ظهر البستون. الإشي الثاني الأبخرة اللي طالعة من زيت السيارة من نظام التهوية البي سي في. هذا النظام إذا كان في أي خلل بيخلي الزيت يرجع وكأنه ما في إشي يخرج هذه الأبخرة خارج المحرك. بالتالي بتتراكم عندي كل هذه الأبخرة داخل غرفة الاحتراق وداخل الصباب على الصباب وداخل غرفة الاحتراق بسبب عندي تراكمات هائلة جداً. من ضمن التراكمات هاي الألوان اللي شفناها اللي هو اللون الأسود بكل هذا التراكم. تخيل هذا الصباب المجال اللي بكون ماشي فيه وبتحرك فيه هو دقيق جدا. لما تصير عندي هاي التراكمات ممكن يعلق الصباب. تخيلوا انه الصباب ممكن يعلق عندي وممكن يتسبب في كسر لا قدر الله. خليني أحكي لكم إنه النتيجة بعد 50,000 كيلومتر بحسب دراسات لشركة عالمية بتلاقي من 8 إلى 12 غرام من الكربون على كل صباب. تخيلوا بعد 50,000 كيلومتر دراسة لأحد الشركات العالمية بيقول لك بتلاقي من 8 إلى 12 غرام من الكربون على كل صباب. وبالمناسبة هذه نسبة عالية جدا لمحركات الاحتراق الداخلي. كأنه معنا اتصال. نأخذ معنا أبو عبد الله. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو عبد الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافي عمرك.
1: أنا بدي أستفسر السيارة عندي تأكل زيت.
0: تمام.
1: وأنا طالع طوع بسمع صوت الصبابات.
0: تمام.
1: شو الحل يعني؟ شو
0: سيارتك هجينة؟ سيارتك
1: لا, لا لا لا لا لا لا سيارة بنزين.
0: بنزين. عندك نعم. مشكلة في صوت الصباب. السيارة كم عمرها تقريبا؟
1: من 2004. صرت أغير ماتورين فيها.
0: وما زال مشكلة صوت الصباب.
1: نعم. يعني آخر ماتور غيرته هاي له فترة وكل أسبوع أو 10 أيام.
0: ألو الصوت راح. أبو عبد الله. طيب ننتقل لأبو علاء.
2: السلام عليكم ورحمة
0: السلام
2: الله.
0: ورحمة الله وبركاته.
2: الله يعطيك العافية حبيبي.
0: الله يعافي عمرك. أهلا أبو علاء.
2: أنا جزء ذيك المرة سألتك عن تشغيل السيارة وبسافر وبرجع وجاوبتني. اليوم سؤالي حبيبي المهندس لو سمحت. السيارة مثلا احنا قد بنمشي مثلا انا بحط له مثلا السيارة معي هاي برد 21
0: في تكرر ابو علاء بس سؤال بقول. سؤال ابو علاء بالنسبة للمعلومة اللي اعطيناك اياها المرة الماضية كيف كانت دقتها؟
2: كيف حبيبي؟
0: بالنسبة للمعلومة اللي اعطيناك اياها المرة الماضية كم كانت دقتها بالمية؟
2: والله انا لسه هاي اول مرة لما بدي ان شاء الله اذا كتب لنا الله سفر بدي اتركها زي ما سويت انا حكيت لي واتبع الطريق ما اشغلها بالمرة خلص من ويلة من يوم من أول يوم 10 يوم إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى وبتتصل فينا بإذن الله بس ترجع بالسلامة وبتخبرنا عن دقة المعلومة بإذن الله. تفضل بس.
2: الله يا حبيبي إن شاء الله. تفضل. أنا أسف السيارة بحط لها مثلا زيت توتاشي.
0: نعم.
2: توتاشي هذا بيجي ياباني.
0: نعم صحيح.
2: بمشي عليه مرات الأفضل أنا بمشي عليه 10,000.
0: تمام.
2: الأفضل أمشي عليه مثلا الأمشي الأفضل أمشي عليه 9,000 ولا 10,000. والشغلة الثانية مرات مع الفلتر بحطه مع الفلتر. بقول لك لازم تحط 4 كيلو مرات بقول لك لازم تحط 4 كيلو 200 هسا الأربعة كيلو بكفين عن الميتين وإحنا مرات الميتين بنحط مثلا مرات من الزيت غير نوعية الزيت اللي بنحطه توتاشي بيكون من زيوت عادية للهايبرد يعني بس إضافة 200 ونزيد على الأربعة كيلو شو الأفضل طريقة الأربعة كيلو ولا نزيد عليها ولا قديش نمشي وإذا سمحت الله يكرمك
0: أبو علاء خليني أجاوبك أولا على أول سؤال إلك اللي هو أنت بتمشي على الزيت 10,000 كيلومتر صح؟ بالنسبة لعشرة آلاف كيلومتر هذا الزيت إذا كان هو فعليا مخصص بعياره إذا كان مخصص فلا مشكلة أنك تمشي عليه 10,000 كيلومتر بالنسبة أنك تزيد 200 يعني 10,200 اللي هو 200 سي سي من اللتر تمام؟ 200 سي سي من اللتر هذا سيدي إذا زاد في المحرك أو قل ليس له ذاك التأثير المخيف على المحرك بتاتا سواء حتى لو كان الزيت من نوعية أخرى تمام فما له تأثير بتاتا على نوعية الزيت انت المهم اللي هي النسبة الكبيرة اللي هي الأربعة لتر اللي بيأخذها السيارة حسب الكتالوج تبعها انت حاطه من عيار الزيت المخصص لها فإن زاد أو قل بنسبة 200 زي زيادة أو نقصان ما بيأثر على السيارة قطعا بإذن الله تعالى
2: القرض انه لما تحطه مع الفلتر
0: نعم
2: بقول لك الكرات لما تقيسه مثلا لما تقيسه بعد شوي مثلا لما تشتري السياره وتطفيها وتقيسه بيطلع ناقص عن الحد.
0: ابو عبد الله هي الفكره لما بحط لك بالفلتر, هي الفلتر مش هذاك الشيء اللي بياخذ من السياره, لكن انت اتبع كتالوج السياره وامشي عليه حرفيا وباذن الله تعالى امورك بالسلم. شكرا لك ابو عبد الله. ننتقل لاتصال ثاني.
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: بدي أحكي بخصوص تيتا الكورولا اللي بين الصين اللي هي الهايبر.
0: أبي؟
3: ألو نعم.
0: أهلا يا أبي تفضل.
3: بدي أحكي بخصوص الكورولا الهايبر.
0: نعم.
3: هاي واجهنا فيها مشكلة, معنا تاكسي يعني.
0: تمام.
3: واجهنا فيها مشكلة بخصوص لوحات إلكترونية, احنا كنا عندنا لوحات إلكترونية
0: تمام
3: عند الجيب جهة الراكب أربع لوحات بوردات, وفي عند الديك في محول, وفي عندها التنظيم فوق كمان لوحة إلكترونية.
0: تمام. المشكلة ايش بالضبط؟
3: حتى المشكلة اللي صارت معي أنا بالسيارة بحكوا له الكمبيوتر المكيف ضرب.
0: تمام.
3: عندنا لما اكتشفنا العلة بعد مرتين مع نفسات بورد لوحة إلكترونية لا يسيو ضرب, ما في حد بصلحه عني, يعني قطع إلكترونية للسيارات الحديثة التي تحكيك بدك بورد جديد.
0: هي كتصليح كتصليح كتصليح
3: نعم.
0: اعتقد انه كتصليح صعب اصلاح هذه القطع تمام. لكن الافضل في اي حالة بتصير عندك في السيارة عطل كهربائي وخصوصا بالسيارات الحديثة, أي عطل كهربائي يستحسن أنك تروح وتفحصها على الكمبيوتر حتى يعطيك مكان العطل بالضبط, وبعدين بتحدد, لأنه إذا أنت اشتغلت بالطريقة القديمة ممكن العطل يتفاقم معك ويكبر ويصير ويمتد لأشياء ثانية. شاكر لاتصالك يا أبي.
3: حديثك السيارة هاي 2024 استعملنا يعني مهارات المحلات الكبيرة لتصليح هاي الموضوع, فهاي العلة مش لسيارتي أنا كشخص, اتكررت مع أكثر من سيارة.
0: هلا ممكن شوف بدي أحكي لك شغلة.
3: البورد بحكوله الكمبيوتر المكيف, هذا البورد مثل عن المراوح المكيف والدرجة حرارة وشغل زي هيك, لما يفصل تفصل اللوحة اللي بتشغل المكيف على التابلو وبضل المراوح وبدأت شغالات دايرك.
0: أبي بما أنك ذكرت لي أنه هذا العطل شائع في هذا الموديل من السيارات, كل سيارة للأمانة مهما كان نوعها ومهما كانت ماركتها في كل سيارة بيجي فيها زي عيب مصنعي لو كان مش ظاهر يكتشف فيما بعد سنوات الخدمة وخلينا نحكي الاستعمال. بعض السيارات بيكون فيها عيب أو خلل مصنعي, حتى الشركة نفسها بتكون اكتشفت هذا العيب المصنعي بعد سنوات من الاستخدام, لكن بيكون مثلا احنا عارفين لما بنجي نشتري سيارة معينة انه والله راح تواجهك هذه النقطة, هذا عيب مصنعي, لكن هذا العيب لا يؤثر على السيارة كاملة. اذا كانت سيارتك من هذا النوع او انتم مثلا مكتشفين انه هذا العيب موجود في هذه السيارة تحديدا, فبينك الله ما إلك الا مثلا تضلك تستبدل القطع لبين ما تشوف, يا اما بتغير السياره كلياتها يا اما بتجيك قطعه بتعيش معك العمر.
3: هسه شوف الموضوع كلات, يعني انت شوف التجار الصين او التجار بيستوردوا, اتمنى يجيبوا قطعها الداخليه يعني زي الالكترونيات شغله زي احنا طلعنا من برا وقعد السياره 25 يوم ما شغلناش انه نرجع القطع, فمثلي مسائل يعني بيجيبوها من الصين السيارات.
0: صدقني راح نعمل حلقة خاصة لقطع السيارات المفقودة والنادرة تمام, وراح تكون حلقة نقاشية بحيث انه احنا نستقطب اكثر ناس بيعانوا من شح ونقص القطع لبعض السيارات تمام, وبنوجه بنوجه هذه الحلقة للناس اللي بتسمعنا من تجار السيارات ومن تجار القطع اذا بيقدروا يعملونا فيها, وطبعا اي شيء ممكن يراسلونا فيه او يوجهونا فيه راح نحكي للمستمعين مباشرة بإذن الله.
3: عندي الضوء الأمامي عندي واحد بضوي اللي تبعه مع الغماز الجوي والثاني ضعف
0: تمام,
3: وعندي كمان الكرسي تبع الراكب, وانت سيارة صغيرة بتكون قدم كرسي رجع كرسي حط الحزام شيل الحزام أمان, عندي بحكوا الإيرباك تبع الحزام أمان ضرب حطنا له فيود وخلص, يعني تحيلنا على
0: أنا أبي
3: أبي
0: أنا راح أخلي الشباب يعطوك تليفوني تحت الهواء بإذن الله تعالى, أي استفسار بدك إياه أنا جاهز تمام.
3: مشكور كثير.
0: حياكم الله. حياكم الله يا أبي. طبعا دائما وقت الحلقة بيسرقنا وما بنقدر نكمل كافة المعلومات عن الحلقة أو موضوع الحلقة, لكن أنا بنهاية هذه الحلقة بدي أحكي لكم أنه إحنا ما أخذنا أصلا أهم النقاط في موضوع الصباب, لذلك راح يكون في عنا حلقة مكملة لهذه الحلقة اسمها سيمفونية المحرك صوت الصباب تحديدا، وراح يكون في عنا دخول بكافة التفاصيل. راح نقلل في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى موضوع الاتصالات حتى نعطي المستمع خلنا نحكي المعلومة الكاملة للموضوع. سعدت بلقائكم لهذا اليوم، وانتظروني بإذن الله تعالى في موعدنا الدائم إذا أحيانا الله في 6:30 مساء من كل يوم اثنين. ألقاكم على خير ودمتم في رعاية الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

FM 20 عاماً وفرعها في السماء. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية إحياء إف إم عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يكرم إحياء إف إم على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت إف إم عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. تكلمنا حول قضية أن الشريعة أيها الكرام تفهم من العقلاء، وهذا العقل للفهم وليس لمحاكمة الشريعة، وأن لنا أن نصل إلى مستوى العلم الإلهي إذا كان العلماء يتفاضلون. والله تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، إما يكون المعنى أن كل إنسان في واحد أعلم منه، أو يكون المعنى الأوضح وفوق كل ذي علم الأعلم وهو الله تعالى الذي لا يصل إلى علمه أحد. ولذلك في ثنائية كرام يتلاعب بها، ثنائية العقل والنقل. يظنون بأنه الآن إذا وجد النقل لا يوجد العقل، وإذا وجد العقل استغنى عن النقل، وهذا غير صحيح. لكن النقل لا يفهمه إلا العقل، لكن ليس العقل المجرد، العقل الذي يتحرك فيما لا يحسنه، وإنما العقل المؤيد بالوحي المسدد بالوحي. إذن نقل صحيح وعقل صريح، وإذا لا تناقض يكرم بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إنما متى يحصل خلل؟ لما يكون النقل خطأ، نقل غير صحيح، صحيح، أو أن يكون الفهم غير سديد، غير صريح. فمن هذا الباب تأتي المخالفة. ذاك أصلا في الفقه الإسلامي المسائل اسمها مسائل فقه الخلاف. ولما يكون فقه الخلاف اللي بعض الناس يؤمن به نظريا لكنه عمليا لا يحتمله. لما نذكر مسائل الخلاف سواء في الموسيقى وسواء في سفر، في أحكام السفر في القصر، في قضية مثلا والله زكاة الفطر نخرجها قيمة نقدا إلى غير ذلك، يؤمنون بها نظريا، عمليا لا يطبقونها. العلماء في اجتهاداتهم إنما يصدرون عن مسائل الظني. الظني الآن هذا هنا يقبل النقد والرد والرفض، نعم، إنما الآن في شيء مقطوع في الدين لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح، لا يخالف العقل الصريح. لكن في قضايا اجتهادية، وليس الدين كله طبقة واحدة من نوع الأدلة، والله أعلم. سأبقى في المحور الأهمية ولكن بعد هذا الاتصال. أخي أحمد تفضل. سيدي أحمد،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ بعد إذنك عندي سؤال. بالله
1: تفضل.
2: امبارح كان عندي هيك شوي كنت في حالة غضب وتمشكلت مع بنتي.
1: نعم.
2: من يعني شوي هيك الغضب يعني بزيادة كثير شوي، فحكيت لها، أنا قلت لها ممنوع بكرة تروحي على دوامك، علي طلاق بالخلاف، بكرة ما بتروحي على دوامك.
1: طيب.
2: عرفت علي وبعديها طلعت اليوم على الدوام.
1: يعني انت اللي حلفت عليه خالفته وسمحت لها تروح دوامها، صح؟
2: هي طلعت وان كنت نايم يعني. ما
1: هي لازم تطلع يا سيد، هلا مش دوامها رسمي هذا ولا لا؟
2: نعم سيدي.
1: خلص، هل يكون في دوام رسمي بدنا نقدر الأمور إنه الزوجة أو البنت دوامها يعني خلص هي ملتزمة فيه. أنت عليك كفارة يمين بدل يمينك، ولكن نصيحة لا تستعمل اليمين بالطلاق مرة أخرى لأنه خطأ.
2: والله كانت عملية فجأة وعنين.
1: استعمل، استغفر الله وطلع كفارة يمين، إطعام 10 مساكين وما عليك شيء بعون الله تعالى.
2: الله يجزيك.
1: أشكرك يا سيدي. أشكرك.
2: شكرا.
1: إنما المناصحة أن يحلف الإنسان بالله، وعدم الحلف ابتداء أحسن. طيب، إذا موضوع العقل والنقل هناك من كتب فيه طبعا، والعلماء الذين كتبوا في علم الأصول كتبوا في العقل، وهنالك رسالة للدكتور عبد العظيم الديب كانت العقل عند الأصوليين، اللي بيعتبر أن الأصوليين والفقهاء لا يستعملون العقل هذا ما عنده عقل أصلاً. لأن هذه العقول الجبارة التي وسعت وفهمت الأدلة الشرعية وفهمت النصوص وفهمت الواقع ونزلت فهم النصوص على الواقع، لولا أن عقولهم مكتملة عقولهم جبارة على مستوى الاكتمال

0: العالم الكبير وكلهم، ومن ثم أيها الكرام هؤلاء أهل عقل وأهل نقل على حد سواء. يعني ثنائية يتلاعب بها بعض الناس، بده يبين لك إن والله دينكم دين نقلي وليس بعقل. لكن نؤكد قضايا في الإسلام أيها الكرام يحار فيها العقل، من قضايا القضاء القضاء والقدر، منها ما في قضايا ذات الله تعالى الرحمن على العرش استوى مثلا أو كان عرشه على الماء، لا يصل العقل وليس مرادا أن يصل إلى رأي مقطوع به، وإنما هو يجتهد في فهم النصوص والله أعلم. طيب كان عندي في سؤال هنا وأعجبني موقف أحد الإخوة الله يكرمه، يعني اتصل بي ليتكلم عن حالة مالية بينه وبين إنسان وهو شاكك أن يكون صاحب حق، فبقول فما النصيحة ما دام أنك تشك؟ من باب الورع أن تترك المطالبة، ودع الأمر لتقدير الطرف الآخر، وهذا يكرم أخذا من حديث النبي عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما دام أنت مرتاب في هذا دع الطرف الثاني يقدر، فإذا أعطاك بعد التقدير بناء على ما يعتقده بكون أخذته مالا حلالا أحسن وأفضل. ويريت هذه القاعدة دع ما يريبك نطبقها في حياتنا، في حياتنا الاجتماعية، حياتنا المالية، في العقود، في المعاملات، في الإيجارات. الشيء المرتاب فيه اتركه، دعك منه وخذ الأمر حلالا كاملا. طيب بيسأل أحد الإخوة حول الودائع في البنوك، هل كلها مقبول؟ طبعا لا، الوديعة أن يودع مبلغ مقابل فائدة، هكذا تجريه البنوك التجارية وهذا لا يجوز. لكن الودائع في البنوك الإسلامية هي تودع وتدخل في صفقات تجارية، نسبة الآن الفوائد والأرباح ستوزع لاحقا بعد اكتمال الموسم التجاري. هذا فارق كثير مهم يا كرام بين أنك تعطي إنسان مبلغ 10,000 ويعطيك عليه نسبة 5%، أو لاحق العشر تلاف تأخذ ربح 5% من الربح الذي خرج. الأول حرام والثاني حلال. نعم أحيانا بعض الناس لا يتنبهون إلى هذه الفوارق الدقيقة ما بين ما يجوز وبين ما لا يجوز، ولو ما الفرق أحيانا مثلا في المعاملة، بس مش بضرورة نغير كامل العقود، شرط يتم تغييره وبند، فإذا به المعاملة أصبحت صحيحة. يتساءلون في قضية اجتماعية وتكلمنا فيها مرارا حول طعام أهل الميت، هل جائز أن نقدم لهم الطعام؟ على العكس، تقديم الطعام لهم هذا واجب، اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ولكن أهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس هذا المرفوض. أما الآن أنك تكرم هؤلاء المكروبين المنكوبين بفقيدهم وتعمل لهم أكل لهم ولمن حضر من أماكن بعيدة وكنت قادرا، جزاك الله خير. أما نكلف أهل الميت لا، ما بيجوز والله أعلم. طيب دعونا كذلك مع اتصالاتكم الكريمة. أبا عبد الله تفضل سيدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: وأنتم يا سيدي حياك الله.
1: أنا بس الله يرضى عليك، بس بعد إذنك إذا يعني تذكرني وتذكر الأخوة المستمعين أو المشاهدين اللي الله ببلاء بمصيبة مثلا مثل مثلا يعني مرض أو مثلا حادث ويصيبه إعاقة أو غير إعاقة مثلا، لكن يبلى بمصيبة إله أجر عند ربنا، صح ولا لا؟
0: قطعا الصابر نعم، عجبا للمؤمن إن أمره له كله خير. نعم. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
1: نعم.
0: بس مع محاولة يعني أخذ السبب إما بالعلاج وإما بدفع الضرر يحاول وهو صابر وراضي ومحتسب.
1: نعم نعم، يعني أنا واحد من الناس أصابني له السكر ده، مرض السكر الله يبعد عنه وعن الجميع، واضطر إنه الأطباء إنه فتر الأصابع اللي بالقدم اليسار.
0: حضرتك
1: هذا الكلام. نعم.
0: أسأل الله لك الشفاء والعافية.
1: الله يرضى عليك. الحمد لله رب العالمين، يعني متجلسنا في المستشفى أكثر من شهر والحمد لله أصلحنا في البيت ولازلنا نتعالج
0: إن شاء الله. المهم نعم. قلبك تعاهد، قلبك راضي عن ربك.
1: نعم. طبعا
0: هذا أهم شيء.
1: الله أحسن ظني بربي.
0: خذ علاجك وأسأل الله لك الصبر. إذا كانت الشوكة يشاك والإنسان يؤجر فكيف بهذا المرض؟ بالعافية أبا عبد الله. بالعافية
1: حبيبي. الله يرضى عليك. أنا عندي صلاتي يعني صلاتي في البيت يعني لا أستطيع الذهاب إلى المسجد.
0: ما عليك.
1: إلا عندي عكازة وحاليا شريت بوت طبي يعني أنا نويت يعني صار لي أكثر من شهر واحد ما رحت صلاة الجمعة بسبب المرض.
0: لا إن شاء الله الجمعة تقدر عليها شوي بتقدر عليها شوي إن شاء الله.
1: إن شاء الله نويت الجمعة إن شاء الله أروح يعني بإذن الله. أنا حاليا البوت الطبي إذا دخلت في المسجد يمكن

0: ممكن النجاسة ولا لا؟
1: لا لا لا، ما دام أنت رح تمشي على الأرض، مجرد مسيرك على التراب أصبح طاهرا، بس أنت انتظر الشفاء وإن شاء الله الله بيمكنك وتذهب إلى بيت الله بتستمتع بالعبادة إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: صلى الله عليك التوفيق يا رب. شكرا يا أخي.
0: شكرا.
1: أبو عبد الفتاح تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، حياكم الله.
2: سيدنا الدكتور، مرات كثير واحد ممكن أودي ساعة على مصلح أو أودي جهاز تلفزيون أو أودي شغلة، تحكي لي مثلا إنه تعال بكرة أو تعال بعد ساعتين أو تعال بعد ثلاث ساعات تستلم شغلتك، بس آجي طبعا أنا ما بعرف يعني بشغلة الإلكترونيات أو مروحة أو كذا، أو ما بعرف العلة اللي فيها كويس، فمرات تكون جوز شغلة خفيفة فبدهاش جوز نص دينار أو دينار كويس، وبطلب مبلغ يعني باهت جزء بطلب يعني كثير. هذا الحكي حرام ولا حلال؟
1: يعني انت بتحكي عن حالة تمت معك ولا افتراض؟
2: صارت معي، لا صارت معي اكثر من مرة، يعني مثلا على سبيل المثال انا وديت خلينا نحكي مروحة، يعني جزء من شغل مكربجي يعني مش شاد، يعني اخذ تقريبا قد نص حقها يعني او اكثرها.
1: طيب.
2: ومرات كثير يعني وديت قبل فترة هاي برضو شاشة كويس، يعني عمل لي فيها انه بدها شغل.
1: طب لو سألته بيجاوبك انه شو الخلل اللي فيها واللي بيخلي لك اياها هيك مغمغمة؟
2: لا بحكي لك بقول لك كان هاي مكان ممكن بدها شطب ولولا ما عملت لك كذا كان صار كذا.
1: طيب.
2: مطلوب مبلغ عالي يعني. ما هاي
1: ماشي يا أبو عبد الفتاح، يعني سؤالك مهم يا حبيبي، سؤالك مهم. الله يجعلنا من الأمناء احنا وياكم ان شاء الله. شكرا. اخي سمير تفضل.
3: السلام عليكم شيخنا.
1: السلام، حياكم الله. وسهلا.
3: الله يقويك ان شاء الله.
1: تفضل سيدي تفضل.
3: سؤال الشيخ بخصوص الشخص اللي اصاب قدمه السكري، ان كان يقود كيس نايلون معه لما يصل عند باب المسجد يحط كيس النايلون بالحذاء نفسه.
1: احسنت.
3: المسجد ولما يطلع يشلحه.
1: قصدك لانه بتغلب في خلعه صح؟
3: انه اذا ما يخلعه علشان المرض يقود معه كيس وبس. طيب. الباب المسجد يلبس لك.
1: احسنت احسنت في الافاده يا اخي سمير، احسنت الله يرضى عليك.
3: في شغله ثانيه كمان تفضل، اللي تفضلت انت عنها وحكيت انه اصنعوا لاهلي جعفر طعام.
1: نعم.
3: الان العكس، الان المتوفي ببلش بالجنازه وببلش بكل شيء، زائد ببلش بالناس اللي جايه انه بده يطعميهم.
1: والله خطا
3: هذا الحال الموجود الان.
1: بس بالله مش حمل مالي وحمل نفسي كبير على هؤلاء.
3: هذا كبير جدا. ليش؟ لانه بقول لك اذا فلان اخذ غدانا فهو بده يصير عنده شغله بدنا ناخذ، ولذلك هي وقفوها الشغله.
1: طيب. احنا يا ريت لو تقف كلها ويبقى اطعام اهل الميت من الجيران. بارك الله فيك يا اخي سمير.
3: الان صاروا بعد المقبره بتلاقيهم راحوا على اهل المتوفي، اهل المتوفي الان بدهم يسووا اكل للناس اللي
1: صح
3: كان غلط موجود.
1: بارك الله فيك يا اخي سمير. طيب ساكون مع المزيد والاجابه بعون الله بعد الفاصل، فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة اف ام. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: نعنش
1: جديد شنينا بالنعناع من حمودة.
2: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
4: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا إليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبهات. سأل أحد إخوة الله يكرمه حول المصائب، هكذا هي الدنيا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وبلغناه بالحسنات والسيئات، يعني ما يحسن للإنسان وما يسيئه. في الحديث عجبا للمؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا المؤمن. إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر وكان خيرا له. حديث يبعث الله تعالى ملكين إلى المريض، يقول انظروا ماذا يقول لعواده. فعندما يسأل فإن حمد الله قالوا يا رب حمدك واسترجع. قال أشهدكم يا ملائكتي لمن هذا الحامد لا تعالى، إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. الله يشفي الجميع إن شاء الله تعالى. والله أنا معكم، هي قضية يعني إطعام أهل الميت، إطعام أهل الميت مقبول، أما أهل الميت أن يطعم الناس هذه عادة غير صحيحة، والحمد لله أخذت تحاصر وتنتهي قليلا قليلا. موضوع الأمانة يكرم في التصليح، والله كلامك صح. أحيانا وأنا أذكر أن عامل كان بيشتغل بالصيانة الموبايلات، وقل لي أحيانا بيجيني جهاز في شوية بلل شوية مي، بس أنا بنشفه، ولو صبرت عليه هو لو صاحبه صبر عليه راح يشتغل، فبصبر عليه. فماذا أقول الآن؟ مثل هذا الإنسان ممكن تقول عملت له والله نظافة وفعلا نظفه، ولا تبالغ فيما تأخذ من أجرة، حقك أن تأخذ. يعني ممكن تأخذ 5 دنانير، لكن بتأخذ 50 دينار ولسه يكون الأمر كذبا عندما تقول غيرت له كذا وغيرت له كذا. لا، نفس الكلام، أنت الآن أخذ جهاز احتمال كان بده تزييت، احتمال المروحة مثل هاي، خذ عليها مبلغ بسيط، كما تذهب إلى الكهرباء والميكانيكي وبكون فيش فالت بركب لك الفيش، خذ لك 5 دنانير مثلا بناء على أنك اكتشفت بخبرتك هذا. لكن ما تهول للموضوع، وإذا هولت الموضوع وادعيت بأنك غيرت كذا وكذا فأكلت أموال الناس بالباطل. ممكن أنك تقول عملت له صيانة وتأكدت من شغله ويكفي منك كذا، نوع من الإكرام، وانت راضي وهو راضي، اذا لا تبالغ. ما المعيار؟ المعيار ضع نفسك ايها الصانع مقدم الخدمة امام او مقابل ذاك الرجل. لو فعل بك امر بسيط بس بده تنشيف وشغلته، ياخذ منك 5 ولا 50 يعني، وهنا يكون الصدق في الجواب ان شاء الله. اخي ابو عوني تفضل.
1: عليكم
0: السلام، حياك الله، تفضل سيدي.
1: سؤالين سريعين إن شاء الله. سيدنا النبي قال لمعاذ لما علم أنه يطيل الصلاة، قال يا معاذ أفتان أنت؟ نعم. على 3 اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها،
0: صح،
1: متفق عليه بالبخاري. كيف نوفق بين هذا وبين ما ورد عن ابن عباس أن سيدنا النبي كان يصلي فجر الجمعة بالسجدة والناس والإنسان، يعني قال معاذ انه اقرا الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى ونحوها، وكان سيدنا النبي فجر الجمعه يصلي بالسجده.
0: واضح واضح. طيب
1: السؤال الثاني، كيف نوفق بما قال سيدنا النبي لجبريل بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وبين دعائه على الكفار لمده شهر كامل؟
0: طيب يعني قصدك دعا لهم وعليهم. طيب نعم. ماشي يا بعوني، تكرم يا حبيبي، تكرم، بارك الله فيك. جيد، إنما ما في تناقض قطعا. الموقف السليم اللي ذكره أبو عوني إنه كيف يتعامل الإنسان الكرام مع الأدلة المتعارضة في الظهر، أمر سهل، ما في تعارض. النبي عليه السلام لما قرأ السجدة ولما قرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هذه ليست من الطوال أبدا، لكن لعل معاذا كان يقرأ أطول من هذا. يعني أنا أذكر قبل سنوات قليلة، بجوز 2 أو 3، توفي رجل فاضل عالم في مصر كان يصلي بالناس صلاة طويلة، هو كان يرتضي والجمهور خلفه يرتضون هذا، كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء مثلا بعد صلاة العشاء، يعني ساعات، هذه الإطالة. لكن تقول لي والله واحد قرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة، هذه ليست إطالة، لكن هنا بدأ مهارة القارئ أن يكون قارئا نشطا. أمر آخر، من ذا الذي يتأذى من قراءة النبي عليه السلام؟ لا أحد إطلاقا، هذه ميزة لرسول الله وحده. ولذلك هو كان الحكيم ومع ذلك كان يراعي، كان يريد إطالة الصلاة، فيسمع بكاء الصغير رحمة بأمه فيقصر الصلاة. إذا النبي سلم كانت صلاته معتدلة أكيد، إنما إذا قام يصلي من الليل أطال كثير، إذا معاذ كان يطيل أكثر من هذا والله أعلم. قضية الآن الكفرة، نعم الآن كان النبي سلم يدعو لهم في وقت إنه لعل الله يخرج من أصلاب يوحد الله، لكن عندما تشتد الخصومة وعندما يتعمدون الإذاء كان يدعو عليهم. هذا في موقف وذاك في موقف، نعم بمقتضى الدعوة والرحمة يدعو لهم بالهداية، الله يهدي كل الناس، إحنا لم نقول. لكن لاحظ مثلا هناك أشرار في الأرض أشاعوا الفساد، هنالك من قتلوا أهل غزة ونكبوها إلى سنوات طويلة، ندعو عليهم أهلكهم الله كما أهلكوا غزة. إذن هذا مقام وذاك مقام مختلف. وشوفوا أنبياء الله، سيدنا نوح يعني هو الداعي إلى الله ومكث في الدعوة 950 سنة، لكن في موقف قرب لا تذر الأرض من الكافرين ديارة، هذا موقف وهذا هذا هذا هذا موقف. طيب إمام في الصلاة الجهرية، طيب الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية، هل المأموم يقرأ أم لا الفاتحة؟ هذه مسألة الخلاف. الأحسن والأفضل أن يقرأ. ثمة حديث يقول لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. أما إذا كان واحد ممن لا يستطيع أن يقرأ والإمام يقرأ فلو استمع إن شاء الله ما عليه شيء بعون الله تعالى. طيب كان هنا في سؤال حول أنه يعني أمر بسيط، يعني إنسان بده يحط اسم معين، ما بدي أذكره حتى يكون يعني ترويج للشركة، اسم شركة، ولكن بقول قد توافق اسم الأسماء الله الحسنى، لا غير صحيح، لأن أنت حاط هذا الاسم على أنه اسم إلك فلا يوافق اسم الأسماء الله تعالى. اسم الله تعالى هذه مختلفة. شوف مثلا واحد اسمه مثلا لطيف، مثلا واحد لطيف، تقول لي والله لطيف والله، بقول لك هل أنت قاصد الله؟ الله لا، ما في مع الله عبث، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلى غير ذلك. فمن هذا الباب ما عليك، العبرة يكرم بالمقصد وبما أردت أنت، إن شاء الله ما في شيء. حتى بعض الناس يقفون من مواقف بعض الأسماء اللي فيها مدح للذات، مش مقصود هذا، ليس مقصودا إن شاء الله، لكن مقصود التفاؤل للحكم والله أعلم. طيب كان في كلام حول ما موقفنا من عالم ينتقد عالما بشدة، والله هذه مصيبة بصراحة. اللي بيتعامل مع العلماء بمقتضى العصمة فهو بصراحة ظلمهم، ما أن أحد معصوم، بدليل الصحابة استدرك بعضهم على بعض، الخلفاء استدرك بعضهم على بعض، يقول النبي عليه السلام لأبي بكر عمر لو اتفقتما ما خالفتكما. طب إذن طبيعي العلماء يختلفون مع بعض، لكن اختلاف أهل العلم، اختلاف في الوصول للحق. إنما اليوم هذه حالات التهييج التي نراها في مجتمعاتنا هذه غير مسبوقة، وهذه مدانة، وهذا هذا التصلب وليس هذا المقصود. ولذلك أنت أخرج من هذه التبعة، يعني إذا كنت تحب فلانا وفلانا دعك مما بينهما. أنا أنصح لوجه الله حتى لا تجور على إنسان بريء. بيتكلم عن وجه المرأة هل هو عورة؟ والله هذه مسألة خلاف. رأي الجمهور أنها ليست بعورة، ويفسرون قول الله تعالى إلا ما ظهر منها الوجه والكفان. طيب إذن هاي قضية سهلة ميسورة، لكن يسعها الخلاف، ما في داعي للإنكار. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات موضوع وجه المرأة إلى غدك مما انتهينا منه، يعني أي النساء في بلادنا محتشمات لابسات لباس الشرعي تغطي شعرها وصدرها وتلبس لباسا، هذا حاجة. إنما قضية الوجه إنه هل هو عورة؟ لا، يعني هي مسألة خلافية، الراجح أنه ليس بعورة، لكن مع أمن الفتنة وما في مفاسد ولا صوت المرأة عورة أبدا. الممنوع هو التكسر، فلا تخضعن بالقول. المرأة كانت تكلم الرسول عليه السلام والصحابيات، وعائشة كانت تكلم مع النساء، هذا كلام يعني اجتماعي، يعني هو أعراف اجتماعية وليس أمرا دينا. وذلك لما بدينا في محور مهم العقل والنقل، قد تجد بعض البيئات يقول لك والله هذا حرام، فتصطدم بعقول الناس، قل لهم يا عمي لا، هم الذين قالوا ذلك. الشرع الحكيم، العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح إطلاقا. وكيل، وكل إنسان بشراء شيء لإنسان، يعني شيء معين، فهل يمكن أن يزيد في الثمن؟ لا، ما يزيد. إذا كنت وكيلا كن أمينا. لو كنت تاجرا أنا أفهم أن التاجر أطلب منه الغرض الفلاني بيشتري وبيعني، والتاجر بده يعمل هذا العمل بده يبيعني، هو يحدد السعر ويقول أنا بجيب لك الغرض الفلاني بكذا، هو بوضه بسعر الجملة وبيعني بيع التقسيط أو المفرق، بيمشي الحال. إنما الآن أنت وكيل، إذا خايف تتكلف مبلغ أطلب بصريح العبارة أنا أجيب لك الغرض فلاني بس بدي مشوار الطريق. إن تكلمنا بهذا أخذنا المال حلالا، وإلا لا سمح الله دخل في شبهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إحدى الأخوات تقول هل يجوز أن نقرأ ختمة عن روح الميت عدة أشخاص كل واحد جزء، أم هذا من البدع؟ لها ليس من البدع، يجوز قراءة القرآن، يجوز الاجتماع على الطاعة أصلا. قال الله تعالى وافعلوا الخير، أفعل الخير، فلا مانع من فعل الخير مجتمعين، لا مانع. وما دام بنقرأ ونتلو القرآن وكل واحد بجزء ما في أي حرج، فليس بدعة قطعا، لكن من غير إلزام لمن أراد. سؤال كمان حول القرآن، معلمة قرآن كأنها يعني إلها رغبة أن تترك الطلبة وتأتي معلمة أخرى، هل علي إثم؟ طبعا ما عليها إثم. إنسان إذا ترك يعني التدريس وجاء من يكمل هذه المسيرة ما فيها شيء، حتى لو فرضنا أنه ما في بديل، لو فرضنا ما في بديل أنه والله معلم أو معلمة وجد خلاص أنه يوقف مسيرته التعليمية الآن ليبحث الطالب عن آخر، ما عليك شيء، يعني هذا يفضل. طيب، كان في سؤال حول قضية صلاة الحاجة، يقول أنه إنسان اللي بعث مش بس والله صلاة الحاجة اللي بصلي ركعتين ويدعو بالدعاء الوارد لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله، لا، بقول لك لازم يكون في بكاء فيها. طب هذا البكاء من أين أتي به؟ كيف أتكلفه؟ حالة الخشوع الكرام هي حالة يعني تأتي الإنسان هبة وليس أمرا كسبيا أبدا إلا إذا كان تمثيل. فالمقصود الإنسان، وذلك الآيات التي تتلوها، مرة يكون القلب حاضرا والقلب خاشعا وتبكي العين، ومرة بسمع ولا يخشع لأنه بيكون مشغول البال، ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم الاجتهاد، المهم في قضايا الدعاء أن أصلي مثلا بدعو هذا الدعاء الوارد، أوصل صلاة الاستخارة، أدعو بحاجتي و أنتظر عطاء الله تعالى من غير استعجال، من غير إساءة أدب. كان في سؤال حول الدعاء، إنه هل بالضرورة أدعيتنا تكون كلها لأمور الآخرة؟ والله هذا أفضل، لكن لو سأل الله تعالى لأمور الدنيا ما في حرج. تعرفون سيدنا عمر كان يقوم الليل يقول اللهم اكفني بلالا وأصحابه، كان في خلاف سياسي، خلاف في أرض العراق تقسيمها، عمر الفاروق الخليفة كان يرى عدم تقسيمها وأن تترك للمسلمين إلى قيام الساعة، بلال ومن معه كان يرى أن هذا استحقاق للغزاة والمجاهدين، يقول اللهم اكفني بلالا وأصحابه، هذا من أمور الدنيا. فلا حرج إنسان إذا دعا بصلاح أولاده وبتوفيقه في العمل وتوفيقه بالزواج وسيارة جديدة ما فيه، لكن كلما كان الدعاء للأمور الأعظم. وذلك في حديث أم حبيبة زوجة النبي عليه السلام دعت اللهم اتعني بزوجي وأبي وأخي، يعني النبي عليه السلام وأبو سفيان ومعاوية، فالنبي الكريم قال إنما دعوت الله لكذا وكذا، هل دعوت الله أن يدخلك الجنة ويبعدك من النار؟ والله أعلم. طيب، أبا أحمد فضل يا سيدي. حياك الله يا ابو احمد. تفضل سيدي.
1: يسعدك يا لضيق الوقت. سريعا لو سمحت سؤال وطلب صغير.
0: تفضل.
1: في الشغل عندنا جديد فضلك، حاولنا على اساس نعرف تفسير ايه اللي هي عتل بعد ذلك زنين.
0: طيب.
1: فدورنا كثير وفيك روايات هي اكيد نزلت بالوليد بن مغيرة، ولكن
0: زنيم ليس ابن زنا، هذا كلام غير صحيح، القرآن لا يقول ذلك. لا، هو زنيم انسان يعني اخلاقه رديئه فظ بهذا المعنى، ليس اكثر من لئيم.
1: والعتل،
0: العتل هو الانسان يعني الغليظ الجافي اللي عنده جفاء في اخلاقه. إنما أنا أدري أن بعض المفسرين ذكروا كلمة زنيم ابن زنا، بس هذا الكلام غير صحيح. القرآن ما عنده هذا الأساليب يا سيدي أبدا.
1: طيب طيب، طلب صغير لو سمحت، من وين تعطينا كتب؟ من وين نعرف التفسير وأسباب النزول؟
0: والله الكتب كثيرة. أنا برشح لك كتاب مثلا التسهيل لعلوم التنزيل، ممتاز، ابن جوزي ممتاز. ممكن تقرأ زبدة التفسير اللي اختصرها محمد الأشقر لكتاب الشوكاني، كمان كتاب جيد، يعني كتب متوسطة هي تعتبر. أكرمك الله، أشكرك يا سيد، أشكرك. يعني الآن هنا فتحت على تفسير الماوردي، يعني على حول كلمة زنيم، يعني هو ذكر أكيد عدة أشياء لأن أنا مراجعهم من زمان، ذكر 9 أوجه فيها. فالآن أنت كمتعرض للتفسير بدك تختار أفضل الأقوال التي اللقيت، يعني ذكر مثلا فاحش، لئيم، باغي، شديد، جافي، نعم، وذكر منها ابن زنا، ليس ملزما بهذا، على العكس. وكتبت إحدى الأخوات عن كتاب صفو التفسير، ممتاز، أنا بوافق تماما، صفو التفسير للصابوني كثير حديث ومنظم ومرتب، بعطيك المفردات، بعطيك المعنى الإجمالي، بعطيك أسباب النزول، بعطيك اللمحات البلاغية. الحمد لله كتب تفسير كثيرة جدا. المهم الكرام، الأحسن الكلم كتاب الله، بحاجة إلى أحسن الفهم حتى لا نسيء إلى كتاب الله تعالى، لأن التفسير هي اجتهاد، اجتهاد العلماء في تفسير القرآن، اجتهاد العلماء في تفسير الحديث. إذن قد تجد بعض الأقوال هنا وهناك، ما بدي أذكر، بعض من اطلع عليهم كتب التفسير لا تقبل، لكن من فضل الله تعالى في النهاية النقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، لا يمكن، ما فيه. ولكن الشريعة الكرام أدلتها مختلفة، في دليل قطعي الدلالة، في قطعي الثبوت والدلالة، في ظني الثبوت والدلالة موجود، وإذا قد يقع تشابه أحيانا في الظنون في الظنيات، أما في القطعيات مستحيل. ولذلك هذا نقوله لطائفة ممن اليوم يتلاعبون بالدين، يتلاعبون، وصل التلاعبون الكرام ينكرون السنة، تخيل إنكار السنة لوين يوصلهم. بعضهم يشكك في حجاب المرأة، بعضهم يشكك في عذاب القبر، بعضهم يشكك في صلاة الجمعة. فنترك ديننا الذي ورثناه كابر عن كابر، وجاءنا من طرق من العلماء الكبار الأئمة الأربعة، ومن فضل الله يعني هو توافق العقل والنقل، ونمشي وراء هؤلاء الكذابين، والله حر الإنسان اليوم عليه أن يحسن اختيار من إمامه، من إمامك اليوم، تحسن اختيار الطبيب والمهندس والميكانيكي والكهربائي، تحسن اختيار زوجة شريكة حياتك، ألا تحسن اختيار من يدلك على الله، من يعينك على فهم النصوص، من يعينك على أن تفهم الشريعة؟ مستحيل. ولذلك من مقاصد أهم شيء في الضروريات الخمس هو مقصد الدين، الحفاظ عليه. اللي تلاعبوا فيه من تلاعب، ولكن بفضل الله هو محفوظ محفوظ. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: مع الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
0: صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم السبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. في كل إنجاز رياضي كبير تبرز قصص لا تروى أو لا تروى بالأهداف والانتصارات فقط، بل تبدأ من البيوت ومن آباء وأمهات آمنوا بأبنائهم قبل أن يعرفهم الجمهور واحتضنوا أحلامهم حتى أصبحت حقيقة يفتخر بها الأردنيون. ومع انطلاق مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم وخوض النشامة مباراتهم الأولى أمام النمسا، يعود الحديث إلى البدايات الأولى لنجوم المنتخب وإلى الدور الذي لعبته الأسرة في اكتشاف المواهب ومواجهة التحديات وصولا إلى تمثيل الأردن على أكبر مسرح كروي في العالم. فكيف بدأت الحكاية وما الذي تعنيه هذه اللحظة التاريخية لآباء اللاعبين، وكيف يعيشون تفاصيل هذه التجربة الاستثنائية؟ في حلقة اليوم من صالون حياة نناقش هذا وأكثر مع ضيفينا رائد الفاخوري والدي حارس المنتخب الوطني عبد الله الفاخوري، وأحمد أبو غوش والدي لاعب المنتخب الوطني أيضا محمد أبو غوش. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لمنتخبنا ولأبنائنا ولأبنائكم إن شاء الله. أبدأ معك أستاذ رائد.
3: حياك الله أستاذي.
2: حياكم الله. بدي أسألك عن بداية علاقة عبد الله بكرة القدم، ومتى شعرت أنه عبد الله يمتلك موهبة ربما تستحق المتابعة؟
3: أول شيء تحياتي لك أستاذي وتحياتي لمستمعينا الكرام. شوف، هي بداية كبداية أي طفل، يعني ممكن تكون في البيت، ممكن تكون في الحارة، ممكن تكون في المدرسة، حالنا إحنا الناس الشعبيين، يعني ممكن تكون في الحارة، شفت عبد الله بيلعب يعني وتابعته وطلعت عليه، بحكم كمان اني انا لاعب سابق، حارس مرمى سابق.
2: جينات.
3: جينات بتلعب صحيح. الحمد لله رب العالمين. فشفت فيه موهبة صراحة، فضلت انه يعني الموهبة هاي امنت فيها وفضلت اني اشتغل عليها حسب الاصول. والحمد لله اشتغلنا عليها حسب الاصول، وزي ما انت شايف يعني الامور الحمد لله وصلت لكأس العالم.
2: الحمد لله يا رب. يعني يمكن كمان أستاذ أحمد الله يحييك مرة أخرى، اليوم أكيد في قصة لمحمد وموهبة يمكن شفتها منذ صغر، ويمكن هو عمره صغير، هو مواليد 2005 صحيح؟
3: نعم.
2: ما شاء الله عليه، الله يحفظ لك يا رب. متى بدأت الموهبة وشو القصة اللي صارت؟
4: الموهبة تبت وبدأت من عمره سنتين
2: ما شاء الله.
4: كان أنا طبعا جده اللي هو والدي حكم كرة قدم من الأساس، وكان يضلوا يدربوا على الإجر اليسار. هو بيأكل وبيشرب باليمين وإشي زي هيك، بس إنه الموهبة إنه سقلوا إياها بالإجر اليسار،
2: الإجر اليسار
4: إنه ضلوا يتابعوا عليها هيك شغلات. وطبعا زي ما تفضل الأخ رائد إنه كان بالبطولات المدرسية، وفي كمان برنامج خطوات بالحارة، وعلى على اثرها انه صار كل الموضوع هذا
2: ما شاء الله. طيب كمان اسالك يعني عن صاحب التاثير الاكبر اليوم في مسيرته خلال الطفوله، هل هو اليوم والدك اللي هو جده؟
4: جده الله يرحمه.
2: عليه رحمه الله.
4: امين يا رب العالمين. لا استمرنا احنا معه.
2: مين صاحب التاثير الكبير اللي اليوم كان؟
4: هلا والدته ووالده.
2: يعني
4: بدايه بدي احكي عن والدته وبعدين والده.
2: اللي لها الفضل في
4: الأول والأخير والدته. نعم. إنه ظلت تستمر إنه بدنا إياه يلعب، يعني زي هلا عم تحكي لي على أخوه الأصغر إنه بدي كمان هذا يكون لاعب
2: ما شاء الله. طيب أستاذ رائد، اليوم يمكن أيضا عبد الله يعني من البداية أكيد معناته مدامك أنت كنت حارس مرمى أكيد أنت الداعم الأول لعبد الله.
3: الحمد لله صحيح.
2: صحيح. هل اليوم الدعم يتمثل في تنمية هاي المهارة ولا اليوم اتبعت خطوات معينة حتى ان نشوف عبد الله في المكان اللي هو فيه اليوم؟
3: اكيد لازم انت الاهل يشتغلوا على الموهبة وبتنميتها، سواء يعني بمتابعته، بدعمه، بشراء اللوازم، توصيله. يعني التنمية للأهل هم الأساس في تنمية الموهبة أي لاعب كرة قدم بالتأكيد. يعني
2: وبالتأكيد كان في هناك صعوبات كبيرة في المرحلة. بدي أسألك عن أصعب محطة مر فيها عبد الله.
3: هلا هي صعوبات كثيرة صراحة، لكن أصعب مرحلة هو تعرض لإصابة، إصابتين، كتف اليمين والكتف الشمال، خلع بالكتف اليمين وخلع بالكتف الشمال. هذول يعني كانوا فترة من الفترات ممكن انه ينهوا كرة القدم. طبعا طبعا انت بتحكي خلع، وعلى اثرها يعني عمل عملية في الكتف في قطر الاول مرة، وثاني مرة نفس الشيء على الكتف الثاني، فهم كانوا كفيلات انهم ينهوا حياته نهائيا من كرة القدم.
2: والحمد لله انها
3: بالاصرار وبالعزيمة وبالتدريب بالأمور هذه كلياتها الحمد لله رجع. يعني كان الأمر كثير كثير صعب.
2: الحمد لله رب العالمين. أسألك سيد أحمد، اليوم أبرز صفة كانت تتميز أو يتميز فيها محمد فيما يخص يعني الصفات، يمكن اليوم بقول لك في موهبة عنده وبدها تنمي هاي الموهبة، لكن إيش الصفة اللي تميز فيها محمد من هو صغير؟

0: بزياده.
1: جميل.
0: انه هو الاثر الكبير له انه هو نمى كل موهبته من حاله يعني بزياده.
1: يا سلام. أستاذ رائد، يمكن اليوم في مواقف أو مراحل بتمر في حياة الإنسان الطبيعي حتى وكذلك أيضا الرياضي أو أي إنسان يبدع في مجاله، عبد الله واجهته لحظات شعر فيها بإحباط أو فكر أنه يتراجع أو يطلع من هذا الموضوع كلياته؟ هل أكيد. كان في لحظات وكيف تعاملت معاه اليوم كأب؟
2: أكيد أكيد أكيد. بتعرف إحنا للأسف الشديد حارس المرمى يعني من أخطر المراكز، وللأمانة هو دائما بيشيل الخسارة حارس المرمى. يعني المهاجم شو ما يعمل أموره سهلة وعادية، لو ضيع 10-20 جول عادي الأمور سهلة، بينما حارس المرمى بخطأ واحد بتحمل كل الموضوع لو لو لو أبدع في المباراة نفسها. هلا إحنا ذكرنا هذا الموضوع على موضوع إنه كان في يوم من الأيام بديتك صحيح، يعني الضغط الجماهيري في بعض الأوقات لولا العمل النفسي اللي إحنا بنشتغله إحنا كأهل والمدربين طبعا الله يجزيهم الخير وبعض الإداريين ولا لاعب الكرة القدم خلينا أحكي المحلي الأردني، ما إنه مش هالاحترافية العظيمة الموجودة عنده، ممكن يترك من وراء ضغط الجماهير. اللي
1: كيف تعاملت معه؟ كيف تعاملت مع هاي اللحظات؟
2: تعاملنا في موضوع نفسي أكثر أكثر شيء. يعني حاولنا أول شيء نعزله عن السوشيال ميديا نهائيا، اشتغلنا على موضوع إنه والله عادي الأمور سهلة، ممكن أي لاعب يدخل فيه جول، ممكن أي حارس يتلقى، جبنا له فيديوهات، صرنا نحضر فيديوهات على موضوع الحراس، أخطاء الحراس. هذا الموضوع يعني بتعرف، بالإضافة إلى زي ما حكيت لك دور المدربين، دور المدربين كثير كثير كبير. الحمد لله في عندنا مدربين على مستوى عالي جدا، مثال الكابتن رشيد النجار، عمر الكسواني، الكابتن عامر شفيع، يعني الكابتن سعيد عليا، وليد ميخائيل، هذا قامة رياضية كبيرة، الكابتن وليد ميخائيل بوجه له التحية. يعني هو اشتغل عليه واشتغلوا عليه الكباتن جميعا في الموضوع النفسي، هذا كان له أثر كبير عليه من وراء بعض الجماهير خليني أحكي للأسف الشديد.
1: وهي يمكن راح نحكي فيها النقطة. لكن بدي أسأل الأستاذ أحمد، هل اليوم محمد واجه تحديات ولا أو ظروف صعبة خلال أيضا الرحلة الكروية اللي إلهم عنها؟ يعني ما شاء الله لسه بعده
0: إلى الآن صراحة لا، الحمد لله رب
1: العالمين،
0: كل أموره تمام 100% يعني. الأمور
1: اليوم لما بنحكي إنه ما في صعوبات، هل هذا يعني إنه اللعب مع المنتخب مع الأندية ما في صعوبات، ولا اليوم استطعتوا تجاوز أي شيء كان
0: هو كان الجو أوردي مهيئ له للعب كامل مباشرة يعني. أما أنه يواجه صعوبة يعني لأشخاص معينين أو أي أو أو أو لا صراحة الحمد لله.
1: طيب يعني وإحنا بنحكي يمكن اليوم عن شبابنا في المنتخب، إن شاء الله يا رب يرجعوا سالمين.
0: آمين.
1: عبد الله إيش الشخصية، إيش اللي بيميزه في شخصيته سواء جوا الملعب أو برا الملعب؟
2: عبد الله جوا الملعب قيادي، لازم حارس المرمى لازم يكون قيادي ولازم يكون مدرب، لأنه بتعرف كمركز آخر لاعب في الملعب هو كاشف الملعب كله، فهو قيادي، وأغلب خطط المدربين بتعتمد على حارس المرمى عشان تكون بالصورة. يعني هو اللي بوجه، هو اللي بيشتغل بحكم قربه للاعبين أكثر من المدرب. المدرب بيكون بعض أوقات بعيد، فهو حارس المرمى بشكل عام يعني مش بس عبد الله، بشكل عام بيكون هو القيادي في الملعب. بيميزه خارج الملعب، أول شيء كنا إنه قيادي داخل الملعب، وشخصية شوي يعني فيها بدك تحكي بعض الزناخة يعني إنه بعض الزناخة. كيف بعض الزناخة؟ إنه شخصية حارس المرمى شوي صعبة. هم هيك حراس المرمى، في عندهم شوية جنون مجانين يعني باللغة العامية يعني، فبتحس إنه شوية صعب التعامل بحكم إنه قيادي وبده هذا وبده هاي وبده هاي وبده يوجه هذا وبده يوجه هذا، فبتلاقي إنه داخل الملعب صعب التعامل معه لأنه ضابط إيقاع صحيح 100%. خارج الملعب بالعكس، عكس تماما يعني، ممكن حدا في الطريق يوقفه كابتن بعد إذنك تصور معك صف على اليمين ما عنده مشكلة، ممكن يقعد يسولف هو 1-10 دقائق بسواليف بين قوسين فاضي عادي بيستحمله، ممكن واحد يقعد ينظر عليه ساعة عادي ما عندهش مشكلة بيحكي معه. هاي الأمور يعني أغلب الناس بتتحلى فيها، جوا العمل شيء وخارج العمل شيء آخر، وهذا من صفاته يعني،
1: وهذا هو المهم اليوم. سيد أحمد، كيف اليوم أول شيء بدي أسألك، متى بدأ

0: بشكل رسمي احترافي متى بدأ محمد؟
1: بدأ بسن 17 مع شباب الأردن. مع الفئات العمرية تبع شباب الأردن.
0: من 4 سنين تقريبا. ما شاء الله. بدأ في فريق شباب الأردن.
1: تمام. بالفئات العمرية سن 17 سنة. ولعب بسن 19 سنة. وعلى طول من 19 سنة لعب بالفريق الأول.
0: يعني اليوم نحكي انه فترة قصيرة ويمكن راح تكون تجربة ثرية جدا لمحمد فيما يخص كأس العالم.
1: نعم.
0: واليوم يمكن كمان واحنا بنحكي عن هذا الموضوع, هل اليوم اختيار اللاعبين, يعني هناك ما يطرح اختيار اللاعبين اليوم حسب نظرتكم, اليوم صار عندكم معرفة يعني رياضية كويسة, انه هذول اليوم اللي موجودين هم صفوة يمكن يعني الاندية اللي موجودة في الاردن, هل بتعتقدوا انه اليوم هذا الامر راح يكون في له اضافه او ميزه اضافيه مستقبلا ما بعد المونديال, انه راح يضيف لهم اضافه معينه يمكن تغير شوي في مسيرتهم الكرويه؟
1: طبعا 100%. يعني الواحد عم بعلى, مش انه بضله نازل.
0: اليوم البيئه مهيئه في الاردن لهذا الامر؟
1: البيئه صراحه لا.
2: أنا أشوف هو أكيد أكيد يعني بعد إذن أخونا أحمد, يعني هو أكيد راح يكون في إضافة لبعض اللاعبين, وأنت حكيت لي إنه أو سألت إنه هل هدول هم الصفوة. هم مش شرط يكون لعيبة المنتخب الـ11 أو الـ20 هم الصفوة صراحة, لكن في ممكن
0: بحسب اختيارات المدرب هم الصفوة.
2: هي هلا هم في لعيبة بتخدم المدرب, بتخدم خطة اللعب تبعته, في لعيبة ممكن تطبق اللي بده إياه المدرب 100%, فبكون المدرب مرتاح لهم. ممكن يكون في نفس المركز لاعب في نادي ثاني أفضل منه, لكن هي خيارات المدرب. في المحصلة المدرب هو أدرى في مصلحته. بالنسبة للبيئة, البيئة الأردنية البنية التحتية للأسف الشديد بدها شغل كثير. إحنا اليوم وصلنا كأس عالم, المفروض أنه يكون الشغل أفضل من هيك على البنية التحتية بشكل عام, وأهمها الملاعب. يعني اليوم أكبر يعني عدد الإصابات الموجودة عندنا من الملاعب. ملاعب عندنا للأسف ما في, ملاعب تدريبية ما في, حتى الملاعب اللي تلعب عليها أنت سواء الأستاذ الحسن, الأستاذ عمان, الأستاذ القويس, ما 3 ملاعب هم ما بيكفوا, عليهم ضغط كبير. فأنت لما تيجي بدك تلعب عليهم كرة قدم, أنت الجمهور من فوق بشوفهم أنهم ملعب أرضية كويسة, لكن هي فعليا بحاجة لشغل. فلنرجع لأصل الموضوع. الأصل الموضوع أنه البنية التحتية في الأردن بحاجة لعمل كبير, وهذا واجب الحكومة على فكرة. الاتحاد الأردني لكرة القدم مش مقصر, يعني بيشتغل الشغل اللي مطلوب منه حسب الإمكانيات. الأصل أنه الحكومة اليوم تخصص إشي للاتحاد الأردني عشان يعرف يشتغل, عشان يبني علي وصل له. وصلنا لكأس العالم, لازم نبني عليه.
0: يعني اليوم سيد رائد, يمكن في ناس بدها تعرف الأول مرة تم استدعاء عبد الله للمنتخب, هل كان هذا الحلم بالنسبة لعبد الله الفخوري إنه أنا لازم أكون موجود في المنتخب الوطني؟
2: طبعاً.
0: ومتى بدأ هذا الأمر؟
2: أكيد حلم أي لاعب في العالم إنه ينضم للمنتخب, هذا شرف إله, شرف لأي لاعب إنه يمثل بلده. عبد الله يعني استدعي بال2017 تقريباً كأصغر حارس بتاريخ الأردن. 2017 كان عمره 17 سنة كأصغر حارس في تاريخ الأردن. لعب أول مباراة دولية له في 2018
0: إن شاء الله.
2: مباراة دولية له في 2018, عبد الله مواليد 2000, يعني كان عمره تقريبا 17 سنة لما استدعي للمنتخب الأول.
0: يمكن هاي كان المشاعر اليوم مختلفة, احنا بنحكي الآن لما تم استدعائه حتى يكون ضمن البعثة المتوجهة لكأس العالم, كيف كانت مشاعرك أول شيء؟
2: أكيد مشاعر,
0: ومشاعر عبد الله كمان.
2: أكيد هي مشاعر لا توصف. يعني أشوف أنا متعود على المنتخبات الوطنية صراحة, لكن هو الدروب اللي صار مع عبد الله بآخر فترة هو اللي خلاني بين قوسين قلقان إنه ما يستدعي الكابتن السلامي. لكن أنا كعبد الله, عبد الله ما غاب على المنتخب الوطني نهائيا, سواء من المنتخب الواعدين للمنتخب الأول. من من من يوم ما طلع عبد الله, الحمد لله رب العالمين, كابتن منتخب شباب, كابتن منتخب واعدين, منتخب أولمبي, منتخب أول, ما غاب إلا بالفترة الصغيرة الفترة الماضية صار عنده شوية دروب, والحمد لله رجع فضل الله علينا. هو هذا كان عمل لي قلق شوي, الحمد لله رب العالمين. فرحة لا توصف طبعا, فرحة أب أردني كفرحة أي إنسان بشوف ابنه وصل لمرحلة كتير كويسة. يعني
0: الحمد لله,
2: الحمد لله رب العالمين.
0: سيد أحمد محمد يمكن بسنه صغيرة ما شاء الله يعطيه الصحة والعافية,
1: آمين.
0: متى كان يتحدث عن موضوع أنه بيحلم بارتداء قميص المنتخب؟ من متى بدأ الأمر عنده؟
1: هو من بداية صغره بالضبط يعني.
0: كان يحلم إنه يلعب
1: المنتخب. بدي ألبس بلبس المنتخب. كان يحكي إنه أنا هاي البلوزة للمنتخب بدي ألبسها أنا بس أصير كبير.
0: كيف كان شعورك لما تم استدعاء؟
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله رب العالمين. شعور فخر.
0: الحمد لله.
1: واحد يلبس شعار الوطن.
0: يعني اليوم يمكن كمان هذا الشعور أيضا كان عندي محمد. لما تم استدعاؤه كيف كانت ردة فعله؟
1: هي أول شيء كان هم يستدعوه بعدين إنه أبعدوه.
0: صح.
1: بعدين بدنا نحكي أول وأخيرا إنه الحمد لله على سلامة إبراهيم صبرة.
0: سبحان الله.
1: يعني هذا أول وأخيرا. آمين. وهو اللي أجا بديل له يعني وظل على استدعائه كامل.
0: كيف أسألك عن المباراة الأولى للنشامة قدام النمسا؟ أنتوا في العائلة كيف عشتوا أجواء هذه المباراة؟
1: صراحة شعور فخر. وأنا كنت بعرفش إذا حضرتك اللي حكيت معي ولا لا، قلت لك إنه النمسا الأردن راح تفوز على النمسا. وكان توقع محله، بس الحمد لله رب العالمين ما صار.
0: الحمد لله. الحمد لله. شعورك كيف كان سيد رائد؟
2: والله شعور عظيم جدا. يعني انت تشوف اولادك، تشوف انا بالنسبه لي، لاني انا زي ما حكيت لك معاشر الفئات العمريه هذول الشباب كلياتهم، يعني انا معاشرهم مع عبد الله كلياتهم من عمر 14 غالبيتهم. يعني نحكي ابراهيم سعاد، نزار الرشدان، اغلب اللاعبين، يزن النعيمات الله يشافيه ويعافيه، ابراهيم صبره كذلك، اغلب اللاعبين انا يعني عايش معاهم ومرافقهم ومسافر مع اكثرهم. فخر، فخر كبير إني أنا أشوف هدول الأولاد كانوا بحارة اليوم هم
0: صح
2: قدام ملايين الناس. فخر كثير كبير. الحمد لله، الله يا ربي يوفقهم الأولاد ما شاء الله عنهم، وربنا يحفظهم ويحميهم
0: يعني. آمين يا رب. آمين. طب بما أنك تحدثت عن هاي الأجواء اليوم، أكيد تتواصل مع عبد الله، كيف بنقول لك الأجواء اللي بيعيشوها اللعيب اليوم؟
2: والله شوف الشباب ما شاء الله عنهم، جو أسري حبي، الشباب كلهم بتمنوا الخير، بقعدوا مع بعض، يا شباب بدنا كذا بدنا كذا، مين ما كان بده يلعب الشباب بتمنوا الخير، لأنه شوف الخير اليوم إذا الخير يعني إذا بيعم على الجميع.
1: نعم.
2: إذا صار في توفيق راح الخير يعم على الجميع، وراح يكون يعني في مصلحة الكرة الأردنية بشكل عام يعني. ما راح يكون الإنجاز لشخص معين
0: يعني، هذا هو الأهم. وأسألك كمان عن محمد، كيف بنقول لك الأجواء اليوم اللي بيعيشه؟
1: أجواء مونديالية
0: اكيد طبعا.
1: اجواء لا، هو حابب الاجواء هاي كلياتها، وهيك شيء يعني يلعب قدام 70,000 متفرج وشيء زي هيك، يعني انه شيء فخر كثير رائع جدا
0: طبعا. وهذا هو الاهم
1: اليوم. طبعا.
0: ايش بيمثل لك اليوم انه يكون ابنك جزء من جيل، يمكن جيل ذهبي استطاع انه يكتب التاريخ، تاريخ الكره الاردنيه؟
1: بكل فخر واعتزاز، يعني شيء رائع جدا. يعني إيش بدك تحكي أكثر من هيك، إنه يكون موجود هو من ضمن مجموعة من اللاعبين مختارين لكأس العالم.
0: هذا يمكن هو اليوم سيد رائد كمان يعني ذات السؤال، اليوم يمكن هذا الجيل يعني يشعر بفخر مضاعف. طبعا كل التحية لكل لعيبة المنتخب اللي كانوا موجودين على مدار السنوات، لكن هذا الإنجاز اللي اليوم إنهم يوصلوا لنهائيات كأس العالم، وهذا الإشي اللي الأجواء اللي اليوم منعيشها اليوم، الشعور هذا موجود كمان عند عبد الله انه هو كان من الناس اللي استطاعت انها تكتب هذا التاريخ الجميل؟
2: طبعا طبعا طبعا طبعا. شعور عظيم. وجوده يعني حتى لو ما كان اساسي، مجرد وجوده هو انجاز. يعني يذكر، راح يذكر في التاريخ انه كان من ضمن 26 لاعب كانوا يعني عملوا تاريخ وسطر باسمائهم التاريخ، انهم هذول الشباب كانوا من ضمن الناس المتواجدة بكأس العالم.
0: وهذا هو الأهم يمكن. اليوم بتعتقد، بما أنك تحدثت حتى ولو لم أنه مش أساسي، بتعتقد أنه الإنجاز اليوم الحقيقي يعني لا يقتصر على مين بيبدأ المباراة، بل أنه بيشمل كل لاعب موجود
2: طبعاً ضمن طبعاً البيعة؟ طبعا أكيد. شوف اللاعب اللي برا له دور كبير، يعني ما يعني دوره تحفيزي، دوره انه كمان حتى اللاعب اللي موجود اساسي بده يبذل يعني اكبر جهد، حتى اللاعب اللي بيلعب يبذل اكبر جهد، حتى اللاعب اللي برا ما ياخذ مكانه، فهذا دور تحفيزي له. بالاضافه يعني انه الشباب متعاونين مع بعض، بحبوا الخير لبعض، هاي كلها امور موجوده عند الشباب، ان الله يحميهم ويحفظهم يا رب.
0: يا رب يا الله. اسمحوا لنا نطلع لفاصل قصير مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعدها نتابع ما تبقى من صالون حياه.
3: صالون حياة برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع والدي حارس المنتخب الوطني عبد الله الفاخوري وكذلك والد لاعب المنتخب الوطني محمد أبو غوش. حياكم الله مرة أخرى. يعني احنا بنحكي اليوم في تفاصيل اللاعبين بالمجمل، والأهم من هيك اليوم أنه يعني نتمنى دائما التوفيق للاعبين. أسألك سيد أحمد اليوم، إيش اللي تعلمته كأب يعني من رحلة ابنك في كرة القدم في هذا المجال اليوم؟ إيش اللي تعلمته؟
1: إحنا كل يوم نتعلم بس بس سؤالك أنا كيف تعلم؟ أنا كنت لاعب كرة قدم أصلا بنادي الجزيرة
0: كمان.
1: آه
0: ما شاء الله،
1: والدي حكم كرة قدم، فإنه درجة اللي هي الجينات الرياضية هي موجودة.
0: هل اليوم
1: يعني مستوى أخته كمان بتلعب كرة قدم في نادي؟
0: هل اليوم هذا الأمر يعني لأنه أنت كنت في نادي فإصرارك على كل المراحل اللي مر فيها اليوم محمد هو اللي خلاك دافع؟
1: نعم.
0: ولا اليوم الأمر ما إله علاقة؟
1: إحنا هاي قصة حزينة يعني زي ما بيحكوها. يعني هلا يوم رحمة والدي، يوم كنت أنا ألعب كرة قدم كان يحكي لي كرة القدم ما بتطعمي خبز بهذاك الوقت.
0: هاي يعني جزئي ما حبش إني أتطرق لها.
1: لا
0: يعني.
1: لا لا، ما هو أساسا أفيدك فيها إنه حكالي إنه هاي ما بتطعمي خبز، بدي إياك تدرس، بدي كمل دراستك وبعدين أنت حياتك كملها. فقلت له حاضر، يعني من أول عن آخر بدك تلتزم مع والدك شو بده إياه.
2: صحيح.
1: لأنه هو كان حكم كرة قدم، يعني إنه ينسب وينغلط عليهم و فبقولك لا هون ووقف، يعني كمل لي دراستك وبعدين العب اللي بدك إياه. فما خلاني إني أكمل يعني بالمجمل. فهيك شيء. أنا هسا صرت عكس والدي، فحكيت له بدي إياك تدرس، درس وكمل مسيرته الرياضية.
0: جميل. اليوم هاي الانطباعات موجودة ولا اختلفت؟
2: قصدك أنا إيش تعلمت ولا؟
0: عن التعلم والانطباع تبع إنه اليوم هاي ما بطعمش خبز يعني.
2: لا، هي إحنا جينا ما أخذ حقه صراحة، عشان هيك ممكن إحنا إنه اهتمينا في أولادنا، لأنه إحنا جينا أبدا ما أخذ حقه.
0: عشان أسألك عن الانطباع
2: بالضبط
0: اليوم.
2: بالضبط بالضبط زي ما تفضل أخونا. شو تعلمنا؟ والله بالنسبة لي أنا تعلمت الصبر على أذى الناس. أهم نقطة أنا تعلمتها، بتعرف بحكم ابني حارس مرمى زي ما حكيت لك سابقا، أنه يعني من بديش أحكي من أسوأ من أخطر المراكز للأسف الشديد، يعني بتحمل دائما الخسارة. كثير الناس أساؤونا من منبر حياة بنحكي لهم الله يسامحكم.
0: آمين. اليوم بتشوفوا أنه حجم الانتقادات اللي طالت المنتخب، طالت بعض أسماء في الفريق بعد مباراته الأولى أمام النمسا، هذا الأمر منطقي خصوصا أنه هاي إحنا بنحكي عن المشاركة الأولى للمنتخب الأردني في كأس العالم؟
2: والله هو شوف مبالغ فيه صراحة، والموضوع هو نادوي مع احترامي يعني للجميع أكثر من أنه
0: نادوي.
2: انتقاد. نعم. هو أنا اللي ملاحظه أنه هو نادوي أكثر من أنه أي شيء آخر. يا صديقي، بدك تشجع، أنت مشجع، أنت مش ناقد. النقد اتركه لأهل الاختصاص، أنت مشجع، أنت دورك تشجع. مش اسمك مشجع؟
0: صحيح.
2: شجع اللعيبة، وزي ما أنت ما تفضلت يعني هي المشاركة الأولى، يعني هي شو حجم التوقعات والطموحات تاعتنا إحنا قبل ما نوصل لكأس العالم. يعني أنا كنت أقرأ على السوشيال ميديا اللي هم نفسهم اللي بنتخذوا، كانوا يقول لك اليوم إحنا رح نأكل 5-0 7-0 8-0. اليوم لما جرينا النمسا هجمة بهجمة و طالع تسيئ للاعبين.
0: متى بنتهي النقد الفني الصحي وبيبدأ الهجوم اللي بيأثر سلبا اليوم على بعض اللاعبين وحتى بخليهم تحت يعني ضغوط إضافية؟
2: صحيح.
0: في بطولة بحجم المونديال، متى هذا النقد الصحي بينتهي؟ متى؟
2: والله صراحة أنا مش عارف متى راح ينتهي هذا النقد، يعني لازم يكون في تثقيف للجماهير للأمانة. أو
0: يعني اليوم لا، مقصد سؤالي سيد رائد، اليوم يمكن اليوم بحق اليوم ننتقد نقد صحي.
2: صحيح.
0: إيجابي.
2: صحيح.
0: من أجل تطوير.
2: صح.
0: دافع.
2: صح.
0: لكن متى بيخلص يعني نعتبر أنه انتهى، لم يصبح نقدا، صار هذا الإشي يعني هجوم واضح على بعض اللاعبين يمكن يأثر بشكل سلبي على كينونة المنتخب حتى؟
2: يعني أنا شو بدي أحكي لك، بنت النقد الصحي لما يكون خارج الأمور الفنية الصحيحة. انت اذا انتقدت فني صحيح وكنت على علم ودراية هذا نقد صحي بنتقبله، لكن انه يكون النقد اساءة لشخص بسخرية فهذا بطل نقد صحي، انتهى من النقد الصحي البناء اللي انت بدك تبني على اساسه، صار موضوع استهزاء في اللاعبين ومشاعر اللاعبين، وهذا الامر للامانه بحط اللاعبين تحت ضغط قوي جدا 100%.
0: سيد احمد، اليوم يعني بتعتقد انه موضوع النقد حكى يعني كلمه يمكن سيد رائد انه الموضوع كله يعود لما يخص الانديه، هل اليوم هاي الفكرة ما زالت مسيطرة على المشجعين حتى بعد ما وصلنا كأس العالم
1: 100%؟
0: والانتقاد أصبح هجوم فيما بعد
1: 100%. واحد بيشجع سين وواحد بيشجع صاد، فإنه على أثرها إنه هذا تبع سين إنه بده ينتقد تبع صاد، هي هيك.
0: شو إشكالية هاي الثقافة إن صح التعبير، شو إشكالية هاي إنها موجودة لليوم؟
1: الإشكالية هاي عاد متى بدنا نحكي لك إياها،
0: متى من الممكن انه احنا وصلنا لابعد مدى؟
1: فاهم عليك.
0: كاس العالم وصلنا
1: كاس العالم مفروض يعني على
0: المفترض انها تكون انتهت
1: على خلص. اساس بس احنا هنا هون في البلد لسه ما انتهت،
0: يعني
1: زي ما صدر الاخ الرائد انه بقول لك انه هي ندويه اكثر ما انها منتخب، يعني انه هسه اذا المدرب السلامي حط سين بمكان ما بنتقده المدرب، بنتقدوا نفس اللاعب قاعدين، مش انه بنتقدوا المدرب، انه اخطا المدرب في مكان اللاعب ايش اسوي.
0: احنا اليوم يعني يمكن المفترض انه يكون الموضوع اهدى، خصوصا انه هاي التجربه الاولى، المشاركه الاولى، احنا اكيد ما بنستنى نجيب كاس العالم، والمفترض انها تكون هاي تفتح باب جديد للاعيبه المنتخب وحتى للمنتخب بشكل عام انه يتألق. يعني احنا في الدقائق الاخيره لهذه الحلقه بدي اسالك عن توقعاتك للمباراه المقبله ان شاء الله، خصوصا كمان امام منتخب عربي.
2: والله انا ما بدي اتوقع، انا امنيات. وشوف هي مباراه كثير صعبه، بحكم اول شيء الفريقين طلعوا في المباريات السابقه خسرانين، فهو الضغط الاكبر راح يكون على الفريق الجزائري، وان شاء الله يكون في صالحنا. الفريق الجزائري مطالب، جمهوره ما بسكت له، احنا المشاركه اولى، احنا لو طلعنا من الدور الاول احنا ما عندنا مشكله، صح احنا امنياتنا انه احنا نوصل لابعد مرحله، لكن مش مطالبين صراحه، مش مطالبين من الشارع الاردني فعليا او من النقاد اللي عندهم فهم في كره القدم او علم في كره القدم، مش مطالبين ان نوصل لابعد من الدور الاول. المنتخب الجزائري عليه ضغط ولود كبير، فبتمنى ان شاء الله انه يكون في صالحنا، وانا بعتقد بناء على هاي المعطيات تكون ان شاء الله 1-0 لنا ان شاء الله.
0: ان شاء الله شو ان شاء الله كيف
1: نفس النتيجه 1-0
0: ان شاء الله
1: يعني
0: تكون هذه، يستطيع انه المنتخب يعني انه يمتص هاي الضغوطات ويحولها بشكل
1: إن شاء
0: ايجابي
1: الله. يا رب.
0: بحيث انه يكون الفوز باذن الله
1: يا رب
0: حليف باذن الله تعالى. بدي اسالكم يعني عن الرساله اللي اليوم بتوجهوها سواء للعيبه المنتخب اول شيء، وبعدين للجمهور الاردني في هاي المرحله، انه وكيف من الممكن انه يسهم هذا الدعم الجماهيري في تعزيز حظوظ المنتخب في بقية مباريات إن شاء الله.
2: يعني أنا رسالتي أول شيء للاعبين نقول لهم استمتعوا، يعني نصيحتي ما تطلعوا على السوشيال ميديا نهائيا، أنتوا وصلتوا لمرحلة الحمد لله رب العالمين، سطرتوا التاريخ بأسماءكم، راح يذكر التاريخ أنه أنتوا أول جيل تاريخ الأردن وصل لها هاي المرحلة في كأس العالم. إحنا كأردنيين راح نبني على إنجازكم، استمتعوا، اعملوا اللي عليكم، والله يعطيكم ألف عافية. بالنسبة للجمهور يعني من قلبي بحكي لكم الله يسامحكم، خفوا علينا شوي سواء على مدرب على لاعب، يعني هو في المحصل اللاعب مش مكينة شغال، بدي يجي فترة بطلع بنزل، هذا حال في كل الوظائف مش بس في كرة القدم. بتمنى عليكم انه تخفوا شوي على اللاعبين
0: إن شاء الله رب الرسالة توصل. سيد أحمد، شو رسالتك اليوم للاعبين أول شيء؟
1: شدوا حيلكم وإن شاء الله فالكوا الفوز
2: يا رب.
0: واليوم الرسالة الثانية،
1: الرسالة الثانية للمشجعين عن جد، يعني إنه مشان الله خفوا على اللعيبة وخفوا عن السوشيال ميديا هاي رسميا، يعني
0: ان شاء الله يا رب انه هذه الرسائل توصل. بدي اشكركم وان شاء الله بنتمنى لابنائكم ولمنتخبنا ان شاء الله التوفيق في كل المحطات، وباذن الله ما بعد ايضا المونديال يبنى على هذا اللعب اللي لعبوه الكثير ويفتح لهم الكثير من الافاق. كل الشكر لك السيد رائد الفخوري،
2: تحياتي لك،
0: حارس المنتخب الوطني عبد الله الفخوري، والشكر كذلك للسيد احمد ابو غوش والد لاعب منتخبنا ايضا محمد ابو غوش. شكرا لكم انتم ايضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعه. هذه تحيات فريق العمل في امان الله.
3: صالون حياه. صالون حياه مع محمد سلامه. صالون حياة برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألم جابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 200، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي. والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. مو نقول ربي توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا ذكيا منتبها يقظا حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو أو مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة. وإذا قيل له اتق الله، كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم. يا الله، يكفيه جهنم. هذا اللي عم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس عميل مخترق يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم يكفيه ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضا بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين. جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال السادسة مساءً عبر أثير إذاعة حياة FM.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 97.
1: باب من استأجر أجيراً فعمل فيه المستأجر فزاد. الحديث 1066. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنآ بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. باب ما يعطى في الرقية. الحديث 1067. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ: الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان، فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب عسب الفحل. الحديث 1068 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم. يرتفع منسوب المشاحنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مشهد يكشف تصدعا في العلاقة بين الحليفين على خلفية الملف اللبناني. وتصدرت مؤخرا تصريحات تحميل الجمايل السياسية تجاه إسرائيل في ظل سلوك إدارة ترامب التي ترى أن السياسات الإسرائيلية قد تهدد التفاهمات المرتبطة بالاتفاق مع إيران. ويقول ترامب: لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت، مشيرا إلى أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه أكد ضرورة إبقائه متعقلا بعض الشيء. ويبقى السؤال: ماذا حدث بين الحليفين بعد الحرب في إيران؟ وكيف سيكبح ترامب جماح نتنياهو في المرحلة المقبلة؟ يرى بعض السياسيين أن انصياع نتنياهو لترامب يشكل هزيمة قاسية، خاصة في ظل حساباته الانتخابية، لا سيما أن بعض التوصيفات تذهب إلى أن ترامب يتدخل للمرة الأولى بعمق عملية صنع القرار الإسرائيلي. لكن السيناريو المقلق يتمثل في أن يلعب الطرفان وفق مبدأ رابح رابح، بحيث تنصاع إسرائيل في جنوب لبنان مقابل الحصول على مكاسب في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة. أهلا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من الإعداد والمتابعة أنس الأمير، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بالمحلل السياسي شادي مدنات. سيد شادي، بعد التحية، من التحالف إلى تحميل الجمايل السياسية إن صح التعبير، ما رأيك بالتحول في العلاقة بين ترامب ونتنياهو، وهل بالفعل هناك تحول حقيقي؟
1: أنا لا أعتقد أن هناك تحول، يعني بمعنى تحول، يعني طبيعة العلاقة، هذا يعني هذه الأحداث الجديدة تؤكد طبيعة العلاقة اللي بتربط هذا الكيان بأمريكا، هي يعني علاقة الأداء بصاحب المشروع الأساسي. يعني دائما كان الحديث عن موضوع بأنه تأثير إسرائيل على القرار الأمريكي، يعني هذا كلام فيه مبالغة كبيرة. يعني حقيقة العلاقة هي علاقة يعني أداة زرعت في هذه المنطقة لخدمة المشروع الاستعماري وخدمة القوى المسيطرة على النظام الرأسمالي العالمي، كانت فرنسا وبريطانيا الاستعمار القديم والآن الولايات المتحدة، في علاقة لا نقول تحالف، في علاقة يعني علاقة بنيوية، يعني علاقة الأداة بالمشروع الأكبر ووظيفتها، دورها الوظيفي في المنطقة وحدود هذا الدور ترسمه أمريكا. يعني ممكن يكون في بعض التأثيرات، موضوع اللوب الصهيوني كذا، على لكن الاستراتيجية العامة، القرارات الكبرى أمريكا هي من تأخذها، يعني والرئيس هو من يأخذها، وإسرائيل في النهاية ضمن حدود معينة تتصرف، يعني لا تستطيع أن تتجاوز الدور المرسوم إلها. كل الحروب اللي قامت فيها إسرائيل كانت برضا أمريكي وبتوجيه أمريكي. يمكن تكون حرب إيران في الأخير كانت يعني التوقيت غير مناسب للأمريكان، أوهموهم الإسرائيليين بأنه حسب يعني دراساتهم ودراسات الموساد بأنه موضوع إيران عبارة عن أيام ويسقط النظام وأنه الوضع الداخلي مهزوز وكذا، وفشلوا، فحسوا الولايات المتحدة أنهم يعني تورطوا في هذه الحرب، أو أنه لم تحصل يعني النتائج المرجوة، وممكن يكون استمرارها في خسائر أكبر، فأخذت قرار. الآن تتمرد يعني إسرائيل بتحاول أنه في لبنان تحصل برضا أمريكا، أنا بعتقد كمان
0: سيد شادي في هذه النقطة تحديدا، ولو يعني كما تفضلت برضا أمريكا، ولكن التصريحات تبدو متباينة، والخلاف في وجهات النظر في التصريحات أيضا هو واضح ما بين ترامب ونتنياهو فيما يتعلق بلبنان على سبيل المثال. فبالتالي إلى أي مدى يمكن أن يتطور هذا الخلاف في وجهات النظر في التصريحات في المشاحنات بين حتى نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عند حديثه عن وزراء الإسرائيليين على سبيل المثال؟
1: صحيح، يعني في موضوع كنا دائما يعني نقول بانه يعني الطرف الوحيد اللي له مصلحه بالحرب وباستمرارها في المنطقه هي اسرائيل. هي منذ فترة طويلة وهي ترى بأنه موازين القوة في المنطقة، ولما كان كمان حزب الله بعز قوته وكانت سوريا موجودة، أنه موازين القوة للمستقبل تتطور في غير مصلحته، يعني ويعني تشكل خطر على مستقبله ميزان الردع في المنطقة. فكان دائما يسعى لجر أمريكا إلى حرب لخلط الأوراق بالمنطقة واستكمال مشروع الاحتلال والتفكيك وضرب إيران ضرب حزب الله بعد سوريا. الآن يعني أن تقف الحرب في هذه المرحلة بكل تأكيد خسارة كبيرة. يعني إسرائيل تظهر بمظهر يعني المهزوم، بمظهر الغير قادر على تحقيق أهدافه، وفشل الهدف الرئيسي في إيران. الآن في لبنان تعرضوا الحرب استنزاف قاسي، فهم في أزمة الآن، مهزومين، يعني مهزومين أنهم في نص الـ
0: طيب يعني في هذا الجانب تحديداً. هذا أو هذه الهزيمة، ما الثمن الذي سيطلبه نتنياهو مقابل هذه الهزيمة في لبنان وفي إيران، في الداخل الفلسطيني، في الضفة الغربية، في الاستيطان، في الاعتراف بالضفة، نعم، في القدس، صح، في غزة؟ نعم،
1: بكل تأكيد في مكان الضعيف يعني يطلق يده ترامب يعني لتحقيق المزيد. أطلق يده في لبنان على أساس أنه يحصل بعض المكاسب، لكن أعطاه شكله مهلي يعني، لكن أن لا تصل لدرجة التأثير على المسار التفاوض اللي أخذوا فيه قرار نهائي. لكن مثل ما تفضلت يعني بكل تأكيد بطلت إيده أكثر في الضفة الغربية يعني تكريس موضوع الاستيطان والقدس والعاصمة وغزة. بكل تأكيد هذا المجال الوحيد اللي ممكن يرضيه وممكن يحصل فيه مكاسب للأسف.
0: نعم، ما هو شكل المكاسب باعتقادك؟
1: أما يعني مزيد من السيطرة والتهويد والضغط على السكان وتكريس موضوع التهجير في غزة والاستفراد أكثر يعني بما تبقى من المقاومة هناك، يعني السير أكثر يعني بخطى أكثر أكبر باتجاه تكريس يعني تحقيق أهداف المشروع الصهيوني في فلسطين.
0: نعم، ماذا عن سيناريو الضغط الأمريكي على إسرائيل فيما يتعلق بلبنان في هذه المرحلة، 60 يوما، الوصول لاتفاق نهائي مع إيران، أن يسير الأمر بهذا الشكل وهذه الطريقة، وبعدها تعود إسرائيل للحرب على لبنان كما شاءت؟
1: يعني ما كمان احنا بنحكي كنا عن فلسطين وفي سوريا كمان، يعني هذه السيطرة على المناطق والحزام الأمني وكذا. أنا بعتقد أنه راح يستمر الضغط على لبنان وراح يعطيهم مهل أكثر، لكن بدون ما يكون هذه الضربات الكبيرة والاعتداء على الضاحي وكذا اللي بتأثر، لأنه يبدو الإيرانيين ماخذين موقف صلب كمان، وكل اعتداء بتصلبوا أكثر وبرجعوا بغلقوا مضيق هرمز وكذا. هذا الموقف كثير مؤثر، وهذا اللي كان يغضب الأمريكان من إسرائيل، أنه يعني التصعيدهم الخطير بأثر قاعد على المفاوضات. لكن في موضوع الجنوب يعني التوسع، لكن العامل الرئيسي الأساسي هو الضربات وحرب الاستنزاف اللي تستهدفهم في جنوب لبنان. يعني بتأثر حتى على الداخل الإسرائيلي وحتى على الجيش نفسه على قراراته. لكن بتوقع كما تفضلت يعني في خلال 60 يوم ممكن يسمح في بعض التقدم إذا كانوا قادرين أصلا على تحقيقه. لكن هي مأزومة، إسرائيل هي أصبحت الآن في أزمة، وهذا بكرس أنه يعني صاحب المشروع السيد عندما يأخذ القرار ما بيسأل كثير، مع أنه إسرائيل كحليف الولايات المتحدة يعني تعتبر بدرجة أعلى من باقي الدول العربية اللي ما بتسأل في مصلحتهم الأمريكان لما يأخذوا قرارهم النهائي. لكن الطرف المأزوم حقيقة هو الكيان الصهيوني، هو الطرف المأزوم يعني في نتائج هذا الحرب ونتائج موضوع التفاوض والتفاهم.
0: طيب، إيران متمسكة في لبنان كما تفضلت، ولكن هناك من يقول أن هذا التمسك اليوم يأتي في سياق أنها ورقة ضغط في ظل المفاوضات. هل سيبقى هذا التمسك كما هو الحال في حال الوصول لاتفاق نهائي مع الولايات المتحدة؟
1: أنا بعتقد المؤشرات بتدل أنه لا، بكل تأكيد. يعني هم حقيقة هم محترمين موقفهم، يعني مع أول قصف على الضاحية قبل أسبوعين وقفوا عملية التفاوض، وقصفوا إسرائيل كمان، يعني بادروا لحرب، كان ممكن ترجع الحرب كاملة يعني للمنطقة. يعني أعتقد أنه بتعاطوا مع لبنان بأكبر من قيمة موضوع أنه ورقة تفاوض، يعني بتعاملوا معهم كحليف ساندهم في الظروف الصعبة والآن هم ملتزمين. يعني بعد امبارح أعلنوا إغلاق مضيق هرمز، وواضح من ردة الفعل الأمريكي إنه ماخذين المواقف الإيرانية على محمل الجد.
0: نعم.
1: فيعني على العكس، يعني واضح من المؤشرات ومن الفعل، يعني من المواقف اللي على الأرض من قصف جمال إسرائيل لإغلاق مضيق هرمز، إنه يعني لا يتعاملوا مع لبنان كورقة مساومة ولكن كحليف، وبيعرفوا إنه هو حليف مؤثر.
0: واضح. كل الشكر لك على وجودك معنا المحلل السياسي شادي مدنات. أنتقل مباشرة للكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور أحمد رفيق عوض. دكتور أحمد، بعد التحية، هل التدخل الأمريكي الحالي في القرارات الإسرائيلية والقرار الإسرائيلي سابقة في طبيعة العلاقة بين الطرفين، حيث صرح ترامب أن نتنياهو لن يخوض الانتخابات، بينما تفرد الأخير في ترشيح حزب الليكود؟
2: تحياتي أستاذ محمد. هي ليست المرة الأولى، ولكن المرة الأكثر عمقا وانتشارا وعلانية، وهذا ما يعني في إسرائيل يقول أنه كارثة، يقول إسرائيل تم بيعها، لم تعد حكومة ذات سيادة، وعملينهم يلطمون بشكل كبير جدا. والآن اللوبي الصهيوني في أمريكا، كما هي الصحافة في إسرائيل وأيضا مسؤولين في إسرائيل، عمليا يشيطنوا ترامب ويقولوا أنه أنت لست الذي تدفع الثمن، أنت لست تمشي في الجنازات، إحنا ما مصالحنا أولا الأمنية على الأقل. وبالتالي لا، ترامب مندفعا بالقوي، مندفعا بوهم أنه هو الرئيس الأكثر صدقا، أكثر قوة، أكثر قربا لإسرائيل وخدمة لها، فبيعطي الناس الحق في أنه يدخل في السياسة الإسرائيلية بشكل كبير جدا. يدخل في القضاء الإسرائيلي عندما طلب العفو لنتنياهو. الآن يتخذ عنها قرارات أمنية وعسكرية، وبالتالي نعم هناك تدخل كبير وكبير جدا. وطبعا الوقاحة الأمريكية وصلت للقول علانية أنه على إسرائيل أن تخضع لما يقول الأمريكيون، لأنه إحنا مندافع عنها، إحنا بنعطيها أسلحة وبالتالي عليها أن تسكت. هذا يعني ترامب وإدارته تعطي نفسها الحق في أن تدخل بالسياسة الداخلية الإسرائيلية. طبعا هذا لا يجد القبول على الإطلاق، لا في السياسة الإسرائيلية ولا في الصحافة الإسرائيلية.
0: نعم. طيب، بين هذا وذاك، تحميل الجمايل إن صح التعبير بين الطرفين بالأسلحة وبالضغط بالمقابل باللوب الصهيوني وما شابه، من يملك أوراق الضغط الأكبر في هذه المرحلة؟
2: سؤالك جدا مهم أستاذ محمد. باختصار ودقة إن شاء الله، الإمبراطورية الكبرى أمريكا هي ذات المصالح المعقدة والمتشابكة وذات المستويات العميقة، هي التي تفرض شروطها ومصالحها، وبالتالي لا يعني إسرائيل سترضخ تماما. لكن الآن رغم أن هذا الكلام حقيقي وفي دقة عالية، ولكن أيضا الصورة معقدة بكثير، لأنه ليه؟ العلاقة بين إسرائيل وبين أمريكا ليست فقط أن أمريكا تنظر إلى إسرائيل باعتبارها ظهر استراتيجي، أيضا هناك علاقة ثقافية قوية وعميقة، الصهيونية المسيحية والتيار هذا التيار التدبيري تيار قوي في أمريكا، لكن مرة أخرى أعود وأقول المصالح فوق كل شيء، وبالتالي مصالح الإمبراطورية الكبرى هي التي تفرض نفسها مش الكيانات الصغرى.
0: طيب، هل ستكون الضفة الغربية القدس وغزة هي جوائز الترضية الأمريكية لإسرائيل في أي تفاهم مستقبلي؟
2: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك. ليه؟ لأنه حتى هناك تيار، هناك يعني رؤية أمريكية تقول إنه لا يجب أن يكون هناك ضم فعلي، أو على الأقل ضم علني، لأنه الضم الفعلي حاصل بالمناسبة. حتى لا نضحك على أنفسنا، إسرائيل عمليا تضم الضفة الغربية المحتلة بالتدريج وبشكل فعلي على الأرض، لكن إسرائيل أعتقد أنها لن تصل لفكرة الضم، رغم أن هناك في دعوات الآن دعوات انتخابية بعضها لضم الضفة الغربية المحتلة. الرؤية الأمريكية تقول إنه لا، يعني الضم ممنوع الضم. الاتحاد الأوروبي أيضا يرى في الضم تخريب للتسوية السلمية، أيضا الضم سيغضب حلفاء وأصدقاء في المنطقة، لأنه أصدقاء إسرائيل، حلفاء إسرائيل اللي معهم علاقات مع إسرائيل سيتضرروا تماما، لأنه واحد من الأشياء اللي تبرر التطبيع هو الضغط على إسرائيل. فإذا ضمت الضفة الغربية المحتلة ستفقد هذه الذريعة، قد تكون ذريعة حقيقية وذريعة مش حقيقية، ولكن هذا ما يحصل بالإضاءة. لأنه ليه؟ الإقليم العربي أيضا عنده رؤية، عنده رؤية بتقول إنه الدول الفلسطينية أو قامة الدول الفلسطينية هي يعني ضمان الاستقرار. إذا كان هناك ضم فبالتالي تنهار فكرة التسوية كلها أصلا. ولذلك أعتقد إنه إسرائيل هناك دعوات، ولكن في نهاية الأمر العقل العميق في إسرائيل أعتقد أنه لن يعلن هذا الضم بشكل عالمي. فعليا يقوم فيه يعني هذا كلام يجب أن يقال، ولكن رسميا أعتقد أن هذا الكلام قد يكون بعيدا.
0: طيب أخيرا دكتور أحمد، كيف ينبغي للعرب للفلسطينيين قراءة هذه التغيرات في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب؟
2: العرب الفلسطينيين أولا صمودهم أهم شيء، ووحدتهم وموقفهم الواحد وبرنامجهم السياسي الموضوعي اللي بالحد الأدنى اللي يمكن نقاشه واللي يمكن تنفيذه، هذا مهم جدا، بالإضافة لأنه يكون هناك دعم عربي حقيقي لهذا الأمر، خاصة أن العرب يعني إخوتنا وشقائنا العرب تهديد يطالهم. أي إنكار للشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته هو يعني وصفة حقيقية لعدم الاستقرار في المنطقة. كل حرب المنطقة على فكرة، كل حرب المنطقة بما فيها الحروب الحالية، واحد من أسبابها المهمة هي عدم حل القضية الفلسطينية. بالتالي الفلسطينيون كما قلت صمودهم وحدتهم تنسيقهم على خدتهم وشقاهم العرب أعتقد أن هذا يعني رد حقيقي على المرحلة، والاستفادة أيضا من المتغيرات الحالية.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور أحمد رفيق عوض، وأيضا الشكر موصول لكم مستمعينا ومتابعينا. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، من التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجذ والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن إطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM وعبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما، بارك الله فيك.
1: تفضل سيدي. الله يكرمك.
2: أكرمك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض كما يحب مولانا ويرضى، وصلى ربنا وسلم وبارك على صفوة الخلق وخيرة الرسل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام، من تتابعوننا، أخواتنا الكريمات من تتابعننا، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت الأوقات، نفحنا الله وإياكم نفحات، وتجلى علينا مولانا بتجليات من أحسن الفهم في الآيات يا مجيب الدعوات، آمين. بسم الله نبدأ. إخواني، قديما قالوا، قديما قيل، اعرف نفسك كشخص، طب وكأمة أيضا اعرفي نفسك يا أمة، من أنت وما أنت، ما رسالتك، ما قيمك؟ ينبغي أن نكون على بصيرة من هذا الكلام. مولانا بيقول لنا كنتم، أي من بدري والناس لا تدري، كنتم منذ الأزل منذ القدم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام يا سلام، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. مو اللي يدير العالم ترامب وحنا نتفرج قاعدين، هذا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. هو أمثاله، بريطانيا كانت تحكم العالم بالظلم، فرنسا حكمت نص الكرة الأرضية بالظلم، نحن اللي نحمل العدل والقيم والرحمة مجنبين عن كل شيء. إذن جميل أن تعرف نفسك يا عربي يا مسلم، أنت من تلاميذ محمد صلى الله عليه محمد، أنت حامل القرآن في قلبك وعقلك وصدرك ووعيك وثقافتك، ينبغي أن تكون مستندا إلى كل هذه الركائز. تعرف نفسك، ليه بيطلع لك أبو طاقية يقول لك إحنا الرب أعطانا والرب مش، والله الرب ما أعطاك ولا قلك، يكذبون على الرب. لكن قرآننا من فضل الحرف زائد ما فيه، حرف ناقص ما فيه، مش احنا اللي بنقول، الله يقول كنتم خير أمة أخرج للناس، وظيفتكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومولانا بيقول هو سماكم المسلمين من قبل، يعني احنا اللي سمينا عنا، احنا الأمة العربية، احنا الأمة الإسلامية، هو سماكم مولانا. فأي شرف إخواني هذا، ينبغي أن ترفع رأسك بقرآنك بإسلامك بهذا الانتماء إلى مولاك سبحانه، إن هو اللي سماك، هو اللي أعطاك الوظيفة، هو من رفع قدرك بهذا الكتاب. بهذا الكتاب أنت محلق، من غير هذا الكتاب أنت مخفق، ولا محلق ولا غيره. بس حبيت نفتتح الكلام بهذه الكلمات، حياكم الله.
1: جميل دكتور، بما أنك يعني أشرت إلى موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووظيفة الأمة التي نالت بسببها الخيرية، أليس جديرا دكتور أن نلفت أنظار الناس إلى ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأنه أحيانا مشكلتنا دكتور في الأساليب، أحيانا بتكون النية طيبة وبدنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لكن الأسلوب المستخدم يكون أسلوبا منفرا، ربما يتسبب بمشكلات. أحيانا دكتور الناس تخلط بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين إقحام نفسها فيما لا يعنيها والتدخل في شؤون الآخرين وخصوصياتهم. ما الخيط الناظم دكتور الذي ينظم هذه المسألة بدقة؟
2: هو الآن إخواننا، يعني أنت ملاحظ الآية طبعا، كنتم خير أمة أخرج لأن تأمرون كأمة،
1: نعم،
2: مو أنا كفرد أبط شرا يعني،
1: نعم،
2: وأروح زاقق نفسي في أي واحد، ولا على مستوى الدول، على مستوى المجاميع، على مستوى الحضارات.
1: جميل.
2: يعني الفرس، الروم، أوروبا مثلا، بلدا نكلمهم بمنطق الإيمان. لماذا أنتم مستكبرون؟ لماذا أنتم مستعمرون؟ لماذا أنتم تستغلون ثروات الشعوب الفقيرة يا أمريكا؟
1: ألا ينسحب أيضا هذا على الدول الإسلامية ذاتها دكتور، بحيث أنه قوانينها الناظمة، تشريعاتها تكون أيضا ضمن الأوامر والنواهي، بمعنى ما حرم في الشريعة هو محرم في القانون وما أجيز، وبالتالي هذا شكل من أشكال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العملي للدول الإسلامية ذاتها.
2: يعني بنا نبدأ.
1: جميل.
2: بأنفسنا نبدأ.
1: جميل.
2: أما روح عنها الناس عن المنكر وأمرهم بالمعروف، وأنا غرقان لأذاني ولشوشتي على إخوان المصريين، غرقان في التفاهات والسفاهات، ولا لا مصرش. لازم نطهر بيئتنا أولا، ثقافة، أخلاقا، انتماء، رحمة فيما بيننا، حتى يكون لنا صورة جميلة، ثم ننتقل بهذه الصورة الجميلة إلى العالم. مختصر حبيت نبدأ بهذا الكلام، نعرف من نحن. جميل. نحن يا أمة خير أمة أخرجت للناس، نحن أشرف من على سطح الأرض بهذا الكتاب، بهذا الرسول، بهذا السجل، بهذه الأقمار التي كانت في سمائنا، في ليلنا، في ظلماتنا، الصديق، الفاروق، هذه الأمة نفخر بها فوق السحاب، نتيه على العالم. مين عندكم يا بريطانيا؟ قال عندنا تشيرشل. يا مرحبا، وش يسوي هذا؟ أمريكا قال إحنا جينا لقينا الهنود الحمر وعملنا حضارة، بس ما قتلتوش غير 120 مليون بس فقط. أهذا سجل يعني تفخرون به؟ لا والله، سجل يجللكم بالعار. إخوانا بدنا نقرأ، اقرأ كتاب كامل، قرأت والله 120

0: الحوض الحمر أمادوهم وقال وجدنا القارة فاضية. هذا الكلام عندنا ايش منه؟ من فضل الله، احنا الرحمن نشرناها في الأرض، العدل نشرنا في الأرض، وصلنا الأندلس أوروبا.
1: ألا يوجد صفحات دموية دكتور في تاريخ المسلمين؟
0: بلا، موجود من فضل الله صفحات مشرقة طبعا.
1: لا، صفحات دموية أنا أقول، يعني فيها ظلم، فيها
0: بشر.
1: نعم،
0: هذا خطأ بشري.
1: نعم،
0: مش من المنهج.
1: جميل.
0: أن يكون الخطأ في المنهج شيء أو في الثقافة شيء، وأن يكون في سلوك البشر.
1: لأن البعض دكتور يتعامل مع التاريخ كما يتعامل مع الكتاب والسنة، وبالتالي بيعطي التاريخ قداسة الكتاب والسنة، فقلنا تعالى التاريخ الإسلامي فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وبالتالي
0: لا، أكيد هذا سلوكنا الفردي.
1: نعم،
0: يعني المفروض يكون في بيوتنا رحمة على أولادنا ونسائنا وبناتنا
1: وفي دولنا كذلك. وفي
0: أحيانا في إساءة للمرأة، وإساءة
1: صحيح
0: للقرابة، والإساءة للرحم، هذا مش من الدين طبعا.
1: نعم
0: إخواني، يعني ينبغي أن نرتقي، اقرأ وارتقي. لازم، لابد أن نملأ قلوبنا بالرحمة والحكمة والخلق العالي السامي، نهذب ألسنتنا، نهذب سلوكنا، نهذب أخلاقنا، ما نتكلم كلمة بذيئة وكلمة سيئة. اخرس، اسكن، أي لا نقول هذا اللفظ إطلاقا. هداك الله، لماذا فعلت هذا؟
1: جميل جميل.
0: لا يا ابني، هذا غلط.
1: جميل.
0: أنت مش تحب الله عز وجل، الله يحبك أن تكون نظيفا طاهرا في اللسان والكلام وكل خلاصة. نربي جيلا، جيل قرآني فريد، مثل ما قال اللي قال وقتلوا علشان هالكلمات الجميلة. الخلاصة،
1: أكرمكم الله. نواصل دكتور بعد فاصل قصير إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل ونواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

حفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2020 06-516-2060. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. الله يكرمك دكتور. نواصل في تفسير الآيات من سورة آل عمران، وانتهى بنا الحديث عند الآية 92: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
1: بسم الله. لن تنالوا البر حتى، البر الخير الفضائل، حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تزكو النفس وتسمو الأخلاق. كل ما انت قاومت شح نفسك، ومن يوق شح نفسه
0: فأولئك هم المفلحون.
1: يعني هذا تطهرت نفسه من الشح اللي هو القبض
0: والبخل،
1: امساك، يعني هو امسك بالشيء ما فلتوش. بينما المؤمن مبسوط اليد بفضل الله، كل ما رأى فقير، يعني انت لو حطيت شيء اسعدته وما خسرت شيء. ولذلك لن تنالوا البر حتى، يعني هنا الحد، حتى ماذا؟ تنفقوا مما تحبون، مول الاكل اللي بات ما تاكلش، او الفاكهه اللي بدات تتغير. لا، تنفقوا مما تحبون. ان كانت امهات المؤمنين يعني طلعوا من اول القوت، من افضل القوت،
0: يا سلام،
1: مو لبقايا الطعام. لا، هذا الإنسان هذا له كرامة، فلما نعطي له بقايا الطعام بيأخذها، لكن متألم
0: ونفسه منكسرة. نعم،
1: لا، أنا برفع معنوياته. تفضل، وإذ به طعام طيب شهي كأنه طالع من مطعم. هكذا ترفع معنويات الفقير.
0: نعم،
1: إنه هو مش حقير. أنا فقير لكن مش حقير،
0: يا سلام.
1: أنا عزيز، أعزني الله بالإسلام، أعزني الله بهذا الدين، أعزني الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فتذلني أنت أخوي العربي المسلم كيف؟ طيب، يعني ولذلك لا نمن على الناس، ترى احنا لولا لما أطعمناكم ولا كان أنتم، أي لا، لا تسمع ابنك أنه لولانا نحن الجيران ما أكلوا. لا، لو تسمع أولادك مثل هذا الكلام بروحوا يعايروا بعضهم، تنشأ حزازات لا حدود لها. إخواني، كل كلمة في القرآن جوهرة. لن تنالوا، لن تأبدي هذه.
0: نعم.
1: لن تنالوا البر حتى، البر الخير مطلقا، حتى ماذا؟ تنفقوا مما تحبون. إخواني، هذه النفس كلما قاومت شحها ارتقيت، وكلما استسلمت لشح النفس تقلص الخير في ذاتك، في نفسك، في ضميرك. قاوم، قاوم هذه النفس وطأها بالسخاء، دللها بالبذل. يا نفس،
0: جميل،
1: إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي. حتى في الشهادة بدك تحكي معها.
0: نعم.
1: يا نفس، بعدين معك فر، لما فرش أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك العشر. والله من فضل الله كان معانا عينات بهالزمانات، يعني شعار هذا البيت من الشعر.
0: سبحان الله.
1: أثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك العشر. ما شاء الله. يا ليت الكلام يتال. خلاصة، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. أنفقت شلن بريزة ربع دينار، اللي هو الله يعلمه.
0: نعم.
1: وذلك أمنا كانت تعطر الدرهم قبل أن تخرجه، بتقول لأنه يسقط في يد الله قبل أن يسقط في يد الفقير. أحب أن يسقط في يد الله مطيبا معطرا.
0: يا الله،
1: شوف الأذواق أخواني، شوف الأذواق. يعني ذولا قبلنا ب 1470 سنة وما كانش عندهم من النشر الثقافي والثقافة النشرية، المهم، ومع هذا كانوا سابقين بالذوق بسنوات ضوئية. الخلاصة، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفس إسرائيل ويعقوب.
0: نعم.
1: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ما عدا الذي حرمه إسرائيل يعقوب على نفسه، حرمه الله من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بعد ما نزلت التوراة ما حرمه يعقوب دونها أو الله يثبته بالجديد الذي أنزله في التوراة، والله أعلم إن كنتم صادقين. هاتون التوراة، أما التوراة لعبوا فيها لما قالوا بس، كان النبي يتحدهم دائما أعطونا التوراة.
0: نعم قل فأتوا
1: صح، والنبي الأمي لكن يقرأ له عليه أزكى الصلوات، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. هم ظالمين طبعا،
0: نعم
1: ظالمين البشرية كلها، وإحنا بالذات ذقنا من ظلمهم ما لا أذن وعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، لا والله ذقنا منهم. يعني اليوم مقتل كل يوم في غزة ولا أحد يتكلم، لا عربي ولا عجمي ولا زطي ولا واحد، كل يوم 10 قتلى جرحى كل يوم. وينك ترامب؟ من انتهك الوقف إطلاق النار سأفتح عليه أبواب الجحيم، وينك؟ لأنه حبايبك يا أبويا سكرت أبواب الجحيم. لو غزاوي أطلق طلقة على مستوطن ولا أو قاوم كان فتح عليه أبواب الجحيم، لأنه هذا من جماعته، فتح عليه أبواب النعيم. ترامب عمرك ما بتكون وسيط عادل أو نزيه، عمرك لن تكون إطلاقا. الخلاصة فمن افترى على الله الكذب، الكذب على الله، إذا الكذب على الناس مصيبة،
0: الكذب على الله. على الله
1: يا الله، والله تعالى ما بيمشي عليه كلام، يعني سبحانه إذا بظن أنك تخدع الله بهذه الأكاذيب تحلم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، ظلموا أنفسهم ثم ظلموا الآخرين، ظلم دبل على الوجهين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل الكلام لسيد المأمورين صلى الله عليه وسلم، صدق الله فيما أنزل في كتابه، صدق الله في كل مواعيده سبحانه. فاتبعوا ملة إبراهيم، من يهوب ورحنا على ملة إبراهيم. طب أعطوني شوف الكتاب اللي انتوا راجعين ليه، قالوا لا هذا سر، خلينا نشوف شو فيه، ما بيعطيك لأنه منحرف عن المنهج اللي هو حامله. نعم. الخلاصة حنيفا أي دائما
0: مستقيما، يعني
1: تمام مبتعدا عن الشر والسوء والبدع والضلالات.
0: نعم.
1: حنيفا يعني منصرفا عنها إلى الاستقامة.
0: جميل.
1: وما كان من المشركين حاشاه طبعا، نكتفي
0: معنا وقت سيد،
1: معنا وقت.
0: نعم. طيب.
1: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، ما هذه النقلة؟ احنا ما انتقلناش، ما زلنا يتكلم مولانا عن فضل الله علينا. إن جميل. أول بيت وضع للناس أي للعبادة، والعبادة منها الحج. الخلاصة للذي ببكة، يا مكة وبكة لها
0: اسمها
1: اللفظان الاسمان، ببكة مباركة اللي هو البيت، البيت مبارك.
0: نعم.
1: وهدى للعالمين، مباركا وهدى للعالمين، للعالمين نعم، أنه من يأتيه الآن من كل العالم، من الأرجنتين وانت طالع، من الشرق ومن الغرب ومن نعم. من روسيا جاي مسلمين
0: من كل مكان، من كل فج عميق.
1: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، رجعنا لإبراهيم لأن نعم. إبراهيم عند الله قدره عال،
0: وهو الذي بنى البيت يعني.
1: اي نعم، وهو ابو الانبياء.
0: نعم
1: عليه الصلاه والسلام، ابونا. فنقول لا ابراهيم ابونا، يا سيدي ابونا وابوكم، لكن شتان ما بيننا وبينكم.
0: نعم.
1: على كل حال فيه ايات بينات مقام ابراهيم، سبحان الله الاثر ما زال موجود.
0: صحيح.
1: مقام ابراهيم محافظ عليه من 1500 سنه، ما زال اثرا يدل مقام ابراهيم.
0: نعم.
1: ومن دخله أي البيت كان آمنا، إن لو وجدت من قتل أباك، بعض الجاهلية كان يفعلها، قال والله لو كان في الكعبة لقتلته متعلقا بأشتاء، لا يطلع لكش طبعا هذا القسم الفوضوي من العرب، لكن حتى الجاهليين كانوا يحترمون البيت.
0: نعم.
1: فلو وجد قاتل أبيه لا يقتله، بيخرج من الكعبة ممكن يقتله.
0: نعم. على كل حال كان آمنا،
1: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مرة واحدة
0: الفريضة.
1: يعني مش ضرورة أنك تكرر كل سنة حج، لويش صدقتك على فقراء والله ما بتقل عن حجك إن لم تزد، تحييت نفسا، خلاص أخذت يعني أسقط فريضة الحج وأخذت أجر الحج كافي. إني بعضهم ما يخذها، أنا عندي قروش في الحياة، قروش يا أبويا. أولا خف الزحام عن الناس في الكعبة، يعني إذا أهل مكة كل سنة بدهم يحجوا هو موجود في الحرم، أنت بتضيق على الناس. أنا حجيت خلاص. خلاصة فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبيلا
0: ربطها بالاستطاعة
1: طبعا،
0: البدنية المادية طبعا. القانونية حتى
1: طبعا.
0: نعم
1: طبعا، أيام خلاف الدول مثلا، الدول الفلانية ما لهمش حج، إيش تعمل إيش؟ الدول نعم. العربية متشاكسون، شركاء متشاكسون. ورجلا سلما لرجل، أحيانا بيكونوا عاقلين وأحيانا بيخبصوا الله أنت عارف. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، طبعا هو مالك هذا الكون محتاج منك شيء. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم توجه إلى أهل الكتاب، قل
0: يا أهل الكتاب
1: لما تكفرون بآيات الله. شفيني هالخطاب، طب مولانا بدل هالخطاب منزل صاعقة تمسحهم، أي لا
0: حوار
1: طبعا.
0: نعم
1: هذا إله الكون الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. شوف العتاب، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. طب أنا شايفك تحت عيني وتحت سمعي وبصري، ومع هذا تعاند ديني وتعاند رسولي وشريعتي وكتابي. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. يعني الآن كم بيحاولوا تشويه الإسلام في كل أنحاء العالم، كم جهود وأموال تبذل بالمليارات ليشوه صورة الإسلام والقرآن وصورة النبي عليه الصلاة والسلام وصورة الصحابة وتاريخنا. مستشرقون محترفون ليلا نهارا يعملون في تشويه تاريخنا، تشويه رموزنا، تشويه شخصياتنا، تشويه كل حياتنا. تعصب المسلمين، تطرف المسلمين كذب. إحنا معتدى علينا من 100 سنة، مش إحنا المتشنجين والمتشددين واللي قتلنا أصحابكم القتلة. وترامب يضحك لهم بملف، أنا يهودي، أنا معكم، أنا منكم، حلاوتك. خلاصة لما تصدون عن سبيل الله، ليه بتحاولوا يعني تشوهوا صورة الإسلام حتى لا يدخلوا في دين الإسلام شعوبكم؟ يعني كل دول أوروبا تحاول أن تعطي صورة كريهة سيئة عن الإسلام حتى لا يدخلوا في الإسلام، منعوا المظاهرات، مع أنه في أوروبا وفي أمريكا المظاهرات حق مثل التنفس. لما كانت نصرة لنا ولقضياتنا ضربوهم وطردوهم من الميادين ضربا. إحنا أوروبا مش هيك، وأمريكا، إحنا مش العالم العربي، ما لكم تضربوننا؟ العرب يضرب بعضهم، بس ما إحنا الأجانب
0: متعودين على الحرية.
1: لا قال تعودنا، صرنا زي العرب، إحنا تعلمنا منهم ضرب المواطنين. والله كويس، شرف رفيع لنا إنه صار ينقلوا عنا في أوروبا ضرب المواطن، ممتاز والله، هذا يرفع الرأس، جيد. تبغونها عوجا؟ يعني أنتم الآن إذا انحرف عن دينه الإسلامي راح وين؟ راح مع الشيطان.
0: نعم.
1: هذا الصراط المستقيم عندنا، منهجنا، قرآننا، سنة نبينا على الصراط المستقيم، ما سواه معوج. تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون.
0: جميل،
1: نكتفي
0: سيد. الله يجزيك الخير وبارك فيك وتقبل الله منا ومنكم.
1: آمين.
0: نأخذ فاصلا بعد إذنك دكتور، ثم نواصل إن شاء الله. فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية ويندزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع ويندزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتور الفاضل مرة أخرى.
1: بارك الله فيك
0: دكتور. نقف مع أسئلة المشاركين.
1: مرحبا.
0: اتصال تحت الهواء دكتور للإخوة في الجاليري أو في المتابعة، بيقول السائل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الآية الكريمة. بقول كيف نفسر هذه الآية في هذه الأيام في ضوء التقدم العلمي الهائل المعاصر؟
1: هو كلما تقدم العصر اكتشفنا قلة معلوماتنا.
0: جميل.
1: ليه؟ لأنه الآن صار في اطلاع على المجرات، هذا ما كانش معروف.
0: نعم.
1: الآن صار في طيران يوصلك إلى ارتفاعات وأعماق الأرض، صار باطن الأرض، وإحنا وصلنا إلى الصهير اللي هي القشرة، هذه الأرضية قشرة، إحنا وصلنا للصهير.
0: نعم.
1: ما كانش هذا معروف. الذرة فجرناها وإذ بها طاقة الذرة ممكن تدمر مدينة. يا الله.
0: نعم.
1: كيف يعني؟ كيف الذرة لا ترى بالعين؟ كيف فجروها؟ كيف فكروا أصلا إن يستخدم؟ ولذلك مع كل هذا الكلام، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: التقدم التكنولوجي أيضا دكتور، اللي جعل الناس وهم في بيوتهم من خلال جهاز الهاتف يدفعون فواتير الكهرباء والماء، وبيعملوا حوالات مالية وإلى آخره،
1: ويحكي مع ابنه في أمريكا
0: وبيشوفه يعني صوتا وصورة. الآن هو بيقول الآن إحنا حزنا على هذا التقدم. الآن بعد ما حزنا هذا التقدم، كنا سابقا نعم ما بنعرفش، الآن عرفنا. الآن هل بعد ما عرفنا يبقى التوصيف القرآني وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قائما؟
1: صحيح
0: يعني؟
1: صحيح. نعم. مهما تعلمنا وأوتينا العلم، بظل في الكون أسرار لسه.
0: صحيح.
1: ما اكتشفناهاش.
0: يعني هذه الاكتشافات هي دليل على أن هنالك ما لم يكتشف.
1: طبعا.
0: وبالتالي وما أوتيتم طبعاً من العلم إلا قليلا،
1: ولسه هنكتشف. طبعا نحن لا نكتشف للأسف، يعني الاكتشافات كلها أوروبا وأمريكا والناس المتقدمين.
0: نعم.
1: لكن نحن من أسف ما عندناش هذا البحث الحثيث أو موازنات من أجل تغطي حاجات هذا.
0: نعم. البحث
1: خلاصة.
0: نعم.
1: يعني الآن أن تصبح جامعاتنا مراجع، مو مجرد تدريس وروح، لا، نحن نخترع، نحن نكتشف، وهكذا، مش مجرد تدريس، إنما نعلم كيف يكتشف، كيف جميل. يخترع، كيف يصنع سيارة جديدة مثلا.
0: جميل جميل.
1: وهكذا.
0: أكرمكم الله دكتور الفاضل. سؤال الأخ خالد بركات، بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، سورة النساء الآية 159. السؤال: هل معنى هذه الآية أن كل أهل الكتاب سوف يؤمنون بسيدنا عيسى قبل موته الميت الحقيقية في آخر الزمان؟ هل معنى هذا أنه سوف يجوب كل أرجاء الأرض من أجل تبليغ الرسالة والدعوة؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام.
1: مش بالضرورة أن يجوب الأرض.
0: نعم.
1: يعني رسالته قد تنتشر، يعني الآن في الأرض يمكن في 7 مليار ولا كم، تعرفش؟
0: 8 مليار تقريبا سكان العالم،
1: ثلثينهم مسيحيين.
0: نعم.
1: احنا 1.5 مليار،
0: مليارين، اقتربنا من 2 مليار،
1: هم 5 مليار.
0: نعم.
1: المسيحيين والوثنيين باقي الفراط يعني.
0: نعم.
1: فالنصرانية مستوقطب هذا العدد لأنهم أمم كثيرة إلى آخره. طبعا لو دخل الناس في دين الله أفواجا، وكنا احنا دعاة دين عن حق وعن فهم وعن وعي وعن نضج، لكنا الآن بدل مثلا 2 مليار يكون 4 مليار مثلا أسلموا، لو كنا نعرض أجمل ما في الكون ديننا. لكن نعم. تخلفنا جعل الناس يتخلفون عن الدخول في ديننا. إذا كان هذا دينكم أنتم تقتتلون فيما بينكم، أو تبطش إسرائيل بجزء منكم وأنتم تتفرجون، أو بعضكم يتآمرون، إذن دينكم غلط، استغفر الله العظيم. لا يا أبويا، الدين ما له علاقة، مو الدين بمشيهم صح بس هم مشوا غلط، بحكي عن مين؟ بحكي عن لا أحد.
0: إذن وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به
1: قبل
0: موته، يعني سيؤمنون بعيسى عليه السلام.
1: يبدو أنه في لحظات الموت هو بيعرف أنه عيسى ليس ابن الله ولا رسول الله.
0: نعم.
1: هذا الوعي بيجيله في لحظة مفارقة الحياة ويؤمن به رسولا مش إله، ابن الله.
0: إذن قبل موته دكتور إلهاء تعود على السيد المسيح أم تعود على الشخص اللي من أهل الكتاب؟
1: شخص نفسه.
0: أيوة جميل. أي. جميل جميل.
1: شخص نفسه سيأتي لحظة وعي قبل الموت، في لحظة الموت إنه يعني هي لحظة وعي تتفجر الطاقات. نعم. مرة واحدة، لأنه كان عايش في الأضاليل.
0: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدنا، بتعود على سيدنا عيسى عليه السلام.
1: هو طبعا.
0: نعم.
1: هو سيكون عليهم شهيدا.
0: نعم.
1: أنا لا ابن الله ولا أنا بشر،
0: رسول الله كلمته
1: تمام بشر عند الله له قدر وكرامة. نعم صحيح، لكن مش ابن الله.
0: جميل.
1: ولا هو جزء من الله. الله الخلاصة يعني. جميل. حرفوا دينهم بشكل لا يتصور. جميل. ولا يعقل.
0: جميل.
1: عيسى يقدر لكن مش يؤله.
0: جميل.
1: عليه الصلاة والسلام، هذا رسول كريم كليم عظيم، وأمه مقدرة أيضا.
0: نعم. وأمه صديقة.
1: ابن الله أي لا.
0: جميل جميل. الأخ محمد يوسف بقول السلام عليكم يا محترمين.
1: الله حيك يا محترم.
0: نحن من سكان بلاد بني الأصفر. هل
1: يا
0: نحن
1: سلام.
0: نعم. هو يعني في الغربة. بقول هل نحن آثمون إذا لم ننشر الإسلام هناك؟
1: طبعا. إخواني لنا وظيفة.
0: جميل.
1: في هذه الأرض ما قمنا بها. إذا ما قمت الآن لو ما بروحش على وظيفتي ما بتروحش أصلا يعني. ما درسونا أنه الإسلام يظل يعلم في أمريكا لما يتوفى ويدفن في الجامعة، علمونا إياها. طب ليش علمتونا إياها؟ بقول أنا لأحد مسؤولين الجامعة اللي بروي لي هذا الكلام.
0: نعم.
1: درس في أمريكا، قال تصور يا أستاذ وتفضل. قال لي أنا تعلمت في أمريكا والأستاذ بيظل يدرس حتى وفاته ويدفن في الجامعة، واللي بعد 50 سنة يقال له كشنش فش. على كل حال يعني للأسف أنه يعني نقدر إحنا في الغرب نقدر الطاقات والأكثر من الشرق.
0: نعم.
1: مفروض أن نكون بالعكس أكثر تقديرا لأنفسنا. على كل حال الله موجود.
0: فهو كان سؤاله أنه هل نحن آثمون إذا لم نقم؟
1: قطعا.
0: نعم
1: قطعا.
0: طب كيف يعني يدعو هؤلاء القوم؟
1: أن تؤدوا الأمانات.
0: نعم.
1: هذا من أداء الأمانات.
0: جميل.
1: أنا عندي أمانة أني أوصلك هذه الرسالة، أنا ما وصلتها، أنا خنت الله ورسوله وكتابه وجبريل والملائكة.
0: لكن كل حسب طاقته ومعرفته.
1: صحيح.
0: ويعني حتى
1: طبعاً.
0: لا يحمل طبعاً. الإنسان فوق طاقته
1: طبعاً. نعم. أكيد يعني مثل جدي الله يرحمه، صلاة روحه، القرآن حياته، يعني المسجد ما بنغادروش، الله يرحمه تقلب العصاية ننزل من صلاة الفجر. نعم. نفتح المسجد خلاصة. لكن ممكن يبلغ الدين، يقول لك صلي صوم.
0: نعم. على قدره.
1: نعم
0: نعم. جميل.
1: حرصه على الدين شديد، لكن فقه الدين نفسه بيحتاج
0: إلى يعني كل واحد حسب
1: بالضبط
0: حسب طاقته.
1: يعني جميل. مش هالدراسات المتعمقة، دراسات العلمية هذا لا يؤخذ، لأنه ما عندوش، حريص على صلاته، حريص على دينه، حريص على ذكر الله عز وجل. لكن أن يخاطب مثلا حضارة غربية ولا يخاطب، لا، ما الشغل.
0: نعم. نعم. جميل.
1: في تخصصات يومي.
0: نعم. سؤال تحت يعني تعليق تحت اسم ساز كار، إذا أنا قرأت الاسم بشكل صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ما الرابط بين الوعد بالفقر والأمر بالفحشاء؟ وما نوع الواو في قوله تعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا؟ يعني سؤالين.
1: الشيطان
0: يعدكم الفقر ويأمر بالفحشاء، ما الرابط بين الفقر والفحشاء؟
1: الشيطان ماله يعدكم الفقر، الزكاة طهارة، ولذلك هو بحاول أنه يسد هذا الباب عشان يظلك حريص على المال.
0: نعم.
1: والحريص صار قابض. نعم. بمعنى أنه لا يجود على أمته، وطنه، شعبه، بلده، قضيته. لا نعم. أنا مالي، أنا أنتمي لنفسي، مالي لي. لا يا أبويا، هذا المال بيعطيك كرامة لما تجود به.
0: نعم.
1: لما تظن به سبة عليك.
0: نعم.
1: طيب، إذن هذا المال امتحان عليك. نعم. من الله لك، أعطاكم الله، مش إن بشطافي أذكى منك وما عنده خوي عشاء، أنت لا متعلم ولا غيره، عندك آلاف. نعم. مثلا يعني أعرف أميين جامع آلاف. نعم. كيف تعرفش؟ مش شغلي.
0: أرزاق أرزاق
1: صحيح. صحيح. ولذلك عود نفسك وأبنائك وبيتك على الجود.
0: إذن يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. سؤاله هو فعلا عن الرابط، يعني كيف يعني يعدكم الفقر؟
1: الفقر يعني مذل، والفحشاء بتوقعك فيه مصائب، فالثنتين خطيرات. يعني يعدكم الفقر
0: فيها ذل، والفحشاء أيضا فيها ذل.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح. ولذلك اللهم بعدنا عن هذين.
0: طيب السؤال الآخر عن نوع الواو في قوله تعالى في نفس الآية: والله يعدكم مغفرة منه
1: فاستئنافية.
0: نعم. نعم. نعم. نعم.
1: والله يعدكم
0: مغفرة منه فضلا،
1: مش عطفا.
0: موضوع جديد. نعم.
1: نعم.
0: غسام قاسم يقول: شيخ الحبيب، هل هذا حديث نبوي للمسيح الدجال عدة خرجات؟ ليس كذلك والله أعلم.
1: بده مراجعة.
0: أنا خروج واحد للمسيح علي، يعني
1: مراجعة
0: للمسيح الدجال.
1: إخواني ده يجي المسيح الدجال بصير خير يعني.
0: لا هو بده يطلع مرة ولا أكثر من مرة، هو هذا سؤاله. فيبدو أنه سامع مقولة أن له عدة خرجات، فهل هذا حديث؟ باعتقادي ليس حديثا.
1: لا، أنا أعتقد أنه مرة واحدة.
0: نعم. وهكذا ورد في رواية.
1: ولوش خرجات
0: أنه مرة صحيح.
1: مو كافينا مصيبة واحدة.
0: نعم. طيب الأخ نائل الفقيه، قول: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
0: حفظكم الله وحفظ شيخنا الجليل، الله يجزيكم الخير. الآية 42 من سورة مريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. سبب ذكر اصطفاك مرتين، وكذلك لماذا قدم السجود على الركوع؟ هل هو نوع معين من أنواع الصلاة في حينه؟
1: اصطفاك
0: واصطفاك.
1: نعم. أولا اصطفاك اصطفاء أولي.
0: نعم.
1: من بين الناس، ثم اصطفاها لمهمة محددة.
0: نعم.
1: يعني هذا اصطفاء،
0: يعني اصطفائين.
1: تمام.
0: نعم جميل.
1: هذا اصطفاء عام أولا، ثم اصطفاها لمهمة خاصة. يعني رسولنا عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله النبوة للعرب، ثم أصبحت الرسالة للعالم.
0: نعم.
1: فصار اصطفاء جديد.
0: جميل.
1: محاولة فهمه.
0: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي، لماذا السجود قبل الركوع؟ هل هذا يدل على هيئة معينة للصلاة كانت في وقتهم؟
1: أي نعم، ليش لا؟
0: نعم ربما. نعم
1: ليش لا؟
0: الأخت نانسي حمد الله تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير الجزاء دكتورنا الفاضل دكتور أحمد نوفل ومحدثك بشار شريف، الله يجزيك الخير. أنتظر برنامجكم كل اثنين وأربعاء، وأشعر بفخر واعتزاز لسماع تفسير الآيات القرآنية من خلالكم. أدامكم الله ومتعكم بالصحة والعافية. لا تنسونا خالص
1: خدمة شعبنا وأمتنا وقومنا، أن نبصرهم بجمال القرآن، بكنوز القرآن، بما في القرآن من روح وحياة للأمة وقوة ووحدة، ماذا نعدد؟ يا رب ارزقنا مزيدا من فهم القرآن.
0: جميل. الأخ بدر حامد، وآخر سؤال نختم به: جزاكم الله خيرا علماءنا وأحبابنا، الله يجزيك الخير، ما رأي الدكتور في الغزو التكنولوجي، وكيف نستفيد منه بصورة صحيحة في علوم الدين؟ وهل جعل الجوجل بديلا للعلماء، حيث إنه عند أي استفسار أو سؤال أو تساؤل في الدين يتم الذهاب للإنترنت، حتى أصبح الرأي عند كثير من الناس أنه ليس هناك داع للعلماء؟ وبالموازاة لهذا السؤال أطرح تساؤلا ثانيا: هل ما يتم الآن من اغتيال لشخصيات الكثير من العلماء مقصود حتى يتم تدمير القدوات الحسنة، وبالتالي تأثير ذلك الكبير على الدين؟ يعني سؤالين بدنا نجاوبهم بشكل سريع دكتور: هل الجوجل ومحركات البحث أصبحت بديلا عن العلماء، بالتالي خلاص مدام الجوجل بجاوبنا فيش داعي لوجود العلماء؟
1: لا لا لا إخواني.
0: نعم.
1: جوجل تعرفون من هو جوجل؟
0: نعم.
1: بدون ما نسمي يعني، لكن معروف اللي هم بنو إسرائيل، مختصر. نعم. الكلام يعني. نعم. جوجل هو هذا، عائلة جوجل.
0: نعم.
1: فمسمي باسم عائلته، فنحن كل ما دخلت عليه عم ترفع من شأنه، لأن يعني هو قيمته بمن يدخلون نعم. عليه. فنحن لما جوجل بصير مئات المليارات.
0: لكن هو يقدم معلومات دكتور، والمعلومات تستند إلى أدلة. البعض بيأخذ الأحكام الشرعية من يعني مخرجات جوجل، بقول لك خلاص فيش داعي للعلماء، ما هو بذكر لي أقوال العلماء كلهم، ليش أنا يعني أعمل دور إفتاء وأسأل علماء؟ ليش؟ شو الداعي يعني؟
1: لا لا، يجب أن نجتهد
0: نعم،
1: ويكون عندنا اجتهاد عميق. جوجل هو بيجمع من الكتب
0: بالضبط، وأحيانا يعني بيعطي الفتوى جافة بدون إسقاطها على الواقع كما هو، وتالي هنا دور العالم أنه يسقط الدليل على الواقع كما هي، وتالي لا غنى يعني حقيقة عنه.
1: يعني أن نستخدمه لا بأس،
0: نعم،
1: أن هو يستخدمنا
0: صحيح صحيح.
1: أي لا يعني صحيح. أنا بدي معلومة على السريع ممكن، لكن أظن أنا معتمد على جوجل لا.
0: صحيح. سؤاله الأخير وأختم به دكتور، بيقول هل الاغتيالات المعنوية لشخصيات العديد من العلماء عبر الإنترنت، هل برأيك أنه ممنهج ومقصود دكتور أم أنه عفوي؟
1: طبعا
0: نعم.
1: إخواني الحرب والله وراها مؤسسات، شوه صورة فلان، شوه منطق فلان، رد على الكاتب فلان، بخصصوا ناس يفندوا ما قال الظلال ولا قال غيره القرضاوي ولا إلى آخره. ولذلك يعني كن حذرا جدا.
0: جميل، بارك أكرمكم الله. إحنا اليوم تجاوزنا الوقت، ف
1: ما فيش مشكلة،
0: أنس بشوح لي قاعد، فالله يجزيك الخير دكتورنا الفاضل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم
1: آمين.
0: صالح الأعمال، وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج، ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: الثانية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من أول سورة الحج إلى الآية 78 نهاية سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من أول سورة الحج إلى الآية 78 نهاية سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. اشتهر بنو أمية بالاعتزاز الشديد بالعربية، فكانت اللغة صورة لازدهار زمانهم وانتشار فتوحاتهم. كان معاوية بن أبي سفيان ممن يقيم للكلمة العربية وزنا، ويرى الشعر مقوما أخلاق النفس، وكان رأيه هذا خلاصة نظر وصفاء تجربة تعرفنا إياها هذه الحكاية. في ليلة صعبة من ليالي صفين عرفت بليلة الهرير، أبدت الحرب الناجد والناب، وطال تشاجر الأبطال فيها، واختلط زئير الشجعان بقعقعة السلاح. يقول معاوية واصفا حاله: لقد رأيتني ليلة الهرير وقد أتيت بفرس أغر محجل بعيد البطن عن الأرض، فوضعت رجلي في الركاب أريد الفرار لشدة البلوى، وما ردني إلا أبيات لعمرو بن الإطنابة الأنصاري يقول فيها: أبت لي همتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإقحامي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات وأحمي بعد عن عرض صحيح. لخصت هذه الحكاية فلسفة العرب في الشعر، فهو علمهم الأصح وديوان حكمتهم، به تقوم النفس ويحيل لحظة الاضطراب نصرا أخلاقيا خالدا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. الحقيقة في بلاد الوظيفة إذا إنجازك مش مكتوب فهو مش موجود. شو ما كان شغلك، شو ما كان منصبك، لازم يكون عندك تقرير إنجاز أسبوعي أو شهري. كثير منا بيشتغل بتعب وبحرك حاله طول الشهر، بس لما يجي وقت التقييم أو وقت المطالبة بزيادة نتلعثم، والله اشتغلنا كثير، والله كنا مضغوطين. الذاكرة بتخون، والمدير عنده 100 قصة بباله. اللي بيثبت حقك وبيبني مهنيتك هو تقرير الإنجاز. التقرير مش إنشاء وتعبير، التقرير يعني أرقام، نتائج وقيمة مضافة أنت قدمتها. الموظف العادي بيشتغل وبتعب وبس، وإذا نسأل شو أنجزت بيحكي والله اشتغلنا كثير وتعبنا. الموظف المثالي ما بيحكي رديت على إيميلات كثير، بيحكي رديت على 200 إيميل بمتوسط سرعة استجابة ساعة واحدة. ما بيحكي بعت منيح، بيحكي بعت 500 قطعة وحققت 100% من التارجت. الأول بيشكي والثاني بيثبت. مثلا سائق تاكسي بيشتغل طول اليوم وما بيعرف كم زبون وصل وبيخلص يومه وبينام وهو مش عارف وين راحت الفلوس. سائق تاكسي مثالي بيعتبر حاله شركة، بيحلل أرقامه، كم مشوار عمل، شو أكتر منطقة جابت له دخل، شو أوقات الذروة، وبكتب ملاحظات. لو اشتغلت الصبح بهاي المنطقة راح يكون دخلي أعلى. هذا السائق مش بس عم بسوق، هذا عم ببني بيزنس، بيطور دخله لأنه بيقرأ أرقامه صح. الأول عايش يومه والتاني ببني شغله. في موظف كان يرسل تقرير إنجاز أسبوعي بدون ما حدا يطلب منه، كان بكتب فيه إنجازاته، التحديات اللي واجهته، والأهم اقتراحات للتطوير. المدير صار يستنى التقرير لأنه كثير من اقتراحاته كانت نفس تفكير الإدارة. ليش؟ لأنه بلش يفكر زيهم ومع الوقت صار جزء من القرار مش بس منفذ. الخلاصة قاعدة حلقتنا لليوم، إذا بدك قيمة أعلى لإسمك وثق إنجازك بلغة الأرقام وابدأ فكر كأنك مدير مش كأنك موظف. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. ابنيها صح وسجل إنجازاتك من اليوم.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فنحن في رحلة مع القرآن العظيم مع الآية 225، بتكلم عن ظاهرة مجتمعية أو ظاهرة اجتماعية من الناس، من يزين نفسه ويزين كلامه وهو مدخول، بمعنى أنه مخترق، بمعنى أنه عدو في ثياب صديق، هو يريد أن يفسد ويقول لك احنا ما نريد إلا أن نصلح. ربنا بيقول عنه وهو ألد الخصام. إخواننا المجتمعات هنا مقتلها، والدول أيضا هنا تفتيتها وتدميرها بمثل هذه العينات، وهو ألد الخصام ويشهد الله على ما في قلبه. يا الله، فالحذار الحذاري، يعني ربما سوس مثل هذا الشكل يفسد مجتمع بأكمله، دولة بأكملها، أمة بأكملها. ولذلك الحذر الحذر، مش نشك ببعضنا، لا، وإنما نكون حذرين من هؤلاء المدخولين. شوف مقول مولانا في الآية 205، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الأرض مش مطلق الأرض طبعا أكيد، إنما في الأرض يعني أرض الدولة مثلا أو أرض الأمة التي نحن فيها، بقطع النظر عن المكان أين يكون. المهم المبدأ، سعى في الأرض ليفسد فيها. كم مفسد في الأرض؟ بتوع المخدرات مفسدون مثلا، بتوع القمار مفسدون، من يروجون الدعارة والفجور والفسق مفسدون، مدمرون، يهلكون الحرث والنسل. ولذلك إخواني المجتمع ينبغي أن نحرسه من مثل هذه الآفات المجتمعية أو الاجتماعية. هذه يعني كورونا بالنسبة لهم أسهل، أي والله إذا جينا نقارن. ولذلك ليفسد فيها أي الأرض ويهلك الحرث والنسل. يا إلهي، ألست منا محسوبا علينا؟ نعم محسوب علينا، لكنه مثل ما قال عنه رب العالمين سبحانه ويهلك الحرث والنسل، من دسه فينا، من زرعه في قلبنا. ها هنا الذكاء الاجتماعي، والله لا يحب الفساد. يا سلام، مدام لا يحب الفساد لن ينجحه، لكن مطلوب منا أيضا نحن جهد. منقول رب توكل بهؤلاء ونحن يعني ضعفاء فقراء، لا، بدك تكون قويا ذكيا منتبها يقظا حيا، تضع حواجز أمام هؤلاء أن يدمروا المجتمع. إخواني نحرس أمتنا، نحرس شعبنا، نحرس قضيتنا، نحرس مقدساتنا من مثل هؤلاء المندسين، من مثل هؤلاء الخبثاء المدسوسين علينا. منين تعرفش؟ بزين نفسه، ممكن صور لك أنه أبو الوطنية هو، مش عارف إيه ولا إيه، وإذا قيل له، بقطع النظر عن من قال، ولذلك بنى الفعل للمجهول، مين اللي قال مش مشكلة، وإذا قيل له اتق الله كلمتين أخذته العزة بالإثم. أنا متق الله، أنا أكثر واحد متق الله في البلد، بالدنيا كلها، في الأرض. يا سلام إخواني، مثل هؤلاء، مثل هذه العينات موجودة، ينبغي أن نكون حذرين منها، يقظين من جهتها. فحسبه جهنم، يا الله يكفيه جهنم. هذا اللي عم بيمثل علينا وعم بيهرج وعم بيزين نفسه لألا يعرف أنه مدسوس عميل مخترق يعمل للعدو. وكم من هؤلاء خطرون على المجتمعات، على مستقبل الأمة. يعني من يدلهم على منزل فلان ومنزل فلان، بحط إشارة على السيارة فتقصف السيارة. مثل هؤلاء خطرون جدا. فحسبه جهنم يكفيه ولا بئس المهاد. اللام فيها توكيد وقسم، يعني هذا مهاد. يا الله، نار من تحت ونار من فوق، وش المهاد؟ مثلما كنت المجتمع يتقلب على جمر الغضب بتآمرك، بخيانتك، بغدرك، باشتراء ذمتك من قبل العدو، ذق هذا ما كنت تذيقه لمجتمعك. أرجو أن أكون وصلت بعض معاني الآيات الكريمة 205 و206. فحسبه جهنم، نسأل الله السلامة ولا بئس المهاد. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بصوت القارئ إدريس أبكر ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الحمد لله نحمده. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الإسلام كما تعلمون دين الفطرة، أي أن كل تعاليمه الكبرى والتفصيلية تنطبق تماما مع فطرة النفس الإنسانية. فالإنسان حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يمتلئ قلبه راحة لا توفرها له كل متع الحياة الدنيا. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالإسلام أيها الإخوة دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح والحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. دين متوازن، دين وسطي، دين يغطي كل حركات الإنسان، دين يشمل كل نشاطات الإنسان، يشمل جسده ويشمل نفسه ويشمل دينه ويشمل دنياه ويشمل آخرته، يشمل حاجاته الأساسية، يشمل قيمه الإنسانية. أيها الإخوة، إن لم يكن الذي سأقوله كائن ينبغي أن يكون. المؤمن إنسان متميز جدا، يرى ما لا يراه الآخرون، يشعر بما لا يشعرون، يتمتع بوعي عميق وإدراك دقيق، له قلب كبير وعزم متين وإرادة صلبة، هدفه أكبر من حاجاته ورسالته أسمى من رغباته، يملك نفسه ولا تملكه، يقود هواه ولا ينقاد له، تحكمه القيم ويحتكم إليها من دون أن يسخرها أو يسخر منها، سما حتى اشرأبت إليه الأعناق، وصفى حتى مالت إليه القلوب. أيها الإخوة، هذه الشخصية الفذة التي تجمع بين رجاحة العقل وسمو النفس، هل يعقل أن تكون هذه الشخصية الفذة مركبة في جسد عليل سقيم؟ كلا. أقصد بالجسد العليل السقيم إذا كان بسبب من تقصير الإنسان، أما إذا كان بسبب من قضاء الله وقدره فصاحبه معذور. أيها الإخوة، إن صحة الجسد مرتكز

لسلامة النفس وسموها، منطلق لصحة العقل وتفوقه. فالله سبحانه وتعالى جعل صحة الجسد وقوته ورجاحة العقل واستنارته علة الاصطفاء. فقال تعالى متحدثاً عن طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن قوة الجسد، صحة الجسد، علة الاصطفاء فيما ورد في القرآن الكريم. أيها الإخوة، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. ومن القوة قوة الجسد. لذلك أيها الأخ المؤمن الكريم، صحتك ليست ملكك، بل ليست ملك أسرتك، إنها ملك المسلمين. وجسدك أداة عملك الصالح، فإذا أهملت رعايته، أهملت سلامته، أهملت قوته، انقطع عملك. الآجال لا تتغير ولا تتبدل، ولكن بين أن تمضي هذا العمر الذي سمح الله لك به أن يمضي عليلاً أو نشيطاً. أيها الإخوة الكرام، بل النبي عليه الصلاة والسلام جعل صحة الجسد ثلث الدنيا. قال: من أصبح معافاً في جسده آمناً في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. صحة الجسد وأمن الإيمان وطعام يقيم أودك. من ملك هذه الأشياء الثلاث ما فاته من الدنيا شيء. الإمام علي كرم الله وجهه جعل الصحة دون الهدى وفوق الكفاية، وكأنه سلسل نعم الله العظمى بالهداية أولاً، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، ثم بالصحة ثانيا، ثم بالكفاية ثالثا. وقد تحدثت عن غنى البطر، وعن الغنى الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمن أحبه أن يكون غنيا، بمعنى أن يكون مكتفيا. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. وقد تحدثت مرة عن فقر الكسل، وعن فقر القدر، وعن فقر الإنفاق. فقر الكسل مذموم، وفقر القدر معذور، وفقر الإنفاق محمود. ماذا أبقيت يا أبا بكر؟ قال الله ورسوله. أيها الإخوة الكرام، سمعت نبأ مزعجا، أن بلدا إسلاميا في شمال إفريقيا 600,000 إنسان مصاب بالإيدز، شعب أشل. نسب المدخنين في بلاد المسلمين مرتفعة جداً، بل إن أعلى نسبة في العالم في بلاد مصر المدخنون. نحطم صحتنا ونقوض دعائمنا ونقوي أعداءنا، وصحتنا أساس تماسكنا. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الصحة، ولكن الحديث عنها يطول، سأتناول جانبين فقط من جوانب الصحة، في جانب طبيعي وفي جانب وقائي، أو في جانب طبيعي وفي جانب نفسي، والجانب الوقائي والعلاجي إلى خطبة أخرى إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، شخصية المسلم مرتكزة على العطاء لا على الأخذ، مرتكزة على بذل الجهد لا على استهلاك الجهد، مرتكزة على العمل لا على الأمل، مرتكزة على الإيثار لا على الأثرة، مرتكزة على التضحية لا على الحرص، مرتكزة على إنكار الذات لا على تأكيدها. إذن بذل الجهد في حد ذاته صحة. أنبأني أحد الإخوة الأطباء الكرام أن الحد الأدنى الأدنى الأدنى من الرياضة أن تخدم نفسك في البيت، أن تتحرك، أن تذهب وأن تعود. الحد الأدنى، لا بد من حركة،
لابد من بذل الجهد. ولأحد الأطباء 4 نصائح لا تقدر بثمن. قال: كل كل شيء، لأن كل شيء خلقه الله عز وجل هو فيما يبدو لك غذاء، لكنه في حقيقته دواء. فقد قرأت عن أن خلايا الدماغ محتاجة حاجة ماسة إلى بعض أنواع الغذاء، ولا يوجد إلا في هذا الغذاء. كل كل شيء، ثم كل باعتدال، ثم ابذل جهدا، ثم وحد. إن وحدت لا تصاب بما يسمى بالشدة النفسية. فما كان وضع أسلافنا الصالحين؟ كانت حياتهم خشنة، كانت حياتهم فيها بذل جهد كبير، ولكن نفوسهم كانت مرتاحة بمعرفة ربهم وبالاستسلام له وبالتوحيد. فحالة أجدادنا جهد عضلي وراحة نفسية. حالة الناس اليوم كسل عضلي، كل شيء متوفر، لا تتحرك إطلاقا، من المركبة إلى المكتب إلى البيت إلى المصعد. حتى الجهد البسيط ينبغي أن تستغني عنه بحركة آلية، حتى رفع البلور في المركبة يجب أن يكون أوتوماتيك. فهذا الكسل العضلي مع الشدة النفسية، مع القهر، مع الخوف، مع القلق، مع الحسد، وراء أكثر أمراض البشر. كسل عضلي وشدة نفسية. أما أجدادنا، راحة نفسية وجهد عضلي. أيها الإخوة الكرام، في بعض مؤتمرات طب القلب اتفق المؤتمرون على أن صحة القلب في بذل الجهد وراحة النفس، وأن طبيعة هذا العصر كما قلت قبل قليل تقتضي الكسل العضلي والتوتر النفسي، وهما وراء تفاقم أمراض القلب في معظم البلدان المتقدمة. أيها الإخوة الكرام، أرأيتم إلى مثل صارخ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر؟ أصحابه يقتربون من 1000 والرواحل 300، ما الحل؟ أعطى النبي، وهو قمة المجتمع، قمة المجتمع دينيا ومدنيا، رئيس دولة وقائد جيش ونبي أمة، أعطى أمرا، قال: كل 3 على راحلة. أما هو قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. غير معقول، قائد الجيش، زعيم الأمة. فركب النبي عليه الصلاة والسلام وسار صاحباه معه. فلما جاء دوره في المشي توسلا أن يبقى راكبا، فقال: ما أنتما بأقوى مني على السير، قوي، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر، أنا أريد أجر المشي وأنا قوي أسير مثلكم. في بعض أسفاره أرادوا أن يعالجوا شاة، فقال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. قالوا: يا رسول الله، نكفيك ذلك. قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. طبعا بذل الجهد مروءة، بذل الجهد تواضع، بذل الجهد عمل صالح، لكنه في الوقت نفسه رياضة، لكنه في الوقت نفسه أحد أسباب صحة الجسد. أيها الإخوة الكرام، هذا من توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. الطب الطبيعي أن تبذل جهدا، أن تتحرك، أن تمرن هذه العضلات، أن تحرك هذا الجسد، أن تمشي، أن تحمل، أن تصعد، هذا كله من الطب الطبيعي، وهو في الوقت نفسه عمل طيب، في الوقت نفسه تواضع، في الوقت نفسه مروءة، في الوقت نفسه مساواة مع الآخرين. أيها الإخوة، أما الطب النفسي، يعني سألت أحد الأطباء: لماذا تصاب هذه الشرايين بالتضيق؟ فقال لي كما يلي: قال: إن هذا الشريان له صنعة عجيبة، إن جذوره الداخلية زليقة بحيث لا يمكن أن يعلق شيء عليها، كما لو أنك جئت ببلاط سيراميك في حمامك. ما هو هذا السيراميك؟ يعني ثقيل إلى درجة
أن شيئا لا يمكن أن يعلق عليه. هكذا جذر الشرايين ولا سيما الشريان الإكليلي. لكن قال الأزمات النفسية والشدة النفسية والخوف والقلق والوهم والجبن، هذه تحدث ندبات في جذر الشرايين. إذا سار الدم فيها وفيه ذرات من بعض الدهون تعلق في هذه الندبات تتراكم، وهذه مشكلة العالم الأولى. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. إن أردت أن تكون معافاً فوحد. لا ترى أن في الكون إلهاً آخر إلا الله. إنه في السماء إله وفي الأرض إله. لا تستسلم، لا تيأس، لا تخنع، لا تتشائم. إن الشدة النفسية أبلغ في إحداث المرض من أي سبب آخر. أيها الإخوة الكرام، حتى إن بعضهم قال إن ضغط الدم المرتفع ما هو إلا ضغط الهم، ما هو إلا ضغط الهم. لذلك الإنسان حينما يقع في هوة الشرك، حينما يقع في هوة الشرك يحمل نفسه من العذابات ما لا يطاق. قال تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. فالإيمان بالله خالقا ومربيا ومسيرا، وأنه في السماء إله وفي الأرض إله، وأنه إليه يرجع الأمر كله، وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه يحكم لا معقب لحكمه، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، وأنه يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، وأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وأنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا الإيمان أيها الإخوة يملأ النفس شعورا بالأمن الذي هو أثمن وأسعد ما في الحياة النفسية، يدفع عنها القلق الذي يدمرها والذي يجعل حياة الإنسان جحيما لا يطاق. دققوا في هذه الآية، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن أيها الإخوة في هذه الآية خاصة بالمؤمنين، أولئك لهم الأمن. ما قال الله عز وجل أولئك الأمن لهم، لو أنه قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن وحدهم. إن أردت أمنا، إن أردت راحة فكن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة الكرام، لسان حال المؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مستسلم، تعلم علم اليقين أن أمرك بيد الله، وهو الرحيم، وهو الحكيم، وهو العليم، وهو العدل، وهو اللطيف، وما عليك إلا أن تطيعه، والأمر بعدها كله إليه، وأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ولو يعلم الملوك، هذا قالوا إبراهيم ابن الأدهم كان ملكا، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة الأمن التي يتمتع بها المؤمن لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. سمها إن شئت سكينة، سمها راحة، سمها رضا، سمها طمأنينة، سمها تجلي إذا شئت، سمها لطف. حياة المؤمن النفسية ينفرد بها. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. سورة الدخان.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، سورة الدخان.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. قضى محارب ابن قيس المعروف بالكسعي وقتا طويلا يترقب شجرة نبع وهي تشتد، حتى إذا استوت على سوقها اتخذ منها قوسا عز نظيرها، كانت صفراء صلبة كأنها قطعة من نور الفجر. براها وأصلحها ونحت لها 5 أسهم. مضى إلى مكمن في الجبل يترقب الصيد، ومع سكون الليل مر قطيع من الظباء فشد الوتر وأطلق السهم. مضى السهم فخرق جسم الظبي واصطدم بالصخر فقدح وأظهر شررا. فظن الكسعي في عتمة الليل أن السهم أخطأ الصيد فزفر غيظا. مر قطيع آخر فرشق سهمه الثاني، وحدث ما حدث في المرة الأولى، نفذ السهم من الرمية وقدح بالصخر فظنها خيبة أخرى، وتكرر الأمر حتى نفدت أسهمه 5. في تلك اللحظة تمكن منه الغضب وقال: تبا لك من قوس، وعمد إلى قوسه التي صنعها بأتم عناية وكسرها، ثم نام في مكانه مغيظا. لما انشق الفجر هبط إلى الوادي وأدهشه ما رأى، وجد 5 من الظباء مدرجة بدمائها، كل قد نفذ منها السهم واصطدم بالصخر خلفها، لقد كانت قوسا لا تضاهى. نظر الكسعي إلى يده التي كسر بها القوس فغلبته الحسرة وعض على إبهامه حتى قطعها، وقال في ذلك: ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني، إذن لقتلت نفسي، تبين لي سفاه الرأي مني، لعمر أبيك حين كسرت قوسي. وصار ذكر الكسعي في العرب مثلا للندامة، فيقال: ندمت ندامة الكسعي، أو فلان أندم من الكسعي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد. إخواننا الكرام، أخواتنا الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله والبركات. أسأل الله تعالى يشرح صدورنا بالآيات ويشرح صدورنا للآيات حتى تتنور منا البصائر والعقول، والمجتمع كله يصبح منيرا بهذا القرآن، متآخيا بهذا القرآن، متواصلا بهذا القرآن. مع الآية السابعة بعد 200 نفتتح الحديث. ومن الناس، يا سلام، القرآن بيعرض علينا عينات ونماذج من المجتمع. كان بيتكلم في الآية السابقة عن ما سميته من المدسوس فينا، واللي عم بيقوم بدور خطير جدا مثل فيروسات الكورونا، قتل للمجتمع وتفتيت للحمته وتوهين لقوته وعزيمته. ويقسم انه انا والله ما اردت الا الاصلاح، انا بدي وطني وعزيزا. يا راجل، لا تبيعنا مراجل. الايه 207 تقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. النقيض من السابقين. سبحان ربي، المجتمع في عينات، يصلح المجتمع مثل هذه العينه ويفسد المجتمع بمثل تلك العينه. بابنا، نحرس مجتمعنا من أن يندس فينا مندسون يخربون، تع المخدرات، تع القمار، تع الفواحش، تع الدعار، وغير الخلاصة مليانة جواسيس ولا غيره. مثل هؤلاء سوس بيأكل المجتمع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ولاحظ كيف رسمت كلمة مرضات، هي بالتاء المربوطة لكنها رسمت بالتاء المفتوحة عشان يقول لك مرضات الله على ساعتها مفتوحة. مرضات الله أضافها إلى الله عز وجل لتكتسب عظمة من عظمة من أضيفت إليه الله سبحانه. والله رؤوف بالعباد، الرؤوف الرحمة الشديدة، رؤوف رأفة ورحمة، رؤوف بالعباد مطلق العباد، لكن طبعا العباد اللي هم ملتزمين بمنهج الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. سلمين مع الصهاينة مثلا؟ لا يا أبويا، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، لأنه المجتمعات مثل ما قلنا أحيانا بيكون فيها حرب صامتة، عداوات وعصابات، إجرام وغيره، ومزورين ومتوحشين وفتوع دعارة والخلاصة. إذن يعني ينبغي أن نكون حذرين منها. ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي، بمعنى الكل إنسان في المجتمع آمن مطمئن على بيته، على عرضه، على عقل أبنائه، لا يفسده المفسدون. يعني احنا نتذكر لما كان الشيوعيين منتشرين في شراييننا، منبثون في دواخلنا، والله كانوا يقولون ماركس أحسن من بكملش. يا الله، ادخلوا في السلم كافة، السلم الاجتماعي كافة، بمعنى يكون مجتمعكم مجتمع الأمن والأمان حقيقة مدعاء. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان بيعمل ايه؟ بروج كل المنكرات، دعارة وفواحش. يعني لاحظ السينما كان دورها في العالم العربي من 100 سنة إلى الآن، تخريبي، دور تدميري. إخواننا، الحذر الحذر، نحرس مجتمعنا، نحرس أمتنا، نحرس أجيالنا، نحرس أولادنا، بناتنا من مثل هذه الميكروبات والفيروسات الخطيرة جدا التي تأكل الأخلاق والقيم والذمم. على كل حال، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يعني لما يطلعوا النساء في الأفلام شبه عاريات، ليه؟ من أجل أن يجرؤوا بنات المجتمع، نساء المجتمع، أخواتنا، أمهاتنا على مثل هذا. مغنيات ومغنين ورأس، كل هذا إخوانا وأخواتنا، تدمير للمجتمع. ينبغي أن نحرس مجتمعنا من هذه الآفات. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه عدو إنه لكم عدو مبين. شوف، قدم لكم لأهميتها، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مش مستتر ولا متخبي. مع الآية 9 بعد 200 لنا لقاء بإذن الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، حلقتنا اليوم عن غلطة الشاطر اللي ممكن تهدم سنين من التعب بكلمة واحدة. تعرف أنه في بيئة العمل أي كلمة بتحكيها عن شخص رح توصله حتى لو حكيتها بالسر؟ في بيئة العمل في قاعدة ذهبية، لا تنتقد حدا أمام حدا. ليش؟ لأنه أي كلمة بتحكيها عن شخص اعتبرها وصلت، مش يمكن توصل، أكيد رح توصل اليوم ولا بكرة. كثير منا بوقع في فخ الفضفضة، تقعد مع زميلك بتفتح سيرة المدير أو الشغل وبتبلش تنتقد وتشتكي وبتحكي الجملة السحرية خليها بيناتنا. الموظف العادي بفكر الموضوع خلص هون، الموظف المثالي عنده قاعدة ذهبية، لا تنتقد حدا أمام حدا. إذا عندك ملاحظة يا بتروح للشخص وبتحكيها بوجهه بقمة الاحترام يا بتسكر الموضوع تماما. فأنت لما تنتقد مديرك أو زميلك أمام الموظفين انت فعليا عم تخسر ثقة الكل، مش بس الشخص اللي عم تحكي عنه. مثال: موظف جلس مع زميله وحكى له بكل ثقة، المدير قراراته عشوائية وما بفهم بالسوق. بعد يومين المدير عرف الجملة حرفيا وبنفس النبرة تخيلوا الإحراج، انكسرت صورته المهنية لهذا الموظف وضاعت فرصته في أي ترقية قريبة، والأسوأ صار الكل بيشوفه شخص غير مأمون الجانب. قاعدة حلقتنا لليوم: ميزانها دقيق، أي كلام ما بتقدر تحكيه بوجه الشخص لا تحكيه من وراء، يعني ما تنتقد أحد أمام أحد. وإذا مش مستعد تتحاسب على كل حرف بتحكيه، فالصمت هو أذكى قرار مهني ممكن تتخذه. تذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة أول مشروع رسمي لهاي الشركة. حافظ على أسرار شركتك وقيمتها، وخلي كلامك وجها لوجه وأدائك هو اللي بيحكي عنك.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ما تيسر من سورة غافر.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي، ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ و

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد

0: تنصرون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الزمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.